أثر ماذا يفيد الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يكن فاعتقاده أثرا؟ أثر تعقب أسبوعي يقتفيه لكم سميرة عتيقي.

0: مساء الخير، مساء الورد، مساء التفاؤل، مساء الأمل للأحبة. الليلة باش نتحدث عن الورد موسيقيا من خلال عمل فني كان في بداية هذه الصائفة، أكيد الأستاذ مراد بوغارس، أكيد وقت يكون المهتم والموسيقي يحمل مشروع أكيد أنه سيخرج من بوتقة العمل الموسيقي في غرف وفي قاعات إلى عالم أرحب وليس أرحب من عالم الموسيقى. الأستاذ مراد بوغارس، مساء النور.
1: مساء النور سي سمير، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: تتوالى الأحلام، نعرف أنه قبل سنوات كانت استضافة في نفس المكان هذا لمشروع أول كان الاشتغال على أهم القصائد العربية التي تتغنى، ربما اخترت الشعر الجاهلي، من الشعر الجاهلي إلى الورد، هذه القفزة يعني قينا في الورد وإلا تغير المعنى؟
1: يعني مشروع دروجي هو كان بالقصائد بالعربية الفصحى، في بعض القصائد الجاهلية ولكن زاد في القصائد الجديدة من قصائد الشاعر أحمد مطر، مصف مزغني، يعني التام تبدل شوية ولكن ديما في نفس الخط وديما في نفس السياق متاع الموسيقى الهادفة، الموسيقى الجادة، الموسيقى المتعوب عليها.
0: هو كان في المشروع الأول والحلم الأول كان حزام من الأساتذة، أنا حضرت عرض الدروج والقاعة تقريبا الصف الأول والثاني كانوا أساتذة التعليم الثانوي واللغة العربية أساسا، اللي نفتقدهم الأساتذة هذوما في عديد الندوات والمحاور والمهرجانات. هذا الصف الأول حضر معه قبل سنوات وما تشوفه وين.
1: بون، الجمهور جماهير وأنواع وأذواق وممكن الكونتكست والسياق يتبدل، ولكن عرض عشيقة الورد زاد القيصة ده كبير، ممكن شريحة أخرى من الجمهور يعني كان حاضر، ولكن الحقيقة فاق توقعاتنا يعني من حيث الإقبال الجماهيري.
0: ربما المشروع الأول كان حلم مع انطلاق حلم آخر اللي هو معهد موسيقى، ثم بعد الحلم الثاني كان أقوى وأغزر لأنه ثم نضج لتجربة تكوينية في المجال الموسيقي لشريحة مهمة، شبابية، تلمذية، طالبية، وحتى أخيرا ضيفنا بعد شوية مش ناخذوه، حتى معناها في أخذوا مواقع متقدمة في عالم الموسيقى في المراكز التكوين الموسيقي.
1: صحيح، يعني هو كان المعهد الموسيقية اللي عندها سنوات وخاصة معهد أرابيسك الموسيقى في مدنين ومعاهد أخرى يعني في جابس في الجهة متاعنا الكل، كانت رافد أساسي في عرض عشيقة الورد. بالمناسبة نوجه تحية لجميع المشاركين سواء تلامذة سواء زملاء أساتذة اللي كانوا يعني داعم قوي في العمل، والأصوات اللي أثت عرض عشيقة الورد هي أصوات تكونت في المعاهد هذه، تشربت النوعية هذه متاع الموسيقى، يعني كان ثم تواصل كبير ما بيني وما بيناتهم، يعني ما كانش ثم حاجز تواصلي، بالعكس هو في مواصلة في نفس السياق.
0: فكرة عشيقة الورد؟
1: والله الفكرة كانت في محاولة إنتاج عرض موسيقي، يعني الفكرة الأولية كان في محاولة لإنتاج عرض موسيقي يعنى بتام يعني بتيمة خاصة. بحثت في برشة تيمات الحقيقة، الورد هي يعني جت بعد نتاج متاع بحث. التيمة الأولى كانت الأبواب، واللي هي التيمة هذه كانت مطروحة في إطار يعني طرحت مع مجموعة من الأصدقاء الموسيقيين فيهم الأوروبيين وفيهم العرب، في تقابلنا في واحد من السفرات في لشبونة، وطرحت تيمة الأبواب في الثقافة المتوسطية عموما، وموجودة يعني في جميع ثقافات المتوسط تيمة الأبواب. حاولت نشتغل على الحقيقة في البداية على التيمة هذه، ولكن صعبة الحقيقة، صعبة برشا التعامل فيها. وثم يعني في إطار البحث لفت انتباهي الريبرتوار متاع الورود ووجودة في يعني في المدونة الموسيقية العربية، الكل يعني تقريبا كل الدول العربية عندها مدونة موسيقية تعنى بالورد، جبدت الانتباه متاعي. في مرحلة ثانية وقع اقتراح يعني مشروع متعارض موسيقي من طرف إدارة مهرجان مدنين الثقافي الدولي، نوجه لهم بالتحية بالمناسبة، فيعني ركبت الحكاية بالطريقة هذه وأنتجنا العرض.
0: هات نبدأ نسمع شوية من العرض، من فكرة العرض شوية معزوفة
1: حاجة لايف معناتها
0: لايف.
1: هو ساعة العنوان بتاع عشقة الورد كما تعرف في أي عمل ثم عدة عناوين أولية تكون معناتها إلى أن نصل للعنوان الأخير. خلال عملية البحث في اختيار يعني مجموعة الأغاني مدى ملائمتها للأصوات يعني إمكانيات التنفيذ إلى غير ذلك، يعني أجبدني للعنوان أغنية زكي نصيف عشقة الورد اللي هي من أحلى الأغاني، فاخترت يعني العنوان من غادي من أغنية عشقة الورد واللي غناها وأبدع في الغناء متاعها الحقيقة طالب الموسيقى الجديد اللي سنه يقرأ موسيقى في المعهد العالي للموسيقى مهيب بوكوبا. دونك شوية من نجمش نغني كيما مهيب، ولكن شوية نسمعكم شوية من عشقة الورد.

0: حلو اكيد انه تواضع منك مهيب اكيد حتى يكون الصوت احلى اكيد من توجيهات ومن
1: عايشك.
0: انت حكيت لي انه العرض كان معناها الصدى كان كبير برشا، علاش ما توقعتش هذا الصدى؟
1: حقيقه النوعيه هذه من الاعمال وتوقيت عرضها في مهرجان الدين الصيفي الثقافي اللي هو عادة يعني العباد ممكن تلوج على حاجة خفيفة، حاجة يعني شعبية، حاجة تراثية، ولكن هذه السبب اللي خلاني ما نتوقعش الحضور الجماهيري. ولكن في الحقيقة فاجأنا الجمهور مفاجأة سارة، كان عرض
0: رغم أنه في الصيف وكان داخل قاعة يعني
1: كان داخل قاعة
0: ورغم ذلك كان فما جمهور
1: كان فما جمهور هذا بشهادة إدارة المهرجان وبالناس اللي حاضر، يعني تقريبا الحضور من

0: غزير جدا زياد الرحباني. ذكر في 2018 حضرت له في مهرجان الحمامات الدولي سهرتين على التوالي زياد الرحباني، ومن يعني من احسن الحفلات اللي حضرتهم في حياتي. يعني تقريبا عرض كامل اغنيه او اثنين غناهم، وما غناهمش هو بيسير، غناهم عازف العود اللي معاه المصري نسيت الاسم نتاعه. دونك زياد الرحباني هو مدرسه موسيقيه كبيره متفرده معناتها في جميع تفاصيلها. هذاك علاش معناتها ماذا بيا جو مانسبير ديما من زياد الرحباني، حتى يعني في الالحان اللي قمت بها. في خلال عمليه البحث هذه على في المدونه الموسيقيه العربيه اكتشفت يعني تيتر اسمه تل الزعتر لالحان زياد الرحباني، وهو كانت يعني مفاجاه ساره الحقيقه. إذا تحب نسمعها.
1: هو تل الزعتر مكاني، تار مكاني أكثر منه
0: تل الزعتر. أي هو معروف لبنان يعني بالتلال، ولكن هو زاد يسانسبير يعني من الطبيعة اللي موجودة في لبنان في عدة أعمال، هو يصرح بهذا. دونك تل الزعتر تماشت مع التيمة من حيث العنوان ومن حيث زاد المضمون.
1: نسمع تل الزعتر زياد الرحباني مع شكري.

0: وصورة كما تحب أنت.
1: بالضبط. تل الزعتر من يعني من القطاع الموسيقية الجميلة جدا لزياد الرحباني، ولكن طرفة صغيرة هي صابت في التحذيرات متاع عاشقة الورد. كما كنت تسمعوا طوى في التسجيل، يعني كان تم آلات نفخ موجودة في يعني في التسجيل هذايا، ولكن نحن في الفرقة الموسيقية والمجموعة ما كانتش معنا آلات نفخ. يعني عودنا كتبنا الموسيقى بطريقة كون الجمل الموسيقية وزعناها على الآلات الوترية بالانتربريتاسيون يعني متاع المجموعة اللي قدمت عرض عاشقة الورد. يعني كان ثم اندي في تكنيك اللي الحمد لله تجاوزناه وتغلبنا عليه.
0: شكون عملوا الاندي فيه هذا؟
1: بقى الكتابة الموسيقية عاود كتبتها، ولكن بمشاركة الزملاء.
0: إذا كنت عاود تلخص أهم الفاعلين في العرض هذا وناخذوا الجزء الموسيقيين، شكون أهم الفاعلين موسيقيا في عاشقة الورد؟
1: والله الموسيقيين كل كيف كيف، معناتها بدون مجاملات وبدون رمي ولود. على خطر التحضيرات يعني كنا عاملين انسيكل دو ريبيتيسيون معين، مرضيناش 100% على نظافة الخدمة، لونجاجمون نتاع الأولاد الكل، يعني زدنا تقريبا أنا دوبلي الإيفور، والناس كل كانت متحمسة الحقيقة. نوجه تحية للزملاء الأساتذة اللي كانوا معايا، مجموعة كبيرة خايف نذكر اسم ننسى البقية، مجموعة تلامذة اللي شاركوا معانا زادة في كعازفين، واللي كان لهم يعني أندي في تكنيك زادة خطر مستوى عالي شوية، حبت لهم بشي تشعبطوا بشي خلطوا شوية على الموسيقى. والزملاء الموسيقيين البروفيسيونال اللي جوا معانا زادة من جربة ولا من جابس ولا من تطاوين، زادة كانوا معانا موسيقيين من تطاوين، دونك نوجه لهم التحية فردا فردا على الانجاجمون اللي كان عندهم.
0: مش نبقى في تطاوين ومعاه مدير معهد الموسيقى بتطاوين.
1: سكوب
0: سي شفيق، مساء النور.
2: مرحبا بكم.
0: مرحبا بك. هذايا معناها اشو المدير الجديد لمعهد الموسيقى بتطاوين شفيق المحمدي، كأول حضور كمدير للمعهد في على موجاتي لعب تطاوين. مازال الحبر مازال اخضر للتعيين.
2: اي مازال جديد وخبر جديد. هذايا عايشك الاستضافة وشكرا إذاعة تطاوين اللي ديما في الموعد مع الأعمال الفنية والفنانين.
0: عاشقة الورد كواليس هذا العشق كيفاش كان؟
2: عاشقة الورد هي عرض فني متميز ساهم فيه بدور كبير الأستاذ اللي حضر بحذاك سي مراد بوغارس. هي لمة حلوة ما بين زملاء كنا قينا مع بعضنا ولنا سنوات ما تقبلناش سي مراد أتحنا الفرصة أن نتلموا في عرض عاشقة الورد.
1: علاقتي بشفيق المحمدي راهي علاقة قديمة جدا، وكل وين نفكر في مشروع موسيقي فني جدي إلا ويكون فيه شفيق معايا. في عرض الدروج كان معايا في أغنية كفكف دموعك وانسى حبي عنترة، واللي يعني من أكثر الأغاني اللي شدت الناس، وأبدع شفيق في الأداء متاعها حقيقة. نتذكر جيدا نذكرك شفيق بالموال العراقي اللي عملناه في يعني على طريقة العراقية في أغنية كفكف دموعك وانسى حبي عنترة. يعني كانوا يعني وقت اللي نكون سرسان مع شفيق الحقيقة تحس روحك في بلاصة أخرى في عالم آخر. برشا صدق شفيق.
0: شكون اختار الأغاني شكون اختار الأغاني اللي أديتهم في العرض عاشقة الورد شفيق؟
1: هو الاختيار الحقيقة الأول اللي كان عندي، ولكن شفيق زاد أدخل بعض التغييرات في الترتيب، بعض التغييرات الفنية. يعني كانت في طريقة يعني فيها حوار بيني وبين شفيق.
0: شنو النغم اللي خذاه هو؟
1: جاوبنا سي شفيق شنو هو النغم اللي
2: هم ثلاثة أغاني شرقية طربية من مدارس كبيرة، مدرسة وديع الصافي، مدرسة صباح فخري، وملحم بركات. هم أغاني بالنوع الرقي، أغاني طربية.
1: هو شفيق راه يبدع
2: فيه. كان السي مراد اقترح علي في الطابع الخليجي، بعد اقترح علي الطابع الشرقي، وأنا الحق اختيارته كانت موفقة.
1: نجم نعملوا حاجة شفيق هيك؟
0: نجم
1: ورد بحوض الدار شفيق شوي.
2: اي باش.

0: الله الله.
1: النغمة ذي اللي كنا نسمع فيه كان هو النغمة الثاني مباشرة اللي أديته. علش تقريبا نفس الروح متاع النغم الأولاني.
2: لا هو نفس الروح أكيد كوكتيل باش يكون نفس الروح، فما الاختلاف في المقام، لكن الطريقة الموسيقية اللي كتنجم تمزج برشا مقامات يعني تتكون تتوالد من بعض.
1: في الأول سألنا سي مراد على اختيار الورد و دلالات الورد، أنت كمشارك رئيسي في العرض هذا كيفاش نظرت للورد؟
2: والله أنا شفت الورد الباق اللي جمعها سي مراد
0: خيرت الموسيقية راك فنان يا شفيق راك
2: والخيرت الموسيقية معناتها والأصدقاء اللي عندنا مدة كما حكيت لك ما تقابلناش وخرجنا في صورة بهية وصورة جميلة معناتها اللي نشوفه هكا.
1: من وديع صافي لصباح فخري شنو اللي تغير؟
2: هي فما طريقة الأداء فما المدرسة أنا نشوفهم يسمى تربيت عليهم حتى كي نسمع أصواتهم يسمى أكثر إنسان نتفاعل معه هو صباح فخري نسمع له برشا وكنت نأدي له برشا حتى صباح فخري وكيف كيف وديع الصافي ومدرسة كبيرة يعني ما فماش اختلاف كبير بينات.
0: سامحني سي سمير إني نحب نقترح معناتها توا بالمناسبة على صديقنا شفيق يعطينا موال يعني نخلي له الحريه يختار هو معناتها الموال اللي يعمله خطره مبدع في هذا القالب
1: في الدروس وفي هذا
0: اي مبدع مبدع معناتها نحب نستمتع شويه بصوتك سي شفيق سمعنا حاجه على على على كيفك

0: خليتنا سرحنا اكيد يا شفيق، سرحنا معاك واكثر من سؤال. في عالم قبيح، لماذا لا يسيطر هذا الجمال في هذا العالم القبيح؟ علش أصوات نشاز، علش الأصوات الجميلة نشاز في هذا الكون؟
1: ماشيين بمنطق ما يطلبه المشاهدون وما يفرض علينا حتى بعض المنصات العالمية، وانت تعرف يعني
0: لا يعني الموسيقيين والفنانين الحقيقيين قادرين. هو منبر آخر مهم، يعني المنابر الخطبية والمنابر اللي التوعوية والتحسيسية، ثم منبر مهم جدا هو المنبر الفني الحقيقي الموسيقي باش يهذب هذا الكون، مش حتى هذه الرقعة، هذا الكون نشوفه عمال يكون أقبح من الماضي. علاش ان هذه الاصوات اصبحت نشازا؟ علاش هذا الجمال اصبح نشاز في هذا الكون؟
1: باي سؤال نتسألوا فيه كل يوم، رغم ان في العمل متاعنا حتى في النوادي الثقافيه الخدمه الكل تكون على الطابع، مثلا نخدم المالوف التونسي، نخدم الاصوات الشرقيه، نخدم الموسيقى الجميله هذه، لكن اللون التجاري يعني صار طاغي يعني على حياتنا اليومية، حتى في الملبس، حتى في المأكل متاعنا، كل شيء يتغير يعني مع الوقت. احنا ماذا بينا نرجع للطابع الطربي وطابع الجو التونسي الملف التونسي. نحاولوا ان حتى كوزارة الثقافة تعمل تمشي وتعمل منهجية وتعمل برشا حاجات يعني تتنجم تساهم باش يعود اللون الطربي واللون التونسي كله.
0: إذن المشروع اللي قادم به التطوين؟
1: والله هو معهد تطوين يعني عنده مدة لبعث يعني في 2018، وإن شاء الله عندنا رؤية جديدة إن شاء الله، حتى في طريقة التدريس، حتى في بعض الأمور اللي تخص يعني رواد المعهد. نحاولوا نعملوا نقلة نوعية حتى في الفضاء اللي بيحتضن المعهد، يعني فضاء مش عارف، حاولوا شوفوا حتى فضاءات أخرى نفتح حتى على الفضاءات الأخرى إن شاء الله، نعملوا حاجة بها في المعهد إن شاء الله. هي كتجربة أنا نحتس بها، وإن شاء الله نكون في المستوى ونقدم الإضافة للمعهد وللتطوين بصفة عامة.
0: كان نختم معاك بشوية تفاؤل شفيق. خليك مع الفل والياسمين في دقائق قبل ما تغادر.

0: أثر أثر.
1: مازلنا مع عشيقة الورد مع صوتين في هذا العرض، يوسف الودني ومهيب بوكوبة. هات ناخذهم مباشرة، نبدأ بيوسف. يوسف مساء النور، مرحبا بك يا يوسف.
2: عايشكو بك،
1: حبيناك تكون معنا في الاستوديو، لكن نعرف أنه ثم ظرف خليك موجود أو تسمع فينا وتشارك معنا. كيفاش عشت عشيقة الورد يوسف؟
2: والله عشيقة الورد كانت تجربة جميلة جدا بالنسبة لي، مع كافة زملائي مفنانين وعاصفين وبقيادة الأستاذ مراد بوغارس، ونعتز أنها تكون واحدة من بداياتي في الموسيقى.
1: واحدة من بدايتك، أنا مازال برشا بدايات.
2: أكيد يعني.
1: كيفاش عشتم من الأول، يعني من التحفيرات من البرايف للعرض وللانطباع الجيد للعرض؟
2: تخطيط العرض كان قبل العرض تقريبا شهر، تواصل معنا سي مراد بوغارس وتفاهمنا على الأغاني اللي باش نغنيهم.
1: هذا انطباعك انت، لكن سي مراد شنو انطباعك على يوسف؟
3: يوسف مساء الخير. يوسف شني حولك؟ لاباس.
2: هلا بك سي مراد.
3: يوسف الأنيق. يوسف أنيق جدا، يعني في ذوقه وفي في اختياراته وفي معاملته. يعني من تلقى معه راحة كبيرة يوسف حتى في التعامل. هو الوحيد تقريبا اللي غنى هو وشروق، غنوا يعني التونسي، الاختيارات التونسية في عرض عاشقة الورد،
1: اللي هما
3: بالنسبة ليوسف غنى بداية جماعة النوار في يعني زيانة طالت في بشناق، وشروق غنت زهر البنفسج وتتفتح لشكون. طرفة هي صارت في البريف. من قلت لك يعني كانوا معنا مجموعة من الأصدقاء ومزملاء من برشا بلايس. صديقنا فيدال وحيشي لنوجه له تحية، موسيقي أستاذ بالمعهد العالي الموسيقى في جابس، وكان معنا عازف كمانجا. يعني في إطار الفدلكة قال لي أول واحد مديني يطبع التونسي كما ينبغي. فهمت يعني الموسيقى الغني التونسية لازمها طبعة خاصة يعني وإمكانيات خاصة باش نجم يغنيها. قال لي هذا أول مديني معناتها يطبع التونسي.
1: ما كانش نجم يكون تونسي كله عاشقة الورد تونسي، ما ثماش ريبرتوار تونسي تغنى بالورد.
3: ثم ريبرتوار تونسي تغنى بالورد، ثم
1: أغاني جاموسي وهذي جويني برشا،
3: ثم يا زهرة ندور يا زهرة غضت وضعها أريجوها للشيخ ميسترنان، يعني من أصعب القصائد العربية، يعني معروفة برشا القصيدة ذي في المشرق في مصر في تقنيات الغناء تتقرى يعني يا زهرة في دونك ثم ريبرتوار. ولكن الحقيقة حبينا للإثراء، يعني خذينا من يعني من العالم العربي كل تقريبا على الأقل المتاح.
1: هات نسمع يوسف الودرني
3: تغني معنا بداية جماعة النوار
2: إن شاء الله.

0: لا لا يوسف
1: شيء كبير، يوسف شيء كبير
0: ان شاء الله عليه يوسف، يعني من الاصوات الواعده جدا حتى يوسف.
1: فما صوت اخر واعد اسمع فينا مهيب بكوبه. مساء النور يا مهيب، تبقى معنا يوسف؟
2: مساء الخير.
1: مشاركتك كيفاش كانت مهيب؟
2: والله المشاركه بتاعي كانت خبر من سيمورات.
1: اي
2: يعني كلمني
1: خبر عاجل. يعني.
2: نعم
1: خبر عاجل.
2: حسيلو. كانت خبر من سيمورات، جاني قبل بشهر من عرض عشقة الورد، قلنا راه عندنا عرض ف يعني اختار لي الاغاني. صراحه كانت من اختيار سيمورات وكاو فرحت بيهم، وكانت يعني اغاني صراحه موفقه. غنيت عشقة الورد وغنيت ذكرني يا ترى.
1: نسمع عشقة الورد.

0: الرحيم.
1: الله.
2: والوقوف يعني أقسمت فيه موسيقى كبيرة برشا
1: طبعا.
2: وقوف رهيب.
1: تمكن يعني التمكن. تمكن تقني يعني.
2: أنت خذيتهم مادة خام حاضرة سي مراد.
1: إيه يعني.
2: شنو لزت فيها شنو.
1: اشتغلنا أكيد.
2: حتى مش ممكن يكون تغيير جذري معناه ثم أصوات حاضرة.
1: أكيد لا لا أكيد الموهبة موجودة يعني عندهم ما شاء الله الكل سي شفيق كونفيرمي ولكن حتى الأولاد مهيب ويوسف وياسمين وشروق الموهبة موجودة. واشتغلنا يعني على بعض المواضع حسننا بعض المواضع الوقفات كيفاش تكون طريقة النطق كيفاش تكون يعني اشتغلنا على بعض النقاط في هذا الاتجاه
2: به. شنو تقترح على يوسف ومهيب ثم قبل من يغادرونا حاجة ثانية ليوسف ثم مهيب
1: حاجة ثانية
2: يوسف
1: نسمع يوسف أنت تحب تقدم حاجة في أخرى ولا نكمله مع هو يوسف غنى غنية يا مزيانة متاع
2: لطفي بوشناق.

0: هلو هلو ياسر يوسف، يعطيكم الصحة ويعطيك الصحة. أكيد أنه التهذيب واضح، محطوطين على السكة أكيد.
1: ذكاء بربي. نحب أن يعني نعرج على ملاحظة، ممكن إذا يسمع فينا موسيقيين يفهموا لا. يعني هو مش بحذية في استوديو يوسف، دونك يعني إذا نبدو بحذية بعضنا يعني ثم إشارات نجم نسهل المهم على بعضنا، ولكن عن بعد بالطريقة هذه القفلة اللي عملها ساعة يوسف معناتها متاع ما نشوفوش بعضنا جملة، القفلة هذيك نفهمها تكنيك مو، معناتها ثم تفصيل يصير صغير واللي هي تتطلب درجة ماتوريتي، يعني درجة نضج موسيقي كبير اللي معناتها فريمون يعطيه صحة يوسف، يعني قاعد يتطور دجور على لتر بشكل يعني جيد جدا. معناتها شكرا يوسف، يعطيك الصحة.
0: ايه نرجع للمهيب باش نختموا معاه.
1: المهيب الشرقي، ذاكروني يا ترى،
0: ذاكروني يا ترى
1: فيروز.

0: شكرا لك مهيب. فما رحلة لإيمات القادمة إن شاء الله تكون الدريس عنوانها دو مغرب ومشرق. شنية محتواها وشنية المشروع الفني اللي يحكينا عليه شوي؟
1: هو عرض أو مشروع ما زال يعني في يعني قيد العمل من المغرب إلى المشرق. هي رحلة أو رحلتي في الموسيقى باش نحاول نقدم فيها يعني أهم وإلا أهم ولا أهم المحطات اللي في تكويني وفي مسيرتي الموسيقية. يعني من المغرب أهم مدرسة تقريبا موسيقية في آلة العود المدرسة سعيد الشرايبي، يعني هو عازف عود متميز جدا وأسس مدرسة في العزف، يعني بداية من المغرب وصولا إلى المشرق إلى خالد محمد علي كيف زاد عازف عود في عراقي وعنده مدرسة. في خلال الرحلة هذه باش نحاول نختار بعض الأعمال الموسيقية الآلاتية والغنائية اللي تعبر على رحلتي أنا الشخصية يعني في الموسيقى من المغرب إلى المشرق. يعني ممكن أنت جبد انتباهك سي سمير الترجمة دي مغرب ومشرق، يعني هي تقريبا الحقيقة ماهيش الترجمة بتاعي، ولكن بحكم العرض باش يصير في باريس تعرف يعني الجالية في الخارج عندهم نواويسهم في الترجمة، معناتها كي باش تحط من دو لوكسيدون على اوريون باش تبان يعني ما تعطيش يعني الروح في الواحد، دونك خلوها كما هي دو مغرب او مشرق، يعني من الترجمة من العربية تلك اللي هزا للغة الفرنسية نقل ولا يعني بورا تيري لاتونسيون زادة شوية. الدعوة هي الحقيقة من جمعية مكتبة برفيل عن طريق مجموعة من الأصدقاء الموسيقيين والمهتمين بالمجال الموسيقي اللي يعني نوجه لهم تحية كبيرة برشا، خاصة صديقتي نادية المحمدي عازفة عود في باريس، هي أستاذة نتاع كوميونيكاسيون في الأصل ولكن زاد عازفة
0: هي مولودة وعايشة في
1: باريس ولكن من أصول تونسية مدنينية. دونك بدعوة من جمعية مكتبة برفين اللي هو يعني عملت ما نعرفوش الحقيقة في زياراتي السابقة ما زرتوش، ولكن يبان كونه فضاء يحتضن يعني الموسيقى الديكالي نوعا ما، يعني فضاء عنده نواميس وعنده ضوابطه في والعرض الثاني إن شاء الله.
0: الحضور شكون باش يكون؟
1: الحضور مفتوح، يعني البيتري محلولة، الدعوة مفتوحة للجميع، إذا ثم شكون يسمع فينا ولا يحب يعدي المعلومة البيتري موجودة على الموقع الرسمي بتاع
0: في أكتوبر
1: مكتبة برفين. لا هي نهار 3 أكتوبر إن شاء الله السبت نهار السبت الجاي إن شاء الله. والعرض الثاني بش يكون في فضاء ثقافي آخر زاد مميز جدا اسمه The Wrong Side. كيف باش نعاودوا نقدموا فيه العرض هذايا. في العرض ان شاء الله باش تقع مصاحبتي
0: ذا رونغ سايد
1: الاتجاه الخطأ جوستومون قلت لك يكون لديك الحكايه باش ترافقني عازفه ايقاع سوريه ان شاء الله نوجه لها تحيه، يعني قاعدين نسق مع بعضنا بالتليفون باش نعملوا تمارين غادي في باريس ان شاء الله باش تصاحبني جزئيا في
0: انت حضرت قبل العروض يعني كمشاهد في باريس
1: اي حضرت برشا عروض
0: باعتبار رقابتك الدائمه؟
1: لا ماشي قائمه دائمه هي زيارات يعني كل مره خاطفه. عده عروض جيده الحقيقه حضرت لها في
0: احنا باريس. في البدايه ما حكيناش انه اضافتك اللي قبل نعرفوك استاد تعليم ثانوي ثم استاد تعليم عالي المعهد العالي للعلوم الانسانيه ثم السنه الجديده المعهد في معهد الحرف والحرف
1: ان شاء الله ان شاء الله سنين باش نلتحق بالزملاء والاصدقاء في المعهد العالي للفنون والحرف في جابس ان شاء الله في تجربه جديده باش نمشوا لاختصاص اكثر ان شاء الله ربي يوفق.
0: ترى نسمعوا حاجه من دي مغرب ومشيرات،
1: نسمعوا حاجه للكبير سعيد الشرايبي جزء صغير منها لخاطر قطعه موسيقيه مطوله يعني وهي باش تكون الافتتاحيه ان شاء الله. والاختيار يعني كان في السماع هذايا والقطعه الموسيقيه في مقام العجم اللي هو يعتبر مقام يعني مبهج ومفرح يعني

0: الموسيقى والعود تحديدا يعني خطاب إنساني، ماكش في حاجة للغة، هي لغة قائمة الذات وتحكي قصة كبيرة، قصة إنسانية كبيرة برشا.
1: أكيد
0: رغم أنك ذي الشرق أنت تو
1: لا مازلنا في المغرب، بدينا من المغرب هذايا. هي موسيقى مغربية يعني لسماعي شروق اسمه للملحن سعيد الشرايبي. تحب تسمع حاجة من الشرق؟ من الشرق أوكي. الأستاذ خالد محمد علي نوجه له تحية. سعيد الشرايبي الله يرحمه توفى، خالد محمد علي مازال يعيش، يعني مثل امتداد لمدرسة منير وجميل بشير ولكن بطريقة أخرى، يعني أستاذ خالد محمد علي.

0: حسيت هاتي تم لمشروع محمد علي كمون اللي عمل 24 بارفان يعني متاع 24 ولاية، انت خرجت من 24 مشيت الشرق والغرب.
1: اي نحاولوا يعني هو طيلة المسيرة الإنسان يعني يتعرض ولا يتعرف على برشة مدارس فنية اللي تأثر فيه، تأثر يعني في المستوى الشخصي ولا حتى في مستوى الإنتاج. دونك حبيت أن نقدم أهم التجارب اللي أثرت فيها يعني كموسيقي.
0: هذه معناها قصة شخصية
1: تقريبا،
0: سيرة ذاتية موسيقية.
1: أي هو الأصل متاع التيتر مون فواياج دو مغرب ومشرق.
0: هذا يذكرني ربما يحيني حتى على السؤال الموالي، حلم آخر هو المهرجان لسوليست.
1: هو يعني الحقيقة مهرجان لسوليست موجود، حلم تحقق يعني، وامتداد زادة كما يعني نحاولوا في جهتنا في الجنوب في مدنين تطاوين جابس يعني نحاولوا نعملوا مشاريع موسيقية فنية جدية فيها المحلي فيها الجهوي فيها الوطني وفيها الدولي. يعني في المستوى الوطني خذنا تجربة لمدة سنوات مع يعني فضاء لسوليست في تونس اللي تحت إشراف صديقي أشرف بطيبي، هو شيف دوركستر يعني من أحسن ما عندنا هو في تونس، وحبينا في مهرجان لسوليست علاش لا نعملوا نسخة مصغرة منه في الـ في الـ في الجنوب، يعني يرتكز على أسس معروفة مع مهرجان لسوليست اللي هي فيه يعني مسابقة متاع عزف للتلامذة، واللي في الدورة الفارطة بالمناسبة يعني تلامذتنا توجوا في عدة اختصاصات، في البيانو خذينا في سانكيام كاتيجوري خذينا دوزيام بري، في الكمانجا خذينا برومي بري في الدوزيام كاتيجوري، في الغناء طبعا شاركوا يوسف وياسمين خذينا يعني جميع الجوائز خذينا نحن، في القانون خذينا برومي دوزيام بري في الدوزيام كاتيجوري، يعني خذينا مجموعة من الجوائز. فوالا يعني مهرجان لسوليست يعني وفيه عروض موسيقية مصغرة وفيه عرض موسيقي كبير اللي في كل عام نحاول نستدعو يعني واحد من العازفين المعروفين. الدورة اللي فاتت استدعينا صديقنا عازف الناي هشام بدراني اللي هو يعني شيف دو ديبارتمون تاع الانستيتو الموسيقى في تونس، يعني نحاولوا في كل دورة نستقطبوا وإلا نستدعو بلوتو عازف يعني إيكونيك باش نحاولوا نقدموا لموديل لتلامذتنا والصغار.
0: علاش ديما انت مرافقتك بالعود في الطريق وفي الحضور وفي الاستديو والصور بتاعك مع البيولونسيل؟
1: الكمانجة حكاية أخرى يعني حكاية شخصية.
0: علاش تصور مع الكمانجة وترافق
1: لا نعزف حتى بالكمانجة، أما العود كآلة ميلوديكو ريتميك نسموه يعني وآلة مصاحبة للغناء، قالت العود معناتها باش تغني بالعود أسهل معناتها، والكمانجة قصة خاصة
0: قصة حزينة
1: قصة لا لا لا قصة جميلة مع الكمانجة
0: اللي هو مشروع آخر معها
1: اللي هو مشروع آخر سون فيولون مع صديقنا والفنان الكبير والعالمي يعني برشا أوصاف جميلة لزياد الزواري عازف الكمانجة التونسي يعني في مستوى عالي جدا. المشروع هذا مشروع زياد الحقيقة سون فيولون، ولكن خرطنا فيه من منذ البداية. أكلم يعني بداية المشروع بدأ في تونس العاصمة طبعا، ولكن كي حب يخرج الجهات كلم الأصدقاء والمقربين، وكان لي الشرف كوني يتصل بي زياد ويقترح علي المشروع، فسر لي حكينا تناقشنا في الجوانب وانطلقنا. الصيف اللي فاتت يعني شاركنا في طار ليسون فيولون هذوما، كان ثم منهم حكاية 12 عازف من مدنين، عملنا افتتاح مهرجان المونستير الدولي، عملنا مداخلة في مهرجان سوسة الدولي، وعملنا عرض خاص تبع وزارة الثقافة في متحف قرطاج، يعني ثلاثة عروض. وإن شاء الله تو قاعدين نعملوا في البلانينج متاع العام الجديد سواء مع ليسون فيولون سواء مع ليسوليست، يعني هي مشاريع وطنية انخرطنا فيها ونحاولوا نقدموا الإضافة للموسيقيين نتاع الجهة هنا والصغار.
0: باهي نرجعوا من حيث انطلقنا.
1: باهي هو إن شاء الله نتذكر الكلمات، عندي أغنية سي سمير عمل جديد يعني مازال ما تنشرش، هو مازالت مش مخطوطة، هو الحقيقة موزع ملحن كلمات صديقي الشاعر طيب أبو علاجي اللي هو شاعر يعني متميز جدا في تونس. تعاملت مع زوز ولا ثلاثة نصوص، وهذه أبعد ما فيك القصيد، يقول وانت ماشية لأبعد ما فيك شوف تلقانيش صدفة في ثنيتك، لحظة في غمضة نوم مجافيك، لحظة من همسة ولو ما لقيتنيش أنساني وعيش، يكفيني بكل عشتك وحيتك.

الطب الأصيل. سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.

عزيزة جلال أو عزيزة محمد جلال، فنانة مغربية ولدت بمكناس بالمغرب الأقصى سنة 1958. انطلق مشوارها الفني مع بداية السبعينات عبر مشاركاتها في البرامج والمسابقات الغنائية. اشتهرت خاصة بترديد أغاني شادية وإسمهان، حتى لقبت باسمهان العصر.

مثلت القاهرة منعرجا هاما في حياة عزيزة جلال، أين التقت بالمنجي وكان أول من لحن لها، وقد غنت له أول ما تقابلنا، كما غنت للصنباطي، بليغ حمدي، حلمي بكر، وكمال الطويل صاحب رائعة هذه الليلة روحي فيك أنا.

0: أن نكون قد وفقنا في اختيارنا لهذا النغم. وحتى نلتقي في رائعة أخرى، لكم أحلى تحيات. شكر العدودي وفاطمة بوشير، تصبحون على خير.
1: الطرب الأصيل إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.
1: أغاني الوطن. الجزء الثاني.
2: نور الدنيا محلاكي.
1: الأساتذة سراج عمر وغازي علي.

أعزائنا، قدم الأستاذ طارق عبد الحكيم وجميل محمود بدايات شكل الأغنية للوطن وموسيقى الوطن كما استمعنا في حلقتنا الماضية. وقد أخذت أغنية الوطن بالتطور والظهور بشكل أكثر كثافة وعمقا عند الأستاذين غازي علي وسراج عمر كملحنين ومغنيين.

سراج عمر ولد في جدة عام 1365 للهجرة، وهو عضو مؤسس لجمعية الثقافة والفنون، وعضو مؤسس للاتحاد العام للفنانين العرب بالقاهرة. قدم الأستاذ سراج عمر وبصوته قبل أكثر من 30 عاما نشيدا اخترق أرواحنا، وظل ذلك النشيد ذكرى تربطنا بالوطن وبعز الوطن.

0: ذلك النشيد الخالد كتبه الأستاذ سعيد فياض اللبناني الأصل السعودي العشق الذي عاش بيننا في السعودية أكثر من 22 عاما. يقول الأستاذ سراج عمر عن قصة تلك القصيدة الخالدة:
1: هذه كنت في مكتب الأمير محمد العبدالله في عمارة عماير الجوهرة في من زمان طبعا قبل في البلد، لا والله كما عماير الأمير عبدالله الفيصل. كنت في مكتب الأمير عبدالله، قابلت الأستاذ سعيد فياض الله يغفر له ويرحمه وسامحه، فقال لي ابني، قال له نعم، قال له عندي نشيد خذه، ربما يكون له ايش، حيكون له صدى في يوم من الأيام، عندي إحساس انه حيكون له صدى. جيب لي نشيد بلادي بلادي من الروح.

ذلك النشيد الذي أذيع لأول مرة في العام 1395 بمناسبة اليوم الوطني، ثم أصبح يذاع بعد ذلك في كل مناسبة، وأحبه الشعب السعودي، وظل ذكرى جميلة لأيام عز الوطن، وسوف يظل كذلك بإذن الله. تغنى الأستاذ سراج عمر بصوته للوطن، كما قدم العديد من الألحان لأصوات الفنانين السعوديين، فقدم للأستاذ طلال مداح يرحمه الله يا دارنا عزك يدوم كلمات بدر بن عبد المحسن، صناع المجد احنا وراك كلمات علي داود. ولفنان العرب قدم الأستاذ سراج عمر نشيد حدثينا يا روابي نجد كلمات بدر بن عبد المحسن،

كما لحن الأستاذ سراج عمر أوبريت افتتاح مهرجان الجنادرية عام 1415 للهجرة، والذي كان عنوانه التوحيد. وكتب كلمات ذلك الأوبريت الشاعر الأمير خالد الفيصل، وقد غنى ذلك الأوبريت طلال مداح، محمد عبده، عبد المجيد عبد الله، راشد الماجد، وعبد الله رشاد.

للغناء للوطن والتغني بالوطن وبحب الوطن عند الأستاذ سراج عمر مكانة مميزة في عطائه الفني، سواء بصوته أو بألحانه للآخرين، فكان للأغاني التي تحث على حب الوطن والحنين للوطن والعمل نصيبها أيضا. فقدم الأستاذ سراج عمر وبصوته مجموعة من الأناشيد التي تتغنى بالوطن وتذاع من إذاعات المملكة العربية السعودية صباحا ومساء. نذكر من تلك الأناشيد أرض بلادي، كلمات خالد سارع،

أغاني الوطن. الجزء الثاني، الأستاذ غازي علي.

0: يا كحل العيون يا تراب بلدي، بمثل تلك الكلمات تغنى بعشق الوطن الأستاذ غازي علي، الذي تغنى بالوطن الأرض التراب والبيوت في أغانيه للوطن حنين وحب وقصة عشق وذكرى. فقدم الأستاذ غازي علي في الستينيات أغنية في ربوع المدينة، والتي لاقت نجاحا كبيرا، خصوصا أنها ارتبطت ببدايات بث الإذاعة والتلفزيون، والتي تقول كلماتها: في ربوع المدينة في وادي قبا أمجدنا تنادي أهلا ومرحبا بالشهامة والكرامة بالعروبة ومجدها.
1: أنا لما سافرت القاهرة درست موسيقى، سمعت هناك يعني نوع من الغناء التغني بالأرض والوطن والأهرامات وكذا كذا كذا. فاللي حصل أنا قلت ليه ما نعمل ألحان وأغاني تتغنى بأمجادنا ومآثرنا الجميلة. ففكرت في حكاية ربوع المدينة بس بطريقة بسيطة، فقلت في ربوع المدينة في وادي قبا أمجادنا تنادي أهلا مرحبا بالشهامة بالكرامة بالعروبة ومجدها، حاجة زي كده.
2: بعدين قبا دي كانت قطعة من حديقة،
3: يا سلام،
2: جنة، أشجار الليمون والنغاري تغرد، فهذه هي المدينة.

وفي العام 1973 كان الأستاذ غازي علي في فترة دراسته للموسيقى بمصر، فأحس بالحنين للوطن فكتب وغنى ولحن أغنية يا كحل العيون يا تراب بلدي،

وللأرض والذكريات كتب أيضا الأستاذ غازي علي ولحن وأشعل فينا الحنين للوطن وحب الوطن عندما غنى ولحن بوابي جوبا.

فكان للأستاذ غازي علي وهو الموسيقي الأكثر والأعمق ثقافة في بلادنا الحبيبة بصمته وحسه الخاص جدا في تعبيره عن حب الوطن.

0: رياض
1: وانت غنوة للحيرة يا رياض يا رياض
0: محلى اسمك يا رياض.
2: عزيزي المستمع، ولأغنية الوطن وأغاني الوطن حديث شيق ذو شجون نكمله لكم في حلقة قادمة بإذن الله. وفي الحلقة القادمة سنستمع إلى عملاقين من عمالقة الأغنية السعودية، الأستاذ طلال مداح يرحمه الله والأستاذ محمد عبده. كان معكم من التقديم مؤيد عمر. حكايات موسيقية أعدها أحمد هبة وعادل الزهراني. دمتم بخير ودام الوطن في عز وسلام، وإلى اللقاء.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، اليوم نبحر مع الدكتور يوسف القرضاوي وكتابه الإيمان والحياة. ويحتوي الكتاب على 4 أبواب: الباب الأول الإيمان الذي نعنيه، والثاني أثر الإيمان في حياة الفرد، ثم الإيمان في حياة المجتمع، والباب الرابع يتناول العلم والإيمان.

عن حقيقة الإيمان يقول الدكتور القرضاوي: ما الإيمان الذي نعنيه في هذه الدراسة ونحاول تجلية أثره في النفس والحياة؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لا تتضح إلا إذا عرفنا مفهوم الإيمان ومتعلق الإيمان. أما مفهوم الإيمان ومعناه فإنه ليس مجرد إعلان المرء بلسانه أنه مؤمن، فما أكثر المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وليس هو مجرد قيام الإنسان بأعمال وشعائر اعتيد أن يقوم بها المؤمنون، فما أكثر الدجالين الذين يتظاهرون بالصالحات وأعمال الخير وشعائر التعبد وقلوبهم خراب من الخير والصلاح والإخلاص لله تعالى. وليس هو مجرد معرفة ذهنية بحقائق الإيمان، فكم من قوم عرفوا حقائق الإيمان ولم يؤمنوا، وحال الكبر أو الحسد أو حب الدنيا بينهم وبين الإيمان بما علموه من بعد ما تبين لهم الحق. إن الإيمان في حقيقته ليس مجرد عمل لساني ولا عمل بدني ولا عمل ذهني، إن الإيمان في حقيقته عمل نفسي يبلغ أغوار النفس ويحيط بجوانبها كلها من إدراك وإرادة ووجدان. فلابد من إدراك ذهني تنكشف به حقائق الوجود على ما هي عليه في الواقع، وهذا الانكشاف لا يتم إلا عن طريق الوحي الإلهي المعصوم. ولابد أن يبلغ هذا الإدراك العقلي حد الجزم الموقن واليقين الجازم الذي لا يزلزله شك ولا شبهة، ولابد أن يصحب هذه المعرفة الجازمة إذعان قلبي وانقياد إرادي يتمثل في الخضوع والطاعة لحكم من آمن به مع الرضا والتسليم. ولابد أن يتبع تلك المعرفة وهذا الإذعان حرارة وجدانية قلبية تبعث على العمل بمقتضيات العقيدة والالتزام بمبادئها الخلقية والسلوكية والجهاد في سبيلها بالمال والنفس. والقرآن الكريم يعرض دائما الإيمان في أخلاق حية وأعمال ناصعة يتميز بها المؤمنون من الكفرة والمنافقين.

ولابد مع الإيمان بوجود الله ووحدانيته من الإيمان بأنه تعالى متصف بكل كمال يليق بذاته الكريمة، منزه عن كل نقص دل على ذلك. هذا الكون البديع وما فيه من أحكام عجيب، وهدت إلى ذلك الفطرة البشرية النيرة، وفصلت ذلك رسالات الله تعالى إلى أنبيائه، فهو سبحانه العليم الذي لا يخفى عليه شيء، وهو العزيز الفعال لما يريد الذي لا يغلبه شيء ولا يقهر إرادته شيء، وهو القدير الذي لا يعجزه شيء، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويحيي العظام وهي رميم، ويعيد الخلق كما بدأهم أول مرة وهو أهون عليه، وهو الحكيم الذي لا يخلق شيئا عبثا ولا يترك شيئا سدى ولا يفعل فعلا أو يشرع شرعا إلا لحكم، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وهذا ما شهد به الملائكة في الملأ الأعلى، وما شهد به أنبياء الله وأولياؤه وأولو الألباب من عباده، وهو الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه ووسعت رحمته كل شيء كما وسع علمه كل شيء.

وتحت عنوان الإيمان والإصلاح كتب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: إن الأمم لا تنهض من كبوة ولا تقوى من ضعف ولا ترتقي من هبوط إلا بعد تربية أصيلة حقة، وإن شئت فقل بعد تغيير نفسي عميق الجذور يحول الهمود فيها إلى حركة، والغفوة إلى صحوة، والركود إلى يقظة، والفتور إلى عزيمة، والعقم إلى إنتاج، والموت إلى حياة. ولكن هذا التغيير أمر ليس بالهين اليسير، إنه عبء ثقيل تنوء به الكواهل، فإن الإنسان مخلوق مركب معقد، ومن أصعب الصعب تغيير نفسه أو قلبه أو فكره. إن التحكم في مياه نهر كبير أو تحويل مجراه أو حفر الأرض أو نسف الصخور أو أي تغيير في معالم الكون المادي أسهل بكثير من تغيير النفوس وتقليب القلوب والأفكار. إن بناء المصانع والمدارس والسدود والمنشآت سهل ومقدور عليه، ولكن الأمر الشاق حقا هو بناء الإنسان، الإنسان القادر على نفسه، المتحكم في شهواته، الذي يعطي الحياة كما يأخذ منها ويؤدي واجبه كما يطلب حقه، الإنسان الذي يعرف الحق ويؤمن به ويدافع عنه، ويعرف الخير ويحبه للناس كما يحبه لنفسه، ويتحمل تبعاته في إصلاح الفساد والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتضحية النفس والمال في سبيل الحق. إن صنع هذا الإنسان أمر عسير وهو غير يسير.

مستمعنا الكرام، وغدا بإذنه تعالى نبحر مع كتاب الإيمان والحياة لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرطاوي.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: ليست ألقابنا هي التي تكسبنا المجد،
1: بل نحن من نكسب الألقاب مجدا.
0: إن الأمس هو شيء تم سحبه،
1: والغدا هو شيء مؤجل،
0: أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة،
1: لذا فإن علينا أن نصرفه.
0: هل أنت مع الرأي القائل
1: وظف أناسا أكثر ذكاء منك؟
0: الموظفون الأذكياء وذو المهارة يحتاجون لإدارة أقل،
1: وهؤلاء يعلمونك أشياء جديدة دائما،
0: وهم يسدون مواقع الضعف لديك،
1: وهذا بلا شك أمر منطقي وواضح.
0: وباختصار، عندما توظف أناسا أذكى منك وتصل إلى أهدافك،
1: بذلك تثبت أنك أذكى منهم.
0: شرفة روميو وجولييت في إيطاليا، هل هي حقيقة أم خيالية؟
1: وافقت السلطات المحلية في إيطاليا على أن يسمح للسائحين برؤية شرفة روميو وجولييت في المنزل الكائني في مدينة فيرونا شمال إيطاليا.
0: وعلى الرغم من أن روميو وجولييت شخصيتان خياليتان لويليام شكسبير، فإن السائحين يتوافدون من جميع أنحاء العالم.
1: نعم، وخاصة من فئة الشباب الذين يأتون لرؤية الشرفة المرتبطة بتاريخ روميو وجولييت.
0: ويجتذب هذا المكان حوالي 1,500,000 سائح سنويا.
1: ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا، فإن السلطات المحلية فرضت رسم دخول 2.5 يورو أي 3 دولارات إلى الفناء الذي توجد به شرفة وتمثال جولييت،
0: بالإضافة إلى 6 يورو كانت السلطات المحلية تتقاضاها من السياح مقابل الدخول إلى بيت جولييت.
1: وبيت جولييت هو المتحف الذي يتيح للزوار فرصة لإلقاء نظرة خاطفة من الشرفة الشهيرة.
0: وهذا البيت من الممكن تأجيره لعقد حفلات الخطوبة والزفاف أيضا.
1: ما أخطأ من جعلك سيدا.
0: المهلب ابن أبي صفرة الأزدي أثنى عليه الصحابة رضوان الله عليهم لما وجدوا فيه من الشجاعة والحلم وكريم الخلال، فقد قال عنه عبد الله ابن الزبير: هذا سيد أهل العراق.
1: وكان يتمتع بالقدرة على القتال وإدارة المعارك بكفاءة، وقد قام بفتوحات واسعة فيما وراء بلاد النهر.
0: ويروى أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لوالد المهلب وقد أعجب بذكائه وهو طفل: هذا سيد ولدك.
1: وله مواقف جليلة وعظيمة وطريفة أيضا، فقد مر ذات يوم بحي من الأحياء
0: رآه أحد الشباب فقال: هذا الأعور قد ساد الناس، ولو خرج إلى السوق لا يساوي أكثر من 500 درهم، وكانت عينه قد فقئت في إحدى معاركه لنشر الإسلام.
1: فسمعه المهلب، فلما كان الليل أخذ 500 وأتى إلى الحي فراقب الشاب إلى أن رآه، فأتى إليه وقال:
0: افتح حجرك. ففتح الشاب حجره فسكب 500 وقال: خذ هذه قيمة المهلب، والله يا ابن أخي لو قومتني بخمسة آلاف دينار لأتيتك بها.
1: يا سلام. فسمعه شيخ من الحي وقال:
0: والله ما أخطأ من جعلك سيدا.
1: همس الوجدان للشاعر صفي الدين الحلي.
0: أذاب التبر في صافي اللجين رشا بالراح مخضوب اليدين، تملك حبه قلبي وصدري فأصبح سائرا في الخافقين، وأعوز مع دنوي منه صبري فكيف يكون صبري.

0: إذا ما رام أن يسلوه قلبي تمثل شخصه تلقاء عيني. هلا يا نسمة السعدي كوني رسولا بين من أهوى وبيني، ويا نشر الصبا بلغ سلامي إلى الفيحاء بين القلعتين.
1: وهبتك في الهوى روحي بوعد، وبعتك عامدا نقدا بدين، وجدت وفي يدي كفني وسيفي، فكيف جعلتها خفي حنين؟ ولم صيرت بعدك قيد قلبي، وكان جمال وجهك قيد عين.
0: فيا من بان لما بان صبري، وحاربني رقاد المقلتين، تنغص فيك بالزوراء عيشي، وبدل زين أوقاتي بشيني، وما عيشي بها جهنم، ولكن

0: غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح.

إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من

يسعد الله صباحكم بكل خير أعزائنا المستمعين، أهلا بكم معنا من جديد في هذه الرحلة الصباحية وبرنامجكم اليومي الصباح الجديد.

حياتكم أحادي الرأي، فمن الجميل أن تؤثر وتتأثر، لكن إياك أن تذوب في رأي الآخرين. وإذا شعرت بأن رأيك مع الحق فاثبت عليه ولا تتأثر. تستطيع أن تغير قناعات الناس وأن تستحوذ على قلوب الناس وهي لا تشعر، ليس بالسحر ولا بالشعوذة، فبابتسامتك وعذوبة لفظك تستطيع بهما أن تسحر. ابتسم، فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة وعليها نؤجر. وإن لم تجد من يبتسم لك، ابتسم له أنت. فإذا كان ثغرك بالبسمة يفتر، بسرعة ابتسم، تتفتح لك القلوب لتعبر. وحينما يقع في قلب الناس نحوك شك، دافع عن نفسك، وضح، برر. لا تكن فضوليا تبس أنفك في كل أمر، تقف مع من وقف إذا الجمهور تجمهر، ترفع عن هذا. لا تحزن على ما في الحياة، فما خلقنا فيها إلا لنمتحن ونبتلى حتى يرانا الله هل نصبر. هون عليك ولا تتكدر، وتأكد بأن الفرج قريب. فإذا اشتد سواد السحب فعما قليل ستمطر. انظر للغد، استعد، شمر، كن عزيزا وبنفسك افخر. فكما ترى نفسك سيراك الآخرون، فإياك لنفسك يوما أن تحقر. فأنت تكبر حينما تريد أن تكبر، وأنت فقط من يقرر أن يصغر.

رموز الأدعية الإسلامية. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر. اللهم أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم ألبسني العافية حتى تهنيني بالمعيشة، واختم لي بالمغفرة حتى لا تضرني الذنوب، وأكفي كل هول دون الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها وتغنيني به عن أهلها، ويكون بلاغا لي إلي ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبر وأردفوا خنادق الجزع وجازوا شديد العقاب وعبروا جسر الهوى. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا أو حاسدا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

0: الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا الصباحية اليومية لهذا اليوم. نشكر لكم حسن مرافقتكم لنا، ونلقاكم صباح الغد. إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: اللهم جد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي، فإنك أمرت عبادك بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي ومددت يدي، فبرحمتك استجب دعائي وبلغني مناي ولا تقطع رجائي، واكفني شر أعدائي يا سميع الدعاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

ثم شبهه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. إلهي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأجرني وارفعني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتعلم.

واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من الدنيا، فاقرر عيني من عبادتك. يا رب، يا رافع السماء بلا عمد، يا أرحم الراحمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. ربي، بك وضعت جنبي، وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين، يا أرحم الراحمين.

0: بالنور
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأن محمدا عبده ورسوله أيده الله بقوة الصبر واليقين.
0: أعزائنا المستمعين، ما زلنا نستظل وإياكم بظلال القرآن الكريم، ونقطف من أغصان آياته الوارفات كلمات طيبات. نختار لكم لهذا اليوم كلمة

0: الصبر من الفضائل الخلقية التي يتحلى بها الإنسان، وهو النفعة الروحية التي يعتصم بها المؤمن فتخفف من بأسائه وتدخل إلى قلبه السكينة والاطمئنان، وتكون بلسما لجراحاته التي يتألم منها.
1: ولقد وردت كلمة الصبر ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من 100 مرة، جلها يؤكد على ميزة الصبر وخيره عند المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى مبشرا الصابرين في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.
0: وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. معنى الصبر.
1: في معنى الصبر أنه ملاك الإيمان وزينة الإنسان وطريقه إلى المعالي والمكرمات.

0: ومنزل كريم من منازل المؤمنين.
1: وهو في الإسلام خلق له عظيم الشأن، وعد الله من يتحلى به الثواب الجزيل وضاعف له الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم في شأن الصبر: الصبر نصف الإيمان.
0: فما من فضيلة إلا والصبر دعامتها، فإن كان صبرا على الشهوات سمي عفة،
1: وإن كان للمحافظة على سر سمي صاحبه كتوما وأمينا.
0: فالمرء بدون الصبر في الحياة عاجز وضعيف، لا طاقة له بما قد يثقله، ولا حول له ولا قوة بين يدي أمر يشق عليه. وقد أمد الله سبحانه وتعالى أصحاب الصبر بالعون والنصر حين قال في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. صدق الله العظيم.

0: الصبر عند المؤمن في حالات من الشدة عظمت فيها المصائب والنوائب، ليمتحن فيها الله عز وجل قوة إيمانهم وصبرهم على بلواهم ومصائبهم التي تحل بهم.
1: فمن أعظم أنواع الصبر الصبر عند الصدمة الأولى، فإنه يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر، حيث بيّن سبحانه وتعالى أنواعا من البلاء إذا واجهها المسلم بالصبر جاءته البشارة.
0: ومن قوة الصابرين أيضا كتمان المصيبة وعدم التشكي، فالمسلم صاحب العقيدة الراسخة واليقين القوي يجدر به أن يكتم مصيبته ولا يشكو، بل يتقبلها بالرضا والتسليم، وإن شكا فليس شكواه إلا لله سبحانه وتعالى.
1: ومن أعلى مقامات الصبر وقوته عند الإنسان المسلم المؤمن هو ما لا يدخل تحت الاختبار، كالمصائب في موت الأبناء والأحبة، وهلاك الأموال وذهاب البصر وزوال الصحة، فالصبر على هذه البلايا سنده اليقين وقوة التحصن بالإيمان وبقضاء الله وقدره، والصبر على ذلك له منزلة عالية وخير كثير، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، صدق الله العظيم.
0: يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.

0: والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.
1: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصية بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.
0: اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت،

أنتم مع كلمات طيبات، أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.
1: نتطرق في هذه الحلقة إلى أدباء الأسطورة الذين مهدوا لظهور أدب الخيال، فهؤلاء كانوا يخفون أسماءهم وراء الأسطورة باعتبارها إرثا ثقافيا كان دورهم في تأليفه نقلا ونشرا شفويا ثم مدونا. وقد ساهم أديب الأسطورة في الأدب العربي في إثراء الحكاية الخيالية وأضف عليها مسحة من العجائبية بواسطة الخيال المجنح. ولئن احتوت حكاياتهم على نصيب من العلم أو لم تحتوي فإنها بما احتوت عليه من أحداث قابلة لأن تكون علمية في العديد من مواضيعها، فالأسطورة توحي بالعطاء المجنح للعقل والوجدان الإنساني كما يقول الأستاذ فاروق خرشيد. فمنها تفرعت أنواع من الأشكال الأدبية، ومن هنا كانت الأسطورة في البدء منبع الإلهام الأدبي، ثم أصبحت مادة للباحثين في مجالات الأنتروبولوجيا والإثنولوجيا والسيكولوجيا. فقصة اليوم اعتبرها الأمريكيون الأدباء والمفكرون نموذجا للقصة الخيالية العلمية العربية في طورها الأول، وهذه القصة هي قصة المنجم العربي والتي جاءت تفاصيلها كالتالي. كان هناك في الزمن القديم ملك مغربي أندلسي يدعى ابن حمدون، وكان يحكم مملكة غرناطة. وبعد أن أصبح محاربا متقاعدا وبلغ به الهرم مبلغه، لم يعد يرغب في شيء أكثر من أن يعيش في سلام، وكان يعيش في حالة قلق بسبب خوفه من الغارات على مملكته. وفي يوم من الأيام وصل إليه طبيب عربي تتدلى على صدره لحية شهباء ويدعى إبراهيم ابن أبي أيوب، وكان قد تعلم على أيدي الكهنة المصريين العلوم الخفية وفنون السحر. وفي خلال مدة وجيزة أصبح الحكيم والشيخ إبراهيم مستشارا حميما للملك ابن حمدون الذي كان يلجأ إليه طالبا النصح، وطلب منه أن يصنع له تلصما يحميه من غزوات الأعداء. ووفقا لهذا الطلب أمر المنجم على وجه السرعة بتشييد برج ضخم على سطح قصر الملك، وعلى قمة البرج صنع تمثالا من النحاس لفارس مغربي مثبت على محور ويحمل درعا على ذراعيه ويشهر حربة في يده الأخرى، ويتجه بوجهه نحو المدينة كما لو كان مكلفا بحراستها، فإذا حدث أن اقترب عدو منها اتجه التمثال نحوه محركا الحربة كما لو كان متأهبا للقتال. وبعد أن فرغ المنجم من صنع التلصم كان الملك شديد الحماس لتجربة فعالياته، فقد سمع وهو عند التمثال طنينا يشبه طنين النحل، وهو عبارة عن أصوات الخيول والطبول وقاقعة الأسلحة والأبواق، وهو دليل على أن أعداءه نزلوا إلى الميدان. فقال المنجم: إذا شئت يا مولاي أن تصيبهم بالذعر وتجعلهم ينسحبون فاقبض على رمح التمثال. ففعل الملك ما أمر به، فسمع لحينه تقهقر الجيش الغازي بعد سقوط الكثير من القتلى، وكان الأمر مبهجا للملك، فأصبح يتلهى بواسطة هذا التمثال السحري وهو يخوض حربا سهلة، فهو يسلي نفسه بهذه الحرب التي يخوضها بمجرد تحريك أصابعه على حربة التمثال. وظل أياما يمارس هذه الحرب السحرية حتى أصاب جيرانه التعب، ولم يعد هناك من يجرؤ على الاقتراب من مملكته. وذات يوم أرسل الكشافين لتفقد الحدود، ولكنهم لم يجدوا أثرا للمعارك غير أنهم عثروا على فتاة ذات جمال أخاذ، فأخذوها أسيرة إلى الملك الذي فرح بها. غير أن الحكيم الساحر طلب من الملك أن يمنح له هذه الفتاة، ولكن الملك رفض ذلك وتزوج منها بعد أن سألها من تكون، وقد أجابت الأسيرة بأنها ابنة أمير قوطي حكم هذا البلد منذ زمن قريب، ولقد دمر جيش أبيها بين هذه الجبال كما لو كان قد دمر بطريق السحر، وسيق والدها إلى المنفى في حين أصبحت هي جارية، فقال لها الملك: لتهدئي أيتها الأميرة الجميلة، إنك لن تكوني جارية بل أصبحت ملكة، انظري إلى الملك وكوني حاكمة عليه وعلى مملكته، غير أن المنجم ينصحه بأن يأخذ حذره منها، فربما كانت من الأرواح دربها القوت وأرسلوها لخرابه، وربما كانت ساحرة من بلاد الشمال. ويبدو أن المنجم قرأ السحر والشعوذة في عينيها وفي كل حركة من حركاتها، فلابد أن تكون هي العدو الذي يشير إليه الطلسم. فأجابه الملك بقوله: يا ابن أبي أيوب، إنك رجل حكيم ساحر، إنني أسلم بذلك، ولكنك قليل الخبرة بالنساء، إنني لن أركن إلى الرجال عموما في معرفة بهن، أما عن هذه الفتاة فإنني سأجد لديها الكثير من السلوى. فعاد المنجم ينصحه بقوله، وقد تغيرت نبرته وأصبحت صريحة: أصغي إلي أيها الملك، لقد قدمت لك النصر الكثير على أعدائك، وكان ذلك بفضل طلسمي، ومع ذلك لم تمنحني نصيبي من الغنائم، امنحني هذه الأسيرة الشاردة لتروح عني في عزلتي وسأكتفي بذلك. امتنع الملك عن هذا المطلب، وراح المنجم يعتزل في مكان منزو إلى أن دق ناقوس الخطر على رأس الملك، ولم يعد الطلسم يفعل فعله. وفي هذه الظروف وجد الملك نفسه مضطرا مرة أخرى إلى أن يسأل عون المنجم قائلا له: أيها الحكيم الساحر، إن ما تنبأت به قد حدث، لقد جلبت الأميرة القوطية إلي المتاعب والخطر، فالعدو على الأبواب. فأجابه المنجم: وهل أصبح الملك ميالا إلى الاستغناء عنها؟ فقال الملك: أهون علي من أن أستغني عن مملكتي. فأجاب الساحر: فيما إذن حاجتك إلي؟ فكان رد الملك بأنه يريد مكانا يعيش فيه في سلام، حيث لا يهدده الأعداء، مكانا رائعا، وليطلب المكافأة التي يريد حتى لو طلب نصف مملكته. فأجاب المنجم: أيها الملك، أنت تعرف أنني رجل عجوز وفيلسوف، ومن السهل أن أكون قنوعا، إن كل ما أطلب من مكافأة هو أن تمنحني أول دابة تطأ قدمها بوابة القصر السحري بما فوق ظهرها من حمل، فهل يوافق الملك على هذا الطلب؟ سنتعرف على أمر هذه الدابة التي تكون أول من يدخل القصر السحري، ومن سيكون على ظهرها في الحلقة القادمة.
0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: ذو تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام وبركة يومكم بكل خير. أهلا بكم إلى أول مواعيدنا الأخبارية لهذا اليوم موجز السادسة صباحا للأنباء. أعلنت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بلاغ لها يوم أمس عن إطلاق مشروع قادرات للتمكين الاقتصادي والتشغيل النساء والفتاة ذوات الإعاقة بولاية تطاوين، وذلك بالتعاون مع الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية فرع تطاوين. مشروع يهدف إلى تكوين 20 مستفيدة ودعمهن في بعث المشاريع على امتداد سنة كاملة. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين يومي 5 و6 من أكتوبر الجارية. تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يوم أمس توقيع الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، ويأتي هذا التوقيع في ختام المؤتمر الدولي لصحة الرقمية لهيلث كونكت 2026 المنعقد بالعاصمة تونس منذ 29 سبتمبر المنقضية. تقرر إثر اجتماع مكتب البرلمان للدورة النيابية العادية 24/27/2000 بإشراف رئيس البرلمان برمجة اجتماعا لندوة الرؤساء يوم 5/8 أكتوبر الجاري يخصص للتداول حول الاستعدادات للدورة البرلمانية بما يتيح تقييم الأداء وتدعيم الجوانب الإيجابية وتلافي النقائص المسجلة. تنظم وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية فعاليات الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيات 2026 في دورته الجديدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 لغاية 31 أكتوبر الجاري بقصر المعارض بالكرم تحت شعار التحديث والابتكار والاستدامة في القطاع الفلاحي. دوليا، دعت مفوضية الاتحاد الافريقي اثيوبيا واريتريا ومصر الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات أو تصريحات من شأنها أن تزيد التوتر وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فاض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف كيانات في قطاع السكك الحديدية والسيارات. سمع دوي 3 انفجارات قوية في العاصمة اليمنية صنعاء ليلة الماضية، ترافق مع تصاعد للدخان، فيما قالت وكالة أنباء تابعة للحوثيين إن السعودية استهدفت بهجمات العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في ظل النزاع المتجدد في اليمن. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز الأول على موجاتنا. لن ينطلق المشوار مباشرة في ورود الصباح مع ليلى سحنون. يومكم سعيد.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: صباح مع ليلى سحنون.
1: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا في كل مكان، يومكم سعيد مبارك جميعا. 6:06 على موجات إذاعة تطويل، ينطلق إياكم المشوار على بركة الله مع ورد صباح الجمعة 2 أكتوبر الجاري الموافق ل 20 ربيع الثاني من السنة الهجرية 1448. وكما كل يوم في ورد صباح معكم حتى للتسعة مع بقية الزملاء ومعي يوم الجمعة مع مجموعة من الأركان والفقرات، الاستضافات والمواكبات، الأخبار، المتفرقات، المحطات الخارجية والتنويعات الموسيقية المتنوعة. إن شاء الله تنال رضاكم واستحسينكم. متابعة شيقة للجميع.

0: صباح الخير يلي معانا بصوت كوكب الشرق أم كلثوم. أول نغمة اخترت أني نبدأ بيها معاكم مشوارنا اليوم في ورود الصباح على موجاتنا. أهلا وسهلا بالناس الكل، وكالعادة بدايتنا ديما فقرة فكرة عن الوضع الجوي.
1: أحوال الطقس، أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس، فكرة عن طقس اليوم مع ما تنمشي يكون فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة. الجمعة اليوم 2 أكتوبر 2026 درجات الحرارة القصوى باش تكون عامة بين 27 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. السحب تكون عابرة في أغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية بعد ظهر بالجهات الغربية، وتكون زادة أيضا مصحوبة بأمطار. وإن شاء الله ديما ربي يرحمنا بالغيث النفع. الريح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا، محليا قوية قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. والبحر باش يكون مضطرب بالشمال، متموج في بقية السواحل. هذه فكرة أولى ديما ناخذها من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي عطرود.ميتيو.تي ان. أكيد باش نوفوكم بأكثر تفاصيل حال طقس اليوم في ورود الصباح.

0: واغليه بفضله
1: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل فتشرق في القلب كل الأمان.

نوصل معكم في ورود الصباح وباش ناخذ فكرة عن مواعيد ومواقيت صلاة لهذا اليوم. قبلها موعد الشروق كان في حدود 6:11 والغروب باش يكون في حدود 6:03. أذن لصلاة الصبح في 4:49. اليوم صلاة الجمعة في حدود 1:00 باش يكون على موجة إذاعة طوين نقل لصلاة الجمعة من جامع غزة بأريانا بإمامة الشيخ رضا الغويلي. صلاة العصر ستكون في 3:30، المغرب في 6:05، صلاة العشاء في 7:25. هذه فكرة عن مواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم. نذكر بواجب مراعاة فوارق التوقيت لسادة المستمعين خارج ولاية تطوين. تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب.

0: وصل معكم 35 دقيقة بعد 6. صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين لكل السادة المستمعين اللي عدل الموج على إذاعة تطاوين، وبدأوا معنا يومهم. إن شاء الله جمعة مباركة لكم الناس الكل، وأكيد مواصلين معكم في ورد الصباح إن شاء الله حتى للتسعة. ومن بين فقراتنا فقرة كيما اليوم اللي نرجع بها لأهم الأحداث اللي صارت في العالم في نهار كيما اليوم.
1: كيما اليوم، كيما اليوم.
0: في 8 أكتوبر عام 1919 الرئيس الأمريكي ويلسون يصاب بسكتة دماغية أدت إلى إصابته بشكل جزئي. عام 1925 كما اليوم جون لوجي بيرد يقوم بتجربة أول تلفاز في العالم. في 1934 سقوط 1600 قتيل في إعصار في منطقتي أوساكا وكيوتو في اليابان. في 2 أكتوبر 41 الجيوش الألمانية تشن هجوم قوي على موسكو خلال الحرب العالمية الثانية. في 48 حادث طائرة بوكين بروس المائية في النرويج نتج عنه مصرع 19 شخص. عام 54 ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. في 58 الإعلان عن استقلال غينيا برئاسة أحمد سيكو توري. في عام 60 افتتاح ملعب بورومبي الملعب الرسمي لنادي ساو باولو. في 61 الحكومة السورية تعلن إلقاء القبض على عبد الحميد سراج وزير الداخلية في عهد الوحدة بعد 4 أيام من انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة. في 2 أكتوبر 66 افتتاح ملعب فينسي كالدوريون الملعب الخاص بنادي أتلتيكو مدريد. عام 1975 صدور العدد الأول من جريدة تشرين السورية الرسمية. في 84 مجلس الشعب المصري يعتمد الشعار الرسمي لجمهورية مصر العربية. عام 86 نجاة رئيس وزراء الهند غاندي رجيف غاندي من محاولة اغتيال قام بها أحد الناشطين السياسيين. في 2 أكتوبر كما اليوم من عام 87 الرئيس التونسي لحبيب رقيبة يعين وزير داخليته زين العابدين بن علي رئيسا للحكومة. في 94 انطلاق دورة الألعاب الآسيوية 94 في مدينة هيروشيما باليابان. وفي نهار كما اليوم أيضا عام 95 نهائي النسخة 10 من كأس آسيا لكرة القدم للسيدات في ماليزيا بفوز الصين بلقبها الخامس. في 2001 حلف شمال الأطلسي يلجأ لأول مرة إلى فقرة في ميثاقه تنص على أن أي هجوم على أي دولة عضو فيه هو هجوم على الدول الأعضاء. أيضا في نفس التاريخ هو العرض الأول لمسلسل سكرابس. في 2002 الرئيس جورج ديبليو بوش والكونغرس الأمريكي يوافقان على قرار مشترك بشن حرب على العراق. في 2005 نهائي النسخة 11 لكأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم في البيرو وفوز المكسيك باللقب. عام 2009 في نهار كيما اليوم اختيار ريو دي جانيرو لتنظيم دورة ألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 2016. في 2013 غامبيا تنسحب من الكومونولث. في 2017 فوز كل من جيفري هال ومايكل روسباش ومايكل يونغ بجائزة نوبل للطب لسنة 2017 لاكتشافهم آليات جزئية تتحكم في الساعة البيولوجية للإنسان. نبقاو في جائزة نوبل ولكن للفيزياء. وفي عام 2018 فوز آرثر أشكين وجيرار مورو ودونا ستريكلاند بجائزة نوبل للفيزياء لسنة 2018 في إطار أبحاثهم في مجال علوم الليزر. ونختم أيضا بسنة 2018 وهو تاريخ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول بتركيا. هذه أهم الأحداث اللي صارت في العالم كما اليوم اللي هو 2 سبتمبر، ويوافق أيضا اليوم العالمي للعنف.

يلا نوصل معكم إذا مر يوم ولم أتذكر وأنا يظهر لي مرت فقرة كيم اليوم وما فقتش اللي هو كنت نقول يعني في 2 سبتمبر. تحية لصديقنا أحمد دحلاوة قائد رحلة اليوم في إذاعة تطوين، نبهني كل راك ليلة تقولي في 2 سبتمبر يا سيدي 2 أكتوبر. ومشكور يا سيد أحمد على التصويب، سبحان من لا يخطئ. وصلنا معكم اليوم الجمعة 2 أكتوبر في إذاعة تطوين، وباش نعطيكم فكرة عن باقة برامجنا لهذا اليوم. اليوم ورد صباحة في 6 وتتواصل معكم حتى للتسعة، يليها البرنامج الديني يسألون كام التسعة للعشرة مع عرفة الذيب وشيخ عبد الحكيم، عشر في العشرة اللقاء باش يكون مع الزميل شكري العدودي والمستمعين في برنامج الكلمة ليك من العشرة حتى النص النهار. من نص النهار نشرة الأخبار، يليها برنامج قصة آية للشيخ عبد الكريم عبد النور. في الواحدة ظهرا الفقرة الدينية وفيها ما تيسر من القرآن الكريم، سورة البلد بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل. ثم بشكونوا على موعد مع نقل لصلاة الجمعة من جامع غزة بأريانا بإمامة الشيخ رضا الغويلي، يليها كوكتيل سلمية تونسية. في الساعتين سوعة سبور مع زميلة ربيب لطرش، وفي 3 صدر الأحداث مع زميلة سعادة الفلالي من 3 حتى للخمسة. وفي العشوية تلتقيكم نادية صلموك مع أصايل من 5 حتى الثمانية. ثم إعادة لبرنامج يسألونك لعرفة الذيب وعبد الحكيم عشعش. وفي 9 السهرة بشتكون مع خميس ببطان في برنامج أرضك يا بلادي. 11 أغاني في البال انتقى حبيب هدية وصلاح الدين الرفاعي. وهذه فكرة عن باقة برامجنا على موجات إذاعة تطوين إلى حدود منتصف الليل. متابعة طيبة للجميع.

0: عليكم مستمعينا. 54 دقيقة بعد 6 آخر فقراتنا, فقرة رقم اليوم.
1: رقم اليوم, رقم اليوم,
0: رقم اليوم في علاقة بكميات المياه متاع السدود اللي تتبخر واللي تتراوح بين 650 و 750 ألف متر مكعب يوميا. المعطيات هذه لوزارة الفلاحة وتم تقديمها يوم أمس خلال ندوة صحفية نظمها المرصد التونسي للمياه. والكميات هذه أيضا تبلغ درجة الحرارة 28 درجة مئوية فقط, يعني هذا ما يعادل تقريبا نحو نصف كميات مياه الشرب اللي يستهلكها التوانسة يوميا. اليوم ضروري جدا اعتماد حلول وتقنيات حديثة للحد من تبخر مياه السدود, و نعرف زادة اللي بلادنا للأسف قاعدة تعاني يعني من شح مائي وندرة في المياه وما نجموش نواصلوا التعويل على السدود فقط لتعبئة الموارد المائية. يلزم زادة أيضا العمل على الحد من كميات المياه اللي قاعدين نفقدوا فيها يوميا بفعل التبخر. يلزم اليوم زادة أيضا السدود متاعنا نقوموا بصيانتها وتجهيزها لمزيد الاهتمام, حسب الخبير ورئيس المرصد التونسي للمياه سي حسين الرحيلي. يعتبر أنه التخطيط عند إنجاز بعض السدود لم يكن بالقدر الكافي في ولم يأخذ بالاعتبار الأحواض الساكبة في مختلف التجهيزات الضرورية للحد من جرف الطمي نحو السدود, وكميات الطمي المتراكمة توصل إلى ما يعادل 30% من طاقة استيعاب بعض السدود, وهذه يلزموا بالفعل أعمال صيانة دورية وصيانة خاصة التجهيزات وتعزيز تدخلات الرمية للمحافظة على طاقة الاستيعاب. ويؤكد رحيلي اليوم أنه التحدي المائي في تونس لا يقتصر فقط على توفير موارد جديدة, وإنما يتعلق بالأساس بحوكمة الموارد المتاحة, ترشيد استغلالها وتوسيع أو توجيه الاستثمارات نحو صيانة الشبكات وتحسين مردوديتها. نواصل معكم بالإيقاعات والأنغام لحين موعد نشرة أخبار الصباح في تقديمها الزميلة فاطمة رعاشة.

0: الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الصباح. نبدأها بأبرز العناوين. بداية من الاثنين القادم اعتماد نظام الحصة الواحدة بالمدرستين الإعداديتين والمعهد الثانوي بابن مهيرة من ولاية تطاوين. ديوان تنمية الجنوب ينظم الأسبوع القادم أياما للاستثمار بكل من مدنين وجابس. توقيع الميثاق الوطني للصحة في ختام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد مؤخرا بتونس. ودوليا، مقتل 30 حوثيا في معارك بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن مع تصاعد حدة القتال في المنطقة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار المساء الصباح. هذا اليوم ستعتمد الإدارة الجهوية للتربية بتطاوين بداية من الاثنين القادم الخامس من أكتوبر الجاري نظام الحصة الواحدة بالمدرستين الإعداديتين والمعهد الثانوي بابن مهيرة، ليكون توقيت الدراسة من الساعة 8 صباحا إلى حدود الساعة 2:15 ظهرا و15 دقيقة، مع فترتي استراحة بعشر دقائق في الحصة الصباحية وعشرين دقيقة بالنسبة إلى حصص ما بعد الظهر، وفق ما أكده للأخبار المندوب الجهوي للتربية بولاية تطاوين أردين المقبلية. كما أبرز المقبلي انفتاح المندوبية الجهوية للتربية على كل المقترحات، مرجحا إمكانية اعتماد هذا التوقيت في عدد آخر من المؤسسات التربوية سواء داخل المعتمديات أو مدينة تطاوين متى توفرت الشروط. انطلقت أمس بمعتمدية إسمار أعمال الحفر الاستكشافي وأخذ العينات اللبية، وذلك ضمن دراسة متعلقة بأحداث أبار لشحن الموائد المائية السطحية بمياه الجريان السطحية، دراسة تندرج ضمن توجهات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية تطاوين والرامية إلى تثمين مياه الأمطار والعمل على دعم تغذية الموائد المائية الجوفية بشكل اصطناعي، خاصة في ظل ظروف المناخية وشح الموارد المائية بالمناطق الجافة. وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها على مستوى ولاية تطاوين في مجال أحداث أبار مخصصة لشحن الموارد المائية، بما يساهم مستقبلا في تعزيز الموارد المائية الجوفية وتحسين استدامتها. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين يومي 5 و6 من أكتوبر الجاري، على أن تنتظم يومي 27 و28 من شهر أكتوبر تحت شعار مدنين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية الدورة 3 لأيام الاستثمار بولاية مدنين، وذلك في إطار جملة من الأنشطة والتظاهرات تنتظم خلال شهر أكتوبر الجارية، وتهدف إلى دفع نسق الاستثمار الخاص تحت مسمى شهر أكتوبر للاستثمار. وفي ولاية جابس تنتظم يومي 7 و8 من أكتوبر أيام الاستثمار تحت شعار استثمر في جابس، وسيتم خلال هذه التظاهرات تقديم فرص الاستثمار المتوفرة بالجهة، وستشمل التظاهرات تنظيم ورشات حول الاستثمار الخارجية ودوره في دعم الاقتصاد الجهوي وحول مناخ الأعمال بولاية جابس ومنوالها التنموية الجديد، إضافة إلى فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر من حيث الفرص والتحديثات وورشة حول تثمين نتائج البحث العلمي والمؤسسات الناشئة بالجهة. نبقى في ولاية جابس، حيث بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة واد جابس وروافده حوالي 55%، ومن المؤمل أن تنتهي أشغال إنجاز جسري الكورنيش وشارع باريسا نهاية السنة الحالية، فيما ستتواصل أشغال بقية المشروع إلى غاية شهر أبريل 2027. وخلال زيارة ميدانية قام بها المدير العام لإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفية إلى ولاية جابس يوم أمس، أوضح أن هذا المشروع سيساهم في حماية المنطقة من الفيضانات وتحسين الوضع البيئي والمروري بجابس الكبرى، حسب إفادته للزميل محمد العكاشة.
2: القسط رقم 6 واللي يتمثل في تهيئة واد جابس على طول حوالي كيلومتر وبكلفة 20 مليون دينار، قدم بنسبة 50%. القسط رقم 7 واللي بتمثل أساسا في إنجاز زوز قناطر قنطرة الكورنيش وقنطرة شارع باريس وتهيئة مسيل بوادي القلم. نسبة تقدم الأشغال هذه بلغت 55% وبكلفة حوالي 29 مليون دينار. المشاريع هذه من شأنها باش تساهم في حماية المنطقة من الفيضانات بالإضافة إلى تحسين الوضع البيئي في المنطقة واللي تنجم تعطي نوعية أخرى وصورة أخرى للمكان هذا وتخفض من مستوى التلوث في المنطقة. إن شاء الله منا موفى سنة 26 يبدو زوج جسور حاضرين وجاهزين للاستعمال. من المؤمل انتهاء بقية المشروع خلال أفريل بحول الله تكمل بقية الأشغال. هذا يبقى ديما مرتبط إذا كان ثم تساقطات والثم أمطار اللي زاد من شأنها باش تعطل.
1: شهدت أسعار بعض المواد الاستهلاكية الضرورية في الآونة الأخيرة ارتفاعا ما خلف استياء لدى عدد من المواطنين. الزميلة هادية قري سويعي تحدثت إلى عدد من المواطنين والتجار وسط مدينة مدنين في سياق النقل التالي.
0: كل شيء زاد شيء زاد مع دون إعلام. الماء بعد الانقطاع اللي صار والقصان في يلقى دبوس الماء زادت 200 و300 مليم. أسعار حرة فما ضوابط ولا فما مراقبة من وزارة التجارة ولا لا؟ يعني ساعة لساعة يبدو زوز حوانة مختلفين حتى في الأسوام، واحد زايد 200 واحد زايد 100، واحد يبيع بالسوم الأصلي. تفاجأنا بزيادة معناها في الياغورت. وين بشي تلفت المواطن؟ معاش عارف شنو بيعمل بالضبط معه. الأسعار يوميا معناها في زيادة الضعف.
3: حاجة ملحوظة في المرشي كي تمشي تشوف الخضرة، معناها الخضرة طارت السميل، الغلة هذاك ما عادش نحكوا عليها، هذاك حاجة اوبسيون. ولا بالنسبة للحوم الحم الأحمر ما عاد يخلط عليه حتى ما عادش خلطين عليها، حتى اللحوم البيضاء ما عادش خلطين عليها. شوف سعر الدجاج كيفاش، سعر الحوت هذاك حدث ولا حرج، الاسكالوب زاد، الدجاج المقصوص زاد، الدجاج الكامل زاد، حوضة كبيرة في الأسعار
4: غالية، كل شيء طاير في السماء، لا تم حتى شيء رخيص. زاد كيلو الدجاج كان في 7000 تولى ب 11 دينار وب 12 دينار، طماطم ولت ب 4000، بطاطا ب 3500، الفلفل 5000،
5: وشوية زيادات في الياغورت، نوعية من الياغورت. الزيادة ديما في مواد أخرى، في مواد التنظيف ما نحكوش عليها الزيادة، كل يوم وبسوء. لأن أنا ولا واحد من الناس ولت متحشمة مع ذاك اليوم، كي نقول راك الحاجة زادت ولت متحشمة.
6: أنا نشوف في الحاجة كم تم متعدين غلاء أكثر ما تتصور في كل شيء من ناحية الخضار والغلة واللحم.
1: هذا ودعت منظمة الدفاع عن المستهلك المواطنين إلى تجنب اللهفة في اقتناء المواد والمنتجات والحرص على المقارنة واختيار سلع ذات الجودة المقبولة والأسعار المناسبة. وتتواصل عمليات المراقبة الاقتصادية بالمحلات والفضاءات التجارية خاصة بالنسبة إلى أسعار الحليب والمياه المعدنية وغيرها من المواد الأساسية، مع دعوة المستهلكين إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار لدى المنظمة أو لدى الإدارات الجهوية المعنية بالمراقبة الاقتصادية. نولي تقديم نشرة أخبار الصباح مباشرة من إذاعة تطوين. في ختام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 المنعقد بالعاصمة تونس منذ 29 من سبتمبر المنقضية، تولى أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي توقيع الميثاق الوطني للصحة في ختام هذا المؤتمر، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي. ويرتكز هذا التحول على 6 محاور أساسية تتمثل في ضمان النفاذ العادل رقميا إلى الخدمات الصحية واستمرارية مسارات الرعاية الصحية وتنسيقها وإرساء حوكمة سيادية وآمنة للبيانات الصحية وتحديث البنية التحتية والمنصات الرقمية وتطوير المهارات والبحث والابتكار وتعزيز أمن سلسلة إمداد الأدوية. كما يمثل الميثاق اتفاقية بين وزارة الصحة وشركائها الدوليين لا سيما اليابان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بهدف دعم جهود تونس في تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وأشار وزير الصحة إلى أن اجتماعا سيعقد خلال شهر ديسمبر المقبل في اليابان لبحث خارطة الطريق المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة بالتعاون مع الشركاء، على أن يتم عرض التزامات تونس في إطار مبادرة الميثاق الوطني للصحة خلال قمة التغطية الصحية الشاملة المقرر عقدها في طوكيو في ديسمبر 2026. تقرر إثر اجتماع مكتب البرلمان للدورة النيابية العادية 26-27 و2000 برمجة اجتماع لندوة الرؤساء يوم 8 أكتوبر الجارية، يخصص للتداول حول الاستعدادات للدورة البرلمانية وضبط برنامج العمل التشريعي والرقابي للفترة القادمة. كما نظر مكتب البرلمان في اجتماعه يوم أمس في الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 89 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. نشرت وزارة التربية يوم أمس رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 26-27 و2000، والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقنية ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. ويتضمن امتحان البكالوريا اختبارات التربية البدنية من 19 إلى غاية 30 من شهر أبريل 2027، والاختبارات التطبيقية والشفهية من 13 إلى غاية 26 من شهر مايو القادم. وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 2، 3، 4، 7، 8، و9 من شهر جوان 2027، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 22 من شهر جوان 27 و2000. وتجرى اختبارات دورة المراقبة يوم 28، 29، و30 من شهر جوان والأول من شهر جوليا القادمين، فيما يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 11 من جوليا 2027. وبالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، فستجرى الاختبارات الكتابية يوم 17، 18، و19 من شهر جوان 2027، وتعلن النتائج يوم 5 جويلية. وتجرى اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقنية في التواريخ نفسها، أي أيام 17، 18، و19 جوان، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 5 جويلية. أما مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية فستجرى اختباراتها أيام 21، 22، 23 من شهر جوان 2027، ويعلن عن نتائجها يوم 9 جويلية المقبلة. إلى شأن الدولي، دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي إثيوبيا وإريتريا ومصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات أو تصريحات من شأنها تزيد التوتر وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. وأمرت إثيوبيا يوم أمس بإغلاق سفارتها في إريتريا، وأعلنت 10 دبلوماسيين إريتريين غير مرغوب فيهم، ما دفع أسمرة إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها. كما أعلنت إثيوبيا دبلوماسيا مصريا شخصا غير مرغوب فيها، وأمرته بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. وردت القاهرة بالمثل بإعلان مستشار السفارة الإثيوبية لديها شخصا غير مرغوب فيها، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد. هذا واتهمت أديس أبابا دولا بينها إريتريا بدعم تحالف معارض تقوده جبهة تحرير شعب تيغراي، إلا التي تخوض قتالا مع قوات موالية للحكومة الاتحادية الإثيوبية منذ الأسبوع الماضي، فيما تنفي إريتريا هذا الاتهام. في ليبيا، بحث عبد الحميد الدبيب رئيس الحكومة الليبية يوم أمس مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يزور ليبيا مستجدات العملية السياسية في البلاد وسبل تعزيز التعاون بين ليبيا والاتحاد الإفريقي. تترقب الأوساط السياسية في طهران نتائج الحراك التفاوضي الجاري عبر الوسيط القطري عقب تسليم الخارجية الإيرانية الرد الرسمي المكتوب على الأفكار الأمريكية المعدلة لمقترح 7 أيام لفتح مضيق هرمز. وقال رئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن استئناف الهجمات

0: والتجارية والإفراج عن الأصول المجمدة توازيا مع أي خطوة لإعادة الملاحة بمضيق هرمز الحيوية. أعلنت القوات الحكومية اليمنية يوم أمس مقتل 30 عنصرا من الحوثيين وإصابة 50 آخرين في معارك عنيفة بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، مع تصاعد حدة القتال على عدة جبهات في تلك المحافظة. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية الصباحية، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، ويومكم سعيد.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الموشحات والمالوف من أبرز أشكال التراث الموسيقي والغنائي والعربي، ويرتبطان بتاريخ طويل من الإبداع الفني الذي ازدهر في الأندلس ثم انتقل إلى بلدان المغرب العربي مع هجرة الموريسكيين نحو بلدان الغرب والشرق العربيين بعد سقوط الأندلس. فالمالوف هو لون موسيقي تقليدي يقوم على أداء مجموعة من النوبات، وهي مؤلفات غنائية وآلية تتضمن مقاطع متنوعة من حيث الإيقاع واللحن، وتؤدى وفق نظام موسيقي دقيق يحافظ على أصالته عبر التوارث الشفوي والتدوين. وقد أصبح المالوف جزءا مهما من الهوية الثقافية في تونس وليبيا والجزائر، حيث تطور مع احتفاظه بجذوره الأندلسية. أما الموشحات فهي نوع من الشعر الغنائي ظهر في الأندلس خلال القرن الثالث الهجري، وتميز ببنية شعرية مختلفة عن القصيدة العربية التقليدية، إذ يعتمد على تعدد الأقفال والأغصان وتنوع القوافي والإيقاعات. وقد كتبت الموشحات لتلحن وتغنى، مما جعلها من أكثر الأشكال الشعرية ارتباطا بالموسيقى العربية، وأسهم في انتشارها واستمرارها عبر العصور. تتمثل العلاقة بين المالوف والموشحات في أن كليهما ينتمي إلى التراث الموسيقي الأندلسي، ويعتمدان على المزج بين الشعر واللحن في قالب فني متكامل. فالعديد من نصوص الموشحات تغنى ضمن نوبات المالوف، حيث تشكل مادته الشعرية الأساسية، بينما يوفر المالوف الإطار الموسيقي الذي يبرز جمال هذه النصوص ويمنحها أبعادا لحنية وإيقاعية مميزة. ويمكن اعتبار الموشحات الجانب الأدبي والشعري، في حين يمثل المالوف الجانب الموسيقي والأدائي لهذا التراث. ومن خلال هذا التكامل حافظ الفنان معا على جانب مهم من الحضارة الأندلسية، وأسهم في نقل قيمها الجمالية والثقافية إلى الأجيال المتعاقبة، ليظل شاهدين على ثراء الموسيقى العربية وأصالتها.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
7: أم بي بنت
6: عندي ما نقول.

0: يعني نسمع فيك.
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشرق

ورجعنا إذن معكم مستمعينا بمحمد عبد الوهاب انسى الدنيا وريح بالك, ومواصلين معكم إن شاء الله في الورود حتى للتسعة, وباش ناخدوا معكم فكرة عن آخر تحيين بالنسبة للوضع الجوي اليوم الجمعة 2 أكتوبر. فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة, تكون بين 27 و31 درجة, وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. السحب باش تكون عابرة في أغلب مناطق البلاد مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر في الجهات الغربية مصحوبة بأمطار, والريح باش تكون قوية نسبيا فمحليا ضعيفة على مستوى السواحل ومعتدلة في بقية الجهات. البحر مضطرب بالشمال متموج في بقية السواحل. نواصل معكم نسمع أصالة اللي باش توصلنا للإنفوسبور.

0: يلا مواصلين معاكم تمام السابعة والنصف الموعد الآن مع أولى مواعيد الرياضة مع نجا تخليصة وكل الأخبار. صباح النور.
1: صباح الفل ليلى. صباح النور رشيد مفتاح فاطمة في قسم الأخبار كل السادة المستمعين وين ما كنتوا أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل أكيد شيخين بالموسيقى شيخين بالأخبار شيخين بالأجواء بالصوت ليلى وأكيد باش تواصل شيخيتكم من خلال الأخبار اللي باش نبدأ به بعد شوية الأخبار الرياضية وتحديدا الألعاب البارالمبية.
0: التفاصيل
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد ونواصل الفرحة وأكيد بالأخبار اللي ديما نتبع فيه في الحقيقة ربما ديما عنده مكانة خاصة في مواعيدي الرياضية ولو بالمواعيد على الأقل نقدم فيها على موجات إذاعة تطاوين. ذكر وأنه البطل العالمي والبارالمبي ياسين القنيشي يواصل تألق على الساحة الدولية بإحرازه الميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلالي فئة F36 ضمن منافسات كأس اللجنة البارالمبية الروسية ألعاب القوى الجارية من 28 سبتمبر تتواصل حتى غدوة 3 أكتوبر. نذكر وأنه لعب البطل التونسي كان رمال بلغة 15.51 متر ومن جهة أحرز أيضا أيمن الميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلالي أكيد وتحقيق هذا الرقم وأكيد هذه الميدالية ما ينجم يكون كان فرحة وإضافة للانتصارات أو التتويجات التونسية المتواصلة خلينا نقول في الألعاب القوى وفي مختلف المحافل الرياضية الاستحقاقات الرياضية اللي تعيش عليها الواقع العالم سواء كانت عربية إفريقية وإلا عالمية. مرة أخرى برافو لعناصرنا الوطنية في البطولة العالمية للبارالمبية. نرجع لتونس ومن أجواء الفرحة وللأسف إلى أجواء العقوبات والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تقرر من خلال اجتماعها البارح بتأجيل البت في الاحتراز الفني المقدم من قبل جمعية النجم الرياضي الساحلي ضد جمعية المستقبل الرياضي بالمارسة إضافة إلى خطايا مالية ضد عدد كبير من الأندية التونسية على غرار الترجي الجرجيسي بتوبيخ وخطية مالية قدرة 5000 دينار من أجل رمي القوارير. أيضا معاقبة جمعية الاتحاد الرياضي ببنجردين كيف نفس المبلغ ومن أجل نفس السبب. أيضا معاقبة جمعية النادي الرياضي صفاقسي جمعية النادي الإفريقي 7000 دينار صفاقس 1500 دينار جمعية الهلال الرياضي بالشبة توبيخ وخطية مالية أيضا 1500 دينار 500 دينار لجمعية المستقبل الرياضي بيجي بس وأكيد من أجل إقصاء ملتقى الكرة. ومعاقبة جمعية القوافل الرياضية بقفصة بتوبيخ وخطية مالية أيضا 1500 دينار كيف توبيخ أولمبيك الكاف ب 1000 دينار ثم جمعية أولمبيك مدنين بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل رمي القوارير مع تأجيل البت كما ذكرت في الاحتراز الفني المقدم من قبل جمعية النجم الساحلي ضد مستقبل المارسا خلال المقابلة اللي تلعبت بينهم بتاريخ 12 سبتمبر 26 بطلب من زوز فرق للاطلاع على التقارير وأعداد وسائل الدفاع. ديما مع أخبار كرة القدم ونمشي لاتحاد بنجردين ونصدر براغ يرفض فيه إجراء مباراة الجولة الخامسة ضد السيال الإفريقي قبل استكمال المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي اللي تأجلت أيضا بسبب نزول الأمطار ومعتبر احتراز رزنامة البطولة ما يكونش مسألة انتقالية بل يجب أن يكون قاعدة ثابتة تنطبق على جميع الأندية دون استثناء بما يضمن تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة ويحافظ على انتظام البطولة. ضمن تحذيراته للاستحقاقات القادمة سواء في البطولة الوطنية أو مسابقة كأس الكاف برمج الإطار الفني لترجي جرجيس مباراة ودية ضد نجم المتلوي باش تكون غدوة السبت 3 أكتوبر بداية من 3 متاع العشية بالمركب الرياضي بجرجيس. نبقى مع جوا كرة القدم الجولة الثانية الرابطة المجموعة الأولى باش تلعب على زوز دفعات السبت والأحد 3 و 4 أكتوبر أو نعطيكم تحت البرنامج كامل بالنسبة للجولة الأولى. جمعية مقرين نجم الخلادي بإدارة الحكم فادي بوخريس أشرف مجدوفي زفر لقاء الهلالين الرياضي بمساكن والرياضي بالشابة مكارم المهدية تستضيف نادي المحيط القرقني بزفيرة الحكم طاهر تليش الرلوي مع مستقبل الرياضي بجابس رضا الشويحي في التحكيم نميل الهمادي يزفر لقاء الكوكب الرياضي بعقارب مع نادي سبورت سبورتينغ بن عروس واخيرا اتحاد الرياضي بتطاوين مع الملعب التونسي في ملعب نجيب الخطاف 3 متاع العشيه بزافره الحكم امين لفكير. الرابطه المجموعه الثانيه نفس الرابطه الثانيه الجوله الثانيه في الملعب البلدي ببوحاجله بعث المكان يستضيف المستقبل الرياضي بسليمان في الخمسه في 3 متاع العشيه كل اللقاءات سفيان جباره في التحكيم محمود دكسيعه في لقاء النادي القربي مع قوافل قفصه وسام شريط يزفر لقاء مجندوبه رياضيه جمعيه اريانا القلعه الرياضيه تستضيف شبيبه الرياضيه القيروانيه سمير العويني في التحكيم وايهاب بن كيلاني يزفر لقاء اتحاد قصور السيف نادي اولمبيك مدنين في الملعب القصير المعاشر مستقبل المكان يستضيف أولمبيك الكاف بيد الزافرة الحكم عبد السلام ماني ياسين المزغي في لقاء الملعب الجيبسي في ملعب جيبس المعاشر بزريق يستضيف نادي سبورتينغ المكنين والملعب البلدي برديف يستضيف لقاء الأمر الرياضي برديف مع الأمل الرياضي ببونشامة بزافرة الحكم حمزة المسليني. إلى أخبار فرق الجهوية الخليج الرياضي بكتانة يعلن عن جلسة تقييمية باش تنعقد نهار 5 أكتوبر على الساعة 7 مساء باش يكون فيها كل عادة تلاوة التقرير الأدبي والمالي والمصادق عليها بطبيعة الحال. أما الجربة أيضا كان فاز ودي أمام مستقبل حاسب بنتيجة 3-0 لعبة البارح المباراة هذه. من الكرة في تونس إلى الكرة إفريقيا وأنديتنا التونسية والمسابقات الإفريقية نعرف أنه 4 فرق ما شاء الله شرفتنا وتشرف الكرة القدم التونسية وتمثل كرة القدم التونسية وأكيد التشريف إن شاء الله يكون في من خلال كأس الكاف وكأس الشامبيونز ليج. أو نعطيكم البرنامج كامل بالنسبة للأندية التونسية. بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا نهار الجمعة 16 أكتوبر السوحل الليبي يستضيف ترجي الرياضي التونسي. نهار السبت 17 أكتوبر مازامبيك الكونغولي سيا النادي الافريقي في كاس الكونفدراليه. في نهار السبت 17 اكتوبر الترجي جورجيس مع ريال باماكو المالي. ويوم السبت كيف خارج قواعد السي اس اس باش يتنقل لملاقات امادو ديالي الايفواري. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح للانديه التونسيه في مختلف المسابقات الافريقيه. نغيروا الاختصاص نبقى ديما مع الرياضات الجماعية. نعرف أنه نهار السبت 3 سبتمبر والحادي 4 سبتمبر باش تلعب لقاءات الجولة الثالثة ذهاب من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة للموسم الرياضي 26-27. ونعطيكم البرنامج كامل في الخمسة نهار السبت 3 سبتمبر نجم حلقة الود بالكرم مع شبيبة المنازة نازة. في الخمسة أيضا السياسات مع الملعب النابلي جي اس كا مع السياق قمة لقاءات هذه الجولة. وفي قاعة دار شعبان اتحاد الأنصار مع اتحاد المنستير النجم الساحلي يستضيف الداليا الرياضيه بجرونفاليا. ونهار لحد 4 سبتمبر النادي الرياضي بحمام سوسه يستضيف النجم الراتسي. إلى كرة السلة ومنافسات بطولة القسم النخبة أكابر لكرة السلة بطبيعة الحال ترجع السبت هذايا 3 أكتوبر من خلال إجراءات لقاء الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب. ونعطيكم البرنامج كامل. جمعية الحمامات النجمة الساحلي في الخمسة بتاع العشية كل اللقاءات. الاتحاد الرياضي تميمي بعث بني خيار المنزل الرياضي سبورتينغ المكنينة النسر الرياضي بتبولبة ترجي الرياضي تونسي نادي كتليت بجمال النادي الرياضي بسقية الزيت ومكارم المهدية تستضيف النادي الإفريقي. ذكر الجولة الخامسة تكون محط جديدة في سباق بطولة النخبة وين باش تسعى كل الفرق اللي باش تحصد أكثر نقاط إضافية وتعزز موقعها في جدول الترتيب قبل مواصلة بقية مشوار مرحلة الذهاب. نكمل بالملاعب الأوروبية وأكيد باش تلعب اليوم مواجهات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية عفوا وأول المواجهات وأكبر المواجهات والقمة في الحقيقة الليلة الفرجة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإيطالي. كيف كيف البارح نعطيكم نتائج البارح الخميس تلعب الدفعة الأولى ضمن الجولة الثالثة. الدنمارك انهزم من البرتغال 4-2. التعادل سلبي في لقاء أذربيجان مع ليشنشتاين. 1-1 في لقاء مالطا مع جبل الطارق. 2-0 لألمانيا أمام سربيا. تعادل 2-2 في لقاء اليونان هولندا. 2-1 لويلز أمام النرويج. و 2-2 في لقاء إيرلندا مع النمسا. هذا شنو عندنا جولة كبيرة أكيد. هذه هي الكرة في الملعب التونسي الملعب الفقية وأيضا العالمية. تحياتي نجاة خليصة في الإعداد والتقديم. تحية كل الفريق العامل معكم هذا الصباح رشيد بوزاخر في الهندسة التقنية. لليلة تكمل معكم المشوار حتى الـ9 في ورود الصباح. نلتقي إن شاء الله إلى اللقاء.

0: ورجعنا إذن مواصلين معكم مشوارنا توقيتنا الآن 8 غير ربع وكما كل نهار ثلاثة فقلت ساعين على الحدث مع سي الحبيب السماوي.
1: عين على الحدث.
0: سي الحبيب صباح النور ونهارك طيب مرحبا.
2: تحية طيبة لكل متابعات ومتابعي إذاعة التنظيم الوفية والفريق العامل معك الذي يرافقك كل يوم وتحية لهم مجددا.
0: شكرا يعطيك الصحة. اليوم معنا رشيد بوزاخر في هندسة اللقاء تقنيا وخونا حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية مفتاح خبير أيضا وكل الزملاء في الكواليس أكيد صبحوا على كل السادة المستمعين. نبدأ فقرتنا إذن عين على الحدث وتركيزنا على إعلان الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري نهار الأربعاء أعلن عن إطلاق برنامج مرافقة المؤسسات التونسية نحو الصناعة خاصة فيما يخص يعني أهمية اليوم التحولات التكنولوجية وضرورة زادة تعزيز القدرة التنافسية في بطبيعة ما يخص المؤسسات التونسية.
2: أكيد وزير الصناعة هو الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري عن يوم 30 سبتمبر عن إطلاق برنامج جديد اللي قلت عليه يسمونه نحو الصناعة من الجيل الرابع يعني الصناعة صفر أربعة. الهدف نتاعها أكيد أنه المؤسسة التونسية ميزمش تكون على هامش التطورات التكنولوجية وخاصة الرقمية، يزمها تكون في المستوى التحولات هذه لتعزز القدرة التنافسية نتاعها وتكون خاصة في مجال التصدير للسوق الأوروبية وخاصة الصيرورة. وش معناها الصناعة من الجيل الرابع؟ احنا توا في مرحلة ثورة صناعية رابعة بعد الثورة الصناعية الأولى اللي وقتها تم الطاقة استعمال الطاقة المائية والبخارية في 2018 وبعد قرن 19 ثورة صناعية ثانية استخدام النفط والغاز والطاقة بعد في القرن 19 بعد في منتصف القرن العشرين تم الثورة الثالثة اللي بدأت استخدام الرقمنة. احنا توا في المرحلة الرابعة هي التصنيع الذكي، يعني التصنيع الذكي هو استخدام التقنيات الجديدة إنترنت الأشياء، وهذا من شأنه أنه يحسن من سلسلة الإنتاج. تخيل يساهم في كشف عيوب الإنتاج بنسبة تصل إلى 50% في سرعة قياسية، وهذا يزيد من عائدات بنسبة 20%. لذا أنه هذه فرصة هائلة في قطاع التصنيع. البرنامج المرافقة فيه ثلاثة آليات، إذا أنه الآلية الأولى أنه في وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عندهم وحدة صناعة من الجيل الرابع اللي مش تحاول أن تأخذ بيد المؤسسات وتعاونها في إيجاد الحلول ومرافقتها وبالتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة. ثم إعداد تقييم الصناعة الذكي باش أي مؤسسة باش تجم تولي هي في إطار الجيل الرابع هذا يلزم تأخو اللابات علامة الصناعة صفر أربعة. كيفاش تأخوها؟ يلزم ثم منصة رقمية اسمها لتقييم التصنيع الذكي، هذه اسمها تيما، يعني المنصة هذه يعني يوقع يعني تشخيص الوضع والنضج الرقمي لكل مؤسسة صناعية، يعني كيفاش يوقع الإنتاج، هل يوقع استخدام التقنيات الجديدة أم لا، و ثم اللي يوقع الاستعانة ومعناها التأطير من طرف شبكة من مركز الكفاءات الموجودة في سوسة وصفاقس وبنزرت وسيدي ثابت والمستير. هذه المراكز هذه تقريبا كانت انطلق البرنامج منذ 2018 وساهمت إلى حد الآن تقريبا وقع مرافقة 40 مؤسسة وتكوين أكثر من 2900 مهني وإحداث 50 شركة نشأة. أهم شيء الأخت ليلى وكيف كيف تدى حتى المستوى الجامعي تم أطلاق ثلاثة ماجستير. أهم شيء هو أنه يلزم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
0: نعم يكملوا بعضهم أكيد بالضبط.
2: ومهمات النجاح. وأكيد أنه ثم عندنا نسيج صناعي متنوع، عندنا كفاءات، وأكيد يلزم كيف كيف بنية تحتية رقمية معنا هامة، خاصة أنه الربط بمعنى نسبة التدفق العالي بخصوص الربط بشبكة الإنترنت. نعم. وأكيد أنه حتى البيئة الرقمية الإدارية زي ما تتطور، يعني رقمنة الإجراءات الإدارية وغيرها من الإجراءات باش تخلينا نكون في مستوى المحيط
0: التطورات هذه كما قلت يعني اليوم خاصة دعم وتشجيع زاد أيضا الشركات الناشئة اللي مختصة في التكنولوجيا الحديثة وخاصة يعني فما كما قلت يعني ماراثون ونسق سريع قاعد يتطور بشكل كبير برشا وخاصة عنا ما شاء الله يعني الكفاءات نختموا على أهم الإشكالات المطروحة وأكيد أنه إن شاء الله باش يكون لنا بطبيعة خطى ثابتة نحو منظومة وطنية متكاملة للتحول الرقمي الصناعي.
2: أكيد وعندنا ما شاء الله عندنا نتيجة صناعية عندنا كفاءات وطنية وهذا من شأن وخاصة قربنا من الأسواق الأوروبية المتوسطية وهذا من شأن ماشي نحقق الرقمنا أنه هذا معناها مسار لا محيد عنه يجب أن نواكبوه باش نكون في مستوى تحسين جودة الإنتاج ويكون الإنتاج المصدر يعني في يعني ينافس الـ الـ الـ الـ مختلف الانتاج العالمي
0: بالضبط هذا هو يعطيك الصحة سي الحبيب وكما قلت يعني ديما نحاول نركزوا على أهم المستجدات والأخبار نتحدث الآن على ما يخص يعني تنقيح الفصل 24 من مرسوم 54 الخاص بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وهذا يعني كان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر الفرد
2: أكيد التنقيح هذا كان معناها تنقيح هام جدا تنقيح للمرسوم على 54 الذي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والصادر سنة 2022 الحقيقة المرسوم هذا أثار جدل كبير منذ معناها صدور بين مؤيد وناقد وبين رفض كلي ثم بعض الأطراف بدون أن تابع للمنظومة القديمة يعني و حاولت أنه يعني تشكك فيه وتقول أنه هذا سمشكون يطالب ألغاءه لذا أنه المرسوم هذا وقت الزور 2019 كان وضع حد لمربع الانفلات والإرهاب والاستقواب الأجنبي سياسيا وإعلاميا وجاء يعني لي يعني ينظم القطاع من الانفلات هذه ونعرف أنه وقع التعدي لمصالح الدولة وعرض وثائق متاحة وهدك حتى من أعراض الأفراد في الافتراضي لذا كان جاء لسد فراغ قانوني في المجال هذا
0: نعم.
2: لكن ثم الأكيد هو النقد جاء على الفصل 24 الفصل 24 هذا على المستوى النص السابق كان يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدر 50,000 دينار والفقرة الأولى تهم للفصل هذا تهم الاعتداء على حقوق الغير أو الإضراب الأمن العام أو الدفاع الوطني أو موضوع بس الرعب بين السكان والفقرة الثانية تهم المعطيات الشخصية والخطاب بث الكراهية الإضافة هي أنه وقع تخفيف يعني إلغاء العقوبة السجنية وتعويضها بعقوبة مالية يعني أصبح خطية من 10,000 دينار 20,000 دينار وفي صورة العود يكون 6 شهور سجنا و 50,000 دينار لذا أنه يعني تحول هام كبير ياسر في القانون هذا يعني محاولة لأن كل إنسان غلط معناها نحاول أن نقف معه وأكيد أنه بالنسبة لنا إحنا حتى على المستوى التخفيف من العقوبة هذه هام جدا
0: طبعا نعم.
2: وأنه يعني ثم الجانب الإنساني يعني أنه إذا كان الإنسان مش يغلط 5 سنين يسر عليه أنه يعني ثم جانب إنساني والجانب الرجعي موجود معناها لأنه الفوضى الإعلامية ما يزمش تنتشر يزم الإنسان إذا كان ماشي يعمل يخرج معلومات يثبت من المصدر
0: بطبيعة هذه حاجة مهمة برشا يعني أنظمة المعلومات والاتصال اليوم بطبيعة في علاقة بحماية الأمن القومي وبرشا شافوا أنه يعني مع التعديل هذايا وتنقيح هذايا يعني أصبح القانون أو النص الجديد قادر على رسم خط فاصل بين التصدي للجرائم الرقمية وزاد أيضا حماية الرأي وحرية التعبير والصحافة لأنه كما قلت يعني صار للأسف برشا إيقافات بمقتضى القانون أو المرسوم هذايا ولكن بالتنقيح هذايا صارت عقوبة ما عادش سالبة للحرية وإنما عقوبة مالية وفما زاد يشاف فيها ضخ موارد للدولة زاد سي الحبيب
2: أكيد وأنه الحقيقة هو موجود حتى مبادرة تشريعية على المرسوم هذا وهذا ما لا يتعارض مع التنقيح رأوا الهدف هو انتقاب المشهد الإعلامي وبالخطاب
0: نعم.
2: الإعلامي
0: نعم.
2: سواء احنا كوسائل إعلام ولا حتى الوسائل التواصل الاجتماعي اللي مع الأسف الشديد شفت حتى بالنسبة للحادثة الأخيرة للفتاة
0: نعم.
2: التي وقعت
0: نعم.
2: عليها في أحد هي العاصمة يعني وقع التجاوزات كبيرة في الخطاب
0: برشا تحدي بطبيعة على الحقوق متاع الغير وبرشا إضرار بطبيعة بالأمن العام برشا ناس تمست يعني برشا حتى هو في الإطار هذا حتى وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن معناها هبطت بلاغ في أنه ما عادش لا ننشروا لا نبارتاجوا لا نعلنوا على الهوية متاع شخص ربما صارت له إشكالية من الإشكاليات خلوا القانون ياخو مجراه محنا من نحن يعني ننصب المشانق للناس معناها خاصة وراء الشاشات وراء الهواتف الجوالة والحواسيب سهل برشا انك تكتب وانك تنشر فاليوم بفعل يلزم فما نص ردعي يحدد ربما استعمالنا لشبكة الانترنت لانظمة المعلومات كل واحد مسؤول على اللي ينشر وراه الدنيا ما هيش مسيبة راهي البلاد فيها قانون وان شاء الله يطبق بالباهي زادة
2: أكيد وأنه نعم. نعرف أنه في الفصول الأولى من المرسوم 54 أنا يأكد التزام الدولة بمواثيق الدولية واتفاقة الأمبراطورية عليها حقوق الإنسان حقوق الطفل ونذكر أخت ليلى الفصل 32 من نفس المرسوم أنه بالنسبة للذوات المعنوية يعني يوقع يعني مضاعفة العقاب إلى 5 مرات في الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية
0: نعم.
2: وثم حتى فصل 33 فيه ظروف التخفيف إذا كان مرتكب الجريمة معناها بين 18 و20 سنة في حتى فصول أخرى تهم حماية الطفولة يعني حتى في جوهر المرسوم هذا يعني ثم ظروف متاع تخفيف وأعتقد أنه المرسوم هذا يعني توا معناها
0: فيه شوية مرونة وموش كما كان يعني الحقيقة وهذه نقطة ضوء خلينا نقوله شكرا لك سي الحبيب يعطيك الصحة نلتقي معك الأسبوع القادم بإذن الله مع أخبار جديدة في عين على الحدث يعطيك الصحة وصلحنا معكم بالإيقاع والأنغام نغم ولي وصلنا الموجز الثامنة صباحا ونرجع لاستكمال المشوار في ورود الصباح حتى للتسعة معكم

موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 8 صباحا هنا من إذاعة تطاوين. تتواصل عمليات المراقبة الاقتصادية بالمحلات والفضاءات التجارية بعد تسجيل ارتفاع نسبي في أسعار بعض المواد الأساسية، مع دعوة المستهلكين إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالية بولاية مدين يومي 5 و6 من أكتوبر الجاري، تليها ولاية جابس يومي 7 و8 من الشهر ذاتها. بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة واد جابس وروافده حوالي 55%، ومن المؤمل أن تنتهي أشغال إنجاز جسري الكورنيش وشارع باريس نهاية السنة الحالية، فيما ستتواصل أشغال بقية المشروع إلى غاية شهر أفريل 27 و2000. تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أمس توقيع الميثاق الوطني للصحة في ختام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد في تونس، بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي. في العالم، تترقب الأوساط السياسية في طهران نتائج الحراك التفاوضية الجارية عبر الوسيط القطري عقب تسليم الخارجية الإيرانية الرد الرسمي المكتوب على الأفكار الأمريكية المعدلة لمقترح 7 أيام لفتح مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي، ألقاكم بخير.

يصير توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح

0: أمل ماهر وراشد الماجد لو كان بخطري الأغنية هذه رجعنا بها معكم في الجزء الثالث والأخير من ورود الصباح. نصبح عليكم الناس الكل وأهلا وسهلا بالجميع معنا في الاستماع على موجات إذاعة تطوين. لقيت هذه كالعادة ديما أحوال الطقس وفكرة عن الوضع الجوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سيسليم بن ميلاد. اليوم كيفاش باش يكون اليوم الجمعة 2 أكتوبر؟ التفاصيل كل جينا من عندك سيسليم. صباح النور.
1: صباح الخير ليلى وصباح الخير كيف مستمعين داتا طويل.
0: يعطيك الصحة. إذن كيفاش باش يكون الطقس تفضل؟
1: بالنسبة اليوم فما سحب أحيانا كثيفة بالسواحل الشرقية في الصباح مع بعض الأمطار الضعيفة والمطرقة، بينما العشية تظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بالأمطار أحيانا غزيرة تكون بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجنوب. هوني نذكر ولايات باجة، جندوبة، القرواء، القصرين، الكيف، سريانة، قفصة، حتى شمال ولاية توزر معنية بهذه الأمطار تكون غزيرة خاصة في ولاية قفصة، قصرين والكيف. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا في محلين قوية خاصة قرب السواحل الشمالية ومعتدلة بقية الجهات وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور سحب رعدية. بالنسبة للحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم إن شاء الله في جهة تطاوين سجلوا 29 درجة كحرارة القصوى وهي في حدود المعادلات العادية لهذه الفترة. مدنية 29 درجة، رمادة 29 درجة، البرمة 31 درجة، بينما جربة 28 درجة. بالنسبة للسبت والأحد كيف تظهر الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بالأمطار أحيانا غزيرة، بينما بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه ودون تغيير.
0: نعم واضح جدا. يعطيك الصحة على كل التفاصيل. يومك سعيد إن شاء الله.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: ايه ايه ولا ليلى باش نشوفوا زاد الاسعار غلات ولا ليلى. التفاصيل الكل مع صديقتنا هدى العلوي في احوال السوق من مرثا.
1: احوال السوق
0: طبعا برشا تشكيات من برشا مواطنين على ارتفاع اسعار الخضر والغلال. نشوفوا الحال في مرثا فما زيادات ولا لا. التفاصيل معك هدى. صباح النور.
2: صباح النور ليلى. اهلا وسهلا.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: هاي التفاصيل معك هدى.
2: يعني تقريبا الحال من بعض ليلى. اكيد تقريبا في كل الاسوام تقريبا بين بين كما نقولوا فيها اللي فوق فيها اللي لوطه. باش نبداو بالخضر ليلى. الورقيات في حدود 700 800 مليم.
0: نعم.
2: السناريا من 2500 حتى 3000. الطماطم من 500 حتى 2500.
0: الطماطم احنا في تطاوين وصلت حتى ل 4000 هدى. هك علاش سالت. اي باهي مازلت
2: بالنسبة للفلفل.

0: بالنسبة للعوينه والخوخ والهدوم معنا في حدود 3000 4000 حتى 5000، هذا يعني تقريبا الغلال غالية شوي.
1: نعم.
0: بالنسبة للخضر والغلال هذا هو بالنسبة للتمر دقلة، دونك ما زلت دقلة شوي، فما البلح في حدود من 2000 حتى 1500 حتى 3000 بالنسبة للنوعية السمح. هذا بالنسبة للخضر والغلال.
1: نعم.
0: نجو بالنسبة للبيض والدجاج، بالنسبة للبيض في حدود 7500 بالنسبة للكلاتو، أيضا الدجاج في حدود 8600 بالنسبة للدجاج. بالنسبة للحوم الحمراء ليلى كالعادة نفس الأسوان تقريبا في حدود 47 دينار بالنسبة للجدي والعلوش، في حدود 30 دينار بالنسبة للقعود، وفي حدود 38 دينار بالنسبة للبركوس.
1: نعم.
0: هذايا بركوس ونعجلي. بالنسبة للأسماك، بالنسبة للأسماك دونك الأسبوع هذايا تقريبا منذ يوم أمس عندنا في مدينة الزهرات دونك الشورو الأصفر 15 دينار، المخلط فما 10000، الجفاو 9000، الشذرات جويدة 10000، الحمام 15 دينار، سردينة 5000، والميلة 15 دينار. تقريبا هذه هي الأسوان بالنسبة للأسماك لهذا اليوم.
1: شكرا يعطيك الصحة هدى. إذن فما استقرار نجمو نقولوا على مستوى الأسعار في مارث مقارنة ببرشا مناطق وولايات أخرى. يعطيك الصحة، شكرا لك، ونلتقي الأسبوع القادم
0: بإذن الله.
1: إلى اللقاء.

0: 21 دقيقة بعد الثامنة نمشي الآن إلى فقرة في الشأن البلدي مع سي خير الدين المؤدب المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين.
1: في الشأن البلدي.
2: في الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي.
0: وطبعا يهمنا متابعتنا للشأن البلدي في بلادنا في جنوبنا الشرقي كالعادة ديما كل نهار جمعة بتداول بين بلدية قمراسن وبلدية تطاوين. اليوم باش نتابعوا معكم آخر المستجدات وآخر التدخلات على مستوى بلدية تطاوين. سي خير الدين يومك سعيد، هلا وسهلا.
3: صباح النور أخت ليلى، صباح النور، كيف مستمعي إذاعة تطاوين؟
0: شكرا ليك. ذولي مجموعة من التدخلات في مجال النظافة والعناية بالبيئة والمحيط بدأت منذ يوم أمس، التفاصيل معاك وين المواقع وشنو اللي صار بالضبط؟
3: أكيد أخت ليلى، ديما إذاعة تطاوين حريصة على توفير المناخ السليم والبيئة المضيفة لكافة المواطنين. في إطار هذا بلدية تطاوين قامت بعديد الحملات اليومية، معاش دولية يومية ولا يومية، حملات الإزالة للنفق السوداء والحفاظ على نظافة المحيط.
0: ممتاز. نعم.
3: يوم أمس في محيط المحب النموذجي وراء معمل المعين الواد مجرى الواد تم تنظيفه، اليوم في حي عباس وحي البر، كذلك في إطار مجاميع المدينة بالطويل منطقة في عدد التدخلات من خلال التغيير. مثلا الآن مشروع في تغيير 250 شجر على مستوى الطريق الرئيسي جي بي دسناف مع طول أشغال جارية والناس كلها تشوف الأشغال. كذلك دهن حواش طرقات على معناتها على مساحة 17 كيلومتر من أول تطاوين الجديدة إلى مفترق ذاكرة لفظ، إن شاء الله المقاول في الليل يخدم لمدة 3 أيام، إن شاء الله في ظرف أسبوع أو غضو أسبوع إن شاء الله بشكون الأشغال انتهت. كذلك في الطريق السياحية دياش معناتها من ذاكرة لفظ حتى شيل للآخر نزل خلفة، وكذلك ذكرت الله حتى أجل محد سنة تطاوين تم تركيز عدد 60 حاوية سلة ورقية جديدة معناتها من النوع الخشب وكذلك نوع الحديد، بما يضيف معناتها جمالية أخرى للمدينة وكذلك المشهد الحضري، وكذلك السياح معناتها يلقوا وني يلقوا فضلات البحر. في الإطار هذا كذلك بلدية تطاوين حرصت معناتها على اقتناء 16 كاميرا لمراقبة الأودية والرمي العشوائي لفضلات مع داخل الأودية، والآن في من خلال
0: تم تركيزها سي خير الدين، يعني الكاميرات هذه
3: مقاومة في الإجراءات بشي تم تركيزهم
0: جيد والله حاجة بين
3: أسبوعين إن شاء الله أسبوعين بالكثير مع تمنى إن شاء الله من الآخر أسبوع آخر شهر إن شاء الله نقول وإحنا تم تركيزهم نهائيا في على مستوى الأودية 16 كاميرا تم تركيز مع اختيار المواقع بالتنسيق مع الصوت الأمنية ومع كافة المصالح المداخلة باش يكون معناتها جانب إيجابي لمنع الرمي العشوائي
0: بالضبط. يعني البلدية تنظف والمواطن يعاود يحط الفضلات، البلدية تنظف والمواطن يعاود يحط الفضلات، يظل هنا كل واحد يتحمل مسؤوليته. اليوم بالكاميرات يعني بالدليل القاطع شكون اللي حط الفضلات هذه يتحمل مسؤوليته، إذا بطبيعة للأسف ما معناه ما نكونوش متعاونين، فما قانون أكيد ينجم ينظم المسألة هذه.
3: بالمناسبة هذه زي ما تدعو بهدية التطاوين إلى اكتشاف جميع المواطنين في المنطقة
0: نعم.
3: إلى انخلاص الموجود البلدي ومدي العون للبلدية من خلال احترام توقيت رفع الفضلات وعدم القاء العشوائي للفضلات.
0: طبعا طبعا طبعا تحسين الوضع البيئي في نهاية الأمر يعني هو لصالح العام ولصالح المواطن. اليوم يعني مهمة جدا التدخلات الميدانية فيما خص النظافة ورفع الفضلات والعناية بالبيئة والمحيط. فقط حبيت يعني فمش في البرنامج أنكم يكون فما تدخل في محيط الحي الجامعي إن أمكن.
3: أكيد قبل بداية السنة الجامعية تدخلنا في محيط الجامعي وكذلك في داخل المحيط الجامعي، لكن ديما كما تعرف ديما الوعي نقص الوعي للمواطنين اللي فيها معين المواطنين باش خاطر المواطنين تاعنا معناتها لمسنا فيهم نسبه من الوعي الحمد لله معناتها تحسنت وتقدمت. ان شاء الله نزيدوا نعملوا حمله اخرى. وبالمناسبه هذه اخت ليلى ندعو جميع المواطنين اي اشكاليه وركلاماسيون ينجموا يتصلوا بنا في البلديه، المكتب مفتوح على ذمتهم لأي نقطة سوداء أي خلال بينا. نعم. يكونوا حاضرين بالوقت إن شاء الله، جميع المعدات والأمور اللوجستية جاهزة لتوفير زي ما كما حكيت زي ما تحرك بالطويل لتوفير المناخ وتوفير المناخ السليم والبيئة النظيفة لجميع المواطنين.
0: طبعا هذا ضروري جدا كما قلت، يعني تضافر المجهودات بينكم كبلدية وأيضا انخراط المواطن في النظافة. من نجموز أن نقتصر العمل البلدي كان على النظافة، أهم المشاريع على الأقل في الفترة الحالية سي خالد الدين.
3: الفترة الحالية الآن بسبب معناتها استكمال الإجراءات الإدارية لمد شبكة التنوير العمومي من خلال كما حكينا 450 ألف دينار لمد شبكة التنوير العمومي داخل أماكن معناتها مناطق في كل عمادة معناتها مسينا منها معناتها منطقة، إن شاء الله نكونوا عند حسن الاختيار إن شاء الله. بطبيعة كذلك ما زلنا باش نمدوا شبكة باش نغيروا شبكة التنوير العمومي في الطريقة اللي تيجي بالتزناس من معناتها مسوديوم للاد بشكل يضيف معناتها جمالية أخرى للطريقة الرئيسية، مدخل الطويل باش يكون في حلة أخرى إن شاء الله. كذلك في انتظار معناتها توفير الاعتمادات، والحمد لله الموافقة المادية تمت باش من خلال تعبئة طرقات بقيمة 780,000 دينار، والآن في إطار الدراسة وإن شاء الله بيحول لها من هنا الأول سنة الإدارية الجديدة إن شاء الله تكون بالتوين دخلت في جميع المناطق وقدمت خدمات لكافة المواطنين إن شاء الله.
0: يعطيكم الصحة سي خير الدين، شكرا لك، نلتقي إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة بإذن الله. يومك سعيد، إلى اللقاء.

0: حلو.
1: ضيف الصدى. نواصلوا معكم في فقرة ضيف الصباح. سعيدة باستقبال ضيفتي رئيسة الجمعية النسائية بمزرية مدام سناء الشبي. صباح النور يا مدام سناء. أهلا وسهلا.
2: صباح النور. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: عايشك عايشك. مرسي.
1: شكرا. كنت حدث على جمعية نسائية ظاهر طبعا من خلال حتى الاسم بتاعها جمعية خاصة بالنشاط النسائي, ولكن مسالش هات فرصة ناخذ معناها مجال نشاطكم بالأساس شنو تقدموا للنساء في مزرية وفي جزيرة جربة. فكرة على الجمعية
2: جمعية كما قلت انت من اسمها نسائية. تقدم نشاطات للمرأة وللأسرة بصفة عامة. نشاطاتها تتمثل نشاطات ثقافية تعليمية رياضية ترفيهية. الهدف منها أنها معناها تدمج المرأة الريفية في الاقتصاد والمجال الاقتصادي والاجتماعي.
1: ممتاز. إن شاء الله ربي يوفقكم. أكيد. من وقتاش تنشطوا سيدة سناء؟
2: من 2012.
1: ممتاز. استضافتنا بخصوص دورة تدريبية مجانية للسيدات فوق 18 سنة غدوة 3 أكتوبر. لو ناخذ عليها أكثر تفاصيل الدورة هذه في التثقيف المالي والخدمات المالية والرقمية.
2: دورة هي كما قلت في التثقيف المالي والخدمات الرقمية المالية الرقمية بشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر. هو يقوم بتدريبات في الولايات الكل وعنده في كل ولاية سفير باش يقوم بالتدريبات هذه. غدوة معنا إن شاء الله مدام مونيا كمنتر. الخدمات المالية الرقمية كيفاش تتصرفوا فيها, كيفاش تتصرفوا في الفلوس بطريقة واعية بطبيعة نساء, وكيفاش تسهل لهم حياتهم, وكيفاش كيفاش معناها تنقص عليهم الضغوطات والشارج نتاع التنقل والانتظار مع ضغوطات الحياة. كما تعرف المرأة عندها توا برشا مسؤوليات.
1: نعم.
2: وقت ضيق مع الخدمة مع المسؤوليات الأسرية. دونك معناها نوروها كيفاش تتصرف في بالطريقه العمليه معناها.
1: نعم. خاصه انه توجه اليوم بالفعل يعني احنا كدوله تونسيه توجهنا في المجالات كل للرقمنه, فضروري جدا انه يكون فما تثقيف في المجال هذا, وخاصه المعاملات الماليه اليوم يعني بالكارت على الاقل الرقميه نجم تخلص عن بعد, نجم تعمل برشا عمليات ماليه
2: خلاص الفاتورات الماء والضوء برشا حاجات تحويلات مالية استقبال وإرسال الفلوس.
1: نعم. الدورة هذه قلنا مخصصة للنساء, النساء الكل معناها اللي تحب تحضر تنجم, وإلا فما شروط معناها تنجم تكون ربة بيت عادية, تنجم تكون موظفة, تكون صاحبة مشروع حرفية, معناها ديستينة للسيدات الكل.
2: لا هي موجهة للسيدات الكل. سواء مهما كان معناها
1: مستواها العلمي
2: مستواها التعليمي ولا عمرها ولا أي حاجة.
1: نعم.
2: باش تبسط لهم إن شاء الله المعلومة على أقصى حد, معناها باش تحكي معهم بكل معناها بساطة على أي.
1: نعم.
2: أي كان
1: المستوى العلمي تاعها.
2: أي. بالعكس احنا نحبوها حتى الإنسان اللي في الدار باش يعرفوا معناها كيفاش يتعاملوا باش حتى كيف ما ينجموش يخرجوا ولا ما ينجموش يتنقلوا, إلا عندها مثلا خدمة تخدم فيها في الدار فقط تنجم من بلاصتها من تليفونها تنجم
1: تقضي أمورها الكل. دونك الموعد غدوة سيدة سنة 3 أكتوبر في مقر الجمعية متاعكم, ولكن حبيت نعرف يعني التسجيل باش يكون مسبقا وإلي نجموا يحضروا حتى لجورجي معنا في نهار.
2: هو ديجا التسجيل سجلنا معناها عملنا ديجا نوامر تليفونات وكلمونا, أما هكا مازال عندهم فرصة
1: الأماكن
2: معناتها مازالت موجودة, واللي حب يلتحق بينا حتى غدوة ينجم يجي مع 9 متاع الصباح تبدأ إن شاء الله الدورة. من 9 حتى لنصف النهار.
1: باهي. فما رقم هاتفي نجمو نعطو؟
2: مازال عندكم فرصة.
1: باهي.
2: رقمي موجود على الفيش محطوطة كزوز أرقام اتصلوا بها. مرحبا بك.
1: نعم. واضحة جدا سيدة سناء.
2: معناتها من جميع معناتها أنحاء الجزيرة اللي حب أنا مش مقتصر على
1: مزرية فقط. نعم. يعطيكم الصحة. مهم جدا بطبيعة تثقيف للسيدات في مختلف المجالات الحقيقة, فمشكورين إن شاء الله. يوم تكويني موفق ليكم ولكل الحاضرات معكم في الدورة المجانية هذه في التثقيف المالي والخدمات المالية المالية الرقمية.
2: شكرا.
1: إلى اللقاء سيدة سنة الشابي رئيسة الجمعية النسائية الوزرية. إلى اللقاء.

0: 40 دقيقة بعد الثامنة. بعد أنا شفت الورد باش نمشي معكم مباشرة الفقرة التأيتك مع زميلنا عبد الله بقيرة.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو

0: نهاركم طيب، مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. انتروبيك تطلق نموذج كلود سونيت 5.5 باصدار اسرع واكثر كفاءه من الجيل السابق. تقول الشركة أنه يولد المخرجات بسرعة أكثر بتقريبا 30%، يحتاج إلى عدد أقل من الرموز والاستدعاءات متاع الأدوات لإنجاز نفس المهمة، وهذا يخفض التكلفة متاع الإنجاز إلى نسبة توصل إلى 30%. حافظ النموذج على أسعار سونت 5 نفسها، تحصل على 2 دولارات لكل مليون رمز إدخال، 10 دولارات لكل مليون رمز إدخال، مع توجيه للمهام اليومية والبرمجة وإصلاح الأخطاء وإنشاء المستند والعروض التقديمية وجداول البيانات. عرض ثاني نموذج من عائلة كلود 5.5 بعد أوبس 5.5 اللي أصدرته الشركة الفترة الأخيرة.
1: آي تيك الوفر احلى بونوس نتاع اريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: اريدو طور عالمك.

0: يلا نمشي معكم الآن إلى آخر فقراتنا، فقرة الأجندة الثقافية مع زميل هادي بن جديان.
1: الأجندة

0: هدي صباح النور، هلا وسهلا.
1: نرجوين ليلى، اهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بكل الزملاء والساده المستمعين.
0: شكرا، يعطيك الصحه. ورقه في الاجنده الثقافيه جاهزه، نشوف تفاصيلها معك، تفضل.
1: وابداها من ولايه تطاوين، حيث تحتضن المكتبه الجهويه بتطاوين يوم الاحد القادم الموافق 4 أكتوبر 2026 عفوا لقامه لقاءات المكتبه الفكريه، يتمثل في قراءه في كتاب الخروج العصي من التهميش، مقاربه اجتماعيه انثروبولوجيه للجنوب الشرقي التونسي للدكتور محمد نجيب بوطالب، وهي من تنظيم جمعيه حباه المكتبه بتطاوين. يقدم هذا اللقاء الاستاذ منصور بوليفه بدايه من الساعه 9 صباحا يوم الاحد القادم. اختتمت اول امس تظاهره الامل، الوان الامل بين الابداع والادماج، في دورتها الاولى بدار ثقافه السمار، وذلك بحضور عدد من ممثلي منظمه الفزورة النمساويه في متابعة لمختلف فقرات برنامج هذه التظاهرة، حيث تم عرض مسرحية الحرثة، وهي عمل مسرحي امتد التحضير على امتداد أسبوع من شباب السمار ومن تأثير الفنان المسرحي خالد بوزيد. كما تم تقديم بودكاست في حوار مع الدكتور محمد نجيب بوطالب حول الهجرة غير النظامية، ثم ورشة الدعم النفسي موجهة للشباب حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تم تأطيرها من طرف الأستاذة سندس قربوج المختصة في علم النفس. أما في غمراس، في إطار افتتاح الموسم الثقافي 26-27، تنظم دار ثقافة غمراس تظاهرة أثر وإبداع، وذلك اليوم الجمعة وغدا السبت ويوم الأحد بمجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية موجهة لمختلف الشرائح العمرية. في ولاية مدنين تستعد دار ثقافة فريد غازي حومه السوق جربة لتنظيم افتتاح الموسم الثقافي الجديد يومي 10 و 11 أكتوبر 2026 بمركز الموارد الجمعيتية. كما تنظم المؤسسة ملتقى جربة الدولي للثقافة والفنون بالرياض خلال شهر نوفمبر القادم. في بنخداش تتواصل الترددات لانطلاق الدورة 9 لمهرجان الغربوز ببنخداش من 26 إلى 31 أكتوبر، ويتضمن الدورة عديد الفقرات، منها سهرات فنية ومسابقات، معارض ورحلات سياحية وأنشطة موجهة للأطفال. احتفالا بشهر أكتوبر للموسيقى، تنظم دار الثقافة ابن شرف بجرديس بالشراكة مع جمعية المهرجان الدولي للسفنج عرضا فنيا للفنان فؤاد بوعبيد، وذلك يوم غد السبت 3 أكتوبر 2026 بداية من الساعة 3:30 بحوش الخويلدي بجرديس. يعلم المركب الثقافي بميدون عن فتح باب التسجيل للأطفال والشباب والكهول في مجموعة من النوادي الثقافية والعلمية في فضاء يجمع بين التعلم والإبداع والترفيه والتنمية المهارات، وذلك في إطار انطلاق الموسم الثقافي الجديد. وأخيرا في ولاية جابس تتواصل الاستعدادات لانطلاق الدورة 21 من مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنمي خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2026. هذه هي نقطة النهاية لهذه الورقة الليلة.
0: شكرا، يعطيك الصحة هادي.
1: شكرا،
0: يومك سعيد، إلى اللقاء.

وعلى اللائقات هذه مستمعينا نكون وصلنا معكم لآخر مشوارنا من ورود الصباح لهذا العدد 2 أكتوبر الجاري. شكرا لرشيد بوزاخة في هندسة هذا اللقاء, تقنين كذلك صديقنا حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية. كنت معكم ليلى سحنون, جمعة مباركة للناس الكل وبقية متابعة شيقة لبرامج إذاعة تطوين. إلى اللقاء جميعا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز ومعرض الصحف العربية والدولية. تلتئم يومي الخامس والسادس من أكتوبر الجاري أيام الاستثمار بولاية مدنين، كما تنتظم هذه التظاهرة بولاية كابس يومي السابع والثامن من أكتوبر الجاري، وسيتم خلالها تنظيم ورشات حول الاستثمار الخارجي ودوره في دعم الاقتصاد الجهوي. قررت لجنة التشريع العام تسريع نسق العمل خلال الأسبوع المقبل بشكل شبه يومي لمواصلة التصويت على مقترح قانون المستشار الجبائي وعدول الإشهاد وتنظيم ورشة عمل مع الأكاديميين حول مقترح مكافحة المخدرات. كما تطرقت جلسة لجنة التشريع العام يوم أمس للعلاقة بين الجانبين التشريعي والتنفيذي وضرورة التنسيق والتواصل بينهما لتسريع نسق العمل التشريعي واستكمال النظر في عدد من مقترحات القوانين. ينتظر أن يعقد اجتماع خلال شهر ديسمبر القادم في اليابان لبحث خارطة طريق متعلقة بالتغطية الصحية الشاملة. سيتم عرض التزامات تونس في إطار مبادرة الميثاق الوطني للصحة خلال قمة التغطية الصحية الشاملة المقرر عقدها في طوكيو خلال شهر ديسمبر 2026. التقى بل بحث رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون يوم أمس خلال لقائه وزراء الطاقة لدول النمسا وألمانيا وإيطاليا وتونس سبل تسريع تجسيد مشروع الممر الجنوبي الذي يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لنقل الهيدروجين الأخضر من شمال إفريقيا عبر تونس وإيطاليا وصولا إلى ألمانيا والنمسا، بما يعزز الشراكة الطاقية بين ضفتي المتوسط ودور المنطقة في التحول نحو الطاقات النظيفة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. أعلنت القوات الحكومية اليمنية يوم أمس مقتل 30 عنصرا من الحوثيين وإصابة 50 آخرين في معارك عنيفة بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. انخفضت الرحلات الجوية في الاتجاهين بمطار طهران الدولي الرئيسي بنسبة 42% منذ بدء سريان العقوبات الأمريكية مطلع شهر سبتمبر المنقضية على شركات الطيران الإيرانية، لكن بعض الوجهات الأكثر طلبا لا تزال قائمة حسب ما أظهرت بيانات التتبع حتى يوم الأربعاء. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إبرام عقد بقيمة 24.4 مليار دولار مع رايثيون لتسريع إنتاج صواريخ في ظل مساعي لتعويض مخزونات الذخائر التي استنزفت خلال الحرب مع إيران. الآن معرض الصحف العربية والدولية مع الزميل حسن العياشية.
0: معرض الصحف العربية والدولية. شكرا لك فاطمة، تحية متجددة مستمعينا الكرام وأهلا بكم في معرض الصحف العربية والدولية. البداية بصحيفة العرب اللندنية وتحت عنوان حرب إعادة تشكيل الشرق الأوسط. ترى الصحيفة أن الربط بين أوسلو وبين حرب غزة اليوم يكشف وحدة الهدف والغاية، وهي إيجاد تقاطعات استغلها نتنياهو لإطلاق حربه الهادفة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط على جثة القرار الوطني الفلسطينية المستقلة. وعليه فإن حماية المكتسبات الوطنية وصيانة الهوية تتطلبان اليوم أكثر من أي وقت مضى التمسك المطلق بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل وإعادة الاعتبار الكامل والمؤسسي لدور منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية كمرجعية حصرية وحيدة. إلى صحيفة الأيام الفلسطينية والتي تعنون الحرب الإقليمية من وحدة الجبهات لتفككها، وتضيف الطرف الذي أشعل النار في الشرق الأوسط وواصل إشعالها هو الطرف الإسرائيلي الأمريكي يتجنب إعلان وقف الحرب لأن ذلك يعني إقرار بالهزيمة السياسية والتي تؤكد هزيمة كل من نتنياهو وترامب انتخابيا. ولهذا باتت الحسابات الانتخابية لكليهما لا تحدد مستقبل الحرب ووقفها في الشرق الأوسط وحسب، بل تحدد العلاقة ببعضهما. أما صحيفة رأي اليوم فتتساءل ماذا تمثل السيطرة الحوثية على باب المندب بالنسبة لإيران، وتضيف إذا استمر الحوثيون في التحكم بمضيق باب المندب وامتلاك مواقع متقدمة على ساحل البحر الأحمر والجزر القريبة من باب المندب، فإن إيران لا تحتاج بالضرورة إلى امتلاك المضيق مباشرة، يكفي أن تمتلك قدرة غير مباشرة على التأثير في أمنه وحركة الملاحة عبره. وهنا تكمن القيمة الاستراتيجية الحقيقية في ربط الضغط على هرمز بالقدرة على تهديد باب المندب وتحويل الجغرافيا اليمنية من قضية محلية إلى عنصر في معادلة الأمن البحري والطاقة على مستوى الإقليم والعالم. ونختم بصحيفة الشرق الأوسط والتي تساءلت لماذا لا يعني انسحاب أمريكا استعادة سيادة العراق؟ وترى أن 30 سبتمبر لا يمثل اكتمالا للسيادة العراقية بأي حال بقدر ما يمثل بداية امتحانها الحقيقي. فالسيادة ليست خروج القوات الأجنبية فحسب، بل احتكار الدولة للسلاح وقدرتها على حماية أرضها وأجوائها وامتلاكها بقرارها السياسي بعيدا عن واشنطن وطهران معا. والسؤال الأصعب بعد خروج القوات الأمريكية هو هل تنتقل القوة التي تركها الأمريكيون خلفهم إلى الدولة العراقية؟ أم ستصبح نهبا للتنازع بين قوى راغبة في جعل العراق ساحة لصراع الآخرين؟ إلى هنا نصل مستمعين الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات حسن العياشي. ألقاكم بخير.

0: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا مستمعين الأعزاء، رحب بكم وين ما كنتوا في الاستماع لنا داخل أو خارج حدود الوطن. نرجع إلى برنامج يسألونك. طيبنا الأسبوع الفارط، لأن رحب بكل الأخيان والأخيات اللي يسمعونا في على موجة الأف أم أو كذلك على شبكة الإنترنت. بعد شوية إن شاء الله تجدوا البث المباشر موجود على الصفحة. واليوم الشيخ مش متواجد يعني بحذانا، هذاك علاش حرصنا أنه يعني نعمله الحصة، ولكن بالاتصال به إن شاء الله بالهاتف بعد شوية إن شاء الله يكون معنا. في الانتظار نذكركم كالعادة بطرق التواصل معنا، أولها عن طريق خطنا الهاتفي 75 870 900، وأيضا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tatawin live تجدوا البث المباشر للصفحة أو للحصة موجود على صفحتنا على الفيسبوك. إذن بعد شوية مستمعينا الأعزاء نعود نتواصل مع الشيخ، فما إشكال في الاتصال فقط.

0: به يلا نحاول نجدد الاتصال مستمعينا الأعزاء. فما إشكالية في الاتصال اليوم بشبكة الانترنت. نرجع بعد شوية إن شاء الله مستمعينا الأعزاء.
1: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.

يلا، في انتظار تجدد الاتصال بالشيخ لقين فيه صعوبة مستمعينا الأعزاء. يلا نواصل، نعود الاتصال مرة أخرى بالشيخ عبد الحكيم عش عش، بقوا معنا مستمعينا الأعزاء.

0: مستمعين الأعزاء نرجع معكم سألونك مع الأسف طبعا تقع إشكاليات تقنية في البث المباشر. إذا نرجع ونستقبل شيخنا. شيخنا السلام عليكم, صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفات مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة الطويل, ويومكم سعيد إن شاء الله.
0: يومك أسعد شي معاش تغيب علينا شيخ, صارت لنا مشكلة صغيرة وإحنا في المباشر
1: ظروف
0: ساعات تكنولوجيا تعملها بيك حتى تغشك شوية, واحد مش تغش
1: المعذرة.
0: لا لا لا ما فما حتى مشكل باهي. المفيد احنا ننجز الحصة خاطر أسبوعين على بعضهم برشا, وديما مستمعين يعني يحرصوا أنه الحصة تكون موجودة. شيخ يلا مباشرة في مدخلنا اليوم, ومدخلنا اخترت أنه باش يكون حول موضوع القطيعة, قطيعة صلة الرحم. تفضل.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلمة القطيع ما نبغوش نبدو بها ياسر, نبغو الوصال بين الأقارب
0: طبعا
1: والانسجام والود لما في ذلك من فائدة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. بسط الرزق يعني ربي يبارك لك في رزقك, يعني والعمر متاع الإنسان يخليه عمر ناجز وفيه من الخير والبركة الكثير مما سيجده بعد موته في صالح أعماله. لكن على المقرب الآخر, القطيع أخواني ظاهر اللي كثرت ياسر في المدة اللي فاتت, هي عندها سنوات وولد قد ما لها تستفحل, فهي من الحاجات من كبائر الذنوب يعني. وعليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة قاطع, والعياذ بالله, قاطع الرحم. والأرحام تشمل الوالدين وتشمل الأخوة والأخوات والخالات والعمات, والدنيا ما فيهاش علاش الواحد باش يقطع الرحم متاعه. لكن غرور الدنيا وهواء النفس وإغواء الشيطان تخلي الإنسان يقطع الرحم متاعه. وأمام هذه الوضعيات إخواني, ومن أخطر ما ثم في القطيعة أن توسعها. وانا نتعارك انا واخوي, ولا نتعارك انا وولد خالتي ولا ولد عمتي ولا بنت ولا كذا, ما نخلوش الخلاف بين الشخصين هذه, ينتشر الخلاف الى العائلات. والذي يقطع رحمه والعياذ بالله ملعون. قال تعالى بعد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فالقطيعة هنا رب سبحانه وتعالى أعطفها على الإفساد في الأرض. والرحم فهي متعلقة بالعرش, تقول: من وصلني وصله الله, ومن قطعني قطعه الله. فإخوان يعني الدنيا زائلة, هذه القطيعة هي منها تكون ربما تجارة, ربما أكل مال بالباطل, خاصة في مسألة الإرث. وهي من أكبر الأسباب في القطيعة هي أن

0: الاخوه عندما يموت باباهم ولا حتى في حياه البابا،
1: نعم،
0: يكون سعادة في تقسيم الارث، ما يكون سعادة في تقسيم الـ في اعطاء الهيبه لنفس الاشخاص، يترتب عليها حاجات هذه. وساعة لساعة هالخطيعة تكون ربما من سوء تفاهم ولا سوء فهم ولا وقع نميمة بين شخص وشخص فيكبر الخلاف. ولهذا إخواني نتنبه لشيء هذا ونحاولوا يعني باش نحاولوا باش نجمعوا العائلات مش باش نشتها ونفرقها، وربي يهدينا الخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك شيخ. بعد نذكر فقط بطرق التواصل معنا مستمعينا الأعزاء، أولها عن طريق خطنا الهاتفي 75 870 900، أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tatawinlive، والبث الآن موجود على الصفحة. بعد شوية نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية، لكن قبل ذلك شيخ نبيدي عندي مدخل صغير، وهو ديما أنا نحب القصص اللي فيها عبر. أحد الأشخاص شيخ يقول طلبت من مطعم قريب يعني موجود في المكان اللي يسكن فيه في الحي في الحومة اللي يسكن فيها، طلب يعني طلبية من مطعم باش يوصلها له معناه للدار هو والعائلة عن طريق خدمة التوصيل المعروفة الديليفري. عاد وقت يوصل يعني الشخص اللي جايب يعني الأكل قال حبيت هكا نمازحه شوية، نمازحه فمد لي معناها الطلبية متاعي في الباب، وجيت كأني هكا باش نغلق الباب هكايا ما غير ما كأني عملت روحي نسيت باش ندفع له يعني حق الماكلة والثمن إلى آخره، يعني حبيت نفذلك معاه شوية. فهو قال لي يا أخي يعني الحساب ما عطيتنيش فلوس الحساب. قلت له أنا الحساب يوم الحساب. فشوف رد هذا الشخص، هو صار في بلد غربي يعني برا في الخارج ولكن عربي، هو طلع يعني بالمناسبة. قال له الحساب يا أخوي ما عطيتنيش الحساب. قال له الحساب يوم الحساب. فشو كان جواب العامل هذا متاع التوصيل؟ يعني جواب صادم يقول هالشخص هذا. قال له صدقني اليوم أرخص لك، اليوم أرخص لك،
0: أرخص فعلا حق
1: اليوم أرخص لك. قال الشخص هذا، قال بقى دفعت له أنا معناه قلت له وراني نمزح معاك ودفعت له الحساب ومشي. قال قعدت مدة هيك الجملة هذيك معناها ترن في أذني، كل ما نتفكرها تنهمر يعني دموعي
0: عيني
1: بالدموع، معناها من هول هالجملة هذية. وفعلا يعني اللي يجي يشوف يثبت في هالجملة هذية، يعني الثمن اللي تدفعه اليوم أرخص بكثير من أنك تصفي أمورك يوم القيامة أمام ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. يعني الإنسان مطالب شيخ من أنه يدقق في حساباته مع الناس اللي أساء ليهم اليوم، مع الناس اللي ظلمهم، مع الناس اللي أذاهم، مع الناس اللي أهنهم، مع الناس اللي خذا حقوقهم. فبالتالي إذا
0: كان تسمع خرافات،
1: نعم،
0: هذا يربطنا بحديث من المفلس.
1: المفلس، نعم، حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة،
0: اللي فيه
1: نعم.
0: يوم القيامة لا درهم ولا دينار.
1: فعلاً
0: التعامل بالحسنات،
1: نعم نعم،
0: وكما قال الرجل هذا اليوم أرخص له،
1: اليوم أرخص لك. فبالتالي احنا يعني محل شاهد لهنا الناس اللي لأنه ببساطة يوم القيامة ما عندكش المجال، ما عندكش الإمكانية من أنك لا ترجع مال اللي خذيته بغير حق من الناس، لا ترجع مظلمة، لا أي شيء خذيته بغير حق. يعني وقتها ما فماش الإمكانية، حتى أنه يعني
0: الحسنات والسيئات،
1: الحسنات والسيئات تدفع منها. فبالتالي مستمعين الأعزاء، اللي عنده حاجة عند خوه، اللي أخذ حاجة، اللي ظالم حد، يرجح. حتى كانك محاسبي، أنت ما محاسبي، احسبها صح كما يقولوا بالعربي، احسبها صح، رجع الآن تتكلف لك أرخص. به يلا نستقبل مكالمات الهاتفية. رشيد إذا كان فما ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سلمك ما شكون معنا؟
2: معكم مواطن من حمد.
1: مرحبا بك. شنو سؤالك؟ بالله يا نقصنا الراديو لو تسمح لانه رجعنا الصوت.
2: باهي يعني بعدت عليه.
1: هاي تفضل. هاي تفضل.
2: باهي شي عرفات نرحبوا بالشيخ.
1: بارك الله فيك. تفضل.
2: نرحبوا بك انت.
1: شكرا.
2: عندي سؤال مش مثلا.
1: نسمعوا فيك. يعني تفضل تفضل.
2: انا بديت في الصلاة على شيء.
1: ايوه.
2: وكان ما انا منزلش علي المين. انا يمكن في الركعة الثالثة نزل علي حشاك البول. أنا قطعت الصلاة وأنا ومشيت وضيت وعودت الصلاة، هل يجوز منها ولا لا؟
1: باي هذا السؤال الأول. أي فقط هذا سؤالك؟
2: هذا سؤالي.
1: باي واضح شيخ؟
0: واضح إن شاء الله.
1: باي شكرا لك بارك الله فيك. جاوبوك إن شاء الله. تليفون آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الو
3: الو
1: السلام عليكم. بالله نقصونا في الراديو السلام. لو تسمحوا واسمعونا من الهاتف. هاي تفضل. شنو سؤالك خونا؟ علينا وعليك ان شاء الله. تفضل.
3: والله عجبتني كلمه اليوم ارخص كلمه سمحه. ياسر ياسر ياسر.
1: فعلا اي فعلا صحيحه 100%.
3: السؤال بتاعي هو اني ناقص نقول الحمد لله.
1: ايوه
3: في الصلاه الدين عطس نقول الحمد لله. جائز ولا مش جائز؟
1: جائز ولا مش جائز؟ باهي واضح. شكرا اخونا بارك الله فيك. نجاوبوك ان شاء الله. نواصل مع 75 870 900 او عن طريق صفحتنا على الفيسبوك. مكالمة ثالثة. الو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا بك. تفضل.
4: وبيك اخويا جمع وبارك عليكم وعلى أمة الإسلامية جملة.
1: بارك الله فيك. شكرا. تفضل.
4: بالله بنسك سؤال. هو وقت اللي نسمي استقبلش الصبح.
1: هاي
4: انا وقت الصلاة.
1: ايوه
4: يصلي بعد الثاني. هل يصلي الفجر الاول ولا الصبح الاول؟
1: هذا تقصد بعد طلوع الشمس ولا ما زالت ما طلعتش الشمس؟
4: مع طلوع الشمس.
1: مع طلوع الشمس خاطر كل وقت عنده اجابته. باه واضح شيخ.
4: مع طلوع الشمس.
0: نعم ان شاء الله. بيه.
1: طلوع الشمس. باه
4: ساعات انا مو عندي جاز يسمى مرض مزمن.
1: ايوه
4: عشاك وغير جاهز تسمحني نتوضا نوضا شنبكة نفرق الريح.
1: أي.
4: نعاود الوضوء ولا لا؟
1: وإلا لا. باهي واضح.
0: هذه حالة دائمة ديما هكا.
4: هذه ديما ديما
0: إن شاء الله. نجاوبك
4: باهي إن شاء الله.
1: شكرا بارك الله
4: فيك. يرحم والديكم وإن شاء الله
1: جمعة
4: مباركة جمع عليكم.
1: علينا وعليك إن شاء الله.
0: علينا وعليك.
1: تليفون موالي. ألو السلام عليكم.
5: أهلا وسهلا.
1: مرحبا.
5: دريس معك جربة حمسوك. أهلا شيخنا دلس عليك.
0: الحمد لله.
1: أهلا أخوي دريس. مرحبا.
5: الحمد لله. ما هو هذا الغياب؟ غياب خلينا خلص وعلينا برصد صراحة.
1: والله بارك الله فيك مشكورين لكن ما هو تواتي ساعات إنسان ظروف يعني ما هي إلا
5: إنجاز إن شاء الله.
1: أي.
5: والله هو نتبه الأسباب. أسباب قطع الرحم يباوع الرزق يا شيخ. ما أعطاش رزق أخته ما أعطاش كذا ما أعطاش كذا. زوج خواتي يتعاركوا ويمشي الولد أنا وخويا متعاركين ومتمشيش تعيد على عمك. فهمت شو نقص خويا عرفات؟
1: هذا جزء هام من جزء هام خلينا نقوله من أسباب القطيعة بين الأرحام هي مسألة الرزق والميراث واحد. ولكن فما أسباب أخرى. فما
5: فوق العشرين سنة ما يش قال.
1: اي صح صحيح.
5: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: نعم.
5: وسيدنا ذكرنا بالعطاس ايضا. والله توجدني الفكره العطاس. انا في جامعه نقرا ما بين الاذان والاقامه في ربع ساعه هيك تقريبا جامعه معبي وانا نقرا بس. الحمد لله إيه يكفي خاطر باش يقول لي واحد رحمك الله ما في بالي يكفي هي فرض على الكفايه.
1: ايوه.
5: اما واحد منا ما تجيش زاد ما تجاوبش فهمتي ساعات معناها بالواحد بالواحد ساعات يجوك بالواحد بالواحد اللي توصل تقريبا سبعة من الناس.
1: اي باهي واضح
0: ان شاء الله نتحدث في الموضوع.
5: ملاحظة بركية بالله. سؤال اخير هي تو فكرته سؤال اخير. هو الدنيا هي راهي فيها موت ويوم خروج الروح. هل يعلم الانسان بنفسه انه ميت؟
1: هل يعلم انه ميت؟
5: اي الانسان بعيد اذا توفى بالطبع. هل يعلم بنفسه أي انه ميت؟ وهل يعلم بمقعده إلى أين هو ذاهب؟
1: واضح. باي خويا ادريس ان شاء الله نشوفه الشيخ. باي بارك الله فيك. رشيد نواصل مكالمة أخرى ثم نجيب. هاي آخر مكالمة في الدفعة الأولى. ألو السلام عليكم.
6: ألو السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: خويا عرفات تحياتي ليك.
1: شكرا بارك الله فيك.
6: تفضل. تحية سيدنا الشيخ.
7: مرحبا بك سيدي.
6: عندي اقتراح خويا عرفات مو السؤال لنساق تكشي بدني الأزهر.
1: مرحبا سي الأزهر تفضل. أي
6: عندي كان اقتراح اليوم مو السؤال.
1: مثالش تفضل.
6: سيدنا الشيخ قل كل جمعة من سالش حتى سيرة الأنبياء شوي.
1: سيرة الأنبياء.
6: المقدمة الاقتراح. اقتراح قلت حتى كل جمعة كي شوي.
1: في المدخل معناه. في المدخل تقصد.
6: يعطيك الصحة في المقدمة في المدخل يعطيك الصحة.
1: باي.
0: إن شاء الله. إن شاء الله. موضوع باي إن شاء الله.
1: شكرا سي
0: الأزهر.
1: والله احنا بالمناسبة شيخ وتحدثنا في الموضوع هذا عدنا برشا أركان كان نحب نضيفوها للبرنامج ولكن ديما نبجلوا المكالمات التي فيه خطر جمعة كاملة الناس ساعات تستنى باش تسأل سؤال هذاك علاش ديما ما يبقناش الوقت هكا باش نضيفه. ما احنا عندنا برشا حاجات ماذا بينا نضيفوها يعني سيرة الأنبياء ساعات ناخذوا حديث نحكوا فيه شوية ناخذوا قصة إلى آخره. أما مثال إن شاء الله نجدوا الوقت ونعملوا الحاجات هذه. باي شيخ تفضل أي في إجابات.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال لو الأخ يسأل على يعني نزول البول. نعم. خروج البول وهو ناقض من نواقض الوضوء.
1: نعم.
0: وإذا كان ثم ما ثمش وضوء ما ثمش صلاة هو حسنا فعل أنه يخرج من الصلاة.
1: نعم.
0: ثم لابد أن هذا الثوب اللي مس البول لا نصلي به. ما قال شو اللي الثوب هذا نحى. لابد أن يجرد
1: ولا عامل حفاظة ولا حاجة.
0: أي. يتجرد من هالشيء اللي مس البول ويعاود يتوضأ ويرجع للصلاة يعني من جديد ومن بدايتها.
1: إذن هو صحيح هو عمل لها كاكا قال عاودت الصلاة
0: لكن ما قالش يزمى ينحي الثوب اللي مس البول.
1: اي لا اكيد باه واضح وصلت المعلومه. باه
0: بالنسبه للعطاس في الصلاه ما يسالش اما الانسان يحمد الله سرا.
1: أي.
0: واذا كان احداه الناس خرين ما يشمتوش. لا هو احنا ما حتى معلومه الانسان يقول عليه الصلاه والسلام العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. فالواحد ماذا بيك يعطس يقول الحمد لله ثم يشمته من سمعه. هو علاش الإنسان وقت اللي يعطي السيزمة يرفع صوته بالشيء يقول الحمد لله فيقول السامع ومن بجانبه يرحمك الله فيرد عليه الذي عطس يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم. ثم لا نشمت إلا من حمد الله اللي محمدش ربي من شمتوش. سعال سعال واحد يشمت العطس وهو مازال كيف عطس خليه هو يقول الحمد لله ومنها انت باش تشمت العطس هذا كيف ما قال الاخ ادريس وهو فرض كفايه. كيف يعطس واحد وذلوا جماعه خارج اوقات الصلاه.
1: نعم.
0: شمت واحد ولا زوز يكفي بالشيء يعني واحد برك شمت ولا زوز يكفيه. بالنسبه للي يستيقظ الصبح كان يستيقظ هو بعد شروق الشمس أول حاجة يبدأ بها هو الفريضة. فريضة هي الأولى ومنها كان هي الشمس طلعت في السماء وارتفعت مقدار ما يصلى صلاة العيد ولا كذا يصلي الفريضة ومنها يصلي سنة الفجر. وإذا كان الشمس ما زالت ما طلعتش وكان انبهر النهار يستطيع يصلي سنة الفجر ثم يصلي الفريضة.
1: نعم.
0: بالنسبة للخروج الريح يولي عندك ما يسمى بالسلس سلس البول ولا سلس الريح. الشخص اللي من الجمشي يشد هالشيء هذا سواء كان بول ولا ريح البول ماذا بينا يعمل حفاظة الواحد باش ما يلوثش ثيابه وباش ما يلوثش المكان اللي بيصلي فيه وبقية الملابس. والريح ما فيه حتى شيء ما يسالش يعني يواصل الصلاة متاعه وبشرط يكون سلس يعني ريح دائم.
1: نعم.
0: دائم ولا شيء عليه. بالنسبة للأخ دريس بالنسبة للسبب من أسباب قطع الرحم وهو أكل أموال الناس بالباطل وعلى رأسها الميراث أكيد وهو شيء يعني
1: موجود
0: شيء
1: نعم.
0: مستفحل
1: نعم.
0: وربي وربي يغفر لكل حد في هالشيء هذا. إذا كان الناس ما ترجعش على هالوضعية هذه رأوا كان ما يرحم ربي. بالنسبة
1: فما فما أسباب شيخ لو تسمح في
0: مسألة أكيد
1: فما أسباب أخرى ليه ساعات تافهة جدا جدا جدا تخلي إنسان معناه
0: على تصير ساعات على تصير صبر متاع نميمة قال فيك ولا سمعت ولا كذا لو أنه تاكل بعضها. من المفروض الوحي يثبت وأول ما يحط في باله أخ عرفات المستمعين والمستمعات هو العاقبة انتحى العاقبة انتع القطيعة في انتشارها وتوسعها لن تولي تشمل العائلة الكل والعياذ بالله.
1: صحيح.
0: احنا عندنا بالنسبة هذه من الغيبيات الشيء اللي نشد على ديز نعنا في أواخر سورة لقمان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. الغيبيات هذه لا يعلمها إلا الله وساعة الوفاة ومكان الوفاة هذه لا يمكن أن يعلمها. ثم علامات صحيح الإنسان ينجم قال على الرسول صلى الله عليه وسلم شخوص البصر التعرق يعني ربما حاجات تبان أما اللحظة هذيك لا يعلمها إلا الله.
1: هو شيخ إدريس يذولي أنا كان فهمت سؤاله يعني يقصد بعد ما يتوفى الإنسان لو مش قبله معناه الإنسان وقت يتوفى يعلم بينه وبين نفسه أنه قد فارق الحياة قد مات يعني
0: لا يعرف يولي في حياة البرزخ.
1: نعم صحيح هذا هو لا وقت يعرف أنه فارق الحياة يعني
0: ويعرفه لأنه سيكون من أهل النعيم لأن الملائكة التي ستبشره بالنعيم مقعدة في الجنة أو مقعدة في النار والعياذ بالله.
1: هو رؤية الملائكة في حد ذاتها يعرف روحه أنه في
0: يعرف
1: في حياة
0: من أهل الخير وإن شاء الله نكون كل من أهل الخير
1: آمين يا رب
0: كل من أصحاب الجميل
1: آمين يا رب العالمين. هو
0: الأخ يسأل على إن شاء الله نعمله مدخل من المداخل كل مرة نأخذه نبي من الأنبياء ورسول ونعطوا عليه نبذة ما فيها بأس إن شاء الله.
1: نأخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
7: جمعة مبارك
1: علينا وعليك أختي تفضل.
7: بربي الحديث نسأل الشيخ عندي أخوي يعيش في فرنسا
1: أيوة
7: وعنده فائض في الكارت نتاعها يعني ينجم يعطاها الأخت يحلبها تعبه شوي
1: باهي عند فوائد البنكة يعني نتاع
0: نعم سمعت
1: واضح اختي باهي
7: يعيشك يبارك
1: شكرا ليك. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
8: عليكم السلام. الو
1: مرحبا
8: وبيك
1: يا شيخ. تفضل نسمعوا فيك.
8: لا بنسألك أنا معناها جيت روحت معناها طيبت شوية رقدت ما وصليش الظهر
1: أيوة
8: لكن مشيت أجد الأذان مشيت العصر هذه للجامعة
1: أيوة.
8: لقام صلي وناسا صليت
1: أيوة باي
8: فقط غير بعتالي
1: باي
8: فهمتني وزيت بعتالي كيف فقط عودت العصر هنا مش عارف هذا الظهر ما درته ظهر درته قلت كيف أنا صليت خلنا صليت
1: غدا مجمع. وبعد ما صليت الظهر العصر جماعة رجعت صليت الظهر ولا
8: صليت العصر
1: ما فهمناك
0: جاوبوك
1: فهمت شيخ انت
0: نعم
1: باهي واضح باهي
0: تمنعت الوضعية كيفاش تكون
1: باهي واضح بارك الله فيك شكرا. يلا نجاوبوا شيخ تفضل.
0: بسم الله الأخت اللي تسأل على أخوها عنده فائض في فرنسا الفائض وين كان هو فهو من الربا ولا يجوز إعطاؤه للأقارب. هو علاش أنا الواحد أخ عرفات لأن الربا هي فلوس وسخة هي فلوس غير حلال. علاش هو كيف هو عنده فائض معناها عنده فلوس ليش ما يعطيهاش من الفلوس الحلال اللي هي من عرق جبينه ويحوم باش يعطاها من فلوس الفايض ولهذا لا يجوز مهما كانت باعتبارها هي من الأقارب يعني نجم يعطاها من فلوسه الحلال ولهذا فلوس الربا إخواني يلزم الواحد يتخلص منها بعيد على محيط العائلة تماماً. أيوة. وديما نقولوا اشحوا هكا تاجر الحومه ينزل الافضل هو يبعثها لتونس ثم الاخت ولا الاخ يحاول يتصل ببعض الفقراء يسأل الصيدليات يسأل التجار يسأل الناس اللي ربما يقع عليهم ديون يخلصهم بها وأجر هو ليس في أنه تصدق بها أجر هو أنه غلب نفسه
9: نعم.
0: ولم يستعملها الأجر متاع الشخص هذا اللي نفسه ما غلباتش بس الفلوس ما يستعملهمش وما يهزهمش
9: أيوة.
0: بالنسبة للصلوات احنا ترتيب الصلوات راه ضروري الفوائد اللي تفوت صلاة حتى الأربع صلوات ما يصلي صلاة الحاضرة إلا ما يقضي لي قبلها الأخ هذا اللي ما صلىش الظهر وبشال الجامع يقاهم يصلوا في العصر وهو ما زال عليه ظهر لابد أن يعني هو إذا كان هو ما فاقش وناسي ولا حرج في الشيء هذا ثم أمتى يتفكر يزمع يصلي الظهر ويعاود يصلي العصر احتراما للترتيب نفرض أنه القاهم قامت الصلاة والقاهم يصلوا أخرفات المستمعين والمستعد
9: نعم.
0: يصلي معهم بنية النافلة يعتبر هذا العصر نافلة ثم بعد تالي يعاود يصلي الظهر ويصلي العصر لأن الترتيب ضروري إلى صلوات يوم إذا كان عند الواحد عنده خمس صلوات يولي يصلي الحاضرة مع الجماعة وبعد تالي يقضي ذلك اليوم محترما الترتيب صبح ظهر عصر مغرب عشاء
9: نعم إذن في وضعية الحال يرجع بعد ما صلى العصر جماعة
0: هو صلى العصر مع الجماعة ورجع للدار زاد صلى العصر لا
9: يصلي الظهر
0: يعاود يصلي الظهر
9: نعم.
0: ويعاود يصلي العصر
9: واضح باه
0: ضروري احترام الترتيب
9: نعم ناخذ مكالمة أخرى ألو السلام عليكم
10: السلام عليكم
9: وعليكم السلام ورحمة الله
10: لا نسمع الشيخ البكري قال خرج البول منا مثلا يعني ما خرجش مني البول أما منا أكثرني أمشيت عودت الوضوء منا وعودت الصلاة
9: فهمتك
0: صحيح هو ما أخ عرفات إحنا نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا كيف أنت الثياب ما تمسدش ما فيها بس أما هكون الأصل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن يدافع الأخبثين لذا المغسور سواء كان بول ولا غاد يزم يخرج من الصلاة يقضي حاجته ويعاود يتوضأ ويعاود يصلي
10: السؤال الثاني عندي الوالد عنيف معايا معناها لي مسوي الصغرى معناها عمري يمكن 5 سنوات يظهر فيا معناها ضرب نتاع جسمي مش معناها مرتين يركبني على الموت ولحد الان انا هو تو وانا كثير انا في الفرش معناها ولكن معناها عنيف معايا باللفظ معناها وبكل شيء يعني حبيت مد معناها ما شكلاش على اساس هو منها عنيف معايا تقول لي كلمة ولا نقول له كلمة ولا حاجة واللي منها ياخذ والدي حبيت نهرب منها يعني أنا بمشي ليش شنو هو السبب كذا
0: أمك موجودة أنت أمك معاه
10: لا أمي متوفية
9: جاوبوك إن شاء الله أخوان
0: إن شاء الله
9: شكرا مكالمة أخرى ألو السلام عليكم
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
9: مرحبا
11: السلام عليكم
9: مرحبا بك
0: هذا أخ عمارة
11: مرحبا معكم عمارة ثامر من المدينة
9: تفضل سي عمارة
11: نسأل بالله عندنا ثم وليد في فرنسا وتعرف على بنية جورية خذاها يسكن وحدها وكتبوا سباق كتبوا سباق بالعربية ثم عدولة في فرنسا كيف جي باش تسمع فيها معه
9: أي
11: كيف جو باش يخدموا الاستاق باش يدل عليها وراق قال هذا ما يمشيش يعني مش ما يمشيش باش ينحو على الطفلة لا ما يمشيش في
9: إداريا معناها
11: أي. أي. أي. قالوا له تبدل الاستاق في الكنيسة متاعهم بالدين متاعهم هم
9: مش في الكنيسة هي أخ عمارة في البلدية يعني في الميري يكتبوا في البلدية
11: لا الاستاق الأول كتبوه بالعربية ثم عدول ثم عدل
0: ما يترجموها أخ عرفات
11: بالعربية ثم عدول غادي
9: وخلص يواصل القصة بالضبط وباش نفهم واي اي بالكنيسة
11: باش يقدم قدم السداقة ذاك بالعربية باش يدل بيها وراق باش يقيم معه
9: واضح
11: قالوا له هذا ما يمشيش ما يمشيش معنا مش ينحو مش باش ينحو هذا هو ما يمشيش بني باش يتقدم لديها الأوراق
9: أيوة.
11: قالوا له تمشي تكتب السداق في الكنيسة متاحهم بالدين متاحهم أما
9: أي.
11: متخوف هو معناها يعني ايش يقول فيها رأي الدين يعني كده يكتب السداق آخر في الكنيسة متاحهم بالفرنساوية هذا هو السؤال
9: باهي أخ عمار شكرا تون نجاوب إن شاء الله تليفون مواري ألو السلام عليكم
12: ألو
9: مع السلامة
12: ألو جمعة مباركة
9: علينا وعليكم علينا شكرا تفضل
12: بالله أنا عملت عملية على ظهري وقعدت شهر ونص ما صليتش
9: أيوة
12: وبعد تالي حكم علي كبير من نقعدش مدة 3 شهور أخرين نتوى نصلي بالواقفة ما نقعدش خلاص ونقضي نصلي سلا ونقضي اللي فاتوني يعني نعمل ظهرين وعصرين والنوافر قالوا لي مش لازم إذا صحيح هذا ولا لا
9: باه برشا برشا تفاصيل حتى يعطيك الشيخ الطريقه الصحيحه بحول الله باهي شكرا ان شاء الله باس اختي يا قطعت المكالمه يكفي نجاوبوا شيخ تفضل معش وقت برشا تفضل
0: بالنسبه للاخ عمارة اللي يسال على الشخص هذا من المفروض اخ عرفات وواقع هذه كل اللي يكتب صداقه بالعربيه عند عدول شهاد ولا في البلديه ثم مترجم محلف يترجموه له باللغة الفرنسية ويقدم بها أوراقه وصارت هذا الشيء وعلمنا بأشخاص حتى من الأقارب
9: نعم ووثيقة معترف بها إداريا
0: معترف بها أما مسألة هذا كتابة إصداق في الكنيسة ما فهمش منها عرفت لأن فرنسا دولة لايكية
9: نعم.
0: لا يكتب عقد الزواج في الكنائس لا ما يكتبش عقد الزواج يكتب في البلديات
9: نعم
0: البلدي هذا ولا كان نعم. عملوا له عمليه باش يتخلصوا منه ولا حاجات كيما هذه بالنسبه للاخت هذه اللي بقت شهر ونص ما صلتش اختي اول حاجه ديرها انك انت تستغفري رب سبحانه وتعالى لانك آثمه الصلاه لا تؤخر ما دام العقل موجود وما زالك تعرفي بين اليمين والشمال وتعرفي بين ابنك وبنتك لا تؤخر الصلاة أول شيء الواحد يزم يتوب لربي ويستغفر على التأخير الحاصل
9: تصلي في الوضعية اللي انت فيها
0: تصلي في الوضعية
9: راكدة
0: حتى راكدة
9: نعم
0: حتى ما كنت راكدة تصلي راكدة مشارش قومي براسك وبعيونك أو حتى واقفة تستطيعين أن تصلي واقفة وتومي لكن انت لو كنت تصلي راكدة ارتحلك
9: نعم.
0: ثم الشهر ونص سارعي في قضاه في أقرب وقت من قالك حنتي تعيشي حتى تقعدي الشهر ونص باش تصلي كل ظهر ظهر معاه ظهر وعصر لا صلي صلاتك الحاضرة تو ومنها وين تلقي فرصة صلي نهار كامل لأن احسبي قداش شهر ونص معناه 45 يوم في الخمسة أوقات شوف يعني قداش من صلاة واسرعي بقضاه في أقرب وقت وحسب الاستطاعة ديما
9: ومش أنا سمعتها أنا سمعتها قال الظهرين وعصرين لا مش هكاك القضاء بالله يذكرها شيخ
0: لا يعني تصلي مع كل صلاة عصر معها عصر حسب ما فهمنا أما ما يمكنش نصلي كما قلت عرفات صلاة الحاضرة ومنها نصلي معها عصرين لا أما ترتيب لابد من احترام
9: صلي الظهر معها ظهر والعصر معاه عصر وبعتالي مثلا تلقي وقت صلي 5 صلوات مرتبة مع بعضها
0: وفي أقرب وقت
9: وربي إن شاء الله يشفيك أختي
0: يغفر لنا ويغفر لكم الكل
9: أمين يا رب العالمين أخت شيخ تسأل على مسألة قلت والله واحدة من مرأة قلت لي يعني هكا الدبش القديم اللي معاش نستعمله ما فما برشا ناس عندها روبة ولا عندها مريول ولا حاجة ما عادش تستعمل قدم يعني تمزق وتعمل ساعات حاجات باش تمسح بها جتها مرأة قلت لها راو لا ما يجوز هذا صحيح الكلام هذا ولا لا شيء
0: هو من السنة أخ عرفات من السنة أن اللي يشري ثوب جديد يصدق يتصدق بالثوب القديم الذي كان يلبسه، هذا من السنة. ربما المرأة هذه حبت الشيء هذا، أما مثلا جائزة، علاش أنا إذا كان عندي مزقة وباش نستعمل حاجة أخرى ولا في مصلحة معينة، أما الأفضل أن يصدق خير.
9: نعم، هو
0: موجود في السنة.
9: هو الـ هو الـ هو ما عادش صلح لي شيخ، هو المنهي عنه والحرام هو معناه أن الإنسان يقطع ملابسه عند المصيبة ولا الغضب، هذاك شق.
0: لا لا كان ما يرحم ربي. لا لا لا لا مساش
9: لا، أما عادي معناه ما فيهش إشكال،
0: لا ما فيه حتى شيء. أما الأفضل أن اللي يشري ثوب جديد يصدق الثوب القديم. نعم. وهكا يحصل الأجر والمنفعة إن شاء الله.
9: باهي نرجع المكالمات. ألو، السلام عليكم.
13: أخ عرفات، لباس خير وإن شاء الله جمعة مباركة
9: علينا وعليك إن شاء الله.
13: هذه بلا نسأل الشيخ، نقول عندي رمانات، قالوا لي راه مشبه قدام المحل، هم معبيات، قالوا لي نحيهم. قلت بلا نسأل الشيخ شو يقول لي. أنا
9: شجر رمان
13: رمان والله جنينة سميحة قدام داري.
9: شو قدام الدار شو معناه؟ معناه في الشارع
13: لا
9: ولا في الجردة؟
13: في جردتي، معناه قدام داري، معناه داري جنينك فيها الزيتون وفيها الرمان وشوي هيك غلة، معنا قالوا لي الرمان مش باهي قدام المحل.
9: باهي واضح، باهي واضح، شكرا لي. أما أنا جمعت كتانة وواحد ينحر
0: هي أخ عرفات من الفواكه المذكورة في القرآن الرمان.
9: رمان
0: وفاكهة ونخل ورمان في يعني في سورة الرحمن. لا ما ثمش منها الحكاية، هذا ثمار من ثمار الجنة، هذا كيف نحو. لا أخواني الحاجات ودي ماذا بين أخواني اللي ما عندهش سند صحيح وما عندهش معلومة صحيحة ما يدخلش الناس في بعضها ويخلها يعني. وهذا ربما الشخص اللي يتصرف التصرفات يرجع ليه بالإثم الشيء هذا، لأن معلومات خاطئة تماما. زي تو في الملابس وزي تو في الفواكه اللي تحكي عليها الأخت،
9: كان هيك عاد نولوا كما قلت لك، معناه انسان تو اللي عنده ثانيه قدام داره ولا هيك جنان ولا حاجه جايه بالصدفه رمانه قدام الفيراندا تولي الناس كل تقلع. باهي فمكالمه، نواصل مكالمات. الو السلام عليكم. مازلنا خمسة دقائق. مرحبا يا عم الطاهر. وعليكم السلام ورحمه الله.
14: عمك الطاهر بوجدادة.
9: مرحبا يا عم الطاهر، تفضل.
14: يطول عمرك يا عرفات انت والشيخ،
9: وعمرك ان شاء الله في الخير.
14: يطول عمرك، تفسر وتعود وتساعد اللي ما يفهم. الشكر لك،
9: بارك الله فيك.
14: سؤالي في عرفات،
9: اي
14: ادخل الجامعة تلقاها على اليمين وعلى اليسار هالسمر هذا مداير حك فيدة يا أخي، انعطانهم ولا الواحد يخش يصلي على روحه ويظهر وكه وشكرا للسيد.
9: واضح عم الطاهر، به نجاوبوا على السؤال هذا. شيخ تفضل، ايه في انتظار ربما ناخذ.
0: والله الظاهرة مستفحلة في كل مكان احنا، لكن ديما نحطه في بالنا سورة الضحى، اما السائل فلا تنهر.
9: نعم
0: ديما الواحد
9: لكن حرية المستطع. انك لك الحرية أنك تعطيه أم ترفض، ولكن المسألة النهر هذه هي اللي معناها ثم.
0: وحاجة أخرى أخ عرفة، إذا عليها. كان هو مسلم ويصلي باحترام والباسة محترم ونظيف ما ثماش علاش هذه بيت ربي ما نجم لا نطردوه لا نقولوا لا لا لا ما نقولوا لاش.
9: نعم
0: أنت كان في مقدورك باش تعطيه اعطيه، ما هوش في مقدورك نحن العوام نترك الامر للسلطة، هي اللي تتدخل في الشيء هذا باش الواحد يجيب يعمل الخير باش ينال اجر صلاة الجماعة، يولي يقع له وزر في نهرهم او في النظر اليه النظر تشمئزاز او تصرف غير سليم تشعر انه غير مرغوب فيه. اخواني يبيض قلب الواحد وماذا به جاي البيت الله باش ينال الأجر مش باش ينال الوزر.
9: صحيح، واضح شيخ، يعطيك الصحة. هذا هو المنطق. شيخ القرضاوي يقول: لأن تخطئ في العطاء خير من أن تصيب في المنع. يعني
0: صحيح. يعني الصح.
9: لأن تخطئ في العطاء. يعني جي إنسان كما الوضعيات هذه اللي حكينا عليها مع عم الطاهر، أعطيت الشخص وهو طلع مش عارف أي
0: حاجة، ما يستاهلش، ما يستاهلش، ما خير، ولا
9: إذن أنت أخطأ. قال يقول الشيخ أن تخطأ في هذا خير من أن تصيب في العطاء، لأن الأمور مربوطة بالنية، أنت تعطي فيها لله في سبيل الله. به رشيد آخر مكالمة. ألو، السلام عليكم.
15: السلام ورحمة الله وبركاته.
9: وعليكم السلام. بسرعة أخينا لو تسمح، تفضل.
15: بالله ما جاوبنيش على السؤال اللي قلت عليه.
9: الوالد قطيعة. الوالد شيخ قطيعة الوالد، يعطيك الصحة. باهي، شكرا. جاوبوا
0: مهما يكون، ما هو إلا باباك، حاول أنت تجنبه باش ما يسلطش عليه، وحاول تجيه في المناسبات على الأقل، وديما عدم رد الفعل في أي شيء.
9: نعم.
0: وماذا بيك تشوف أصحاب أقارب إمدادة اللي نجموا يبينوا له علاش ولدك هذا يعني تميز فيه ولا ما تحباش يجي وأي شيء.
9: وإياك يا أخونا، وإياك اسمع النصيحة، أنه تسمع الشيطان أنه يقول لك باباك عنيف معاك وحياته كاملة باش يقتلك ويضرب فيك ويعنف فيك، رد الفعل. هو في آخر عمره إن شاء الله يكمل عمره بالخير، وهذه أشياء كما كانت تحبها تنقطع، وأولادك يولوا بروك، عمرك لا ترد الفعل تجاهه،
0: لا ترد الفعل ولا تعنفه ولا ترد عليه كلمة.
9: نعم، بالعكس تجي تمشي له من اللغة.
0: ونرجع المقولة الإمام الشافعي أخ عرفات،
9: نعم،
0: اللي سألوه وهل يجادل الشخص أباه، قال ولا نعله
9: ولا معنى عليه. صحيح. فأخونا امشي لباباك وديما تحمله في أي وضع كان، حتى إلى حد الآن يعنف فيك بالكلام ما يسالش. به آخر مكالمة. له السلام عليكم.
16: السلام ورحمة الله.
9: مرحبا.
16: جمعة مباركة
9: علينا وعليك.
16: أنت والشيخ.
9: تفضل.
16: مكالمة من زرزيس.
9: أي شو سؤالك؟ بسرعة بسرعة بسرعة.
16: أنا سلفت وحدة فلوس خدمتها معنا خدمة.
9: أي.
16: وقالت لي خدميني في الخدمة هذه، وهي بعيدة ماهيش هنا. أنا وبعد تالي وقت اللي جيت نطلب فيها في الفلوس، غريبتي نطلب فيها في الفلوس، قاطعتني ما عادش تكلمني. معناها كيفاش نعمل؟ معناها يعني كيف هي قاطعتني ما عادش تحب تكلمني، واني نطلب في حقي، معناها كيفاش نجم اني معناها ما
9: نعمل ولا ما نكلمهاش؟ جاوبوا شيخ تفضل.
16: هي على خطر قاطعتني لاني طلبت حقي.
0: لا، من حقك باش تطلبي الاتعاب نتاعك، مش من حقها اتصلي بها بطرق اخرى.
16: قاطعتني
0: يا
9: شيخ. انتهى الوقت، فهمنا الوضعية. شيخ تفضل في 10 ثواني.
0: تحاول بجميع الطرق تشوف أقاربها، تشوف جيرانها، تتصل بهم وتعطاها المعلومة، ولو أدى الأمر لو كان تشكي بها الحاكم إذا كان عندها بينات تثبت اللي هي يعني قامت لها بخدمة.
9: نعم، واضح. شكرا لك شيخ، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، إن شاء الله الأسبوع القادم تكون بيننا هنا. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، جمعة مباركة وإلى اللقاء.
17: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
18: موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة صباحا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل عمليات المراقبة الاقتصادية بالمحلات والفضاءات التجارية بعد تسجيل ارتفاع نسبي في أسعار بعض المواد الأساسية، مع دعوة المستهلكين إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية مدين يومي 5 و6 من أكتوبر الجاري، تليها ولاية جابس يومي 7 و8 من الشهر ذاتها. بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة واد جابس وروافده حوالي 55%، ومن المؤمل أن لا تنتهي أشغال إنجاز ماجستري الكورنيش وشارع باريز نهاية السنة الحالية، فيما ستتواصل أشغال بقية المشروع إلى غاية شهر أبريل 2027. تولى وزير الصحة مصفى الفرجاني ووزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي أمس توقيع الميثاق الوطني للصحة في ختام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد في تونس بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي. أخيرا وفي العالم، تترقب الأوساط السياسية في طهران نتائج الحراك التفاوضية الجارية عبر الوسيط القطري عقب تسليم الخارجية الإيرانية الرد الرسمي المكتوب على الأفكار الأمريكية المعلنة لمقترح 7 أيام لفتح مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، نفسح الآن المجال للزميلة نجاة تخليصة في أبرز المستجدات الرياضية.
1: شكرا لك أحسن. إنفوسبور أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حب الرياض على موجات إذاعة تطاوين، أكيد غدوة وبعد غدوة السبت والأحد 3 و4 أكتوبر الموعد سيكون مع لقاءات الجولة الثالثة المجموعة الآن الأولى والمجموعة الثانية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ونعطيكم البرنامج بسرعة. في ملعب نجيب الخطاب اتحاد المكان يستضيف الملعب السوسي بإدارة أمين الفقير، لقاء في صفاقس الرالوي مع مستقبل جابس بإدارة رضا شويحي، ثم لقاء بكوكب عقارب مع نادي سبورتيك بن عروس، جمعية مقرين النجم الخلادي، الهلال الرياضي بمساكن، الهلال الرياضي الشابة، مكان المهدية تستضيف نادي المحيط القرقني. وبالنسبة للرابطة الثانية في المجموعة الثانية، لقاءات في جابس المعاشر بالملعب الجابسي نادي سبورتيك المكنين بإدارة الحكم ياسين المرض نزغني، حمزة المسليني في إدارة الأمر الرياضي برديف أمل بوشمة، ثم في لقاء اتحاد كسور الساف نادي أولمبيك مدين مباراة زفرها إيهاب ملكلاني، كل اللقاءات في التلاتة متاع العشية. أنهى النادي الإفريقي تحضيراته في تونس وشد الرحال إلى ليبيا استعدادا لمواجهة نادي أهلي بنغازي، اللقاء ودي احتفالي أكيد غدوة السبت 3 أكتوبر في ملعب الدولي ببنغازي، كما ذكرت مباراة بروفا قبل الاستحقاقات القادمة على أهمها بطبيعة الحال كأس الشامبيونز ليغ الإفريقي الدورة التمهيدية الثاني. البحث تحولت ب 25 لاعب مع برمجة حصة تدريبية أخيرة بملعب اللقاء اليوم. اليوم أيضا يعود فريق الترجي التونسي للتمارين في تربص مغلق، ويشرف المدير الفني البلجيكي جويل كراي مؤقتا على المقاليد الفنية في انتظار وصول المدرب الإسباني الجديد باولو فرانكو. عاود نذكر ببلاغ الهيئة المديرة الاتحاد من قردان، وين أصدرت بلاغ الطالب فيه الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والجهات المشرفة على البطولة باحترام وترتيب المنطقي لرزنامة الرابطة المحترفة الأولى وذمان مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة. نكمل بالملاعب الأوروبية، اليوم الجولة الثالثة، مباراة مهمة في دوري الأمم الأوروبية، أكيد ترقب جماهير كبير للمواجهات المرتقبة بين المنتخبات الأوروبية وأبرزها مباراة فرنسا إيطاليا اللي باش تحظى باهتمام أكيد من عشاق كرة القدم. نحكي أيضا الأنظار تتجه كما ذكرت مباراة هذية، كيف كيف مباراة ثانية بين المنتخب البلجيكي والمنتخب التركي. هذا شنو عنا اليوم من أخبار. أجمل تحياتي نجاة تخليصة، تحية صديقنا فتح المقبي في الهندسة التقنية، شكري العيد جودي في كل مليك على 75-870-900. تجمو تقدموا كل اقتراحاتكم تطلباتكم وتوقعاتكم. مرحبا بكم الناس الكل، تحياتي نجاة تخليصة، إلى اللقاء. الكلمة ليك.
2: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم إلا صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
3: دائما احترام الذوق العام.
4: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
5: أنا باختصار ونقول لهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا اللي يعرفوا مشمولات الكل.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك مع شكر العدل.

مستمعينا الكرام، تحياتنا الصباحية طيبة لكم جميعا. مرحبا بحضرتكم في هذه المساحة المتجددة المباشرة مع حضرتكم، نافذة الأسبوعية، النافذة الأسبوعية اللي نفتحها على مجموعة من المواضيع اللي تشغل بين المواطن في الحياة اليومية وفي مجتمعنا التونسي، سيما خاصة ديما في الجنوب الشرقي. اليوم الجمعة، نسخة اليوم الجمعة، اليوم الثاني من شهر أكتوبر، والأسبوع 39، واليوم اللي يحبوا الأرقام 274 يوم في سنة 2026. الوقت يمر بسرعة. مرحبا كما قلت بحضراتكم، انتوا حتى منتصف النهار في حصة جديدة من الكلمة ليك. اليوم نفسح المجال في هالبرنامج التفاعلي للسادة المستمعين اللي يكونوا معنا في المباشر بأصواتهم، يتكلموا بكل حرية بكل مسؤولية، يعبروا، نحاول نتناقش مع بعضنا بصوت مرتفع، ونعرض معناها كل مرة كموضوع اجتماعي اقتصادي ثقافي. المهم حاجة تكون من اقتراح السادة المستمعين، وحاجة تنفع للناس وتنفع للبلاد والعباد كما يقال. اليوم الموضوع حقيقة موضوع مقلق برشا، موضوع خطير برشا، وعمال يكبر الموضوع حضايا. نحب نرجع للمؤسسة التربوية، نحب بالمناسبة تحية لكل الإطار التربوي، كل الناس كل معناها، وإن شاء الله ربي سنة موفقة بالنجاح وبالتوفيق للناس الكل. قلت اليوم باش ندخل شوية الحرم التربوي اللي هو فضاء للعلوم والمعارف، اللي أصبح ربما خط الدفاع الأول لحماية تلاميذنا من آفة خطيرة جدا جدا جدا جدا جدا. نحكي على آفة المخدرات، على ظاهرة تعاطي المخدرات والسموم وكل معناه المؤثرات العقلية، هذه حقيقة خطيرة جدا المسألة. وعمل كما قلت تفاقم في مؤسساتنا التربوية، مش فقط في بلادنا، تقريبا في كل بلاد العالم، أما اللي يهمنا على الأقل بالنسبة لنا بلادنا تونس، وتهمنا مؤسسة تربوية وحرمة المؤسسة التربوية، ونحكيه على مستقبل جيل برمته لا قدر الله ينجم يكون معناها وجه لوجه أمام هذه الذئاب المنفردة وهذه ربما الشبكات الإجرامية اللي تحاول معناها تتلون وتحاول تغالط وتحاول تتسلل إلى الفضاء التربوي، وتحاول ربما تروج هالسموم وهالمسائل هذه لصغيراتنا لتلامذة ولشباب بصفة عامة. كي نحكوا على الوسطة التربوي نحكي كيف كيف على الوسطة الجامعية أيضا. هذا هو تقريبا الحقيقة موضوع خطير نجدنا في ذلك، موضوع مهم برشا. ومن يتحمل المسؤولية؟ شكون نجم يحملوا المسؤولية؟ هل هي مسؤولية مشتركة؟ يعني صحيح المؤسسة الأمنية هي في الواجهة، لكن نتصور أنه مش فقط الأمن ومصالح وزارة الداخلية هي المسؤولة على المسألة هذه، وحدة ما تكفيش، الناس كل تقريبا يلزم تكون جهد جماعي، جهد مشترك بين الأمن، بين المدرسة، بين الولي، بين مؤسسة القرب هذه اللي عمل تبعد شوية. نحكي على شباب والرياضة، نحكي على الثقافة، نحكي على المجتمع المدني، فحقيقة مسؤولية مشتركة، مسؤولية كبيرة برشا. ربي يحفظ بلادنا ومؤسستنا التربوية. أكلش يوم موضوعنا اليوم، شكرا عندنا برشا زوايا وبرشا تفريعات. دقيقة حاولنا نوجه دعوة إلى بعض الضيوف سيما من وزارة الداخلية، لأنه تعذر الحضور معنا حتى الآن الحقيقة، ومع بعضنا نحاول تفكيك الظاهرة هذه، ونحاول ربما تناول المسألة من جوانب اجتماعية وثقافية وسوسيولوجية وجوانب مختلفة. أجمل تحية فريق الإنتاج معايا، تحية كبيرة لزميلي فتحي المقبلي في هندسة المباشر، وزميلي حبيب خراز في قاعة الهاتف. رقم تليفونة 75 870 900، هذا رقم التليفون لتنجموا يكون تطلبونا وتكونوا معنا في المباشر.

0: كما قلت تحدي كبير وتحدي خطير جدا، والحقيقة اختبار لنا الكل، الناس كل تربية، أمن، مجتمع مدني، أولياء، مؤسسات، معناها الحقيقة. وقلت ربي نكون في مستوى التحدي هذا ونحاول قدر الإمكان محاصرة الظاهرة هذه ونجمو ونمنعو، معناها تلامذة مؤسساتنا التربوية اللي تبقى ديما كما قلت حرم تربوي مخصص للتربية والعلوم والمعارف. نحب نرحب بضيفة معنا الحقيقة بنت الدار، باعتبار عرفت صوتها وتدخلاتها في برامجنا الإذاعية، السيدة خصية اجتماعية. نحب نرحب السيدة بسمة. صباح النور، مرحبا بك سيدة بسمة المكني.
1: صباح الخير، مرحبا بك سي شكري، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة تطاوين، فرحانة ياسر اللي أنا معاكم اليوم.
0: شكرا لك. والحقيقة يعني خلينا نقول علم الاجتماع كان حبيت بصفة عامة، وكأنه معناها يتحمل مسؤولية كبرى في الظاهرة هذه.
1: هي تعاطي المخدرات تعتبر ظاهرة اجتماعية ربما لفك اللبس. علماء الاجتماع ديما يدرسوا الظواهر الاجتماعية، وربما كي نحكيوا على المخدرات ديما يمشي التفكيرنا جانب مؤسسات الدولة، الجانب الأمني. لا، راهي ظاهرة المخدرات راهي بالأساس ظاهرة اجتماعية ومن أخطر الظواهر الاجتماعية اللي تهدد النسيج الاجتماعي.
0: خلينا سيدة بسمة الحقيقة نسمو الأشياء بمسمياتها ونحكي بكل صراحة، خايفين برشا الحقيقة.
1: صحيح، هو الخوف حاجة طبيعية، حاجة مبررة، على خاطر توا كل شيء ولا يخرج عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكن أنا اليوم نقول بالعكس، معناتها أنا نرى اللي معناتها الأمن قاعد يقوم بالواجب نتاعه، ربما فقط الأشياء ما كانتش تخرج لنا سي شكري بالطريقة قبل كيما توا كل شيء الراوة. توا ولينا نشوفه حتى في التدخلات الأمنية، ولينا نشوفه حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ربما المسكوت عنه قبل واللي ما كانش يخرج ولينا الراوه. هذاك علاش نحسوا بالخوف، والنسيج الاجتماعي كما قلت لك خاصه كيف الظاهره تستهدف شريحه عموريه كما القصر.
0: بالضبط، يقول لك ثلث دراسات رسميه او شبه رسميه على الاقل، ثلث الاطفال من بين 15 ل 17 سنه تناولوا ولو مره واحده المواد المخدره هذه.
1: طبعا هي علاش ظاهره اجتماعيه تستهدف الفئه العمريه الاكثر حساسيه. الفئه العمريه اللي نحن نبنيوا عليها مستقبل البلاد. تعرف انت كل طفل في الاسره هو ماهوش مشروع العائله فقط، هو مشروع الدوله يعتبر. وذاك علاش تخلقت الوظيفه العموميه وتخلقت مؤسسات الدوله كيما مندوب حماية الطفولة، فما برشا خطط كيما وزارة المرأة وزارة الشباب والرياضة، هذا الكل يعنى بالشباب، لأنه في العمر هذاك خاصة في فترة المراهقة الصغير يكون من السهل استدراجه، عمر التجربة للأسف الصغير يحب يجرب برشا حاجات وما يعرفش الخطورة على خاطر ما عندوش الوعي والنضج الكافي باش يحدد هكا الخطورة متاع المواد ربما اللي يستهلكها.
0: طيب سيدة بسمة، باش بعد ما نرحب بيك باش نهديك ونهدي السادة المستمعين غاية قريبة برشا من موضوعنا، وننطلق بعدها في العنصر الرئيسي الأول. نحب نسأله سؤالنا أسباب انتشار الظاهرة هي في المؤسسات التربوية، لماذا المخدرات دخلت مؤسساتنا التربوية؟ فتحي نمشي معك شوية أغنية قديمة شوية، تذكر أغنية بتاع عدنان الشواشي يحكي لي عليها يا بابا.
1: أي عدنان الشواشي الفنان القدير.
0: نعم، تفضل فتحي.

0: تحكي لي عليها هذه كان بصوت الفنان عدنان السواشي معها فنانة آملة أيضا وأغنية قديمة شوية بس ما معناها وترجع بينا ربما تفتح باب الحوار بين البنت وبوها بين العائلة بين العائلة بصفة عامة. اليوم موضوعنا هذا هو تقريب حماية مؤسستنا التربوية من خطر المخدرات. مرحبا بحضراتكم، تليفون 75 870 900. السؤال الرئيسي اللي يطرح اليوم، ما هي أسباب انتشار الظاهرة هذه في الوسط التربوي؟ برشا عوامل أسرية اقتصادية اجتماعية رفقة السوء. نبدأ بالتحليل سيدة بسمة، نطرق مع سيادتك بخاصة أذكر أنك أخصية اجتماعية واشتغلت برشا على الموضوع هذا، علاش تم الأشياء دي في المؤسسات التربوية؟ من المفروض أنها حرم تربوي منها.
1: صحيح، هو نحن ديما نقولوا كيفاش يصير، كيفاش الصغير يولي مدمن أو كيفاش يولي يستهلك المخدرات. كما قلنا ثم ديما سؤال اجتماعي محوري، هو شنو اللي يخلي الفضاء المدرسي اللي من المفروض انه يكون مكان للحماية وللتنش او للتعليم وللتربية يولي مسرح للآفة متاع المخدرات؟ الجواب منقوله طبعا ما هوش امنيا بل اجتماعي بامتياز. شنو معناه؟ معناه ان اليوم كنجي نشوف الاكثر انتشارا، معناتها المدمنين وين نلقاهم؟ نلقاهم في الوسط المدرسي، يبدأوا خارجين من الاعدادية ولا من الثانوي، ولينا نشوف فيهم حتى ساعات في المدارس.

0: تنتشر بين الشباب مثلا في كيفاش الأقراص هالمخدرة هذه برشا أنواع متاع مخدرات تتباع قدام المؤسسات التربوية يستهلكها الصغير ربما في مناسبات قليلة البرة, لكن الأكثرية وين نبيعوا فيها؟ نبيعوها ديما خارج المؤسسات التربوية. الاستدراج الاجتماعي كيفاش يكون؟ غالبا ديما التجربة الأولى تتحط في إطار جامعة الأصدقاء. تعرف انت صغار في عمر معين في عمر المراهقة اللي هو عمر التجربة, احنا كيفاش نقولوا يجيوا الأتراب لبعضهم اللي هما من نفس السن من نفس العمر, ديما نربط رجولية بالدخان. يا أخي انت الراجل يتكيف يلزم يتكيف, لكن المراهق يبني في شخصية جديدة يحب يبين الأصدقاء لأصحابه اللي هو ينجم يعمل لك الحاجات هذيك اللي تخرجوا كأنه بطل كأنه راجل بين قوسين رجولية, راهو بالمبادئ وبقديش نبر والدي وقديش نتعلم قيم في المجتمع وقديش نعاون غيري وقديش وقديش. دونك يبدا الصغير ماهوش متشبع بك القيم والمبادئ نتاع التربيه في الاسره, دونك يخرج البرا يكون من السهل استدراجه. دونك اول حاجه هي جامعه الاصدقاء, يستغل كما قلنا المراهق للانتماء وللتقدير, باش يحس اللي هو مثلا معناتها عنده قيمه وعنده كلمه, يولي يتبعك باش يولي عنده اصحاب, يولي يتبعك باش ما يقعدش وحده, يولي عنده أصحاب دونك يولي يتبعهم. دونك نولي وندخلوا في هيك الاستهلاك متاع المخدرات. ثم عوامل اجتماعي نقولوا نحن هيك الانقطاع المبكر زاد عن الدراسة, صغار يخرجوا بكري بكري من القراية يمشي وربما يقولوا لهم ولا لبوهم اللي هما يتعلموا في صنعة أو يقرأوا ربما في الحر, لكن تلقاهم عرضة أكثر للشارع, يقعد في الشارع شنو باش يعمل, عنده برشا وقت متاع فراغ ما يتعباشك الوقت ذاك بالفراغ, دونك يكون فريسة سهلة للاستدراج من قبل هالعباد هذوما. التفكك الأسري زاد ساعات ما نلقاه مثلا عائلة فيها برشا عنف أو ربما صغير ما يعيش مع أبوه وأمه أو ربما مثلا ما يجس حوار بين بيه بين وبين بوه وامه, هذوما الكل من الاسباب الرئيسيه لتفشي ظاهره الادمان وتضاعف عدد الشباب المدمن. نزيد حاجه اخرى زاده نقولوا نحن الشله, شنو معناها الشله في بين الاصدقاء؟
1: الرفقه هذوما
0: الرفقه. المراهق يبدا مثلا انا اليوم نحب نجرب حتى كان مره واحده لكن نجرب مره واحده. انا ديما نقول حتى لاولادي وحتى للصغار الكل راهو كي تجرب مره واحده راهو هذاك فيه خطر كبير ياسر, لانه كل مره ذيك تنجم تنقل لك برشا امراض. تعرف انت تولينا نحكيو على الدروغ بالزريقه, ولينا نحكيو على الدروغ اللي تشرب في شكل حرابش, ولينا نشوفوا في دواء مصنف نتاع اعصاب يشربوا فيه معناتها المدمنين, ولينا نحكيو على سهوله الوصول لهالمواد هذه في وسط هالمؤسسات هذه, غياب زاد القدوه الايجابيه. نحن ديما المدمن يمشي في باله اللي هو عمره ما ينجم يبرع. ليش؟ على خاطر هذيك استراتيجية المروج, قل لك انت مات عمرك ما تنجم تبرع, عمرك ما تنجم تبطل.
1: طيب أضيف هذا كله سيدة بسمة, ربما في عمر مراهقة صغير مولع برشا بالتقليد ويمشي برشا للحلول السهلة, معنا يكفي باش يجي يجيب نوت خيبة شوية في مادة معينة ولا ما يخوش تحب عليه هو, فرفقة دي تنجم تزين بين قوسين المسألة هذية, إيش تفرد شوية أنسى الموضوع هذا كله ومن ثم تبدأ الرحلة والانطلاق بالحرف. معنا
0: هو الصغير ديما أنا نقول النواة الأولى في التنشئة الاجتماعية هي العائلة. الصغير راهو عمره ما يتولد منحرف, الصغير راهو عجينة تتشكل بشوية بشوية. إذا كان دور الأب والأم غايب كيفاش هو الصغير ينحرف في شكل؟ ما هو وقت يخرج للشارع, إذا كان أنت خرجته للشارع ما عندوش الوعي, مثلا أنا نعلم صغيري كيفاش يرسم الحدود, نعلمه مثلا ما يخلطش الغرباء, عباد ما نعرفوهمش ما نكلموهمش, الأصحاب مثلا أنت ولدك كيف ينادي حد, ما تخرج تسأل شكون هذا, ولد شكون, من انا عائله, ولدي مثلا بتمشي يقرا مع جماعه, يلزمني نعرف انا ولدي الاماكن اللي توا ساعات صغير حتى يضيع مثلا تجي تسال ام وبوه باش تلوج عليها حتى امنيا, انا تقول له مثلا شكون يخالط, تقول لك فلان مثلا, نسمع ديما يقول نمشي بحذا فلان فلان تعرفوش وين يسكن. توا نحن رانا بعاد ياسر على صغارنا, ما عادش ثمك القرب هذاك, وذاك علاش الصغير يلقى روحه فريسه للانحراف. حاجه اخرى زاد الصغير ما يعرفش المخاطر نتاع المخدرات على صحته. انت توا صغير كي تجي تفهمه تقول له راي صحتك في الميزان, راهو ثم تليف خلايا الدماغ, راهو ثم امراض القلب, راهو ثم امراض الاعصاب, راهو ثم امراض الكبد, راهو فيروس نقص المناعه السيدا راهو يتنقل عن طريق تعاطي المخدرات صحيح. بالحقن أي. راهو التليف الكبدي راهو ليباتيت راهو برشا امراض تجي عن طريق الخلايا معناتها هذوما يدخلوا عن طريق الخلايا عن طريق الحقن عن طريق الدروغ تعرف انت صغار ما عندهمش الامكانيات باش يشريوا النوعيات باش معناتها يستهلك مخدرات ربما وحده بنفسه صحيح. يستهلكوا في وسط مجموعه يعني يستهلكوها مع بعضهم يشتركوا في استهلاكها كيما قهوه تدور في 10 من الناس كيما زريقه تدور في 15 عبد هذاك ينقل الامراض والمخدرات تضعف الجسم وتضعف المناعه تعرف انت حتى نفسيا الصغير توا تلقاه مثلا صغير يبدا مثلا في عزله هكا البيبان المسكره ما ندقوها نشوفوا شنو وراها التليفونات نشوفوا شنو فيها صغير يبدا قلق مكتئب عنده فقدان الدافعية عنده فقدان شهية الماكلة عيونه محوقين راسه ديما يوجع فيه ديما مهبط الكاسكيت على عينيه ثم حاجة يحب يغطيها حتى نفسيا راهو الوالدين ينجموا يفيقوا راهو بالآثار ما يسالش انت حتى كي تشك فيه اطلب المساعدة من حد آخر علاش قلت هكا نحب نكمل بركة الفكرة سي شكري علاش على خاطر نحنا ديما عنا الصدمة والوسم الإحساس بالعار معناها انت ولدك اليوم كي يجي يقول لك راني نستهلك في المخدرات ونحب نداوي روحي لم تتفجع وتبدا تنتش في شعرها تقول لك انا ما نجمش نقول لبوه ما نجمش نقول لعائلته على خاطر فضيحه على خاطر عيب وهكاك تتفاقم الكارثه وتتفاقم الحاجات بينما هو انت تنجم تداويه تنجم تطلب المساعده من اخصائي نفسي اخصائي اجتماعي من ربما المؤسسه التربويه من مراكز الانصات تهزوا حتى للسبيطار مثلا يشوفوا طبيب مختص ينقص له في الدوزة بشوية بشوية لين يبطل معناتها راهو الصغير ما ينجمش يبرى وحده هذا هو الفكرة اللي حبيت نوصلها يبرى كان في وسط العائلة
1: وسط العائلة في يعني ثمرة مجهود جماعي هذا
0: لا ما تخافوش أنا اليوم معناتها صيحة أمل وتفاؤل للعائلات العائلات ما تخافوش من نظرة المجتمع بالعكس أنا اليوم ولدي نجي نلقفه ونداويه ونبدأ معاه صفحة جديدة هي تجربة ربما تجربة سوداء ربما تجربة خايبة لكن اليوم أنا عندي إنسان صالح باش نخرجه في المجتمع هذيك رحلتي معه كأم أني ننقذه ونخرجه من هكا من الظلام إلى النور بالإمكانيات المتاحة بالطبيعة
1: طيب تقريبا معناها أستاذة التفكك الأسري ورفقة السوء والظواهر النفسية وسهولة ربما الحصول على المادة هذه باعتبارها أصبحت الأمبورتي معناها حاجة مش حاجة صعبة برشا هذه كل ربما عوامل سهلت أنها تدخل المادة هذه والآفة هذه للحرم التربوي وتصبح تلمذتنا معناها عرضة ووجه لوجه أمام المادة هذه نشوف شوية ربما حتى المؤسسة التربوية في حد ذاتها أستاذة بسمة لتتحمل جانب من المسؤولية خليني ساعة نسمع تعليقك على قرار سيد وزير التربية اللي تخلى الحيز معناها العمل به انطلاقا من مصباح أكتوبر المتعلق بمنع خروج التلامذة من المؤسسات التربوية
0: صحيح هو قرار معتين نأيد بنسبة 1000% ربما المؤسسات التربوية ربما ما عندهاش الامكانيات نتاع قاعه المراجعه او قاعه المطالعه وين ينجم يقعد الصغير لكن هذايا حاجه مهمه ياسر لانه نعرفوا نحن ديما ثم كالسويع الجوفاء بين السويع لساعات الدراسه دونك حاجه مهمه جدا انه الصغير يقعد في المؤسسه التربويه تعرف ثم القايمين ثم الناس المشرفين على هذا الكل دونك الصغير يولي الاحتكاك نتاعو بالشارع اقل بالطبيعة يكون في احنا ديما المدرسة وإلا الإعدادية احنا ديما مع المؤسسة التربوية لأنها تشكل أمان بالنسبة للصغير نحن بالعكس مع خلق ديما خلق هالفضاءات هذه اللي يقعد فيها الصغير في المؤسسات التربوية ويكون على رأسهم القيم أو القيمة تعرف سي شكري احنا علاش ديما نقولوا قبل خير من توا على خاطر هو ما ثماش خير ومش خير حتى صغار توا محليهم وخير وكل شيء لكن شنو اللي ثما لو كان كل عائلة ترجع المكانة المقدسة للمربي وللمعلم وللأستاذ وللقيم وللإطار التربوي أنا عمري ما نحكي بالخايب على الأستاذ في حضور ولدي بالعكس أنا ديما كنحب نستفسر ديما ناخذ المعلومة من المؤسسة التربوية راهو المؤسسة علاش اسمها هي وزارة التربية والتعليم على خاطرها تربي معاك ربما صغير ساعات الدراسة اللي عديهم في المؤسسة التربوية ساعات أكثر من اللي عديهم معك في الدار يروح يتعشى ويرقد يسكرك الباب وما عاش تراه انت قبل كانت الحالات الاجتماعية يفيق بها الأستاذ حالات الإدمان يفيق بها الأستاذ حالات التفكك الأسري يفيق بها الأستاذ حالات العنف يفيق بها الأستاذ ينادي الولي توا الأستاذ استقال. علاش؟ لأنه نحن كأولياء ما عادش نعطيه كالقيمة الرمزية ما يعبر عليه عالم الاجتماع بيير بورديو رأس المال الرمزي في المجتمع. راهو علاش أنا كي نجي نقول مثلا للجار نجي نقول للجار عمك فلان، كي تتعدى قدام عمك فلان علاش؟ خاطر قبر العم نحشمو منه، الخال نحشمو منه، الجد نحشمو منه، الجار نحشمو منه، عنده كالرأس مال الرمزي المجتمعي. كي تتعدى انت قدام جارك تبدا تتكيف تخبي سيجارو، ما ترى توا تتعدى قدامه خاطر تعرف اللي انت حتى كان الجار باش يقول البوك ولا لامك ما عادش عنده كالرأس المال الرمزي، ما عادش عنده قيمه اللي يقول فيه.
1: ربما هذه ربما راس سميته راس المال الرمزي او الوجهه هذه معناها
0: مهم جدا
1: سيدي، معناها قبل هكا المنطقه هذا معناها
0: احنا علاش تقول له عمي عمك؟ شنو معناها عمك؟ صحيح. جارك عمك هو مش عمك، ما فماش رابطه دمويه. لكن هذاك يعلي كرأس المال الرمزي. رأس المال الرمزي المجتمعي شنو معناه؟ معناها انت تهابه تحشم منه تقدره. دونك الجار كي يولي يعرضك في بلاصه تولي انت تخاف تعمل قدامه حاجه غلط.
1: هذا كله ربما القيم محلاها الاجتماعيه دي والنسيج الاجتماعي المتماسك اللي هو من اصلنا وعندنا فيه، معناها عندنا فيه راس مال وعندنا فيه تاريخ وعندنا فيه استوريك المساله دي
0: كل. وحتى الجانب الديني منه الملوح
1: زاده هذا مهم جدا، مهم جدا، مهم برشا. وحتى سادة مثل المساجد الدقيقه دورهم مفصلي ومهم جدا في توعيه الشباب وفي الاولياء معناها وفي دروس خاصه وخطب الجمعه. واحنا اليوم في نهار جمعة وربي يتقبل منا ومنكم في صلاح العمل، لما لا ما تخصص أسبوعية معناها خطب جمعة معناها تنجم تأكد المعنى هذية معناها وتحذر الأولياء وتحملهم خاصة كامل المسؤولية فأنهم الله وبصغارهم في ظروف صعبة هذية مش فقط في بلادنا، العالم كامل تقريبا حرب مفتوحة تقريبا على جميع الوجهات سيدة بسمة، في دول أخرى بالسلاح معناها يتم تدخل معناها شفت معناها ثم عصابات عالمية، نظام عالمي جشع جدا يحب ينشر الرذيلة والمخدرات ويحب يدمر أجيال بأرومتها. هك علاش الحقيقة هي حرب نجم نقول بكل المقاييس نجندولها الناس كل بكل الإمكانيات، وخط الدفاع الأول تبقى كما ذكرت سيادتك الأسرة والعلاقات الاجتماعية هذه والرأس مال البشري هذا مهم جدا جدا.
0: هو التفكك النسيج الاجتماعي. علاش نحن نخافوا من هكا خسارة الرأس المال البشري في الشباب؟ لأنه نحن الشباب في عمر الإنتاج في عمر الدراسة يتحولون عوذ يتحولون إلى رجال المستقبل اللي نهار آخر هما اللي بشي يشدوا الدولة ويشدوا المؤسسات ويشدوا الدنيا الكل. شنو يولي يقع تشتيتهم يوليوا عبء على المجتمع. يوليوا عبء على المجتمع، تولي أنت تستنفذ في طاقتك والكل وقدراتك الكل باش تداويك الشباب وترجع اللي في من المفروض هذاك شباب المستقبل. من المفروض انت هذاك كراست وكرتابت واستيرويه ويقرا على روحه نهار اخر، هو الطبيب اللي باش يداوي، هو المهندس اللي باش يبني، هو الصحافي اللي باش ينقل الحقيقه.
1: اكيد. طيب بعد شويه ربما سؤال ثاني سيدة بسمة، من يتحمل المسؤوليه وتقاسم المسؤوليه المشتركه في التصدي لما اصبح يعرف بغزو المخدرات لمؤسستنا التربوية؟ نرجع معك فتحي في فصل الموسيقي ونعاود نوجه الدعوة ونداء لسادة المستمعين، تليفوننا 75 870 900.

0: نعود من جديد مع حضراتكم في الكلمة ليك في توقيت 10:39 هنا في استوديوهات إذاعة تطاويل. اليوم موضوعنا في الكلمة ليك حماية مؤسستنا التربوية من خطر المخدرات. رحب بكم ونكمل رحب بضيفتي السيدة أستاذة بسمة المكني أخصائية اجتماعية. قبل ما نرجع مع بسمة نمشي لأول تليفون معنا في البرنامج. ألو.
1: أهلا
0: وسهلا سي عبد الله. صباح النور. مرحبا بك.
1: وبيك أكثر حقيقة.
0: شكرا لك سي عبد الله. مرحبا بك. تفضل سي عبد الله.
1: موفق على البرنامج.
0: يعيشك سي عبد الله. شكرا لك. معك سي عبد الله. اليوم نحكي كما قلت على المخدرات هذه في المؤسسات التربوية. حسب رأيك أنت من يتحمل المسؤولية وكيفاش وصلت المخدرات للحرم التربوي؟
1: والله معناته المجموعة كلها الأسرة هي لولا المدرسة معناته الحاكم المجتمع كلها كل واحد عنده فيها فهم معناته يمشي بيها ولو نخففوا منها نتحصنوا منها فهمت ولا؟ ألو
0: معك سيد الله. معك تفضل.
1: أول الأسرة الأسرة معناته يمشي ويجي كيف يتغير في نهارين البابا والأم لازمهم يعرفوا صغيرهم فهمت ولا؟
0: نعم.
1: الأم تعرف بنتها ما تقول ليش قعدت شهر ولا شهرين ولا ثلاثة معناته هي في معناته تتعاطى وكل شيء وما عرفتهاش. هذه ما بلغتنا احنا ما تجيش راهي نبدأ واضحين. وهي من المنطلق من الأسرة من المرة الأولى معناته لازم الأسرة تكون محافظة لازم الأسرة تكون مهد الصراط المستقيم لازم الأسرة تكون معناته يعلموها الصلاة يقرأ الكتاب بالك يهزوا فيها ثم ناس هزتهم الخدمة مساكين يهزوه للروضة يتلاقوهم إياها ولليل ثم ناس هزتهم الخدمة يمشي يخدم ويروح ولا ينسدوا لحتى شيء ثم برشة وضعيات هيك راهية مسموح لكن في وضعية زي هذه لا صغيرك لازم تلتهي به أي كان موضوعك أي كان خدمتك أي كان ظروفك عرفت ولا صغيرك تلتهي به وبعدها المدرسة والمجتمع وكل شيء هامن ما تحطش الحبل على الغارب ما تعرف إلا لا أجاب ولا من خالط ولا من مشاء ولا لما تحكي توا الأستاذ حتى منين يصير له ضياع يقول له عارفين أصحاب ولدكم يقولوا والله في بالي مش عارفينهم خلاص
0: معقول
1: قربوا شوي نعاونوا شوي فهمت ولا معناته الحاكم عليه معناته بالعقوبات القاسية لازم ينزل عقوبات قاسية باش الناس تحسن من العمليات هذه فهمت ولا والمدرسة هي معناته الأم في التعليم لكن أراك تسيب طفل من الدار من الصبح ماشي يقرأ اللي يقول له لا يصب على باباه لا على أمه ولا عند منطقه سامحني في الكلمة عدوم وتهزل المعلم أشي يرده لك سيرم داس لا أخوي المعلم راهي قري فيه السرب يا راهي على الأسرة الأخلاق راهي على الأم والبابا على العائلة فهم ولا وتتعاون كلها وإن شاء الله ربي يستر وربي يهدي.
0: شكرا لك سي عبد الله صح على التحليل هذا الكل. شكرا لك بارك الله فيك سي عبد الله من المستمعين الاوفياء الحقيقه اللي برامج اذاعه تطوير. اذا كثم تليفون ثاني بعد ذلك سيده بسمه. الو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا بك.
2: شكرا معك شريف من غردان.
0: مرحبا بك سي بشير هكا
2: شريف
0: سامحني شريف مرحبا بك شريف اهلا وسهلا سي شريف. شكرا معي السيده بسمه تفضل.
2: والله يا أخويا شكري هو الموضوع نتاع اللي جذبت لي هو ما اسمح لي اسم موضوعك هذا هي أول حاجة هي البو يلزم على البابا هو اللي يلزم يأخذ ولده سواء بنته ولا ولده هو اللي يمشي
0: مسكين الأب اليوم
2: يحتمل معلمه يحتمل أستاذ يحتمل قيمه هو البابا كل شيء البابا أنت راقب ولدك من هالأول من هالجزء المدرسة كنت أنت ولدك يمشي المدرسة ما تدري شنو مشكون يتبع مشكون يمشي وين الساعة وأروح مش كذا صاحبي عندي لدي صاحبي شنو هذه أول حاجة ثاني حاجة تو الحاكم كده كده الحاكم مش بترمي عون معناش كل منا كل تلميذ بحنا عون
0: ولا ما يمنزمش صحيح
2: هي حتى الكاميرا عندها دور راه
0: برافو عليك
2: خشينا في العولمة كان راح في عنده دور كبير تبع الكاميرات قدام المعاهد تدخل انت وتبرزك يدخلون من داخل حتى اذا مراقب يعني تدخل تلمير داخل في الساحة لازم يكونوا منظمين والتلمير لازم يكونوا منظم أنا قبل قرينا نقول نمشوا المعلم خافوا منه يعني واحد المعلم يصبح معلم مهرب يجي من شارع آخر
0: صحيح ولا صحيح
2: سووا بدو كل يمشي هو المعلم ويقعد يشوف الأستاذ ما غلطة هذه غلطة الولي ما حسوا عنده دور كبير يتكلم
0: طيب وصلت الفكرة إيه تفضل شريف علي بضيف تفضل إيه
2: حتى البابا عنده دور كبير
0: أكيد
2: اللوم كان على البابا اللوم هذي ما يتنوه بدي الطيب وديه كل شيء لكن البابا يلزم يراقب ولده من نهار يدخل للمدرسة يراقب ولدك تعلم كما قال سي عبد الله تعلم القرآن وتعلم
0: أكيد أكيد طيب إن شاء الله يا ربي شكرا لك سي شريف شكرا يبارك فيك تليفون تليفونات
3: خشبيك شفهم
0: زلت ثم تليفونات
3: ياسين خويا تبدل خايف علي برشا خايفك نحكي نعمل له مشكلة
4: أما زادة كان تحكي راك تنجم تعاون
3: شكون باش نحكي
4: ماش نحكي لأمك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه
5: لا للمخدرات نعم للحياة
0: نعم وألف نعم للحياة ولا وألف لا للمخدرات والسموم هذه برشا كلام وبرشا تفاعلات وبرشا نقاط استفهام وبرشا تقاطعات وبرشا برشا برشا برشا برشا نحكيو في الموضوع هذايا ممكن نرجع لها سيدة بسمة تليفون فتحي تفضل ألو
6: ألو عسلام
0: صباح النور مرحبا بك
6: إن شاء الله جمعة مبارك
0: إلى لك فيك مرحبا بك يا شوقتي شكرا
6: ومشكورة على الموضوع اللي فتحتوه اليوم
0: شكرا
6: وحنا مشكلة فينا تونس أجمع معنا كما كثير حاجة باش نحكوا على الموضوع اللي صارت عليه فهمت
0: أي.
6: مشكلة والله علاش مش من قبل ديما فيقوا ديما فيقوا من اللي رونتري سكولير من اللي سواني بحكم عني نسكن مقابلة الليسي من اللي صارت الحالة نتاع يقين الشرطة ديما موجودة يوميا قدام المعهد
0: أي.
6: فهمت مشكورين هم على المجهود أما علاش مش ديما
0: أي.
6: كان الايامات هي
0: اي عمل مناسبتي معناها تحب تقول انت علاش مش ديما تسير دوريات قاره معناها
6: قدم
0: ليه جيد سامحني مين تكلم فينا بلي انت طويل
6: من جيبس
0: مرحبا بيك
7: مرحبا بيك
6: عايشك من المطويه
0: اي مرحبا بيك من جيد عايشك تفضل
6: كلثوم
0: سامحني كلثوم سامحني كلثوم
6: مرحبا بيك قلبي معبي
0: فرق قلبك تفضل مرحبا بيك
6: ربي يستنى ويستر صغيراتنا الكل وكما قالت الانسه المراقبه لازم معناها من الام ومن الوالدين معناها بصفه عامه لو انت عارفين البابا يخدم الام تخدم تبع في صغيرك نقولوا ها يمشي لليتيدها ويمشي يمشي لدار صاحبه يمشي تشنو لا لازم المراقبة مستمرة ديما من الوالدين أول حاجة نعرف أنا ولدي بحدا شكون قاعد يمشي نعرف ولدي المنبع ساته
0: طيب
6: تو هاك تشوفوا حتى الروضات والقطاع المؤسسات التربوية ولا تخوف بكلها بصفة عامة معناها ما عادش تعطي ثقة في حد لازم معناها والله الدنيا تخوف هالفيديوهات اللي يهبطوا فيهم ديما تشوفوا
0: أي بالرسمي
6: لازم ديما حتى إشكالك مرة ولدك لازم تمشي تسألي عليه شكون اللي ضربه شكون اللي قال له كلمة كيما قالت أنت معناها يبدا يقول له انت راجل ما تتكيفش انت راجل ما يخرج الساعه هذه يعمل ساعه كرد نمشي للقهوه نمشي للكافيه عليه وانت تبدي تخدمي ومتهني عليه ولدك اللي هو يقرا
0: طيب كثومة بالضبط يزبك متابعة لصيقة من أهل الصغيرات في كل تصرفاتهم في تنقلاتهم تفتحوا مليح وردوا بينا
6: حتى المصروف أنا ولدي توا يقرأ رابعة المصروف ما نمدهوليش في إيده ما نخليه مخصوص في حد شيء كان أدوات كان اللمجة كان كذا ما تشريش نقول له ولدي ما عندك عليش بفلوس فطر يبدأ عند الفلوس يشوف حتى ما تدريش صاحبة تدريش أكبر منها ولا حاجة يشي يخبى سيجار ولا حاجة ما تدريش على الدنيا
0: صحيح
6: يقول اخوي هاو عندي حتى باش يشيلها اللي هو يقول ها جرب حتى انت
0: طيب
6: وصارت راه قدامي في الحي هذا انا اسكن في حي شعبي يبدا هيك صغار صغار صغار يهزوا حتى في خوتهم فهمت عليه اللي يتكيف قدامه تلقاه خوه الكبير يتكيف قدام خوه الصغير تدريش يقول ما لحقتني خلينا نجربها اخويا
0: التقليد حكيت عليه بس لو موضوع قليل. طيب شكرا عليك كلثوم, اعطوا فرصه لبقيه التليفونات ياك صحه فقط نرجع لك كده بس في تفاعل مباشر وسريع معاك. برشا تليفونات تحميل المسؤولين مباشره للاب والاسره الاب خليني لكن سامحني فقط في فقه الواقع ثم ملاحظه اخرى ربما من الواقع أي. انا كاب يعلم ربي بظروفي المادية والاجتماعية نخرج من الصباح تربي نروح كان في الليل باش نأمن لقمة العيش, فرجاء ما تحملونيش وقتاش باش نراقب انا صغاري وقتاش باش نتبعهم انا
7: باهي. انا جوست برك نعقب على كلامك وبعد نرجع نعقب على كلام سي عبد الوهاب على الوازع الديني باهي. بالنسبة للأب ولا الأم انا نحب نقول لك حاجة مهمة ياسر وعلمية على الأخر, راهي عمرها ما كانت مربوطة بتقاسم الأدوار شكون يهز أكثر من الآخر, شكون الأجدر, شكون اللي حاضر أكثر. ونزيد نأكد لك علميا اللي الحضور في وسط مع الصغار في وسط العائلة عمره ما كان سي شكري بالوقت. راهو أنا النجم في هيك الربع ساعة الصباح وقت اللي نتلاقى بيهم وإلا في الليل كما قلت أنت آخر الليل راهو النجم بالمحبة والاهتمام. معناه أنا اليوم نخدم نهار كامل وبوهم يخدم نهار كامل, الصباح كي نجيو خارجين نحرص على أني نقعدوا على فطور الصباح مع بعضنا. أنت اليوم مش عندك وقتش تكمل إك الاهتمام إك السؤال الفطنة متاع الأب شو عندك اليوم وقتش تكمل عندك سوايع فارغينة روح فيهم فهمت هكيكا فهمت شنو تستحق. لم العشية فركس الكرتابة شوف شنو فيها صحيح. فركس التليفون شوف شنو فيه أكيد. نعرف الأصحاب نعرف أساميهم نعرف عائلاتهم. أنا اليوم ما نجمش نضمن أني نبعث بنتي ولا ولدي كيف كيف, هذه حاجة مهمة نحب نقولها خاطر نسمع الأب الأب ونسمع الأم البنية البنية البنية نربيه البنية والولايد كيف كيف
0: أكيد.
7: كيف كيف أكيد. علاش نربيهم كيف كيف؟ على خاطر يتعرضوا لنفس الخطورة, الزوز نسيبهم في الشارع, الزوز يقراوا في المؤسسات التربوية, نعلموهم الحاجات كيف كيف. توا انت مثلا كي باش تبعث بنتك, انا اليوم باش نبعث ولدي ولا بنتي لدار صاحبتها وانا ما نعرفهاش, راهو مانيش نخوف فيكم, اما راهو في دار الاصحاب رانا نلقاو المتحرش
0: هاي.
7: نلقاو المدمن
0: صحيح.
7: ونلقاو حتى المريض نفسي
0: صحيح.
7: انا اليوم ما نجمش نعرف خفايا العائلات, انا ما تربيتش معاك سي شكري باش نعرف انت في دارك شنو ثم صحيح. ولا انت تربيت معايا باش تعرف في داري شنو ثم صحيح. انا ما نبعثش ولدي لدار ما نعرفش كيفاش تربيه, خاطر كي باش نحكيو على التفاوت الاجتماعي هاي. على الطبقيه يلزم انا كيما ربيت اولادي صحابهم كيفاش نختاروا نحن الاصحاب, نختاروا الاصحاب اللي يشبهون ما نختاروش الاصحاب اللي ما يشبهولناش. يشبهولنا فيش في التفكير اجتماعيا ماديا كل شيء كما قلت انت, راهو مش بالكميه راهو بالكيفيه. انا نجم نقعد معاه ربع ساعه ولا 10 دقائق نتقاسم معاه نهار كامل. اليوم انت ولدي قريت اش عملت شنو قريت عندك الدروس تستحق شي حاجه نعاونكشي في حاجة هيك الزوز كلمتين ذوكم يطير بيهم الصغير يعرف اللي ثم مصدر متاع أمان وثم مصدر متاع محاسبة. انت راك ماكش تمشي وتجي مع الماشين وتجي مع الجايين, راهو ثم عائله وثم دور متاع اب وثم عبد يحاسبك وثم رقابه
0: جيد. من ربما الاسئله الاخرى سيده بسمه, ثم شكون يقول لك انا ولدي ما في سن مراهقه ما يعبرني شكل كلمه يخرج ويرجع انت يحب هو ويعمل كيما يحب هو وما عندي حتى سلطه عليه.
7: باهي خلينا نزيد نعطيك امل اخر في الصغار. الصغار في فتره المراهقه وخاصه الاولاد ساعات انت مش كيما البنيه مثلا تعبر برشا حب وبرشا حنان تجي تترمي في حضنك وتقول لك, خاطر البنيه كائن يحب الالوان ويحب الكلام وكائن يعبر اكثر بالكلام وبالعاطفه, لكن الاولاد ما يعبروش ياسر. بشنو يعبروا؟ يعبروا بافتعال المشاكل. ساعات الصغير يحب يوصل لك ميساج ساعات الصغير يحب يوصل لك ميساج يعمل لك مشكلة, يزمك أنت الله غالب. خليني نزيد نحل قوس آخر. تعرف اللي التربية تتطلب برشا جهد
0: أكيد.
7: أنت ساعات تجي الأم تقول لك يا أخويا تبعت تعبت يا أخويا كليت مليت يزيني حاجة متعبة على فعلا هي حاجة مرهقة على مرهقة على خاطرها حاجة يومية دورية كل يوم أنت باش تسأل وشنو عملت وين مشيت شكون أصحابك شكون دق عليك الأماكن اللي يمشي لها وين كليت إيش شربت هات الكرتابة شوف التليفون تبربش تتبع عملية مرهقة على الآخر. وذاك علاش الوالدين يتعبوا في سهم المفص بتاعهم يكون قصير. قل لك انا يا اخويا كليت مليت تبعته اليوم غدوه بعد غدوه يزي دبر راسه.
0: جيد سيد الاولياء شدوا الاعزيمه تنوفو برشا صبر برشا جهد.
7: وهاب سي عبد الوهاب نحب نقول له سامحني نحب نقول له لا سي عبد الوهاب من الاول اللي قبله اللي قال الوازع الديني راهو الوازع الديني في العالم الكل يعلم الانضباط يعلم الاخلاق راهي حمايه للصغير راهي حاجه باهيه راهو اليوم تسمع صغير ساعات يسمع سب الجلاله ما يقولكش حتى استغفر لا صغير ما يقولش حتى بسم الله راهم بعاد ياسر على دينهم راهي حاجه مهمه راهو يعلم الحزم راهو بالعكس ما يضرش بالنفس راهو خليه يتقلب بين هكا مره الفوق ومره اللوطه ولكن يتعلم راهو التعاليم الدينيه والقيم الدينيه راهي يتعلم الانضباط أكيد. والانضباط الذاتي راهو مسؤوليه ويعلم حاجه باهيه للصغير لانه انت الصغير شنو يتعلم اللي الجسد ذاك بتاعه حاجة عطاه له ربي دونك لازم يحافظ عليه ويتعلم اللي الدين يحرم شو معناه معناته انت كي تخلي صغيرك وحده تقول له راهو اليوم انت وين ما تحطه يولي يخاف يخاف منك الوازع الديني ولدي حرام ما نتعداوش على الناس ما نقولوش كلام خايب ما نسبوش ربي راهو حاجات يتعلمهم أكيد. الصغير بشويه بشويه صحيح. يكتسبهم أي. وحاجه اخرى أي. رانا ديما نقول ونعاود رانا نعلمه بالقدوه نعرف اللي نحنا ساعات رانا عنا برشا سلبيات ماذا بينا ديما ميساش انا ديما نقولهم اولادي انتوما ربيتوني معاكم تربيت على حاجات جديده معاكم صحيح. تعلمت النقص في صوتي ما نتكلمش بصوت عالي مثلا. على خاطر كي هو يعيط تقول له يتكلم بشوي وانت تعيط الصغير يتعلم بالقدوه يتعلم هو مرايتك اللي فيك انت واللي تعمل فيه انت راه نهار اخر باش تلقاه فيه هذاك علاش نقولوا نعلموا بالقدوه راه ما نعلموش بالكلام انت تقول له اعمل وما تعملش وذاك يلزم وذاك ما يلزمش ما يسمعكش ما يعطيكش وذ
0: ثم اولياء محظوظين برشا يجيهم وليداتك كم ربي من ربي نقولوا احنا فهمت
7: هذيك الهدايه هذيك الهدايه نسال الله يا ربي ان شاء الله يهدي صغيراتنا الكل يا ربي ماذا بينا احنا يجيونا حاضرين يا ربي
0: ولا يروا جيل كما نقولوا فيه من باب الحرص على مستقبل بلادنا وجينا وضم بغضب شيخ مشعل السيده بسمه وشدوا بقطنا في كل المواقع معناها
7: وما نخوفوش الاولياء نزرعوا فيهم ديما الامل والتفاؤل وشكون ما عندوش الزلات وشكون ما عندوش الاخطاء وشكون ما عندوش تجارب في حياته سلبيه وايجابيه احنا ديما نقولوا الصغير عنده نقاط ضعف وعنده نقاط قوه نقاط القوه نثمنوهم ونحفزوهم وديما نشكروا محلاك اليوم قريت دروسك استاذك اليوم عرضني حتى بالكذب انا نقول ساعات كذب لمصالح جايز اليوم استاذك عرضني وشكرك فهمت حتى كان هو قال عليه ما شكروش اليوم راهو عرضني وشكرك بالكذب قال منضبط متربي
0: تحسن
7: ياسر قاعد يتحسن خطواته ثابته والنقاط الضعف شدوا ديما واحد وحاجه اخرى زاد ننبه عليه راهو عمرنا ملوم الصغار قدام اصحابهم حتى في المؤسسه التربويه ديما نشدوا وحده الصغير شدوا وحده على جهه حتى الاب والام ولدي ما يسالش اليوم غلط ما يسالش هات نصلحه شنو اللي مش عاجبك علاش عملت هكاك اساله تو يجاوبك حتى ما يجاوبكش اليوم يدور يدور يدور ويبدا نقولهم كيما كي اللي هاز المخله فوق ظهره يدور يدور يدور يجي يحكي لك
0: اكيد طيب فتحي نرجع للتليفونات الو
8: الو
0: اهلا وسهلا مرحبا بك
8: على السلامه اخويا
0: مرحبا بك اهلا وسهلا
8: والله عجبني الموضوع هذا
0: شكرا لك مرحبا بك
8: عايش الموضوع يا سيدي يا اول مسؤوليه للولي
0: الولي باي
8: يلزم الولي يتبع ولده في الشارع والداخل في المدرسة في القيم العام ثاني حاجة حتى كان في مدرسة ابتدائية كان في مدرسة إعدادية يلزم دخل مصور الداخل هم يلهو به حسب رأيي هو
0: أي أكيد
8: ويعتنوا به ويتفقدوا خويا يلزم الولي ان انت ولد نتبع فيه في الشارع في المدرسه الداخل نمشي على الختيم.
0: طيب شكرا لك واضح جدا الفكره الولي يتحمل كامل المسؤوليه في المتابعه والحرص على علاقات ابنه وتصرفاته كيف كيف خارج وداخل المدرسه. تليفون اخر الو اهلا وسهلا
9: عسامه
0: مرحبا
9: الو عسامه
0: مرحبا بك الو
9: مدام ختيجة مربية
0: مدام ختيجة مرحبا بك أهلا وسهلا تفضل مدام ختيجة
9: والله أنا حبيت يمكن مدام لعطي الصحة هي عملت موضوع شامل على الأسرة والكل أنا حبيت من داخل المؤسسة بمني فاعلة في المؤسسة التربوية
0: أي
9: حبيت نحكي على النوادي المدرسية اللي كنا فيها قبل هذيك اللي كانوا والتخفيف من زمن المدرسة أنا
0: جيد جدا
9: حلول خطر للتلميذ يعني حتى ساعة ساعات نعطيه واجب نحس أني مفقل عليه الواجب خاطر التلميذ يخرج الستة ويرجع الثمانية ومش بيلا نخدم شرح نص ولا نخدم تمرين ولا نخدم حاجة والله ساعات نخجل على روحي
0: صحيح.
9: معناها هو يلزم يخدم في نفس الوقت ولكن الانتقال نتاع البرنامج المدرسي والبرامج المدرسية يعني انتقال كبير يعني من داخل المدرسة نحكي لك معناها ونشوف لمستي وقريبة برشا لمستي مثل النوعة اللي معناها نحس بيهم ونحس بتعبهم ونحس بكل شيء وزيد ان النوادي المدرسيه اني يعني خاطر نحسهم يعني اللي ديجا عامله زي بحث معناها النوادي المدرسيه راهي موقف كبير
0: صحيح مهم برشا كلامك
9: موقف كبير كبير
0: متنفس
9: وراه شي بالسبعينات اظن رقمك شي بعد
0: صحيح
9: اللي قرينا معناها في المعاهد بتاع الدروس الخصوصيه ما نعرفوهاش وقرينا واخرجنا وتو ولا غول الخصوصيه راه حتى الغول تخلينا القسم راه قسم التلميذ ولا معاش متابع ولا العمل على الدروس الخصوصيه معنى الاستاذ في القسم
0: هذا موضوع
9: ولا يحب يوصل المعلومه باش ما يستحقش التلميذ لكن التلميذ في 34 توا السنين نحكي لك يعني معناها 34 تلميذ
0: الابتداء السنين ظهر صحيح
9: معناها الحب والبلغ والمعلومه لكن التلميذ والولي الله يسامح ويسامح نفس كل المنظومه الكل زي معمل معناها يقول لك ما تو نسمعها شويه ونسمع انا انت
0: طيب سيده خديجه سيده خديجه فقط الوقت معناها راهو
9: احنا راهو ماذا بينا جلسه من الفاعلين من الاساتذه راهو اصلاح التربوي ما يكون فاعل الا ما
0: طيب.
9: يترك فيه
0: شكرا لك
9: اكيد والاطار التربويه
0: شكرا لك سيده خديجه وقت موجز الاباء ما عندناش برشا وقت برشا مواضيع مهمه برشا اثرت فيما داخل المنظومه التربويه كحلول مرتقبه للحد من الظاهره هذه زمن المدرسه نوادي مدرسيه الانشطه الثقافيه بصفه عامه وبرشا مواضيع شكرا لك سيده خديجه وان شاء الله المواضيع هذه باش نكمل في البرنامج بعد الاخبار مع معكم ومع الاستاذ

0: عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 5 و6 من أكتوبر الجارية بولاية مدنين أيام الاستثمار المستدام والشمول المالية بولايات الجنوب، وذلك تحت إشراف والي الجهة. وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم الديناميكية الاقتصادية بولايات الجنوب وتعزيز فرص الاستثمار المستدام ودفع المبادرة الخاصة. وقعت تونس لجانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس بالجزائر العاصمة أعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الذي يهدف إلى دعم التعاون الأورومتوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثانية لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع. يحتضن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوم 22 من أكتوبر الجارية دورة 9 من منتدى تونس الذي يتناول موضوع تونس في جيوسياسة الطاقة، وذلك بمشاركة خبراء وصانعي القرار والفاعلين في قطاع الطاقة. في العالم، توغلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم في عدد من المناطق في ريفية محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا وفق ما وردته وسائل الإعلام السورية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن ناقلة تعرضت للاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها في حادث يأتي وسط تشديد إيران إجراءاتها المتعلقة بحركة الملاحة في المضيق.
1: بلاغات.
2: أهلا بكم من جديد. تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد العالي صنف أليفة سينقطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء الموافق للسادس من أكتوبر من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 صباحا على معتمديتي ابن مهيرة وسمار والمعونة من معتمدية تطاوين الشمالية. كما تعلم الشركة أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد العالي صنف أليفة سينقطع التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق للثامن من أكتوبر الجارية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11 صباحا على منطقة شنيني من معتمدية تطاوين الجنوبية، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إرجاع التيار الكهربائي في الوقت قبل الوقت المحدد في حال انتهاء الأشغال. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار يتواصل مع شكري في الكلمة ليك.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. الكلمة ليك.
3: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم هو اللي صاحبه، قالك هو اللي يفرض على الآخرين
4: دائما احترام الذوق العام.
5: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
6: أنا باختصار ونقولهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا لي يعرفوا مشمولات الكل.
0: الكلمة ليك، الكلمة ليك مع شكر العيدوتي.

0: نعود من جديد في ساعة ثانية من الكلمة ليك. مرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام، شكرا لكم جميعا على تفاعلكم، شكرا على التواصل مع الإذاعة في موضوع اجتماعي، موضوع تربوي، موضوع يهمنا العائلة التونسية، مستقبل تونس، يهم أبناء تونس. نحكي على حماية مؤسساتنا التربوية وصغيراتنا من خطر المخدرات. اليوم أصبحت حرب مفتوحة، معناها شيء ماش نجم يتغطر بالكل، معناها تقريبا يوم بعد يوم ونجاحات كبيرة الحقيقة. ألف تحية للمؤسسة الأمنية اللي قاعدة تتصدى بكل جهد لكل محاولات هذه اللي متاع إدخال معناها المخدرات هذه وحماية مؤسساتنا التربوية. نرجع كما قلت في الساعة الثانية بنفس الفريق، نوصل مع فتحي النقبي في هندسة المباشر حبيب في قاعة التليفونات، والأستاذة باسمة في التحليل والتعليق على بعض معناها المواقف الواردة في تليفونات صدى المستمعين. فقط قبل الموجز الأحداش كانت معنا مربية فارلة السيدة خديجة لزوز نقاط. سيدة بسمة، أولا أهمية النوادي المدرسية والأنشطة الثقافية بصفة عامة وأكثر، ثم الموضوع الثاني اللي عنده علاقة بالأول اللي هو الزمن المدرسي أصبح هو يهدد ربما ويعطل برشا الأنشطة الثقافية هذه.
1: صحيح، حكيت على النوادي حاجة نعم. مهمة ياسر لأنه معناتها باش نكافح ونحن هالحاجات هذية هو منين يجي استهلاك المخدرات من الفراغ الصغير ظل أكل فراغ هذي كما يلقى، سواء كان فراغ أسري يحب يعبيه من الشارع أو سواء كان فراغ في وسط الشارع يحب هو يثبت روحه يولي هو كالبطل في كالقصة هذي مع أصحابه. نوك هذي هو دمج التربية الوقائية في هالمناهج هذي الدراسية والمؤسسات التربوية. كيفاش؟ عنا يا إما ديما نقول أنا ديما كيفية تأطير التلامذة وتوعيتهم عن طريق النوادي. يكون عنا مثلا نادي للإنصات، علاش ليه؟ والدعم النفسي للتلامذة. يكون عنا أخصائي اجتماعي، ثم مثلا من خلاله نكتشفوا مثلا نحن الحاجات مبكرا، ربما ديما تعرف انت الاشياء كينفقوا بها من اللول عن طريق النوادي خير كما قلنا بكري نحن الاساتذه قلنا قبل ديما هما اللي يفيقوا بالحالات الاجتماعيه بالعنف بالحاجات هذه التفكك الاسري والكل. دونك تفعيل دور المربين من خلال النوادي عن طريق الانصات، عن طريق الدعم النفسي للتلامذه، عن طريق تكوين وتاطير الاساتذه والمربين وتوعيتهم ودمج هالتربيه الوقائيه في المؤسسات التربويه يكون عن طريق هالنوادي هذوما للشباب. وعلاش ليه مثلا يكون عنا مثلا ديما الشباب نشاركوهم في العملية مثلا هو نادي والقايم عليه هو أستاذ أو مربي أو قيم أو من المؤسسة التربوية ويكون نعطيه ديما مثلا المبادرة لصغير من الصغار أو شاب من الشباب هو على خاطر ساعات الشباب عندهم لغة يحكيوا بها بينات بعضهم. كي تعطيه انت هكا الشباب القائد نقولوا نحن تكون مثلا حملة اسمها حملة الشباب القائد مثلا. اليوم أنا عندي نادي متاع صحة نعطيه التلميذ، عندي نادي مثلا نتاع انسات نعطيه تلميذ هو يكون البادرة تكون من عنده هو مثلا عشية الجمعة عشية السبت هو اللي يلم أصحابه والمؤطر يكون أكيد. موجود باش يصلح طبعا كما قلنا هكا هكا بعض هكا السلوكات اللي محفوفة بالمخاطر. خاطر من أصعب الأشياء هو تصحيح نقولها بالفرنسية الكلمة لو شانجمون دو كومبورتمون، انك تصحح السلوك من أصعب الأشياء وياخذ سنوات معناتها ما يصيرش في ساعة في ساعة ياخذ سنوات.
0: كيف بالإضافة طبعا الأنشطة الثقافية والرياضية وحماية النظافة داخل المؤسسات التربوية وخارجها، كل أنشطة ثقافية تساهم برشا وتخلي برشا تلامذة تلميذ تعطيه مسؤولية وتحسوا أنه قاعد برسمي يقدم في حاجة وأنه برسمي من المجتمع في حاجة ليه بعد قدر الإمكان على هالمسائل هذه. زمن المدرسي حقيقة وإحنا في نعرشي كتجربة بدأت في بعض المؤسسات التربوية لبسمة زمن الواحد مش معمم صحيح حسب الإمكانيات، وإن شاء الله في الإصلاح التربوي المرتقب تأخذ باعتبار المسألة هذه ويتم ربما المراجعة الجذرية لزمن المدرسي اللي هو عرضه وهو باش نجمه نخدموا أنشطة ثقافية والنجم نقضيه حتى على الساعات الجوفاء هذه وبارش مشاكل نجم يحلها الزمن المدرسي. نرجع لمطلق الأولوية تليفونات سادة المستمعين صوتهم ودارهم ونرجع التليفونات. فتحي ألو ألو
2: ألو شكرا تحية لك تحية الفريق العمل معك.
0: شكرا لك مرحبا بك
2: تحية ضيفتك الكريمة
0: عايشك تسمع فيك تفضلي.
2: مشكورين على الموضوع ولو أن موضوع قديم جديد هو المعاناة هذه المخدرات
0: كثرة برشا صديقي المرددية
2: كثرة ولكن إذا كان إذا كان مثلا الإصلاح سهل هاي. إذا كان بتخلوا الدنيا هكاكة سهلة
0: لا نحبوا الإصلاح بالعكس علاش
2: إحنا المشكلة يا سي شكرا بعدنا ندو ولا غير ذلك ممكن أن نحكي في نقطتين النقطة الأولى هي السادة الأولياء
0: هاي.
2: اللي تلقاهم مثلا في الابتدائي صغارهم وهم مليانين المدرسة وحايفين بهم يجي سنة المراهقة ويسيبوهم هنا خطر لو اثنين مثلا ناخذ المدرسة الإعدادية اللي الموجسية مدنين اللي كانت من أشهر المشاكل في الموضوع هذايا وتو حاليا أحلى مدرسة في الموضوع هذا ما جاش من فراغ جي من إدارة من عمل وإلى غير ذلك يعني إذا كانت تحب الإصلاح في شبري أراه الإصلاح موجود أراه بالعمل ما جيش حاجة من فراغ
0: أكيد أكيد
2: مع أن تقولوا نوادي وإلى غير ذلك التلويج مسكين مين الفراغ جاهب من جاهب فراغ يا وحفيت ولو أكلين لنا ظهر باليتيد وإلى غير ذلك أراه فراغ لمجال الإصلاح يلزم من جميع الجوانب صحيح من الترطابلة للمؤسسة للمربي للدرس يعطيه المربي طيب. إلى غير ذلك
0: طيب.
2: ثم أدرك شكرك
0: بالضبط
2: هي الآن سلمعك الساعة بالحرف الواحد تقول أربع ساعة مع صغاركم تقنعوهم ولا غير ذلك يا هم عندكم ثم شوية في اللسية أخوي لا رجعوهم عطاهم تستهي
1: والله حق
2: فنقل صحيح
1: والله صحيح
0: هاي صحيح طيب طيب شكرا لك صحة برشا نقاط مهمة كيف شباب نرجع ديما النقطة الأساسية الأولياء الأسرة النوات هي تقريبا
1: أنا نحب نقول حاجة إنه الإصلاح ديما عمره هي شبكة معناها مؤسسة الدولة مع العائلة مع يا أخي أنت في العائلة تربي صغار باش تخرجهم وين باش تخرجهم للمجتمع هذوكم من نهار آخر باش يكونوا موجودين في مؤسسة الدولة راه ولدك هو كما قلت الطبيب والأستاذ والمعلم والصحفي والبني والنجار الكل يعني انت باش تخرج جيل جديد هذاك جيل تونس غدوه يعني راهي يلزم المنظومه الاصلاحيه ما علاش كيما قلت لك نحن ديما تو انت ترى في استراتيجيه مكافحه المخدرات استراتيجيه الدوله كامله
0: أكيد.
1: عليه على خاطرها تمس شريحه الشباب لانها فئه هشه وفئه هذيك تراهن عليها الدوله في المستقبل هذاك علاش كيما الشبكه كيما الحلقه كل واحد يعدي للاخر
0: بالضبط.
1: انت شويه وانا صحيح. شويه ما نجمش انا كولي زاد ما نجيوش زاد صحيح هو الولي ربما 80% يقع على عاتقه
0: لكن
1: حتى المؤسسات
0: يتقاسم الاطراف
1: تقاسم

0: شكرا للجانب الامني الحقيقه اللي هو في الواجهه استاذ بسمه ويتحمل مسؤوليه كبيره وتحيه لي بكل حقيقه تقريبا شبه يومي لطاحه بابطره الشبكات هذه وتفكيكها وتقديم هذا العداله. خلينا نحكي في محيط مؤسساتنا التربويه تسير دوريات قرهي الحقيقه كلها مربوطه بالامكانيات البشريه واللوجستيه بالاساس. كيف عوان من غير زي ربما يعاونوا برشا تسير عوان معناها من بغير زي رسمي باش ينجموا يقربوا شوية كذا. ثم كيف ثم ملاحظة أخرى الأكشاك الموجودة بقرب المؤسسات التربوية ماش قطع رزاق وربي عاون الناس كل لكن الحقيقة تصور برشا مؤسسات فيها بيفات من داخل وحتى الأكشاك البرة هذية يعني نجموا نمنعوها حتى باش تبيع الدخان معناها فهمت كيفاش على الأقل تخليها في ماء معدني حويجة كما هكا مثلا نحكي رو فهمت. فهذا أيضا من قطع كلها باش نحاولوا نحميهم من بعد وناس خاصة قطع الطريق أمام المروجين هذوما اللي ثم شكون طلب حتى بفرض وحكم الإعدام معناها فيهم خطر قاعدين يقوموا في بجريمة بشعة وشنعاء في حق تونس وفي حق الأجيال القادمة. سيدة بسمة تليفونات يلا ألو
1: شكري
0: مرحبا بك
1: أختك عايشة بن جرجان لباس
0: مرحبا بك اللي عايشة تفضل مرحبا بك شكرا لك
1: لباس
0: عايشك عايشة
1: تحيل بحضارك المستاذة
0: شكرا
1: ولهذا لي التليفون استنيت فرصة شو
0: سامحنا حقيقة
1: الحب البرنامج داك عايش استنينا
0: تفضلك شكرا لك
1: والله الموضوع حتى اليوم مرة مهم برشا
0: أي
1: بالحق راهي عزنا صغارنا في الكلاج وفي الليسي وفي الابتدائي بدينا خايفين صراحة بدي الظاهرة مش يوجع الشباب اللي مشي فيها طورة مش أمور نحكوا على ها برا عدمت موقع مازال ما دامك حصلت شروط لك برا مازال ترى مسيرة
0: ليه
1: الخط اللي بيع اللي يروج معناها تطور يحكوا على وضع وشعونا والله وشعونا في عمر الزهور صراحة راهي كارثة بالحق كارثة راهي لازمها على حملة معناها لازم اللي يعرف يروج يخبر وما يزيدش على الآخر راهي كثرة راه بالحق راهي توجع راهي العالم كامل معناها تحسها بوجيعة في الحق وجيعة هذه ونحكوا فيها معناها على الأم لازم تراقب صغيرها جهة تعرف صراحة راهي سبحان الله حتى علبت الصغيرة حتى لبست السروال تو سامحوني في الباس تو حتى الشباب الباس الشباب تو راه برشا الباس راه مش الباس لايق للمدارس ولكل شيء في الليسيات
0: هذا موضوع مهم
1: صحيح ظهرت وحجام في الشعر
0: صحيح
1: راهي بصراحة صغير كما قلت كيف قدام الكبار والصغار قبل يحسن حتى الكبير يحسن قدام بابا حتى الرجل معنا عيتي يحسن قدام بابا كبير قدام معنا ليش يدخل راهي كثرت والله مضبينا يعمل على حملة ليروج هو اللي لازم يحصلوه يقول ليروج في تونس هيك خلاه بالحق راهي ضاقة كثرت الأجرام كثرت بصراحة كل مرة تسمع توجعك احنا هنا بدنا خايفين على صغارنا حتى في الدعم بدنا نخافهم ما العش قاعده هتصحبهم انا عدت تستند بالصحبة انا حتى اللي ما بديت خاف على صغيرتي كل من جيت اقول لك تهدين تهديني عليها مضبية دار وكو يزيني من تشرح في الكاسات هيك راهي تنحب وسامحوني بربي قدر تحييكم وكل ان شاء الله يا ربي الظاهر هذه
0: تقص
1: علينا
0: وكورا
1: وجيعة بالحق وجيعة
0: فعلا. شكرا لك العايشة من بنجردان وتحية لك تحية لكل مستمعينا في بنجردان. خايفين موجوعين ثم نقاط استفهام كبيرة ثم حيرة كبيرة سيدة بس ما نجمش ننكر هذا الأولياء وإحنا منهم وكلنا أولياء الحقيقة خايفين برشا خاطر نحس بها حرب مفتوحة حرب كبيرة معناها ما نحبش قوة تتجاوز إمكانياتنا اللوجستية ولكن الحقيقة حرب.
2: هو احنا ديما نقولوا ديما نحنا في بلد القانون وفي بلد نحترم فيه القضاء ونخليه القضاء ديما هو اللي يحسم في المسألة لأنه احنا يلزم نعرفوا اللي عنا الحق في الحماية. نحنا في مجتمع يحمينا القانون والاستغلال والاعتداء هذا معناها جريمة يعاقب عليها القانون والحقيقة راهو ما تمشيش أنا ربما الكلام مش بشي يعجب برشا ناس لكن راهي الحقيقة عمرنا ما ناخذها بالعاطفة عمرنا ما ناخذها بالضجيج عمرنا ما ناخذها بالاتهامات وانت أدرى الناس شكري الحقيقة ناخذها عن طريق الطب عن طريق الطب الشرعي عن طريق الأدلة عن طريق جمع المعطيات عن طريق التحقيق فهذا الكل ديما أنا نقول نخليه ديما القضاء هو الفيصل نخليه المؤسسات الأمنية تاخذ المجرى متاحها لأنه كما قلت لك وسائل التواصل الاجتماعي هزوا ساعات القضاء

0: يولي قضايا رأي عام. التعاطف حاجة باهية برشا أنا معاه، نشر الحقائق زاد حاجة مهمة ياسر لأنه يعتبر من الشفافية، لكن ديما نخليه القضاء هو الفيصل، هو اللي خاطر نحن نعيش في بلد قانون، بلد فيه قوانين، خليه ديما القضاء. فقط برك نعقب على كلامها، قالت اللي باس والحلاقة
1: نجم يكون موضوع مستقل
0: لوحده،
1: ما عندوش علاقة بالحقيقة بالمخدرات،
0: ما عندوش علاقة بالمخدرات، لكن يحكيت عليه في المؤسسات التربوية ربما حاجة مهمة ياسر. لكن اللي نحب نقول انه انت كتربي ولدك ولا بنتك تربيه وقت اللي يخرج في المجتمع يلزمه يقبل الاختلاف. ما يجيش انا نتعدى على عباد على خاطرهم ما يشبهوليش، وهذا ما يعطينيش الحق اني نتعدى على حقوق العباد او نقلل من احترامهم لانهم ما يشبهوليش مثلا في اللباس او ما يشبهوليش في التمثلات ربما. لكن يقعد ديما اللباس في المؤسسات التربويه حاجه يلزمها تكون محترمه وبالطبيعه الحجامه والسري والسري والمقطعه واللوك والكل هذا طبعا غير لائق بالمؤسسات التربويه. ونشدوا بنياتنا وليداتنا بشوي بشوي ونقول لهم راهو المؤسسه التربويه عندها حرمه يلزمنا نحترموها ونعرفوا نحن كلنا معناها ديما مثمى ميثاق ونظام داخلي تمشي به المؤسسات التربوية. أنا فقط نعلم ولدي أنه يحترمها لأكثر ولا أقل.
1: الحقيقة على ذكر المؤسسات التربوية، تحية كبيرة لكل الإطار التربوي، نعرف يخدموا في بعض الأحيان غير نقصين في الموارد البشرية، لكن ثم جدية كبيرة كما ذكرت مع عدالية الموجي السليم اللي أصبحت مثال يحتذى بها في مدنين وغيرها من مؤسساتنا التربوية. الحقيقة كل قاعدين يخدموا في خدمة جبارة، خدمة كبيرة برشا في المتابعة، ويعرفوا الكلام ده، يعرفون بالاسم، وخاصة على أساس المدرسة هذاك الحارس هذاك اللي تحيا لي يعرف
0: نحيوهم برشا برشا ونشدوا على يديهم ونقولوا لهم إن شاء الله ربي يعطيكم الصحة ونعرفوا اللي هو واجبهم. ولكن احنا ديما نشكروهم بالطبيعة، ونحن أنا نعتبر اللي صغارنا الكل أمانة عندهم،
1: أمانة عندهم في الساعات هذيك. الحقيقة يعطيهم الصحة كل خاطر ينجموا يخدموا خدمة مزيانة وخدمة كبيرة برشا، ويعاونوا حتى الأولياء ويتكاملوا. أنا ماهوش حلم كبير وماهوش طلب تعجيزي.
0: كلمة بكري قالت الإنسان يلزم ديما، حكيت ثم شكون حكي قال على نتفقد صغيري، أنا وين باش نتفقد صغيري؟
1: صحيح.
0: في الحارس نتاع المدرسة شرح والو يجي في الوقت يقعد البرة يقيم العام ميسالش الأم والبو ميسالش كي نتعدى حتى مريرة في الجمعة اش عاملين الأولاد.
1: وذكرتها
0: هيك التفقد حاجة مهمة ياسر،
1: ذكرتها عائشة ولا خديجة أنه علاقة الأسرة بالإدارة مش بالأساتذة المرضية مش بالجانب التكوين،
0: هذاك لب بالموضوع
1: صحيح بالإدارة اللي هي مدير وقيم عام وقيم عام خارجي وعوان تطير وقيمين وحراس وغيره، معاملة كلهم أنا مجهود جماعي الحقيقة.
0: طبيعة تعرف ساعات ثم المؤسسة التربوية تتصل ساعات حتى بالوالدي، ساعات أنا نمشي نحضر مثلا في اجتماع أولياء صدقني نلقى ما نلقاش على مؤسسة فيها 500 تلميذ تلقاش 10 ولا 20 مهتمين جاءوا يحضروا في الاجتماع مثلا تاع الاولياء ما يعطيوهش برشا اهميه. لكن راهو هي هذيك انا نداء للاولياء، راهي هذيك الفرصه الوحيده اللي انت تتلاقى فيها بالاطار التربوي. انا نسال الاستاذ الفلاني، نسال الاستاذه الفلانيه اش عاملين معاكم، اشني سلوكهم في القسم، اشنو اللي ناقص فيه انت، ونزيد نعزز قيمه الاستاذ، انت شنو ترى صالح بيه، عاوني عليه.
1: جيد جدا. فقط ربما ملاحظة صغيرة من وحي الواقع من فقه الواقع أستاذة بسمة، وهذه تحية لكل الأساتذة كل ما نحبش تعمم، لكن ثم بعض السادة الأساتذة اللي سمحني لأدفع الأسباب يقول التلميذ غدر القاع نسيت كراستك عم أي حاجة سبب بسيط برشا برشا برشا برشا، يحرموا من ساعات القراية ويخليه ربما في الساحة ويخليه ربما يفكر حتى باش يخرج برا. أنا الحقيقة إخراج التلامذة من حرمانها من قاعة الدرس لسبب بسيط ينجم أستاذ ينجم يسيطر عليه وينجم يتغاضى عليه، وثم طرق أخرى إلا في حالات نادرة جدا وقت ولد التلميذ برسمي يمثل معناها إزعاج يعطل سير الدرس. أنا الحقيقة هذه من نقاط الحقيقة لازم السادة المتفقدين المديرين ينبهوا شوية.
0: هذه الجانب النفسي اللي حكينا عليه بكري، لأنه الأستاذ يبدأ يقري ساعات في 35 بين 35 و40 تلميذ في قاعة اكتظاظ كبير، تعرف أنت ساعات يبدأ عندك زوج ثلاثة صغار شكري خويا، وتبدأ ساعات ما تنجمش ما هي ومن الكل تقول راسي فما بالك بأستاذ معناها يدخل قسم يخرج قسم. أنا منيش ندافع هنا، لكن نعرف أنا معاهم ونحترمهم ياسر ونحبهم ياسر ونحس اللي هما هذوكم هما معناتها الجنود اللي باش يخرجوا لي نهار اخر جيل أكيد. متماسك ومتكون وواعي وناضج وجيل المستقبل. لكن انا نقول ديما نعلم الصغير الانضباط والمسؤوليه، لكن انا زاده نقول للاساتذه يتريثوا ديما شويه. مثال الصغير ديما اعطيه فرصه، علاش؟ خاطر انا ديما نقول الاستاذ هو راه ما عندوش مشكل شخصي مع التلميذ،
1: نعرف
0: بالكل، هو فقط يحب سير الدرس يكمل. هو عنده زادة مادة يقدم فيها، عنده درس مربوط به، عنده برنامج يلزمه يكمل. الهدف انت بعث ولدك باش يقرأ، الهدف انه يقرأ. بطبيعة اي صغير ما ينضبطش ماهوش مسؤول، بطبيعة باش يعرض روحه للعقوبة. لكن انا ديما نقول للأساتذة نعتبرهم ديما كيما وليداتنا، ديما نتريثوا، ديما نحاول نلقالوا الحلول، ما ناخذش المسائل شخصية. علاش؟ لانه صغير كيما قلت لك ساعات يحب يقول لك حاجة عن طريق هيك الشغب، عن طريق هيك افتعال المشكلات، يحب يقول لك راني موجود. راهو نحب نقول للسيدة راي الفترة هذيك نفسيا الصغير يحب يبين فيها روحه، ريت يحب يضحك في القسم، يحب يدربك، يحب يغني باش يجلب الانتباه نتاع اصحابه، باش يحب يقول زعما راني انا مسيطر على القسم الكل. دونك ما ناخذوهاش بصفة شخصية، ناخذوها ديما من الجانب النفسي اللي هي فترة مراهقة، راهي فترة عابرة ماهيش فترة معناتها الحمد لله من فضل ربي علينا انه الفتره هذيك فتره معناتها عامين ثلاثة سنين يمر بها الصغير ويتعدى بها فتره النضج والوعي والكل. يعني انتم راكم قاعدين تسقلوا في شخصيه اولادنا معانا، يعني معناتها حلمكم عليهم شوي.
1: طيب نرجع للتليفونات مره اخرى. الو
2: الو، عسلامة اخويا شكرا.
1: اهلا، صباح النور، مرحبا بك.
2: مواطنه من العلاي.
1: مرحبا بك.
2: وبيك يا
1: تفضلي.
2: والله بالنسبة للموضوع الطرحين اليوم يعيبنا برشا، ومن المفروض الأولياء هي الأولوية معنا لهم، هم كيفاش يربوا صغارهم في دارهم، باش يعلموهم، باش يتعاملوا حتى مع الأساتذة، مع الناس حتى البرة.
1: مهم برشا. نحب نسمع ربما تعليقك. عندك صغار قريبة شوي؟
2: والله صدقتي عندي ولي.
1: أي
2: والله حد بالنسبة لأني مربياتها وإن شاء الله نقوله
0: ربي يهديهولك إن شاء الله.
2: أني هي كل شيء في الدار، ونوري فيه الباهي والخايب ما شاء الله كل شيء. أني هي خطر أني هي المسؤولة عليه الأولوية لي أني في داري. في داري ونعلم فيه كيفاش يتعامل مع الناس وكيفاش يخالط الناس ولو كل شيء.
1: تحكي معه مدام هاي. نعم. تحكي معه في كل شيء، معناها تحكي معه في المواضيع
2: كل شيء.
1: هاي جيد،
2: صدقني الصغير يقول لك يعمل كل شيء. تبع لي ناس مهمش هم وشديته وقريته والحمد لله يا ربي بعد عليه. وقلت له لكانت باش تمشي معاهم هم وقرم معناها مستقبلهم حتى الحبس. وصدقني كما قلت كما صيحة أنا سو في هالمخدرات وهالدنيا هذه هم فيه. ولدي كان يجي معاهم روحت هو سبح. عم أني صدقني بشوي بشوي قلت لك بعدت عليه. نحكي معه في كل شيء، يعني نحكي معه في كل شيء.
1: ويقبل منك تحكي معه يسمعك معنا؟
2: لا يقبل مني.
1: بي جيد.
2: يقبل مني صغير يعمل ما نقول لك ما عملش. أني حتى صدقني مرة هز علي إيده هيك معناه إنه تصر علي. ضربت عليه قلت له دالة ضربتك عليه مرة جاية حشاك نتكسرها لك.
1: المهم هداه ربي معناه الحمد لله توليد ناجح ومحترم معناه وانت فرحانة به وفخورة به مدام.
2: انت باش تنظر عليا ولا لا؟ ان هي نحكم فيك صحيح. هي كل شيء يمه
1: صحيح،
2: نوريه الباهي والخايب، صدقني موريات الباهي والخايب.
1: جيد جيد. طيب حسب رايك مدام كيفاش نجموا نحميوا صغيراتنا من
2: يعني قلت لك هي المدرسه هي الام، لازم تحط الصغير هذا بحذاها. مش كان الضرب ولا الظهر اللي الشارع. لا
1: صحيح
2: الشارع ودي لا الشارع راه فيه هذا وهذا وهذا
1: في كل شيء.
2: ودي التلفزه اللي انت بتحبها معناها نعمله له، اما هني في الدار البرا لا. خرجت الصغير للشارع راه حشاك معاش باش تحصل معاش نقول حنيانا.
0: أما بشي يجي نهار بشي يخرج للشارع.
2: هو بشي يخرج أما يخرج في يخرج كبير كمشيني خير ما يخرج لك صغير.
0: صحيح.
2: يعني تو هاني مثلا نتبع فيها وما شاء الله 20 عام ران
0: ما شاء الله
2: نتبع فيها نقول هالك في يخرج لي كبير وعارف الباهي والخير خير ما يخرج لي صغير ما يعرف شيء.
1: صحيح
2: صحيح ولا لا؟
1: صحيح صحيح.
2: يعني لا لا هاني نتبع فيه تو 20 عامها وما شاء الله وهني يمشي المارس يمشي الزارات يمشي الجارس ونتبع فيه.
0: ربي يبارك لك فيه ان شاء الله.
2: يعيش
0: ان شاء الله ترى في اعلى المراتب.
2: كان من الصغرى أختي كان من الصغرى خليتها للشارع أريني ما محصلت
0: صحيح. صحيح.
1: طيب شكرا لك ربي ينسك بي إن شاء الله شكرا لفضلك بارك الله فيك هذه لا شتى صحيح منها بطرق كل منها
0: يعني صحة حاضرة في حياته بالكتاب اللي قديت تبع فيه وما انت قلت لك حتى كيف فقت به عنده بعض الأخطاء وبعض الخلط ما انت الخايبة ما انت كسحت معاه ورجعته للثنية بالعكس يعطيها الصحة ثم حاجة أخرى ربما ما ترقنا لهش بالكتاب اللي قديت حكاية الفلوس بكري ثم شكون أشار لها المصروف والفلوس برشا أولياء تقول لك أنا ما نعطيه ما نحرموش نوفر له كل شيء نقول راهي عمرها ما كانت بالمادة ولا بالإمكانيات وبالعكس ثم برشا عباد عاشوا بإمكانيات صغيرة وضعيفة ربما وبسيطة ومتوسطة كنا نعملوا كرة الشوالق وكلنا مش معناه كي يبدأ عنده كي يبدأوا عندهم الوالدين ما يصرفوش لا بالعكس وفر له لكن ديما أنا نقول كيما يقولوا أطباء علم النفس على أربع حاجات يطلبهم الصغير أعطيه حاجتين ونحي له حاجتين خاطر كان تعطيهم له الأربع غدو بشي جي خرج لك أربع آخرين يقول لك جيبهم ديما الصغير نقص له شوية علاش نقص له شوية باش تعلموا ديما تعلموا يعدي راسه بالبرشة وبشوية وديما أحرصوا مثلا على كلمة متاع حتى مرة في النهار إذا ما تقابلتوش في فطور صباح تقابلوا في فطور نص نهار إذا ما تقابلتوش في فطور نص نهار حاولوا تقعدوا في العشاء هكا اللمة هذيك أحرص عليها واللمة كما قلت هذيك هي اللي منها تاخذ كل شيء كيفاش عديت نهارك شنو عملت وين مشيت مع شكون قعدت شكون صحابك في القسم مع شكون قعدت بشوية بشوية بيت. توصل للحياة كاملة
1: جيد ثم أيضا اللي تسمى المراقبة الذكية أستاذة بصمة مهم برشا هذيك من غير ما تسجل نجم وحدك تعرف برشا حقائق وبرشا معطيات
0: أنا الصغير مادام ومازال ما وصلش لسن 18 عام ماذا بيا كان ديما الهواتف الجوال الكل حتى بذكاء من غير حتى ما هو يعرف يكون عندك طريقة للتصفح متاحهم ميسالش باش تتفقدوا تعرف أنت توا النجم ونربطوا احنا مع التليفون والتليفون على الأقل معناتها تشوف حتى الإرساليات مش تجسس ونعرف اللي الصغار تاو يحبوا ياسر الخصوصية يحبوا ياسر الخصوصية لكن مثالش لو كان انت تعرف ولدك في شنو قاعد يتفرج تعرف انت تاو في بعض الألعاب تلقاه يكلم في جنسيات مختلفة ويلعب معاه قديش من واحد من قديش من بلاد انت بتجيبش تعرفهم مع الأقل انت تعرف في شكون مع شكون قاعد يتعاطى ومع شكون قاعد يتواصل هذه أهم حاجة
1: هذا الهاتف الجوال بدون رينج بيكون محور حصة خاصة
0: هذا كتاب الوحد ونحلو خاصة توا برشا عنف عن طريق الهاتف الجوال برشا تحرش برشا ابتزاز برشا تهديد الصغير يلقى روحه في متاهات هو شنو المشكلة وين انه الصغير يلقى وفي متاهة يدخل لها وحده نجمش يخرج
1: ما عاش نجم يخرج بي تليفونات ألو
3: ألو صباح الورد
1: يا صباح النور مرحبا بك
3: عايشة مرحبا بكم الاثنين ومعاكم زينب من مارس
1: مرحبا بك يا زينب أهلا وسهلا
3: عايشة مرحبا بالضيفة
1: شكرا زينب مرحبا بك تفضل زينب
3: تحكوا على تربية الأطفال من ماما
1: نحكوا على حماية خاصة السيارات من خطر المخدرات زينب لي أصبح خطر حقيقي معنا اليوم
3: هو أنا شوف من رأيي أن التربية تكون بالحوار وعمرها لكن تكون التربية معنا بالحاجات هذه بالعنف وبالعقاب وبال يلزم يكون حوار ديمقراطي كسب الصغير لازم يكون تكسب حتى كان في سن المراهقة حتى كان كبير في العمر ديما يبقى صغير الطفل ديما يبقى صغير حتى كان نكبر ديما نبقى صغار عند والدينا لكن ديما الحوار الديمقراطي هو اللي الناجع ولتفادي الظواهر الاجتماعية والحاجات اللي صايرة في المجتمع احنا رأينا نعيشوا في عائلاتنا نعيشوا في الهدوء واللين والمعاملة المحلاها والمنعنوا في الحاجة هذيك لكن رأوا المجتمع صورة أخرى صورة معناها الكلمة بالعربية مختلفة أو فما كونتراديكسيون كبيرة
1: تعارض كبير
3: فما تضاد فما تضاد كبير ما بين الموجود في العائلة وفما اللي بشي يلقاه في المجتمع هذاك الصدمة اللي بشي ياخذها صغير يلزم ما توقعش يلزم يقولها فما موجود التعاطي مخدرات فما ناس فما ناس خايبة فما أشرار كما كان كما في الكرتون معنى موجود ذاك الخير والشر لما حضر صغيرك بشي يلقى الحكايات هذيك في الواقع نعم. لذلك معناها التربية السليمة تكون بالحوار يلزم كما قالت المدام فكرة وهي نعم. نعيشوا فيها في بعض العائلات اللمة لما محلها الوالد يكون يحكي ولا الأم ولا الأخوت يكونوا كبار وعندهم تجارب ودخلين في المجتمع تسمع تجاربهم, تسمع كيفاش خرج من موقف هذاك, مش هو ما يوقعش في معناها الحاجة اللي صايرة, مش ما يوقعش في الموقف, مش ما أصلا حتى في اختيار الأصحاب ما يأدوش إلى التهلكة, خاطر تو مجتمعنا صعب, أطياف كلها معرضة للمخدرات في شكري وهذا. لذلك ديما ننتبهوا منهم الكل, مش بخوف كيش هو تو صايرة الحكاية. ونحكي لك تو موقف, يعني كنت نستنى في الحافلة نحكي للبنية وقلت لها من الحكاية من الزوايا اللي خذوهم الناس اللي يحكوا فيها في وسائل التواصل الاجتماعي, اللي ولينا كان خايفين من الآخر, خايفين من الآخر إنه يعمل لي شكل نفس الموقف, نتعرضش من نفس الموقف, لأن يعني تهويل الموضوع بدينا إحنا كأفراد خايفين. لذلك مش ما نخافوش أكثر, لازم التطمين, لازم الرقابة, لازم كل أطيار تسعى إن ما يقعش لصغيراتنا وفي رواحنا, لازم كل بلاصة فيها مراقبة, إيكار فيها مراقبة, ما نعرفش المؤسسات كل شيء, كلنا معرضين إن باش نلقوا ناس تتعاطى الحكايات تتعاطى المخدرات, لازم ناخذ حذرنا منهم.
1: جيد جيد. الأول تقريبا شكرا لك صديقتي زينب, تحية لك زينب. تقول لك أولا خلينا نحكو بصوت مرتفع وماش نحشمو ثم مخدرات ثم خطر, نحكو بصوت مرتفع وما نحشموش من الحكاية هذه. هذه مش فقط بلادنا, ربما بلادنا أقل بلاد في مقارنة مع بلدان أخرى اللي هي دول أوروبية بالكلاشنكوف وبسلاح في في في, في أوروبا بحذنا هنا يغوروا معنا ويفكوا ويدخلوا مغازات ويدخلوا البلاد هذه. أنا الحمد لله في تونس مافيات
0: العالم الكل, ونحن بلاد كيما البلدان الكل.
1: ماذا
0: معناتها يصير علينا كيف الناس الكل وكيف البلدان الكل بالعكس. لكن كيما قلت معناتها ما نحبوش, احنا قلنا امل وتفاؤل اكثر منه خوف. علاش؟ على خاطر كيف نزرعوا في الناس الخوف معناها الظاهرة كأنها غلبتنا وما نجمناش نعالجوها. لا بالعكس, نحن قاعدين بالعكس. هذا طبعا انت ترى الاعلام كي نتناولوا موضوع كيف نهكا في الاعلام, هذا حل من الحلول, لانه الناس تسمعنا, الامهات تسمعنا, الاولياء يسمعونا, تترسخ في ذهنهم انه المشاكل هذه راهو نجموا نلقاو لها الحلول.
1: أجيد.
0: التعامل كما قلت مع الادمان فقط تراه كمرض, هو مدمن كمرض. معناتها انت ما تجيش تحاسب صغيرك على تجربه ولا تعتبره مثلا وصمه عار, والا تقول له مثلا عيب وكله ما عادش يلزمني نحكي عليك وتجي جمده في العائله والكل. لا بالعكس, هي تجربه, ولكن خصص له وقت يومي للحوار كما قالت تو اختنا. جسر التواصل والحوار خير من العقاب.
1: جيد.
0: خاطر كي باش تعاقبوا انت يعوذ اللي باش تعاقبوا, سهل ياسر وانك تعاقبوا, أسهل برشا من الاحتواء ومن الحوار.
1: وماهوش حل,
0: وبالعكس اللي يولي هو يستسهل العقاب ويقولك اليوم تضربت غدوة تضرب, اليوم تعاقبت غدوة تعاقب, اليوم تحرمت غدوة تمشي نتصرف وحدي. لكن صعيب برشا انك تحطه قدامك وتخلق هيك جسر. على خاطر علاش توا انا كي نبدا متغشه ونبدا خايفه من المشكله عمري ما نجم نلقى الحلول.
1: صحيح.
0: اما كي نحطه قدامي ونقول له هات نفركس انا وياك على الحلول, وهات يا سيدي انت شنو عملت, هات توا هات نلقاو حل لمشكلتك, توا يولي فركس معاك هو على الحلول.
1: الحوار والانصات معناه مهم جدا جدا جدا في المرحله هذه,
0: والانعزال على الخلطه السيئه واللهوه بالدراسه والتواصل ديما مع اخصائي نفسي او اخصائي اجتماعي ماهوش عيب. زاده طلب المساعده من الأساتذة كما قلنا ما عمره ما كان يعني عيب.
1: يزم ثم جدية في الأولياء, ثم جدية كبيرة, ثم انضباط, ثم ديسبلين, ثم سلامة كبيرة من الأولياء.
0: ما تخافوش
1: ما تخافوش
0: ما تخافوش, بالعكس راهو بالعكس معناتها هي أوقات صعيبة ونخرجوا منها بحول الله
1: إن شاء الله. طيب شكرا زينب, نرجع للتليفونات مرة أخرى. ألو.
4: ألو عسلامة.
1: أهلا وسهلا, مرحبا بك.
4: شكري لبس
1: عليك. يا أهلا وسهلا, مرحبا بك.
4: معك عمك ساسي يا جالة.
1: مرحبا عم ساسي, أهلا وسهلا عم ساسي.
4: هي ليك خوي لضيوف وكل التقنين اللي معك.
1: شكرا شكرا, مرحبا بك.
4: قد أتل الموضوع بحديث الناس بالكلمة ليك.
1: نرجع ولا سيئ
4: برامج عسل سمحة ليكل. والله الموضوع اللي يحكوا فيها هو الموضوع منها موضوع حساس ياسر, وموضوع هذا توكيم كنا نحكي أنا نحل المسؤولية لولا الوالدين والدين والجيران والمجتمع كامل. الوالدين الساعة من اللي طول حتى سوينا عمري هذا 5 سنين سنة ما نعرف واش المخدرات, نعرف عمل فيني ونكون ولا قبل منها ثم المخدرات ما عندناش خطر. كما كنا أولادنا الحين بيم يغيب والساعة نقول وين يمشي الحوم عليه ما نحن كنا البر خاصين في الأرياف واحد يمشي عليه حتى بالساعة اللي هو جال ولد وين سهر وين ماشي وكذا حتى هم المرة الأولى تعطيه البرطابل الساعة هم اللي هم ماشي ماشي يحتها تمشي الكوزيلة وتمشي نعلم مزارتها ولا مزارتها خلها يساهم اللي هو عمر سنين وهو شاد البرطابل البرطابل في حاجات تعرف وتعلم في حاجات تكمل وكذا وبعد لي يكبر ميلي وجوش عليه يمشي يقول لك خلي تمشي حتى يختنى من حسه ومنقطه وكذا ميلي وجوش عليه ولدي يزم يتابعوه همني واللي يزرع القمح إلى حسايا في شكر يحسد قمح واللي يزرع السوق حتى تحسد السوق من الأول مرة قال مثلا قلت له أميتي قمك تحبيني لك من العظمة الأولى رديني كان حتى تسري في العظامة ربطها كان بعثي قلت له من المرة الأولى كنا تجيني من المرة الأولى همني المسؤولية الولدين والمجتمع وهذا كل الحسن سيدي يرحم كل حد يرحم نفسه حتى واحد في الشارع حتى جار حتى ما غادي يصبح واحد هو انا معروف اول واحد احنا قبل احنا زرينا حتى لبدا ضرب النوم رجعت فيها تجي يعمل في راسه نقول له شبيه بشك حتى مشكلة طبيعي في من واحد كده يعرفوه ما يخلوش يخالف الناس ما يخلوش خلط ما يخلوش يسهر يقعد بالنهارين بثلاثة ما يروح لهم مش مدري عليه هو مبايت وين وين قد أصحابي أصحاب ما مدري عليهم أصحاب يعني كثر الأصحاب مثل أخيارهم صاحب صاحبه يا محيط زوج من البهير ويجب يعرفهم باباه وما المجتمع الخوية طبعا بالنسبة لكل المساكين ذر ضايع بالمدارس في السيات في الواحد تو نعرف ثلاث سيات والله أربع سكر يمشي يقرأ بعثوها له منه تقفل قريب يوصل للحاسك يقرأ يتخرج يمشي غادي هاي لما يقرأ ويعطي فلوس ويصرف فلوس والله كذا ولكن بعثين فوق بيه بعد اثنين بعد شهر اثنين يشوف من مدمن وبطل المقرى وما يمشيش خلاص وخويا مثلا زيادة كما قلنا احتزم الشعب كله يوقفلها كل والحاكم على كل حال هو ما قايم واجب ويزيد منه كل ما هو واحد كل ما هو واحد ينجد الحد في حاجة في الصغير واحد ما ولده أخوه وجاره كذا الشال مستمع كل ذي ما قواها وبرك الله فيك وتحيو جمعه مبارك
1: شكرا لك عبد السيسي شكرا لك صحة حديث التجربة حديث الخبرة عبد السيسي في عقده الثامن معناها وإن شاء الله ما زال بالنشاط هذا معناها وبالقوة هذه خاصة في الاقتراحات معناها العملية احنا قلنا تربينا في جيل ما نعرفوش ايش معناها مخدرات لكن
0: نعرفوش وقال حاجة مهمة يسير قال كي نغيب على باب أكثر من ساعة يخرج لأول عليه
1: هذا هو بالضبط جيستمو المتابعة أهم شيء
0: المتابعة وكان الحرص قبله ما كانش ثم خطر لكن زاد ما لهموش خطر الجيل تبدل
1: والوقت تبدل
0: ولا عنده صغير وين يمشي والأماكن يرتاد برشا أماكن ويعمل برشا علاقات صحيح. ويعمل برشا أصحاب والنفاذ صحيح. إلى العلاقات وإلى الأصدقاء وإلى الأشياء دونك الولي شنو المسؤولية زادت في أنه يكثر شوية من الانضباط وأنه يصحح هالمفاهيم الغالطة لأنه أنت توكي مثلا حتى باش تسألوا على حاجة ولا باش تقولوا على حاجة ينجم يدخل هو راه بالتليفون وبرا أنت نحيت له التليفون ينجم يعمل تليفون البر ويشوف من عند أصحابه دونك مش في المنع ولكن في القرب
1: بالضبط
0: مش في نقول انا في القدره نتاعك انت خاطر انت اقوى ولا في السلطه خاطر الاب ديما يحبك السلطه الفوقيه لا هو لا هو في انك تكون القدوه
1: بالضبط
0: وديما نخزر ديما للمخدرات وللناس اللي تتعاطى في المخدرات على اساس انه التعافي ممكن والحلقة الشيطانية والظلام هذيك ينجم يخرج منه الإنسان ما نخزروش على أساس أنه مجرم
1: طيب الحقيقة قبل ما نوصل ربما درجة كبيرة في قدر الله في الإدمان خلينا في الوقاية في حد ذات اللي هي علاج تعتبر وكانت سيادتك برامج هذه يعتبر جزء من الحلول كان حبيت أنا الحقيقة الدور الإعلام في إنتاج المجتمع المدني خلينا في الميديا في بصفة عامة معناها إنتاج الوابطات التحسيسية البرامج الإذاعية المعلقة تزفيش كل الطرق وكل المحامل كلها تنجم تعاون برشا برشا معناها في الحد من ربما القبيل على الظاهرة هذه
0: قد ما نحكيه وشوي
1: وشوية صحيح
0: قد ما نحكيه وشوية وما لازمناش نحكيه مناسباتيا
1: نبا هذا هو
0: يلزمنا نحكيه ديما ويلزمنا نمشي وحتى للصغار وين ما هما على خاطر كما قلت لك الصغار ديما يحبوك القرب منهم وتناول الإعلام في الوقاية والعلاج من الإدمان من على المخدرات فيه توعية فيه تثقيف فيه تقديم معلومات صحيحة فيه تقديم إحصائيات صحيحة وقت اللي الإنسان يعرف أضرار المخدرات الصحية والنفسية الاجتماعية تصحيح هكا الحاجات الخاطئة ربما اليوم ربما يسمعنا مدمن يعرف اللي الإدمان النجم نبراو منه
1: صحيح.
0: يولي يعتبر نفسه مريض وقت اللي كان يعتبر نفسه ربما في حلقة مفرغة ما ينجمش يخرج منها. ربما اليوم ينجم يطلب كي يسمعنا نحن نحكيه في الأعلام ينجم يطلب المساعدة. هذا هو التشجيع على طلب المساعدة. ربما في فرصة أخرى نجم نعرضه حتى قصص المتعافين من المخدرات
1: نعم.
0: كيفاش
1: نعم.
0: رجعوا لحياتهم الطبيعية ورجعوا لخدمتهم. وأنا ديما نقول سرية المعطيات الشخصية. راهو المدمن وقت اللي نداوي وهو لا نحكيه عليه راهو النجم حتى نبدل له صوته نجم حتى نغطي له وجهه مش ضروري لأنه كما قلتك الإحساس بالوسم والعار. الإعلام زاد دوره فيش الإعلام مكافحة التمييز هذا معناها أنا اليوم كمدمن ربما وقع جر ساقي في حاجات أو انسقت وراء أخطاء أنا ما عرفتش الخطورة متاحة. اليوم كي نسمع في الإعلام هكا نتشجع أنا باش ناخذ البادرة متاع أني نحاول نبطل ونخرج من هكا الظلام هذاك للنور ونرجع للحياة العادية. التوعية زاد الأسرية اليوم احنا وعينا الآباء وعينا الأمهات قلنا للأسرة راهو معناتها الجبل هذاك اللي نتكيو عليه هو الأسرة. راهو اليوم النجم أنا ولدي ولا بنتي كيف نفيق بيه راني النجم نعتبره إنسان مريض ونداويه. حاجة أخرى التحسيس ديما بالمخاطر الجديدة. اليوم أنا نقول راي فيها مخاطر على الأقل على الأعصاب على الصحة راي فيها نقل للأمراض راي فيها خطورة على البدن على خاطر علاش وقت اللي تحط له أنت الشاب الصحة متاعه والجسد متاعه في الكفة هذيك يولي يخاف يولي يخاف. اليوم أنا نعبي له وقته بالرياضة نقول له ولدي كل صحي اعمل رياضة هكيك بشوي بشوي نهزه لثنية أخرى ربما هذيك علاش الإعلام يولي مسؤول في معالجة الموضوع يولي شريك معالجة الموضوع
1: شريك فاعك حبيتي ما لمنا
0: نبعد زاد على التهويل على التطبيع ما نخوفوش العباد نزرعوا الأمل نزرعوا التفاؤل
1: نعم
0: نجيبوا المختصين.
1: ثقافة الوقاية أستاذة بسمة ثقافة الوقاية مهمة برشا
0: مهمة ياسر والإعلام مهم ياسر بالعكس أنا راح حلقة الإعلام هي الحلقة. اليوم أنا المرأة في الكوجينة تسمع فيها التاكسي وهو يوصل في الكليونات يسمع فيها الناس وهي واقفة كما كانت توا أختنا تسمع فينا واقفة في محطة الحافلة سمعتنا هذاك هو الهدف واحد يقول الواحد هو راهو
1: طيب جدا به ماش برشا وقت أقل من درجين شوية موسيقى ما عندك فاتحة بعد نرجعو بس نحوصه ونعطوا بعض التفاصيل

0: مرحبا بصوت الفنان محمد منير خمس نهار يرجع مواجهتنا. تحية لك سي عز الدين، من تحية كبيرة يقول من بغرارة نسمع فيكم، نسمع مع سيدة بسموني نعرفها من قبل في برنامج إذاعة مع ليلى. شكرا لك صديقنا عز الدين، ومرحبا بك وتحية لكل مستمعينا في بغرارة. تعرفها بغرارة بسمة؟
1: منطقة جميلة ديما ونخدم فيها، يعطي الصحة وبارك الله فيهم ويسمعوا فينا حتى هما من مستمعينا الأوفياء.
0: أكيد حاولنا الحقيقة اليوم نضع الإصبع يعني ونشير وننبه وبصوت عالي وبكل صراحة بالحق على خايفين مرعوبين برشا من الظاهرة هذه، فينومين خطيرة جدا وآفة تهدد، تعتبر تهديد مباشر لمستقبل أجيال تونس، للنشأة للتربية، مش فقط بلادنا كل العالم تقريبا عرض المسألة هذه. هك علاش اليوم مطالبين بتكاثف كل الجهود وتقاسم المسؤوليات بين الأمن، بين الأسرة، بين المجتمع المدني، بين مؤسسات القرب اللي هي منظمات الشباب والطفولة والثقافة والعلم، كل الناس كل تقريبا الناس كلها مع بعضنا كلها في مواجهة حرب مفتوحة أو حرب شرسة. فقط بعض الملاحظات، قال شكون ربما تشريعات قانونية في مستوى تشديد العقوبات على المروجين وعلى المروجين بالأساس، على خطر يعتبرهم ضحايا.
1: احنا قلنا توفي الكواليس اللي المدمن هو الحلقة الأضعف
0: بالضبط،
1: دونك
0: المروجين هذوما يلزم تشريعات قانونية صارمة وحتى سجن خاص بهم لما لا، بس ما نخلطهمش مع الناس الاخرين. هذه من بعض الاقتراحات ربما سيدة بسمة.
1: انا اليوم نقول معناتها ديما نظرة تفاؤل، ديما معناتها نظرة امل. الادمان راهو يتعالج، مرض كيما الامراض الكل. مكافحة المخدرات المؤسسة الامنية راهي قاعدة تقوم بواجبها، ونحن ديما نقوم بالوقاية بالتوعية بالتحسيس. المخدرات راهي ماهيش نهاية الطريق، محلاها تونس، ورانا قاعدين معناتها شباب نزيد راو فيه برشا شباب واعي، هو شباب المستقبل. أنا ديما نقول هو الأمل متاع غدوة، وفقط ديما نقول يبقى ديما الإعلام هو صوت للتوعية والأمل، ويساهم ديما في الوقاية وفي الحماية. وكيما نقول ونقول ديما وبش نقعد ديما نقول بالعكس، عنا شباب باهي، عنا شباب واعي، عنا شباب ناضج. التجارب ساعات تكون سلبية لكن راهو نقدروا نتجاوزوها. وفي التجربة الوجودية بصفة عامة، نحكي شوية فلسفة، راهو ديما نعبروا من الظلام إلى النور.
0: أكيد
1: لابد عنا بعض الهفوات نتجاوزوها. فقط ديما نقول، ديما نقول ونأكد أنه ديما راهو يلزمنا ديما وحدات لإعادة التأهيل، مراكز للإنصات، حتى وحدة صحية حتى على مستوى وزارة الصحة في كل مستشفى، باش يعرف المدمن وين يمشي وكيف يتعالج. فقط
0: كما قلت أنت، ونختم ببيت الشهير لأبو القاسم الشابي، إذا النور فالنور عذب جميل. فالحقيقة المستقبل كله للنور، مستقبل للمعرفة،
1: المعرفة للشباب، للعلم، للمسؤولية، للانضباط،
0: للأسرة التونسية، للعائلة التونسية، للهوية العربية الإسلامية.
1: سيسوهم وديما أزرعوا فيهم الأمل
0: بالضبط. علاش؟ وفتحوا مليح وردوا بك من بيع،
1: تبعوا
0: لابد بالمتابعة اللصيقة الحديث، لابد أن نكونوا حاضرين فايقين مصحصحين كما يقال هيك، لأنه الحقيقة المسألة هذه مش مسألة.
1: صاحبوهم نقولوا لك بر ولدك خوي زاد مثالش.
0: شكرا لكم كل يعني فرحنا برشا بالصحبه والرفقه الممتعه معك لبسمه. شكرا لك،
1: شكرا زاد فرحانه ياسر اللي كنت معك.
0: شكرا، شكرا لفتحي المقبلي في هندسه المباشر، شكرا لحبيبه خلاص في قاعه الهاتف، مجموعه من الزملاء في بقيه المواقع العمل، شكرا لعفيف ايضا في تامين المواعيد الاخباريه. بعد قليل الاخبار على موجهتنا، نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله. الى اللقاء.

0: الإذاعة التطبيقية. أهلا بكم مستمعينا في هذا المواد الإخبارية. البداية بأبرز العناوين: لقاء جهوي في قبس للتعريف ببرنامج جديد يتيح تيسير عملية التصدير عبر الشبكة البريدية. تونس توقع مع الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا إعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي. الرئيس الأمريكي توعد بتوجيه ضربة قوية لإيران في حال تورطت في حادثة الطائرة الإماراتية المتجهة إلى الكيان الصهيوني. أهلا بكم في تفاصيل نشرة الأخبار. نظمت صباح اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات لقاء جهويا بفضاء الديوان الوطني للصناعات التقليدية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور، والذي يتيح للحرفيين والباحثين الشبان آليات ومزايا المرافقة المتاحة لتيسير عمليات التصدير عبر الشبكة البريدية. وتندرج هذه اللقاءات في إطار مشروع التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومركز التجارة الدولية. الزميل محمد علي كاشا حضر هذا اللقاء وأعاد بالتقرير التالي:
1: ضرورة تعزيز حضور المؤسسات التونسية ولا سيما المتوسطة والصغرى والشركات الناشئة على شبكة الانترنت من خلال احداث مواقع ويب واعتماد ادوات التسويق الرقمي بما يساهم في التعريف بمنتجاتها والترويج لها. مدير تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذرية:
2: اي حرفية ولا اي مؤسسة ولا يلزمها تتواجد على شبكة الانترنت، يلزمها موقع ويب. دونك اليوم بفضل الانترنت والشبكة عنده اطلاع على العالم كامل، دونك هذاك علاش لازمنا نغتنموا الفرصة اللي وفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصال باش مؤسسات شركات هذوما تقوم بمجهود للتعريف بمنتجاتهم على الشبكة العنكبوتية. بالطبيعة فما آليات متاع تسويق رقمي، كيفاش اليوم مثلا جيسيب لكليون مثلا ألمان، لكليون فرنسي، لكليون من الخليج، فهمني.
1: هذا البرنامج يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات التصدير للمؤسسات الصغرى والحرفيين والمؤسسات الناشئة. مدير التجارة الإلكترونية بالبريد التونسي يسري بشوش:
3: إيزي إكسبور هو برنامج يعني نموذجي، فما الموقع الويب www.easyexport.com.tn، يدخل له المصدر يلقى عليه المعلومات حول البرنامج هذا، يشكون ينتفع به، شروط الانخراط، الأوراق المطلوبة إلى غير ذلك. فما شباك موحد للتصدير موجود على مستوى الشبكة البريدية، نلقاه في الوكالات جنرال مونت على البريد التونسي. الشباك الموحد هذا فيه البريد التونسي وفيه كذلك مصالح الديوانة موجود باش يعاونوا المصدر يوجهوه، وإذا كان ما عمره مصدر يعرفوه بإجراء التصدير ويعاونوه. وكذلك فما منحة عن طريق مركز نهوض بالصادرات، ملحة في شكل تخفيض 50% على كلفة النقل. دونك الإكسبورتاتور كيجي أبار التوجيه ومعناتها الإجراءات التصدير يلقى منحة أو دعم تخفيض 50%، يدفع كان 50% من كلفة النقل، واللي هي تعاونه في القدرة التنافسية نتاعه في الأسواق الخارجية.
1: يذكر أن حوالي 70 مؤسسة تونسية منخرطة حاليا في هذا البرنامج، فيما تم القيام بنحو 6000 عملية إرسال طرودنا إلى الخارج.
0: نبقى في ولاية قابس. وفي شأن اقتصادي أيضا، صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المالية بولاية قابس على 20 ملفا معروض على أنظار وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقيمة تناهز 1.8 مليون دينار. ابتسام عمر كهية مدير بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تضيف في هذا الخصوص للزميلة هند رزق:
4: تم خلال الجلسة عرض 20 ملف عن طريق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بكلفة استثمار تقدر 1.8 مليون دينار، و44 ملف عن طريق رئاسة التمويل والتشجيعات بكلفة استثمار تقارب 392 مليون دينار. القطاعات الخاصة بالفلاحة والصيد البحري والخدمات وتحويل أولي المتعلق بالفلاحة. بالنسبة للمشاريع اللي هي في إطار إحداث، يبلغ العدد بتاع مواطن الشغل تقريبا حوالي 10 مواطن شغل.
0: ينظم ديوان تنمية الجنوب شراكة مع برنامج الأمم المتحدة العلمي أيام الاستثمار المستدام والشمولي المالي بولاية الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين يوم الاثنين القادم لتتواصل هذه التظاهرة على مدى يومين. في تطاوين وفي شأن ثقافي، تنظم إدارة المكتبات والمطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين لقاء فكريا يتخلله تقديم المؤلف الجديد للباحث في علم الاجتماع نجيب بوطالب علي بودربالة مدير إدارة المكتبات والمطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تطاوين. ضيف للزميل خميس بلطان.
5: في إطار لقاءات المكتبة الفكرية التي تنظمها جمعية أحباء المكتبة، تنظم بالتعاون مع المكتبة الجهوية بتطاوين لقاء تقديم كتاب الدكتور وعالم الاجتماع محمد نجيب بوطالب الخروج العصيم من التهميش، مقاربة اجتماعية أنتروبولوجية للجنوب الشرقي التونسي، وهو كتاب يهتم بدراسة ظاهرة التهميش في الجنوب الشرقي التونسي، وذلك يوم 4 أكتوبر على الساعة 9 صباحا بالمكتبة الجهوية بتطاوين، والدعوة مفتوحة للحضور والنقاش.
0: نوالي تقديم نشرة أخبار الظهر من إذاعة تطاوين. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكوين وتطوير الكفاءات عادل دخيل أنه تم مؤخرا إطلاق منصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية إلى جانب وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ خلال الفترة القادمة. وأشار دخيل في تصريح للإذاعة التونسية إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مشروع التصدي للظواهر والسلوكيات محفوفة بالمخاطر، مضيفا أنه تقرر تخصيص 10 دقائق وجوبا ضمن الدروس لتحسيس التلاميذ بمخاطر الفضاء الرقمي والمخدرات وعديد الظواهر المستجدة. ومن جهة أخرى أكد دخيل أن القرار المتعلق بالمنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية يهدف إلى توفير إحاطة شاملة وحماية التلاميذ خلال وجودهم داخل المدارس والمعاهد والإعداديات، مشيرا إلى ضرورة انخراط جميع الأطراف في هذا المشروع لإنجاحه. أفضت أشغال الاجتماع الوزارية الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الذي احتضنته أمس العاصمة الجزائر إلى توقيع كل من تونس والجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا على إعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي الذي يتضمن إنشاء أمانة مخصصة لتقديم الدعم التقني لهذا المشروع بمرافقة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك في خطوة تعكس دفع التعاون الأورو متوسطي لتطوير الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وقد شارك في هذا اللقاء وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إلى جانب ممثلي الدول الشريكة في هذا المشروع. يحتضن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوم 22 من أكتوبر الجاري دورة 9 من منتدى تونس الذي يتناول موضوع تونس في جيوسياسة الطاقة، وذلك بمشاركة خبراء وصانعي القرار والفاعلين في قطاع الطاقة. هذه الدورة تبحث التحولات التي يشهدها المشهد الطاقي العالمي والإقليمي في ظل إعادة تشكيل تدفقات الطاقة وتسارع مسار الانتقال الطاقي وتنامي التوترات الجيوسياسية وانعكاسات ذلك على أمن الطاقة في تونس وقدرتها على الصمود، كما تطرح التحديات المرتبطة بالاعتماد الكبير لإنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي. بعد الفاصل نمضي إلى آخر المستجدات الدولية. ونبدأ بملف إيران، حيث كشف موقع إكسيوس الأمريكي اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدر إقليمي أن الجيش الأمريكي أرسل في الأسابيع الأخيرة بطاريتين إضافيتين من صواريخ باتريوت لحماية منشآت النفط والغاز في كل من السعودية وقطر. وأشار الموقع إلى أن واشنطن أرادت من هذه الخطوة طمأنة حليفيها بأنها تحمي منشآت الطاقة الرئيسية الخاصة بهما في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران. ويأتي تقرير إكسيوس في وقت أفادت فيها صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين يوم أمس بأن الجيش الأمريكي يخطط أيضا لاحتمال إرسال تعزيزات ضخمة تشمل آلاف من أفراد القوات البحرية إلى المنطقة في الأسابيع المقبلة. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية جدا لإيران إذا تأكد أنها ضالعة في الاعتداء الذي تعرض له قائد طائرة إماراتية خلال رحلة إلى الكيان الصهيوني، مضيفا أنه يرجح هذه الفرضية. أعلن الجيش اليمني فجر اليوم استهداف مواقع حوثية، قال إنها عالية القيمة في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمال غرب البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل. كما أعلن الجيش اليمني أن الطيران الحربي التابع له نفذ 20 غارة جوية دقيقة خلال الساعات الثلاثة الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وأليات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في محافظة تعز، مشيرا لأن الغارات حققت إصابات مباشرة في الأهداف المعادية وألحقت خسائر بعناصر جماعة الحوثي وعتادها وتحركاتها العسكرية وفق ما صرح به. أمهلت مصر مستشار السفارة الأثيوبية في القاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد بعدما أعلنته شخصا غير مرغوب فيه، وذلك على رد على خطوة مماثلة قامت بها أثيوبيا ضد دبلوماسي مصري، ولم تقدم الخارجية الأثيوبية سببا لقرار طرد الدبلوماسي المصري، غير أن أديس أبابا سارعت قبل نحو أسبوع إلى التلميح إلى احتمال تدخل مصر في الصراع الحالي بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي المعارضة. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطوير. نشكركم مستمعينا على حسن المتابعة والاهتمام. تحية فريق الأخبار هذه الظهيرة، عفاف لونسي بوثيد الخراز، ويتجدد اللقاء بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة. جمعة مباركة وإلى اللقاء.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الموشحات والمالوف من أبرز أشكال التراث الموسيقي والغنائي والعربي، ويرتبطان بتاريخ طويل من الإبداع الفني الذي ازدهر في الأندلس ثم انتقل إلى بلدان المغرب العربي مع هجرة الموريسكيين نحو بلدان الغرب والشرق العربيين بعد سقوط الأندلس. فالمالوف هو لون موسيقي تقليدي يقوم على أداء مجموعة من النوبات، وهي مؤلفات غنائية وآلية تتضمن مقاطع متنوعة من حيث الإيقاع واللحن، وتؤدى وفق نظام موسيقي دقيق يحافظ على أصالته عبر التوارث الشفوي والتدوين. وقد أصبح المالوف جزءا مهما من الهوية الثقافية في تونس وليبيا والجزائر، حيث تطور مع احتفاظه بجذوره الأندلسية. أما الموشحات فهي نوع من الشعر الغنائي ظهر في الأندلس خلال القرن الثالث الهجري، وتميز ببنية شعرية مختلفة عن القصيدة العربية التقليدية، إذ يعتمد على تعدد الأقفال والأغصان وتنوع القوافي والإيقاعات. وقد كتبت الموشحات لتلحن وتغنى، مما جعلها من أكثر الأشكال الشعرية ارتباطا بالموسيقى العربية، وأسهم في انتشارها واستمرارها عبر العصور. تتمثل العلاقة بين المالوف والموشحات في أن كليهما ينتمي إلى التراث الموسيقي الأندلسي، ويعتمدان على المزج بين الشعر واللحن في قالب فني متكامل. فالعديد من نصوص الموشحات تغنى ضمن نوبات المالوف، حيث تشكل مادته الشعرية الأساسية، بينما يوفر المالوف الإطار الموسيقي الذي يبرز جمال هذه النصوص ويمنحها أبعادا لحنية وإيقاعية مميزة. ويمكن اعتبار الموشحات الجانب الأدبي والشعري، في حين يمثل المالوف الجانب الموسيقي والأدائي لهذا التراث. ومن خلال هذا التكامل حافظ الفنان معا على جانب مهم من الحضارة الأندلسية، وأسهم في نقل قيمها الجمالية والثقافية إلى الأجيال المتعاقبة، ليظل شاهدين على ثراء الموسيقى العربية وأصالتها.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني المستمعين، نلتقي وإياكم في حصة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة آية. ووصلنا إلى قوله تعالى: والمساكين، من الآية الجليلة في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. خذنا في الحصة الفارطة اللي هو اليتامى، وتحدثنا عنهم بإطناب. اليوم نتحدث عن صنف آخر من الأصناف اللي هم المساكين، اللي قال فيهم ربي أيضا في سورة أخرى، اللي هو قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المسكين اللي هو في كما حكينا قلنا اللي هو فما تفصيل فقهي، اللي هو الذي لا يملك قوت يومه وقوت عامه، كما الفقير نقول لا يملك قوت عامه، والمسكين لا يملك قوت يومه، على خلاف فقهي. على أيضا هذه لا داعي معناه في الدخول في التفاصيل الفقهية، حاجتنا اليوم اللي هو معناها باش نطلب الحديث في المساكين. المسكين اللي هو معناها موجود في كل ركن من أركان الأحياء اللي نعيش فيهم أو في المجتمع متاعنا أو إلى غير ذلك، اللي هو لا يملك قوت يومه. من فينا لا يحتاج؟ الناس لولا يقول لك مولى التاج يحتاج، رأي الدنيا هذه مرة الفوق ومرة لوطة، وسبحان الله ما تعرش على الدنيا إنسان ساعات يحتاج. هنا قال ربي والمساكين، أنك الإنسان ذاك المحتاج ماذا بيك ديما تعاونه وتوقف معاه، لأن ذاك فضل كبير برشا وجزاؤه عند ربي كبير برشا. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، اللي تخرجه راه يرجع لك. أيضا عندما نحسن إلى المحتاج أو المسكين راه ذاك في صالحنا، الله عز وجل يحتاج إلى صلاتنا ولا إلى أعمالنا ولا صدقاتنا، لا لا لا لا، المولى عز وجل يعطينا في طريق الخير حتى ننجو من العذاب وندخل جنة رب العالمين. في ليلة باردة طرق رجل فقير باب أحد البيوت وكان يطلب شيئا يأكله، نظر صاحب البيت إلى الطعام الموجود أمامه وكان الطعام قليلا، فقال لأسرته: لدينا ما يكفينا، لكن هذا الرجل يحتاج أكثر منا. فقسم الطعام وأعطى المحتاج نصيبه. ربما ظن الناس أن الرجل خسر جزءا من طعامه، لكن الحقيقة أنه ربح أجرا لا يوضع عند الله. هني قصة هي بسيطة شوية تشوفها في التصور متاعك، ولكن فيها عبرة كبيرة. أن الناس كشا قال لك هذا يخسر الطعام تاعه، لا هو ما خسرش، هو ادخره إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الصدقة هذه حتى في الحديث قال مناه صلى الله عليه وسلم: من تصدق بشق تمرة. ايش معناها؟ نقولوا احنا اشتر كعبة دقلة تعطيه لصديقك، ولا تعطيه لحد تكرم بها وكذا، تأتي يوم القيامة تظلل عنك كجبل أحد. هاك شعرت اشتر الدقلة هذيك، تجيك يوم القيامة كبرها كيما جبل أحد، تظلل عليك شمس وحر يوم الحشر، يوم تدنو الشمس من الرؤوس. شوفوا كرم ربي، راهو اشترى كعبة دقلة، فما بالك انت تصدق بمبلغ مالي، فما بالك انت معناها تفرج كربة، فما بالك معناها تمشي لربما ساعات معناها انسان باش ياخذ الدواء، معناها الأمة او اباه او حتى اللي هو تاخذ الدواء. ساعات ربما معناها انسان يبدأ عنده نقولوا احنا كريدي في الحانوت تمشي تخلص لك الكريدي ولا كذا ولا كذا، تعاون الناس بعضها، هذيك أبواب كبيرة برشة وأجور عظيمة عند ربي سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هنا الجار ساعات يكون إنسان لبس به، فما جار زاد محتاج، إحنا نتحدث على الجار المحتاج. هذا ماذا بين كيفاش الإنسان معناها يبات شبعان وجار جعان؟ هل هذا من الإسلام؟ لا، موش من الإسلام. لا، إنسان دائما ماذا به يتفقد، بيش يقول لك لا مسك على باب داري وكذا، لا ذيك ماشية ماذا بين لا. والإحسان لا يحتاج دائما إلى مال كثير، قد يكون رغيف خبز. ساعات سبحان الله جارك ما يلقاش خبز في الكوشة كذا، يا فلان بالله عندك شاء عندي خير ربي موجود أعطيه، ربي يعطيك من فضله. أو وجبة سبحان الله مثلا أهلا مشو في بلاصة معينة قعد الروح تهزله كذا، كما معناها من العادات ماذا بين السادة المستمعين وعدة ربات بيوت يسمعوا فين الآن، إن شاء الله ربي يبارك لكم ويستركم ويعافيكم وكل إن شاء الله، وقولوا آمين. من العادات التونسية الطيبة ماذا بيننا نرجعوا لها، اللي هي كي تطيبوا ماكلة ولا تكثروا منها شوي، مثالش ذوقي جارتك هزيلها شوي، هذا يا رومي السنة، هي نقولوا احنا عادة ولكن هي رومي السنة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لعائشة وخديجة معناها أكثر المرقة وأطعم الجيران، معناها هزي ذوقيهم، هذا يا رومي العادات معناها ولت تنقص شوي شوي، لكن ماذا بين الأمهات يستمعوا فينا بكثرة إن شاء الله ربي يبارك لهم، وجينا منهم بعدة اتصالات يرجعوا للعادة هذه. مثالش كي تكرمي جارتك أراه ربي يعطيك الخير، أنت كي تحسن النية أراه ربي يعطيك الخير، أنت مهمكش منها أعطي الخير، أنت كي تعطي راك تعطي لوجه الله، مش بش تعطيها تقولك لا والله فلانة جابت لي الله يرحم والديها وكذا وبش تشكرك في ميعاد، لا لا، كي نعملوا حاجة نعملوها لوجه الله عز وجل. قلنا أو كلمة تحفظ كرامة الإنسان، أحيانا لا يحتاج المحتاج إلى أن يشعر أنك أنقذته، بل يحتاج أن يشعر أنك احترمته، وهنا جمال الإحسان في الإسلام. أيها المستمع الكريم، انظر حولك، قد يكون هناك جار محتاج أو قريب متعفف. ساعات إنسان يقرب لك ونقول إحنا سبحان الله محتاج لكن ما يقدش يطلب، يبدأ يحشم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أو أسرة لا تجد ما يكفيها، سبحان الله لا تنتظر أن يطلبوا، ما تستناش منها بيدق لك الباب يقول لك أعطيني وأعطيني، لا، أنت في ذاتك تبادر وما تخلي وما تحرجاش، حطهم لفيدة وقصد ربي على روحك. فما ربما من الأشياء من ذبين نجتنبوها، ساعات إنسان بيش يجي يعاون إنسان، يجي يقول له فلان تعالى مرحبا، يجي مدهم لفيدة يقول له هيا عاد ما ودعينا بالخير، لا لا لا لا، إن قال ربي إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انت كعطيت اعطيت ربي المولى عز وجل، هو باش يتصرف، هو باش ان يكرمك، هو باش ان ربي يفتح لك الابواب، هو باش يعطيك الخير، وهو المولى عز وجل. اما انك معناه تجي الانسان مسكين وكذا وتمدهم له هيا عاد ما تفكرنا بخير ودعينا بالخير عاد انا ما نعاونناك، لا لا لا، هذه ماذا بينا نجنبوها، لان حقيقه شفناها هذاك، علاش ماذا بينا يعني كل إنسان يعاون أخي يعاون لوجه الله، ما يقولش هاني بنعاون ولا يعاون بلا وصور لي هاني من هزلة في القضية ولا كذا، هذه ماذا بينا رو ساعات رو الرياء، هذا تنجيه في حس أخرى. إنسان يعمل حاجة باش يقولوا عمل، هذا يراه نهار الحال يوم القيامة راه ما يلقاش حسنات، راه أيوة يقول له ما وقد قيل فيك، ما يقول قيل فيك سي أجرك هزته في الدنيا، ماكس ما صورك بالتليفون وما هو قلت شكروكم، أيوة حسناتك هزته في الدنيا. ما شنو هو الحل؟ أنك تعطي لوجه الله، أنك تنفق، تقول يا ربي إني احتسبت هذه الصدقة باش تنجح لي ولدي، باش تشفيني، باش تنجحني، باش تزوجني، باش تجيب لي عمل، تحتسبها بينك وبين ربي، هذاك ربي تتصرف ويعطيك الخير إن شاء الله بإذن الله. ما لسيدي بن سيد نقوله ديما للناس ماذا بينا نعمل الخير، يقول لك الناس لولا أعمل الخير وانساه وأعمل الشر وتفكره، راكي تعمل الخير راهو تلقاه، والصدقة راهي سيدي بن سيد أجرها مضاعف، أنك تحسن إلى المحتاج أو المسكين راهو الصدقة تدفع حتى البلاء. ساعات معناها في الأزل سبحان الله معناها باش تجيك مصيبة من مصايب الصدقة هذيك راهي تلقي ليك. وقديش من واحد أو شوفوه معناها حتى متاعنا ساعات إنسان حتى ينجو من حادث مروري يقول لك والله سبحان الله جيت باللطف الكره بتطبقت وما قعد فيه شيء ولكن نجيت. ذاك تلقاه راه عمل صدقة ولا أحسن إلى إنسان ولا قال كلمة طيبة، هذيك راه يتلقي عليه الصدقة راه يتلقي. وهذا بخلاف هذايا أن يوم القيامة تجي كما جبل أحد من الحسنات كبيرة، معناها يوم لا ينفع مال ولا بنون. أبواب الخير كثيرة جدا، وإن شاء الله بإذن الله مع كل حصة إن شاء الله نجيبه حاجة من أشياء اللي هي فايدة من الفوائد. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، أصلح أرحامنا وألف بين قلوبنا واجعلنا من الواصلين لأرحامهم. اللهم احفظ اليتامى واجبر كسرهم وارحم ضعفهم يا رب العالمين. اللهم أغني الفقراء والمساكين من فضلك. اللهم اجعلنا رحمة لمن حولنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا قسوة على الضعيف ولا إعراضا عن محتاج. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وهداية لنا في حياتنا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة آية قصة آية آية تروى وقصة تحيا قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. تعزز المركب الفلاحي بشماخة بجرجيس بوحدة عصرية لعصر الزيتون بطاقة استيعاب تصل إلى 40 طن. ستعزز الوحدة القديمة لترتفع طاقة الاستيعاب إلى 65 طن في اليوم، فضلا عن تعزيز المركب بمعدات فلاحية أخرى بما فيها صهريج لخزن الزيت باستثمارات جملية نهزت 2.6 مليون دينار، وفق ما صرح به مدير المركب الحبيب الشامخ للزميلة شعلة المشعية. نظمت صباح اليوم وزارة التجارة والتنمية الصادرات لقاء جهوي بفضاء الديوان الوطني للصناعات التقليدية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور، والذي يتيح للحرفيين والباعثين الشبان آليات ومزايا المرافقة المتاحة لتيسير عمليات التصدير عبر الشبكة البريدية. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكوين وتطوير الكفاءات عادل أدخيل أنه تم مؤخرا إطلاق منصة للانصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، إلى جانب وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ خلال الفترة القادمة. اطلع أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة خلال جلسة منتظمة أمسية على مختلف مقترحات قوانين معروضة على أنظارهم، وتم الاتفاق حسب بلاغ مجلس نواب شعب اليوم على استكمال الاستماعات بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، مع طلب إبداء رأي كل من لجنة المالية ولجنة تنظيم الإدارة بخصوص مقترح القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالتقاعد المبكر اختيارية للمرأة العاملة في القطاع الخاص. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة منذ فجر اليوم بنيران الاحتلال الصهيوني في مدينتي غزة وخان يونس بوسط وجنوب قطاع غزة. أعلن الجيش اليمني فجر اليوم استهداف مواقع حوثية قال إنها عالية القيمة في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمال غربي البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسيا.
1: بودكاست
3: أثر عبر الأثير.
1: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، تقتفي شعلة المجعي أثر أعلامي صنع من الكلمة جسرا إلى قلوب المستمعين، ومن الصوت ذاكرة ومن الصورة حكاية.
4: بابا عبد الكريم قتاتة كان وما زال وسيبقى من أبرز الأصوات الإذاعية، ليس فقط بصوته المميز وحضوره الإعلامي، بل بتواضعه وقربه من الناس. عبد الكريم قتاتة كان وما زال يؤمن بأن الإعلام رسالة، وأن أجمل نجاح هو أن تترك أثر يبقى في ذاكرة الإنسان.
1: عبد الكريم قتاتة، من صناعة الصورة إلى العزف بالقلم عبر الأثير إلى رحاب الجامعة، حيث ترك علما وقيما.
5: سر عبد الكريم ما كانش في الراديو، لأن الراديو كان مجرد وعاء والبريد كان مجرد أداة. سر الحقيقي كان في شيء آخر، اللي هو أنه جعل المستمع يشعر بأنه مرئي ومسموع وله قيمة.
1: شهادات حصرية من أصدقائه ورفاق دربه.
5: أحفظ لعبد الكريم وأحفظ لبرنامجه الكوكتيل مكانة أثيرة في تدريبي على الكتابة.
1: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من 1 إلى 2 بعد الظهر.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
1: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد بسم الله

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

الحمد لله هو أضحك وأبكى وأغنى وأقنى وأمات وأحيا، ونشهد أن لا إله إلا الله، إليه المنتهى ومن عنده الجزاء الأوفى، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله المجتبى والشفيع المرتجى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم. وبعد، أيها الأكارم، قال ربنا عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. في موضع آخر قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الكلام في الآيتين في الموضعين عن النفس، هنا يقول لا تزكوا أنفسكم، وهناك قال زكوا أنفسكم فقد أفلح من تزكى. كيف نوفق بين المفهومين؟ هذه خلينا نقول فما تزكية مطلوبة وتزكية منهي عنها. تزكية النفس المطلوبة من الله هي التطهير من الشرك، من الأخلاق السيئة، من الانحرافات، وهذا هو في الواقع مقصد جميع الأنبياء، كلهم جاءوا ليزكوا الناس. وسيدنا إبراهيم طلب من ربه أن يرسل إلى الناس رسولا، فقال سبحانه عنه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليك يا سيدي بحسب طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يزكي الرسول الناس، هذا في التزكية المطلوبة. إذن زكي أيها المسلم نفسك بالصدق، بالبر، بالوفاء، بغير ذلك من الصفات ومن الأعمال التي توصلك إلى أن تكون مندرجا ضمن قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. أما التزكية المنهي عنها فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. التزكية هذه هي أن يمدح الإنسان نفسه زهوا وغرورا وعجبا واستكبارا إلى غير ذلك من المعاني. هنا الدين أو القرآن يقول لا تزكي نفسك بهذا المعنى، وإنما زكي نفسك بالمعنى الأول. يقول واحد منا الإنسان بطبيعته يحب يزكي نفسه، يحب يمدح نفسه، ويحب يسمع الناس يمدحوه، بل ويفرح لذلك. نقول هنا إن الدين يتفهم ذلك، والدين واقعي. الدين يقول لنا أولا: اعمل الخير واستره واستر نفسك، لا تنشر. أولا تعمل خير وتخفيه، ثانيا إذا ظهر خيرك، إذا انكشف عملك الخير الصالح لا عتاب عليك في شيء، الدين لا يعاتبك، الله لا يلوم عليك. الصحابة رضوان الله عليهم عندما سأل البعض منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الواحد منا يعمل العمل فيمدح فيفرح، أنه يتمدح يتشكر فيفرح بذلك، فماذا كان جواب رسولنا؟ قال لهم: ذلك من عاجل بشرى المؤمن. يعني بالعامية تسبق على الحساب، الله رضي عنك وأعجبه عملك، فبدأ جزاؤك انطلاقا من ثناء الناس عليك ومدحهم لك وحمدهم لسلوكك، وأنت لم تقصد ذلك طبعا، أنت لم تتعمد أن تشكر وتمدح. إذن هذا من عاجل بشرى المؤمن تسبق على الحساب. ثم إن الدين

دساتير أخلاقية في الواقع. كل مرة نعالج ناحية من هذه النواحي متاع الدستور الأخلاقي. قلت في القرآن الكريم دستور أخلاقي يقول الفرح المذموم الذي لا يريده الله من العبد هو فرح الشماتة، أنه يتشمت في الآخرين، فرح ينسيك الله أو حقوق عباد الله، كما قارون الذي أعجب بماله وخرج في زينته متكبرا على الناس ليجرح مشاعرهم ويشعرهم بالضعف والهوان أمامه. إذا عابد قلت فرح الشماتة مرفوض، الفرح الذي ينسي العبد حق الله في شكر النعمة وأداء حقوقها وإلا حقوق العباد، فرحا يصد الإنسان عن الآخرة وقد يكون مصحوبا بانحرافات ومعاصي، بينما الفرح المقبول قال الله فيه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هاو الجزء اللي همنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله افرحوا، نعم فضل الله فاش؟ في أن أعطاك، في أن استعنت بنعمه على ما يريد من وجوه الخير والبر. إذن هذا الدستور الأخلاقي فيه أن الفرح مقبول على هذا المعنى. وهذه الآية تحتاج إلى وقفة ليس اليوم محلها، لما يقول القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. شوفوا الوظائف والأدوار اللي أديها الوحي في حياة الناس. في الدستور الأخلاقي أيضا القرآني إذا عملت سيئة فلا تفرح بها، بل اندم وأتبعها بالندم وبالاستغفار لعل الله أن يغفرها. ولذلك في أحاديث وإن كانت ضعيفة ليست من الصحاح أن الله يأمر الملائكة بإمهال العبد دون كتابة عمله لعله أن يستغفر أو يتوب لربه. معناها مستعد الله أن يغفر لك في انتظار أن تستغفر بعد الذنب وبعد المعصية. هذا معنى من معاني وجه من وجوه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس لا تزكى بأنك تطلب مدح على عمل لم تقم به. طيب الآن الأمور أخطر ولات، قلنا الإنسان يمدح ماذا به؟ ما يطلبش المدح، لكن إن جاءه فذلك من عاجل بشرى المؤمن. أما الآن نتكلم عما هو أخطر، أن يريد الإنسان من الناس المدح والثناء وهو لم يفعل الفعل من أساسه، هنا يكون الأمر فيه خطرا. يقول الله تعالى لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. شوفوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لا تحسبن الذين يبخلون بما أتوا، مش آتوا، بما أتوا من أعمال، مش آتوا بمعنى أعطى، أو يريدون أن يمدحوا على عمل لم يعملوه. لمحاء الآية ليست عن المسلمين، في أواخر سورة آل عمران قبلها كلام لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى آخره، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أن يبينوا الكتاب فأخفوه. إذن الذي وقع أن أهل الكتاب أخفوا أشياء وأجابوا الرسول بأشياء وتركوا أو نزعوا من كتبهم ما فيها من أوصاف صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء بشروا به والكتب بشرت به. الله يتوعدهم، لكن يدخل ضمن هذا الوعيد حتى المؤمنين الذين يريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولذلك أحدهم سأل ابن عباس، قالوا إذا كان مروان بن الحكم اسمه لا يعنينا، قالوا إذا كان اللي يفرح بأعماله ويحب أن يحمد ويمدح سيعذب، فإنا جميعا لمعذبون. على حساب هذا الناس كل مش تتعذب. قالوا لا، أولا الآية كما قلت لكم سياق نزولها، ثانيا أن هذا الذي يريد أن يحمد وهو لم يفعل، وأنت فعلت الخير ولقيت المدح والثناء دون أن تطلب.

ركبه. إذن عذاب الآية ووعيدها لا ينطبق على المسلم منا الذي يعمل الخير والله أعلم به وبنواياه. هكا أيها الأكارم نكون عرفنا نوعين من التزكية. تزكية مطلوبة بتنقية النفس والقلب وتنقية العقيدة، ويتبع ذلك أوصاف وأفعال حسنة. وتزكية غير مرغوبة في الدين هي أن يمدح الإنسان نفسه، أو أن ينتظر المدح، أو أن يطلب من الناس المدح، وخاصة إذا كان عن عمل لم يقم به. أكتفي بهذا الجزء. أسأل الله أن ننقلب إلى أهلنا مسرورين، وأن نكون في الآخرة في عليين مع الفرحين الذين يسقيهم ربهم شرابا طهورا. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، وصلى الله على رسوله رفيع الخلق كريم الجناب، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الأكارم، تكملة للكلام حتى نكون مسترسلين بنسق منتظم، قلنا هناك تزكية مطلوبة والتزكية غير مطلوبة، اللي هي مدح الإنسان لنفسه أو للآخرين دون وجه سبب أو دون مبرر أو سبب. الدستور الإيماني المستنتج من الآيات اللي قلناهم، الأفكار اللي قلناها، يتضمن التالي، وهنا نلخص ونحوصل حتى تثبت عندنا الفكرة التي نريد. أولا، لا تنتظر مدح الناس، لا تجعل مدح الناس هدفا لك من أي عمل تقوم به. ثانيا، إذا جاءك مدح فهو مقبول ولا مانع ولا عتاب عليك، لأنه من عاجل بشرى المؤمن. ثالثا، افرح، فالمؤمن هو من أفرحته حسنته، من سرته حسنته، ومن ساءته سيئته. إذا فعل سيئة يستاء، وهذا اللي باش يخليه يندم ويستغفر، وإذا فعل حسنة فأنه يسر بها، وليس ذلك زهوا ولا عجبا. رابعا، افرح دون وصول إلى درجة الغرور والكبر والعجب، لأنه إذا دخل في العجب قد يسير إلى مسار سيء. ثم الموالية، لا تمدح نفسك في شيء لم تفعله، وقد وضحنا هذا. تأدب، اللي بعدها، تأدب مع الله ولا تمدح الناس، لأن الله قال هو أعلم بكم، الله أعلم بنا منا. من أدراك الذي تمدحه؟ من الصحابة، عثمان بن مضعون من كبار الصحابة، الذي أعطاه الله مفتاح الكعبة وقال له ولخلفه من بعده صلى الله عليه وسلم، قال خذوها خالدة تالدة لا يفتكها منكم إلا الله. مفتاح الكعبة، عندما توفي، عندما مات، مدحته امرأة وقالت كلام فيه معنى أن الله سيدخله الجنة لا محالة، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من أين لها أن، معنى انتهى الحديث، من أين لها أن تقول هذا، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. أتضمن أنت للناس الجنة؟ من أدراك ومن أعطاك العهد؟ فإذا أن تمدح الناس وتتألى على الله فهذا لا، أما أن تصف إنسانا بما هو فيه فذلك مقبول، وخاصة إذا سئل في خطوبة في استشارة، يجب عليه أن يبرز ما في الإنسان من محاسن أو من مساوئ، لأنه مستأمن. سئل بنتي تخطبت وانت شنو رايك، اش تعرف عليه؟ من الطبيعي هنا أن تكون شهادة وإخبارا ورواية بما هو واقع، سواء مدحه أو ذمه بما يتطلب الأمر من ذلك. ثم الموالي، أن لا تبحث عن مساوئ الناس لترفع شأنك بها، ولننتبه إلى هذا. إنسان يحب يعلي نفسه ما يقولش أنا به، لكن يذم الآخرين ليظهر وكأنه هو الأفضل منه، فهذا لا يكون من خلق المسلم. ثم لا تنكر فضل من له فضل مهما كان المجال، وسأقتصر على بعض المجالات. التلميذ، راه كل المعلمين مشتركون في صناعة تلميذ الناجح المتميز، حتى معلم أو أستاذ ما يقول أنا الوحيد اللي كونت، لا، أنت مكون من المكونين، وجميعنا مشتركون في صناعة هذا الإنسان الناجح. فلا ينبغي أن ينسب الفضل لنفسه دون الآخرين، هذا على مستوى التلميذ. البيت قائم على أبوين، زوجين، أب وأم، لا يليق بأحد منهما أن يقول بالعامية وكان مش أنا رأي الدار تهدد، لا الدار ما تهدش، الزوز انتوبة مع بعض، هو قام بواجب في مجال وهي قامت بواجبات في مجالها، وكل ميسر لما خلق له. أما في حالة أن أحدهما مقصر وتارك البيت هذا كموضوع آخر، أما في الوضع الاعتيادي
لا ينسب الفضل لأحدهما، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك، مراعاة إلى شدة أتعابها ومراعاة لنفسيتها وغيره، وليس على معنى أن هي قائمة بالبيت وهو لم يفعل شيئا. إذن هكا نكون في كل مجال وفي كل عمل يمكن أن نطبق قاعدة فلا تزكوا أنفسكم، وبالمقابل أن نزكي أنفسنا ما أمكننا بالأعمال الصالحات النقية. نتقاسم التعب والمسؤولية والفرح والمديح والحمد. هذه أيها الأكارم بعض وسائل تزكية النفس. اللهم لك الحمد بكل قطرة من ماء السماء الذي سقيتنا، اللهم أدم نعمك علينا ولا تقطع كرمك عنا، فإنا إلى ما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم صل على سيدنا صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم اجعل هذه السنة الدراسية بركة وخيرا على الأبناء، وأصلح بال الأمهات والآباء. اللهم ادلنا على عمل صالح تقبله منا وترضى به عنا، ولا تجعل في أعمالنا نصيبا لأحد سواك. اللهم وفق كل واحد منا لما نوى من خير، وعاف مبتلانا، واشف مرضانا، وأعن يا ربنا أصحاب الديون على السداد، وارحم والدينا أحياء وأمواتا. اللهم نعوذ بك من شتات الأمر، ومن مس الضر، ومن ضيق الصدر، ونعوذ بك ربنا من ضنك العيش واللهف على متاع الدنيا. اللهم رضنا يا ربنا بالحلال وبارك لنا فيه، فلا تمتد أعيننا وأيدينا إلى الحرام. اللهم واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، واجعل لنا من كل هم فرجا، واجعلنا في حفظك وسترك وأمانك، وأكرمنا يا ربنا بواسع فضلك وعطائك. اللهم نسألك توفيقا في طريقنا، وراحة في نفوسنا، وتيسيرا لأمورنا كلها. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بقلة شكرنا، ولا تنزع البركة من حياتنا وأوقاتنا وأرزاقنا بقلة صبرنا. اللهم نصرك للمسلمين أجمعين ولأهل غزة وفلسطين. ربنا استودعناك دعاء فاضت به قلوبنا، فلا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين. قوموا إلى صلاتكم.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز لهم وخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. تعزز المركب الفلاحي بشمخ جريس بوحدة عصرية لعصرية زيتون بطاقة استيعاب تصل إلى 40 طن، ستعزز الوحدة القديمة لترتفع طاقة الاستيعاب الجملية إلى 65 طن في اليوم. نظمت صباح اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات لقاء جهويا بفضاء الديوان الوطني للصناعات التقليدية بجابس للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور. قالت المحامية لدى الاستئناف أمل الهمامي أن المرسوم المتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بشأن الصلح الجزائي يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة الصلح وتفعيل تطبيقها على أرض الواقع، ويرسخ مصالحة مع رجال الأعمال والموظفين باعتبارهم مؤتمنين على المال العام. قررت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تنظيم جلسات استماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال والاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. يحتضن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوم 12 أكتوبر الجاري الدورة 9 من منتدى تونس حول موضوع تونس في جيوسياسة الطاقة بمشاركة خبراء وصانعي القرار والفاعلين في قطاع الطاقة. كشف موقع إكسيوس الأمريكي اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدر إقليمي عن أن الجيش الأمريكي أرسل في الأسابيع الأخيرة بطاريتين إضافيتين من الصواريخ باتريوت لحماية منشآت النفط والغاز في كل من السعودية وقطر. ومن جنوب لبنان دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى حشد الإمكانيات لتحقيق الانسحاب الصهيوني الكامل وإعادة بناء الدولة اللبنانية بقرار وجيش واحد، مؤكدا أن انتظار التسوية أو أن انتظار تسوية إقليمية كبرى ليس خيارا لبلاده. انتهى الموجز. الموعد بعد قليل مع الرياضة مع رباب وعمر وبقية الفريق.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: آخر التصريحات، أخبار الأندية، التحاليل وركاب لآخر المستجدات الرياضية. سويا سبور مع قسم الرياضة.

0: الرياضة تجمعنا،
1: الأمل يحمينا،
0: والنجاح هدفنا.
1: الخبر الرياضي في حينه والمعلومة في المتناول،
0: حديث في الرياضة من زوايا مختلفة،
1: نتائج فورية،
0: تحاليل فنية،
1: تحقيقات آلية،
0: ومواكبة حية لمختلف التظاهرات الرياضية،
1: لحظة بلحظة ومن موقع الحدث.
0: أسرة رياضية واحدة، نلتقي لتبدع الرياضة وتنتصر الروح الرياضية.
2: مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من ساعة سبور. ساعة سبور إلى حدود ساعة الثالثة كما تعودتوا في العدد الثاني من ساعة سبور، كما تعودتوا إلى حدود الساعة الثالثة كل نهار جمعة قبل ضربة البداية من كل الجولات. إذن قبل الانطلاق نعمل جولة في مختلف الأندية، جولة حول تحضيرات الأندية للقاءات نهاية الأسبوع. نحكيه على السبت والأحد. الجمعة هذه مواصلين في بطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي كرة القدم، واصلين باش نحكيو على تحضيرات الأندية في بطولة الرابطة الثانية. نحكيو على الملعب الجابسي، على مستقبل الجابس، على ملبوشمة، على أولمبيك مدنين، وعلى اتحاد تطاوين. اتحاد تطاوين اليوم حاضر معنا الناطق الرسمي باسم الفريق سي بلال بوسع. بلال أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك رباب وبالمشاهدين ومستمعين الكرام.
2: أكيد المشاهدين باعتبار اللايف تنجموا تابعوه على تطاوين اف ام. برنامجنا اليوم إن شاء الله باش نحكيو على التحضيرات كل أنديتنا قبل الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ننطلق من الاتحاد الرياضي بتطاوين. بلال أكيد باعتبارك الناطق الرسمي والمحب الغيور القريب من جمعية الاتحاد الرياضي بتطاوين، غدوة المباراة يعني في شكل آخر باعتبار أنها المباراة الأولى اللي بشكون أمام الجمهور أو المصافحة مع الجماهير لهذا الموسم على أرضية نجيب الخطاب بتطاوين.
3: واضح رباب، غدوة مثلا الماتش الأول إن شاء الله في الموسم الرياضي الجديد وخاصة في تطاوين. التحضيرات كانت صعبة شوية الجمعة هذه نظرا للهزيمة والضغط الكبير المسلط خاصة من الأحباء. كما تعرف أنت الهزيمة كما هيك ولا الفشل ديما يأثر أنك باش تزيد توفر أكثر موارد وباش تحضر بريحية للمقابلات. إن شاء الله كأول مباراة حضرنا كما يلزم على طيلة فترة كاملة الجمعة هذه. الأمور اللوجستية إن شاء الله كنا حاضرين، حضرنا بالبداية وخاصة التحضير المعنوي وكيفاش نتجاوز الهزيمة المقابلة الفارطة ما مستقبل سليمان.
2: يعني لخص لي كل شيء بلال، لخص لي كل شيء باش ناخذوه إن شاء الله نقطة نقطة. هزيمة ما نجموش نحكو على خيبة لأنه ما زلنا في بداية موسم، هزيمة أمام مستقبل سليمان نازل حديثا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم خارج القواعد، مع ممكن يعني نجم نقوله ما زال الفريق مش جاهز 100%، نجموا يعني نتجاوزوها حكاية الجولة الأولى والهزيمة أمام مستقبل سليمان.
3: حبيت نعرض زاد الموضوع هذا، هي الخيبة بالنسبة للجماهير، زاد احنا نوصلوا في مساج للجماهير، أما احنا كهيئة مديرة وكمدربين معناتها الإطار الفني ولاعبين مش بنقول لك متوقعين من نظرا للبداية المتأخرة للتحضيرات والجانب المدني مهم في المرحلة هذه. الأكيد والأهم اللي نطمنوا به الأحباء كل أن الخدمة قاعدة تقوم على قدم وساق كل جدية، فما تطور حتى اللي لاحظ في التمارين من الجمعة الأولى الجمعة الثانية الجمعة الثالثة ساتسفي من ناحية أن الأداء اللاعبين ولا الخدمة اللي يقوم بها المدرب، قاعدين كما قلت لك قاعدين نتقدموا بالقداء، وهزيمة كهيئة مديرة نتقبلوها بكل رحابة صدر وبالعكس نبنوا عليها باش نصلحوا عنا برشا أخطاء.
2: أهم كلمة قلتها بلال أنه باش تبنوا عليها إن شاء الله
3: بالضبط.
2: والأهم أنه الفريق قاعد يتطور على مستوى الاستعدادات للجولات المقبلة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بطبيعة باعتبار قريب من الفريق والتابع رسمي يعني في تحضيرات الفريق، لاحظتوا أنه فما تطور على مستوى التحضيرات.
3: أكيد التطور هذا متلاحظين مثلا حتى من المقابلة الفارطة ولا خلال الجمعة هذه من التحذيرات. كل يوم قاعدين نشوفوا في حاجة جديدة. وبالمناسبة نحب نوضح زادة للجمهور لنقطة هذه، سي أسامة الشريف المدرب للفريق وكامل الإطار الفني قاعدين يقوموا بخدمة كبيرة وكبيرة جدا. اللوك متاعها ما يعطيش راو في الحين، كي نكونوا احنا كهيئة مديرة وكإطار فني عندنا برنامج باش نخدموا عليه، محددين الأهداف وشنية طموحات النادي في المرحلة هذه. أنا نجم نقول للسي أسامة الشريف وهيئة الاتحاد الرياضي بتطاوين احنا في حاجة ليه وهو في حاجة لينا، رانا ماشيين في الثنية صحيحة. عمرها ما كانت نتيجة مش معناتها تنحي الثقة هذه، بالعكس كل الدعم للمدرب والإطار الفني اللي حقيقة كما نقول اللي تابع في التمارين يشوف التطور متاع الفريق التدريجي اللي قاعد يحصل ومتفائلين بالشيء هذا. الخسارة ولا الفشل ساعات الكرة تعكس نقوله احنا بلغتنا، ميل أهم الحاجة هي العمل القاعدي، أسك احنا قاعدين نتطور ولا ما نتطوروش، ماشيين إن شاء الله في السكة
2: أهم صحيح. نقطة يعني أنك حكيت عليها أنه الفريق قاعد يتطور وإن شاء الله أكيد من حسن إلى أحسن. هتنمشوا للتحذيرات المباراة يوم الغد على مستوى اللوجستي، على مستوى الجماهير، على مستوى الاشتراكات، وين وصلتوا بالضبط؟
3: التحذيرات للمقابلة كما نعرفوا عن الحملة اللي عاملينها على الاشتراكات ودعوة للأحباء للالتفاف أكثر وراء الفريق، زاد التذاكر إن شاء الله قمنا بتحذيرها ومع حضور الجلسة الأمنية زاد. بالمناسبة مشكورين السيد الوالي وكل الإطارات الأمنية على التجاوب وعلى العديد النقاط اللي اقترحناها ولقينا رحابة صدر باش نزيدوا نحسنوا أكثر. بالنسبة للابونمونات ولا برشة تشكيات خاصة من غلاء الأسرار ولا بونمو، رانا هيئة مديرة احنا هيئة جديدة، لازم يعرفوا اللي وضع الفريق لوضع حرج وحرج جدا. اليوم الاتحاد تمر بفترة صعيبة، مش رئيس نادي ولا هيئة مديرة فقط هي باش تتحمل مسؤولية، رانا نهزوا اليد مع بعضنا باش نرتقوا بالاتحاد مع بعضنا. تذكرة 10 دنانير معناتها ماهوش المبلغ كبير على محب الجمعية وجاي باش يقدم يد العون. كان نحكي لك على التحذيرات، معناتها الجمعة كاملة مبالغ لازمتك تدفعها رهيبة في التحذير. من التحذير ما نش عارف كان تحب نسمي لك بالديتاي، أما مصروف يومي مرهق ومرهق جدا.
2: التحذيرات هذه
3: التحذيرات طبعا أي. تحذيرات للمقابلة معها إقامة الفريق مع توفير الوجبات المناسبة من الأدوية من الاستلزامات
2: كل ما يهم خاصة التدريبات
3: للمقابلة. نحب زاد نزيد أن نعطيك لمحة أخرى رباب عن المستشارين زاد اليوم كبداية الموسم، وغدا إن شاء الله باش يكون مشرفنا سيد الوالي زاد كأول تظاهرة، قاعدين نحضروا إن شاء الله في ليبانو كتزيين الملعب وك إشارات الفريق
2: إن شاء الله بشخرج يعني إن شاء الله ملعب نجيب الخطافي أحسن حل يوم الغد في مباراة أولى اللقاءات أكيد الاتحاد الرياضي بتطاوين في ملعب نجيب الخطاب اللي يستقبل فيها الملعب السوسي إن شاء الله بالحظ وتوفيق. نرجع بك شوية للاشتراكات، أنه كأنه حسينا أنه الهيئة المديرة أكيد للاتحاد الرياضي بتطاوين هيئة تسييرية لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين، يعني وكأن الاشتراكات هي حل من الحلول حتى تغطي شوية احتياجات الجمعية، ما وصلتوش الحلول أخرى بخلاف الاشتراكات سي بلال؟
3: والله باش نكون واضح معك نصر باب، الاشتراك راه ماهوش حل للديون ومشاكل الجمعية. مبلغ 100 دينار مبلغ بسيط وبسيط جدا، احنا مشينا في الهدف ان الاتحاد برشا جمهور بعد علينا، برشا ناس متغشى زاد على
2: الهيئه، يعني استراتيجيه ترجع الجمهور
3: بالضبط
2: هذا
3: الاستراتيجيه راه متنجم ترجع الجمهور كان بالثقه وكان بالمعامله الحسنه. احنا فما ناس مثلا نجم يعطيك 1000 دينار ولا 2000 دينار من غير ما نعطوه شكر، من غير ما نستعرفوا بالمجهودات، برشا معناتها يفدوا معاش يحبوا يتبعوا الجمعيه. قاعدين نرجعوا الثقه، قاعدين نخدموا عليها النقطه هذه بالذات. فما برشا ناس اليوم خاصة قاعد تعاون مدين ومعاش تحضر في الخطاب، هذه حاجة توجع على الاخر. ولا جاليتنا بالخارج معناتها اللي برشا ناس تحب تطاوين مغادرة معناتها المدينة، نحبوا بالحق دعمهم. الفكرة متاعنا كسنة ما نحبش نحكي على طلوع ولا نزول ولا الاتحاد شنو، احنا عدنا هدف ان نعملوا هيكلة كاملة للفريق، ونجموش نعملوا هيكلة من غير حضور الجماهير. معناتها لكما احنا صبرين وعلى المصاريف ومتحملين الضغط والنقد البناء ولا النقد السلبي، ما فيها باس زادا نزيد وندعو لحباب يلتفوا أكثر ولا الفريق نتعدم بالفترة الصعيبة مع بعضنا. كما قلت لك ماديا راي ما هوش الحل إنه اشتراك، أما يسكر برشا بيبان،
2: يسكر باب من الأبواب،
3: يسكر باب من البيبان. أنا توك هيا كيفاش نعطي المنخرطين ولا الناس اللي أبوني معايا في الجمعية، مش كيما نقول عندي 50 كيما عندي 1000 أبوني. في الأخر اسم الاتحاد الرياضي بتطاوين اسم كبير، وجمعية كانت في الأه معناتها وتستحق، كان الرابطة المحترفة الأولى يستحق حتى جمهورها إنه باش نلتقوا مع بعضنا في
2: أكيد. وجمهور بطبيعة اللي يحب جمعيته راي تدخل في التقاليد نتاعه اشتراكه في الجمعية، كيما بطاقة التعريف وكيما البرمي وكيما برشا وثائق رسمية تنجم تكون زادة بطاقة الاشتراك نتاعك موجودة في الحافظة الأوراق نتاعك مع باقي الوثائق الرسمية نتاعك، لأن هذاك هي تقاليد نتاعنا اللي مشينا بها، خاصة يعني إن شاء الله في فكرة مهمة جدا في إعادة العلاقة مع الجمهور وفي استرجاع ثقة الجماهير، خاصة إن شاء الله في انتظار أن الجماهير ترجع تعبي ملعب الخطاب. أخذت في بادرة الحقيقة يعطيكم الصحة عليها تذاكر الأسبوع هذا، تحية لروح المرحوم محمد كرسعة.
3: الله يا بادرة ساعة كل شيء، نترحم على أخونا محمد كرسعان المسؤول السابق والمحب الوفي للجمعية، وبالنسبة لهذا نزل نقدم تحية لعائلته كل ولأصحابه.
2: دأبت عليها بلالة يعني
3: هي بادرة ما تكفيش حق العباد اللي ضحت وخدمت على الجمعية، هي حركة رمزية
2: ومش غريبة الحقيقة الحركة هذه على الاتحاد الرياضي بتطوين، الهيئات الكل اللي مرت على فريق الاتحاد الرياضي بتطوين كلها إلا وتشوف بادرة من البوادر الطيبة جدا. صح. اللي إن شاء الله نشوفوها وإن شاء الله تنجح يعني. فما إقبال على مباراة يوم الغد؟
3: والله إن شاء الله ندعو من المنبر هذا كيف حضروا التكيات إن شاء الله من يوم أمس، ندعو الأحباء الحضور يوم سبت يوم راحة حتى للموظفين. الساعة الثالثة وقت ممتاز باش نشاهد إن شاء الله أمسية رياضية جيدة وممتعة خاصة في الطقس المزيان، ومعولين على تشجيع الأحباء في الأطراح هذه خاصة في بلادنا.
2: جمهور أكيد يسمع فيك وأكيد باش يسمعونا، وحتى اللي ما يسمعناش تو في المباشر نجم يرجع يشوف اللايف ويسمع ويستمتع بكل جديدنا أكيد على موجة إذاعة التطوين، نتبعوا لحظة بلحظة كل الأخبار اللي تهم انديتنا بالطبيعة، ديما نركزوا على جديد كان فما حاجة جديدة والأخبار ديما تكون حاضرة. دعوة من هذا المنبر إلى الجماهير إن شاء الله باش تلتف حول فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. توا نمشوا مرحلة أخرى سي بلال، المرحلة القادمة إن شاء الله كيفاش باش تخططوا لها، كيفاش باش ترسموا لها فنيا على المستوى الفنيين؟ نعرف تنجمش تحكي يعني على المستوى الفني، إطار الفني هو اللي يحكي فيه، لكن أنتم شنو برنامجكم بالضبط؟
3: برنامجنا نحكوا على مباراة غدا ولا مستقبلا؟
2: نحكوا على مستقبلا، حكينا عليها
3: مباراة مستقبلا. كما حكيت لك قبيلة رباب عندنا مشروع رياضي متفاهمين فيه مع المدرب اللي هو سي أسامة وكمال الإطار الفني، عندنا قاعدين الأكيد فما أخطاء نصلحوها كمن جانبنا كهيئة مديرة ولا كإطار فني. أهم حاجة تو أن الفريق يوصل بدنيا للتوب متاعه اللي هو علميا، معناتها خاصة أن المنتدبين جدد عندهم جمعتين من اللي يترينوا، عكس أن نقولوا عنا شهر ومش صحيح لفكتيف ما هوش كامل وقت ذاك، لازمتنا نصبر شوية خاصة من الجانب البدني. رابع جولة خامس جولة توصل الجمعية للبيك، أما هذا ما يعنيش أن باش نتهاونوا في بلادنا ولا في الأطراح البرة. الولاد كما شفتوا الماتش اللي فات حطوا معناتها المجهود كامل، الناس كلها كانت موتيفي، الظروف كانت جيدة جدا،
2: الروح موجودة،
3: الروح موجودة. الغالب 70 دقيقة صار ريلاشمون كامل معناتها للفريق،
2: وهذاك الظهر عدم الجاهزية البدنية والانطلاق المتأخر في التحضيرات.
3: بالضبط.
2: واضحة يعني ديما الجولة الأولى راي معروفة،
3: خاصة بالمساج لبعض الجماهير رباب اللي من تو اللي يقرروا معناتها في المحاسبة في المدرب وفي اللاعبين وفشل الانتدابات وفشل الهيارة، ومازال بكري برشا على الكلام هذا. رانا احنا زادة مش مسؤولين، احنا كأحباء ونفرحوا كان جمعيتنا تبدا رابحه، ما تتصورش معناتها مسؤول باش يكون فرحان جمعيه معناتها خاسره ولا تصير هذه المشاكل. اما احنا كمسؤولين مش نتحملوا الضغط والنقد هذا. اما يرحم والديكم ميساج نخلو ملعبيتنا مركزين، نخلو الاطار الفني يخدم. رغم حتى لمحه على المدرب متحمل متحصل على الكاف آ ومتحصل على الأعلى شهادات تدريبية في آسيا وطالعة مع ثلاثة جمعيات ما هيش من قبيل الصدفة. هذا بالنسبة لاختيارنا المدرب معه، هو حتى في التيران في الملعب بين مع

0: لقاءات.
1: الرياضة على موجات إذاعة تطوين. الخبر الرياضي لحظة بلحظة. نرصد المعلومة بكل مصداقية. في الخبر الرياضي شعارنا القرب والآلية. الرياضة على هذه الموجات. تشاهد وأنت تستمع.
0: مواصلين معكم في ساعة سبور، ساعة اللي تعودنا بها يوم الجمعة. هذه ثاني الحصص راهي رسمي باش تكون لما قبل اللقاءات. صحيح ساعات تجينا خبيرات، ساعات تجينا ملفات هيك النجم نعرج عليها، ما نخلوهاش تبات، يعني ما نقعدوش نحكو في وقته، يعني لازم ناخذوه في وقته. لكن راهو الباز متاع البرنامج والأساس متاع البرنامج هو ما قبل اللقاءات، بطولة الرابطة المحترفة الأولى والثانية ولما لا المسابقات الإفريقية. إن شاء الله يشرفونا فيها كل من ترجي جرجيس، النادي الصفاقسي، النادي الافريقي، والترجي الرياضي التونسي. ديما الحدث الرياضي هو اللي يفرض نفسه في البرنامج، لكن راهو البرنامج خصيصا لما قبل اللقاءات سبت واحد كما تعودتوا في مختلف الرابطات. قبل ما نرجع على تطوين باش نمشي لجابس، مستقبل جابس، المدرب صالح داي معانا في المباشر على موجة إذاعة تطوين. اهلا وسهلا بك سي صالح.
2: تحية ليك أختي رباب، وتحية لجميع مستمعي ذا تطوين.
0: هذا يعني مهم جدا بروزك اليوم وحضورك معنا وقبول الدعوة على موجة ذا تطوين.
2: بالعكس، ذا تطوين من الإذاعات السباقة وأنا ديما على ذمة ذا تطوين.
0: إيه، لأنه تعرف علاش بديت لك ودخلت لك الدخلة هذه سي صالح؟ لأنه حضورك نادر جدا حتى في وقت التحذيرات، على مستوى التحذيرات الفريق قبل انطلاق الموسم لاحظنا غياب تام على مستوى وسائل الإعلام للكوتش صالح داي. شنو الأسباب؟
2: والله أنا بيدي نسأل شنو الأسباب.
0: ما أنا مشكلة وين، في المراسل ولا فيك؟
2: لا لا، في يعني على ذمة إذاعاتي كلها ولا ذمة الصفحات الإلكترونية كلها.
0: باهي، ما أعطيك الصحة سي صالح، وأكيد وجودك معنا أحسن دليل على تجاوبك مع وسائل الإعلام. ديما كيما كنا نحكو توا مع الوضعية متاع الاتحاد الرياضي بتطاوين، نفسها تقريبا نقص الجاهزية والتأخر على مستوى التحذيرات لانطلاقة الموسم ممكن هي اللي تخلي أسباب الهزيمة في أولى اللقاءات في الجولة الافتتاحية. سي صالح
2: صحيح كلامك، ديجا هذا معناتها مشكلة أعظم من الفرق وجل الفرق بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية هو التأخير بنوع كبير، معناتها 80% من الفرق كانوا يعني متأخرين في التحضيرات. لكن فريق مستقبل جابز، خلينا نكون واضح، معناتها على السنوات الفارطة ما كناش متأخرين، لكن ما كناش جاهزين على مستوى لوجستي، على مستوى مادي. هذاك هو مش بالأيامات ولا بالمدة الزمنية تكون التحضيرات، تكون متى 5 أسابيع 6 أسابيع كافية مع كما قلت تطابر جميع الجهود، تكون فما هيكلة واضحة، تكون فما أهداف واضحة.
0: أكيد أنا الحصة الأولى سي صالح كنت استضفت معايا سي بولبابا نعيري، مسؤول سابق بفريق أولمبيك مدين، كان تنبأ أنه فريق مستقبل جابس باش يكون هو كيفاش نقولوها، يعني مباريات مستقبل جابس باش يكون هي الأهم على مستوى المجموعة. فالحقيقة يعني كانت لنا صدمة، وحكينا حتى في الكواليس مع بعضنا أنه التنبؤ ما كانش في بلاستو، ممكن عدم الجاهزية البدنية، ممكن كما قلت التأخير على مستوى التحضيرات. كيفاش باش حضرونا للجولات القادمة، خاصة أنتم باش تكونوا في تنقل مهم جدا لفريق أكيد يفرض الاحترام على كل المنافسين، الرالوي اللي كان منتشي الأسبوع الفارط بفوز مهم خارج القواعد.
2: وشوف يا أختي رباب، بالنسبة لفريق مستقبل جابس بدأنا يوم 17 أوت، لكن الهدف نتاعنا كان هدف واضح مع رئيس النادي في أول جلسة مع رئيس النادي، كان ثم اتفاق واضح. الاتفاق هذا يا خليني نقول لك كان محصور ما بين رئيس النادي والإطار الفني، ما خرجش للعلن معناتها للجماهير. هو شنو هو المشكل المادي؟ موضوع مهم جدا بالنسبة لفريق جابس، وفريق مستقبل جابس كان ممنوع من الانتدابات وعدم تأهيل اللاعبين مثلا اليوم ليلة المباراة الساعة الواحدة، معناتها باش عرفنا شكون اللاعبين متأهلين. أضف إلى كنا ممنوعين من الفيفا، كان ثم إشكال مادي على مستوى تأهيل اللاعبين، هو اللي كان الهاجس رقم واحد بالنسبة لفريق مستقبل جابس. اللي خليني نقول لك بصراحة هو اللي خلى الملعب بعيد برشا، معناتها كنا كأن فما إطار فني وفما إدارة، ما كانت فما همزة وسط كبيرة برشا. مع الشغل الشاغل الرئيس النادي هو تأهيل اللاعبين، وقت احنا مثلا لازمنا نقوموا بتربصات، نقوموا مباريات ودية، نقوموا مثلا باسترجاع أكثر ما يمكن من عدد اللاعبين موسم الفارط. كما تعرفي كان عندنا لاعبين ممتازين، لكن للأسف بحكم كونه فما مثلا

0: الديون متخلده بالذمه. حاول رئيس النادي بالاتفاق معايا كنا نعملوا معناتها بروجي نتاع نادي 2030 نعتمدوا اكثر ما يمكن على ابناء النادي ونخلصوا اكثر ما يمكن ديون الفريق.
1: ديون الفريق تلعبوا على العامل النفسي قبل كل شيء في مباراه نهايه الاسبوع؟
0: والله هي مباراه, شوف خلينا نكون معاك زاد واضح شويه, هو كانوا الجمهور قاسي جدا بالنسبه للاعبين وحتى الاطار السليم.
1: وهذه اشكاليه الجمهور راه في كل الملاعب بربي ديما. تو باش نحكوا احنا تقريبا الجولات الاولى باش نركزوا على الجمهور. تفضل سي سالم.
0: شوف علاش خاطر اختي رباب كي نشوفوا اكونا فما 75% من الزاد البشري للفريق ابناء النادي, معناتها فما لاعبين اول مباريات ليهم في الرابطة المحترفه الثانيه, دونك زعما نصبروا عليه الفريق هذا, خاصه كما تعرفي كون سته الجولات الاولى عندنا اربع تنقلات وزوج مباريات داخل القواعد, دونك انت عامل بروجي وما تصبرش على المشروع هذا يمدع الفريق, دونك وقتها باش تولي الطامه الكبرى. خليني نكون بصراحه, معناتها الاسبوع هذا كان صعب جدا على اذهان اللاعبين, معناتها ما قبلوهاش الهزيمه, اول هزيمه على ارضيه الميدان ضد فريق جمعيه مجرين كانت صعيبة برشا, مثلا اعتمدنا على الجانب النفسي المهم جدا, مع اخذنا فكرة كافية على طريق سكك الحديد الصفاقسي, وان شاء الله اللاعبين عقدين العزم ان شاء الله بإذن الله باش نعودوا بلقاءات الفوز ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالحظ والتوفيق ليكم سي صالح. شكرا ليك.
0: شكرا.
1: اذا نذكر الفريق مستقبل جابس انهى تحذيراته اليوم لمباراة يوم الغد امام الرالوين, رالوين منتشي بثلاث نقاط من الشابة خارج القواعد. باش نرجع لك بلال, الجمهور إشكالية الجمهور يعني هذه في مختلف الملاعب تقريبا, يعني شفت حكينا على الجمهور في في علاقة بالاتحاد الرياضي بتطوين نفس الإشكالية, الجمهور كان غاضب جدا في ملعب جابس في أولى الهزائم فريق مستقبل جابس الأسبوع الفارط أمام مستقبل أمام الأسبوع الفارط في أولى جولات البطولة.
2: وضع هي القراءات تختلف رباب من أنك كنت تكون محب ولا كمسؤول. صحيح. يعني مريت بالتجارب هذه زوز. اليوم باش نحكي لك كمسؤول مثلا كيفاش ننظر للجماهير. الجماهير عموما راه من حقها باش تشوف جمعيتها باش تربح تتبع الأداء نتاع الفريق, كما يقول لك نقصتيكي نهار الماتش باش نجي نشيخ ونروح فرحان ما نروحش متغشش, هذا كل متفاهمينا. مي الأصداء احنا كهيئة وكل شيء, أولا ما نجموش نلوموا الجمهور على ردة فعل تاعو, ثانيا توجعنا صحيح الردات ولا الاستفزازات نتاع الجماهير ولا التعليق في الصفحات, أما هذا ما يعنيش اللي رانا بين قوسين معناتها ملقحين من من من السبان, انك اليوم كمسؤول لازمك تقبل النقد البناء والنقد السلبي باش تصلح. انا اليوم اهم حاجه للمسؤولين خاصه سواء احنا كاتحاد رياضي بتطوين ولا للجميع, ان اللي مقتنع بفكره ولا مشروع رياضي ويعرف روحه كيفاش يقيم وماشي في الطريق الصحيح, راه سامحني اليوم ما نجموش نسمعوا راي الجمهور باش يقول لك غير مدرب ولا غير لاعبين ولا شبه المشاكل هكا. نقبلوا نحاولوا نصلحوا, اما رانا مقتنعين بالتقييم.
1: انت عشت التجربه
2: الفني
1: في الحالتين سي بلال, باش نرجع لك لحظة فقط باش نرجع لك باش نمشوا الفريق أولمبيك مدنين بعد الومضة.
3: من الاثنين للجمعة من الاربعة للخمسة بتاع العشية موعدكم اليومي مع سبور اف ام, اخر الاخبار الرياضية في تونس والخارج, تحاليل وقراءات فنية, ملفات رياضية للنقاش والحوار, الرياضات الفردية وبقية الرياضات الجماعية, وايضا تكريم لابرز الوجوه الرياضية في سبور ازمان. سبور اف ام يوميا من الاربعة للخمسة على موجات إذاعة التطاوين.
1: برامجنا يوميا على موجاتنا, كل الملفات الرياضية الأخبار الرياضية تكون حاضرة معكم من الاثنين للحد, هو للحد برامج الرياضة راهي كل يوم على موجات إذاعة التطاوين إلى جانب المواعيد الرياضية اليومية النشرات الإخبارية الرياضية اللي تعودتوا بها, فما حتى تغيير على مستوى الشبكة الجديدة ديما 7:30 10:30 إذا كان فماش برنامج رياضي, والسبعة تاع العشية في حوصلة لأهم وآخر الأخبار الرياضية. مش نمشي لمدنين ونرجع لك أكيد بلال, نمشي لتحضيرات فريق أولمبيك مدنين مع المدرب كريم بن حمزة. سي كريم مرحبا بك.
4: مرحبا بك.
1: مرحبا بك على موجات إذاعة التطوين.
4: مرحبا بالناس كله والمستمعين الكرام.
1: شكرا ليك. تنقل لمباراة نهاية هذا الأسبوع, كيفاش حضرتوا لها سي كريم؟
4: بدأت البطولة بدأت خطر من الجمعة اللي فاتت, تنقل كيما المقابلات الكل حضرنا عادي باش نتجاوز الساعة, عنا نقص بدني وظاهر للعيان في المباراة الأولى. خدمنا عليه الجمعة زي وحاولنا نخلطه هكا شوية الملاعبية حتى بترافاي سبيسيفيك ولحين اكتمال نصاب العدد القانوني تاع الملاعبين. خاطر المقابله اللي فاتت كانوا عندنا ثلاث عناصر على البنك. منهم يكون اربعه خمسه من الفريق تاع النخبه.
1: معناها تو ان شاء الله مباراه الاحد ان شاء الله اللي باش تكون امام اتحاد قصور السيف فيها تحسين وفيها تحسينات وتغييرات للافضل ان شاء الله بالنسبه لفريق اولمبيك مدنين مقارنه بالمباراه الفارطه.
4: لا مقارنه بالمباراه الفارطه باش يكون على يعني التحسن على كل المستويات سواء في الجانب البدني ولا الفني ولا التكتيكي وحتى على مستوى الرصيد البشري باش نكونوا اكثر. المباراه اللي فاتت يعني أنا كمدرب جيت قبل يوم ولا يومين من المباراة وخذينا القطار مش يمشي يعني يجري
1: صحيح نفس الإشكالية
4: أي نفس الإشكالية
1: نفسها في
4: هم لا ولا يسمعني أنا مانيش مقتنع بيها ما كنت عليت متاع الحكم ظلمني رجعنا مخر الفريق ناقص لا غارب يعني هذيك ظروف في تونس
1: كوتش ما تنساش العامل البلد ما تنساش كوتش إذا كانت تسمع فيه المهم جدا راهو التحضير البدني قبل انطلاقة الموسم صحيح يعني راهو مهم جدا خاطر تبان النتيجة منذ الجولات الأولى
4: صحيح كلامك الفترة نتاع التحضير البدني يعني حاجة ما فهم يعني ما تنجمش نتاعها فهمت هي العمدة تاع عام كامل أما نحن تحطينا يعني في وضعية يلزمنا نتصرفوا الفوفيرا فيك فهمت مكش باش ترجع تو انت للزمن بالتوالي تو اللي عندك وضعيه واضحه للناس الكل ثم حتى ثم مشكله نتاع مراكز اللاعبين
1: هذا هو يعطيك الصحه
4: الرصيد البشري يعني تو عندك
1: الانتدابات كوتشات نرجع بك شويه الانتدابات وباعتبار انك انت يعني مش انت اللي قمت بالانتدابات يعني راضي عليها في فريق اولمبيك مدنين الانتدابات في محلها تراشي انت ممكن تغير في الفتره القادمه عطيني هات عطيني فكره عليا
4: شوف لما انا بالنسبه لي انا جيت انا كيما قلت لك يعني ما خلطت على حد شيء لا تحضير بدني لا انتدابات الناس بحكم ضيق الوقت تصرفوا جابوا ملاعبين صحيح فما ملاعبين ممتازين وعلى يعني كيما نقول على مستوى عالي فني وناس بسماء لعبت حتى في الرابطه الاولى فهمت اما اللي قلت لك ديما راهو الجانب البدني هو اللي يحدد يعني كيما نقولوا الجاهزيه نتاع الملاعبيه فهمت
1: رغم انه يعني
4: فما اسامي يلزمهم شويه وقت باش يتاقلموا مع المجموعه
1: صحيح
4: تصور انت المباراه الاولى فما لاعبين ما تعرفش بعضها يعني حتى الاسامي ما يعرفوش بعضهم
1: رغم يعني
4: هذا كله نتاع فتره التحذيرات فهمت كنا نتجاوزوه كان عملنا تحذيرات
1: صحيح
4: اما تو يلزم تتصرف يعني كمدرب ولا كالاطار الفني اللي معايا قاعدين نخدموا بالكدا بالكدا حتى في اجتماعات مع الملاعبيه كل يوم سواء في الليل ولا في التمارين فهمت ونحب نقربوا يعني الملاعبيه لبعض يزيدوا يفهموا بعضهم ويزيد يعني اكثر انسجام
1: فما انسجام ويبدا فما انسجام وتناغم على مستوى
4: يعني
1: المجموع
4: العمل البدني ولا التكتيكي في الملعب فما عمل البرد فهمت وفي تونس الناس كل تعرف يعني حتى المستمعين اللي يسمعوا فينا يعرف المدرب راهو يخدم كل شيء فهمت
1: ان شاء الله اكيد ان شاء الله بالحظ والتوفيق لفريق اولمبيك مدنين نعرفوا انك انت نعرفوا كل التفاصيل فريق اولمبيك مدنين انطلق يعني على مستوى الانتدابات والتحذيرات ما كانش حضر لها المدرب كما كان يحكي بلال وان شاء الله اكيد نشوفوا فريق متناغم ومنسجم في قادم الجولات بالحظ والتوفيق لكم كوتش
4: شكرا
1: باش نرجع لك بلال شفت الاشكاليه تو هذه الاشكاليه هنا الى جانب التاخير على مستوى التحضيرات فما اشكاليه اخرى اللي هي يجي فريق يعني مدرب يجي يلقى فريق حاضر ممكن ما حطش اللمسات الخاصه به تحب الوقت باش يتعرف على المجموعه تحب الوقت باش المجموعه اصلا في بعضها باش تنسجم كما كان يحكي على الانسجام والتناغم حتى يفهموا بعضهم حتى على الميدان وبرشة نصور يعني ما تعطي أكلها إلا بعد أربع خمس جولات
2: صح معناتها جمعية باش تعمل تحذيرات ولا ما تلعبش مقابلات ودية قبل بداية البطولة باش تلقى إشكاليات كبيرة وخاصة مع الغياب الدعم المادي والجمعيات المعاناة اللي تعاني فيها مثلا من عقل وديون ساعات يضطر باش يجيب مدرب في آخر لحظة مدرب ينسحب معناتها في آخر لحظة باش تكون الإشكاليات معناتها من هذا حتى جمهور مدنين لازم يصبر على المدرب صراحة
1: مازال معنا سي كريم كوتش كريم مازلت معايا باهي باش نحكي على نقطة والله نتبعني شوية هاو نعطيك فكرة ممكن إذا كان ما عندكش فكرة نتبع ندخل للصفحات الرسمية للفرق ديما صفحات الرسمية لأنديتنا نتبعها ونتبع خاصة الجماهير كيفاش تتفاعل بلال وهاو معايا بلال زاد المسؤول والناطق الرسمي في اتحاد رياضة تطاوين جماهير مدنين بلال الحقيقة جماهير أولمبيك مدنين بلال والحديث ليك سي كريم والحقيقة يعني كلها نوهت على الأداء الممتاز راي اللعبوا بالباهرة فما إمكانية إن شاء الله القادم راه باش يكون أفضل هذه النتيجة ما كانتش متوقعة الأداء راهو شادوا برشا بالأداء على الميدان الحقيقة غير بعد 70 دقيقة وديما حسب مراسلنا اللي قالنا المباراة بعد 70 دقيقة فما هيك ارتخاء وفما يعطيك الصحة لكن جماهير مدنين يعطيك الصحة جماهير مدنين لهنا أنا باش نقول تحية ليهم كوتش صغير يعني وفهمين الوضعية
4: يعني قلت لك طبعا أنا جيت نخدم في أولمبيك مدنية أول حاجة جمعية كبيرة كيف لعبة في الها وكنت فرش فيها وأنا صغير وعندها تقاليد في الكرة يعني الناس اللي تبع في مدنية سواء في التروا ولا في الدو ولا في الآ ولا اللي هو عندها نوعا ما حد أدنى من الوعي ويعرفوا الظروف الخاصة نتاع الفريق المقابلة اللي فات علاش نووا بالأداء تكتيكين كنا ممتازين خاطر فما برشا ملاعبين قلت لك لاعبين على مستوى عالي اما بدنيا تلعب في مباراه على فترتين فتره كنا فيها النجم ونعطيه حتى للستين 65 من بعد في 70 طاحوا بدنيا ما عندكش تعويضاتك اللي تنجم كيما نقولوا تفي بالغرض حتى بالجنجل في الماتش ولا التكتيك وما تنجمش تلقى عندك 4 مهاجمين ولا 3 مهاجمين على البنك فما الحاجه الاخرى شوف أنا ديما نقول حتى الملاعبين عملت مردود باهي يعطيك الصحة ما اخترت في الأخ ما المغارب يعني الكرة توا نتيج فهم أنا ديما ننسى الظروف هذية ولا الحاجات اللي زكوتي والفلوس وكل ونهار اللي تابت للمصر لازمك تربح يعني ما فهميش تلعب في بلادك يعني الصارة دي كذا كنا النجم نجيبه على نقطة
1: على القليلة نقطة خاصة بعد ما يرجع
4: يرجع
1: في النتيجة الفريق
4: الغالب هذيك هي الكورة ما أنا أنت قلت ترى ولدهم يقفوا معاه أنا شوف أنا واضح أنا جيت نخدم حسيت لي أولمبيك مدنين فرصة لأي مدرب شاب باش تكون الانطلاقة نتاعه ممكن الظروف ما تخدمنيش برشا أنا نعطيها فون اللي نجم نعمله حتى أكثر من إمكانياتي وبعدك هو ذكاء هو
1: ذكاء
4: ربي ذكاء هو
1: يعطيك الصحة إذا حصة تدريبية خيرة اليوم إن شاء الله قبل ما تتحولوا
4: غدوة الساعة إن شاء الله نخرجوا الدكتور سيف
1: إن شاء الله إن شاء الله بالحظ والتوفيق لكم شكرا لك شكرا للكوتش كريم بن حمزة مدرب أولمبيك مدنين باش نرجع لك بلال هنا حكينا على عقلية الجمهور راهي تختلف من بلاصة الأخرى فما الجمهور اللي نقوله متعصب للخر ما يفهمش ما عطيني رزلتها فقط ما يهمنيش ما تحكي لي عادتك لا فما الجمهور كما جمهور مدنين تحية ليه الحقيقة الأسبوع الفارط نقرأ في التعليقات بلال على صفحة الرسمية الحقيقة ولا يتفاجئت بعقلية ممتازة لجماهير أولمبيك مدنين
2: طبعا زاد تعليق حق كانت إيجابية برشا على عكس اللي يصير في تطاوين تطاوين على السنوات الفارطة كل كنا معناتها حتى جمعية خاسرة تلقى الجمهور هو اللاعب رقم واحد هو اللي يحفز اللاعبين تصير التشجيع في المقابلة وبرشا تراح رجعنا في النتيجة
1: وهذا هو اللي نحبوه في جمهور تطاوين سنة يعني تتغير يعني عقلية جمهور سنة
2: ولت العكس نحكي لك آخر ماتش فما ماتش عمنا ولا ربحين معناتها نتيجة 2-1 والناس كل شيخة وتعب معناته الجمهور قاعد يسب ومتغش وكل شيء يحب أداء مخير هو من حقه أما مش لدرجة احنا ربحين وباقي باش نشتموا اللاعبين ولا نشتموا المدرب راني نحب نقول فما برشا اخلالات زادة حتى في الجمهور ممكن كما قلت لك انا راني حاسب روحي جمهور مانيش مسؤول وانا كنت معهم رانا نحب اتحاد الرياضي بتطاوين برك اللي عنده مدرب في باله واللي عنده مسؤول في باله راهو ما تعنيناش الاسامي مهما كان اسم المدرب وصاحبك ولا اسم المسؤول صاحبك راك انت جاي باش تخدم الاتحاد الرياضي بتطاوين مش عم نول تبع وتشكر في الهيئه وسنه خاطر هيئه جديده باش تولي تنقد والذم
1: اتحاد تطاوين راهي ماهيش الملك حتى شخص من الاخر يعني احنا نقولوها كيما الحقيقه يعني هي تصير علينا هذه بلال بربي قوس باش نفتحوا تصير حتى على اذاعه تطاوين يقول لك تطاوين علاش إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين راهي إذاعة تهم بالخصوص أندية الجنوب الشرقي كل نحكيه على الرياضة، نحكوا على الأندية الكل تأخذ نفس الحق ونفس الحظ، ونركزوا على أشياء اللي تفرض نفسها. هو هذا قاعد يصير، راهو جماهير الرياضية وجماهير اللي تتبع في وسائل الإعلام راهو فم يلزم فم تمييز فين إن مؤسسة إعلامية موجودة في جهة تطاوين ولكنها راهي مؤسسة جهوية تابعة جهة الجنوب الشرقي كاملة. بنحكيوا على تطاوين الاتحاد الرياضي بتطاوين راهي ماهيش باسم حتى شخص
2: بالضبط.
1: الكل تتعدى عليها إن شاء الله الكلها تنجح في مهمة اللي تتوكل لها، ما كتبتش معاك تكتب مع الهيئة اللي بعدك وهي ماشية، وإلا مع الإطار الفني اللي بعده.
2: بالمناسبة على ذكر الهيئات السابقة نحب نقدم لهم تحية، الناس كل راه مش بالسهل تخدم في الجمعية وتعطي من مالك الخاص وعلى حساب عائلتك، قدم لهم تحية الناس كل من غير ما ننسى حد. وبالنسبة للهيئة الجديدة راهم زاد ناس رتبة محبين أكثر من يكونوا مسؤولين،
1: وما دخلوا شد المسؤولين في الظروف.
2: الرئيس سي يوسف الحمزي ولا نائب الرئيس بالخاصة معز النصري بالحق ناس انتحاريين، ناس يحبوا الجمعية في وقت وجيز، معناتها نحينا برشا مشاكل وقاعدين نقدموا كل المواضيع إن شاء الله.
1: أكيد احنا راهو الاتحاد الرياضي بتطاوين وكل الجمعيات نحبوها تشرفنا في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تفرح جمهورها. بعد الفاصل باش نمشوا الأمل الرياضي ببوشامة مع المدرب مراد مزهود وآخر تحذيرات الفريق.
5: الرياضة تجمعنا،
6: الأمل يحمينا،
5: والنجاح هدفنا.
6: الخبر الرياضي في حينه والمعلومة في المتناول،
5: حديث في الرياضة من زوايا مختلفة،
6: نتائج فورية،
5: تحاليل فنية،
6: تحقيقات آلية،
5: ومواكبة حية لمختلف التظاهرات الرياضية،
6: لحظة بلحظة ومن موقع الحدث.
5: أسرة رياضية واحدة، نلتقي لتبدع الرياضة وتنتصر الروح الرياضية.
1: مرحبا من جديد وإلى أمل بوشمة. الحقيقة الفريق هذا اليوم باش أنت تشتغل معايا زاد كرونيكا. فريق أمل بوشمة الحقيقة عندنا ثلاثة مواسم منبهرين به. الفريق هذا ما شاء الله يشق في خطى ثابتة على مستوى بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، وأيضا في مواسم سابقة في رابطة الهواة المستوى الأول. المدرب مراد مزهود في أولى المصافحات على مستوى أولى لقاءات بطولة الرابطة المحترفة الأولى يحقق ثلاث نقاط مهمة جدا. معي في المباشر كوتش مراد، أهلا وسهلا بك.
7: مرحبا أختي ربيب، ومرحبا بكل مستمعين على التطوير وضيوفك الكرام.
1: شكرا لك. إذن ثلاث نقاط مهمة أكيد باش تدخلوا بها بأريحية للقاء ثاني لقاء رديف.
7: صحيح، متى كنا حريصين على انطلاقة طيبة تكون بثلاث نقاط، خاصة كنا نستقبله معناتها مع منافس محترم ومنافس نعرف قدم مرحلة إياب السنة الماضية مرحلة ممتازة، حتى عمل باركور في الكأس وشوفنا حتى مقابل جرجيس في جرجيس وخرج ضربة جزاء، ونفس الشيء منافس عمل تحذيرات طيبة، لكن كان عندنا رغبة وعزيمة كبيرة باش ناخذ ثلاثة نقاط لانطلاقة طيبة إن شاء الله في هذا الموسم.
1: ان شاء الله اكيد الانطلاقه طيبه في هذا الموسم. تغيرتش عليك شويه يعني بعد ما كنت سابقا مع الرئيس تحيه ليه المتخلي سيد وليد احمد، فماش تغييرات مع الرئيس الجديد ان شاء الله بالحظ والتوفيق ليه على مستوى اداره الامل الرياضي ببوشم سيد مامي؟
7: والله هو التواصل موجود في امل بوشم والعمل في الفريق هذا في اطار عائله كنت سواء مع اللاعبين ولا الاداره ولا الإطار الفني. الرئيس سي نزار ميمي كان مدعم للفريق وكان قريب وكان يدعم الفريق كيف الرئيس وليد أحمد اللي غادر بعد خمس سنوات من العطاء، والفريق والإدارة اللي كانت موجودة معه أكيد معتها ومازال متواصل معنا ومازلنا نتواصل ونلقوا في كل الدعم من الإدارة. هذا يدل على كون النادي معناتها فيه عقلية نتاع تواصل، عقلية نتاع استمرارية. الأهم شيء هو خدمة الفريق، مش مهم الأشخاص تكون معنا.
1: هذا هو راك نحكوا عليه فيها اكيد قبل ما ناخذوك. وحكيناها انه الفريق راه ينجح كي يخرج حسابات نتاع الفريق باسم فلان ويخدم يلزم يخدم فيه فلان ويلزم يكون المقرب فلتان والاطار الفني كذا. امل بوشما حقق الافضل مع كل الاطر الفنيه السابقه ايضا مع الاطر الاداريه الفارطه. تحيه ليسي وليد احمد, تحيه الكوتش الناصفي اللي في تجربه في السعوديه ونجح مع الفريق وجاب نتائج مهمة جدا. أعطيني شنو برنامجكم سي مراد, شنو سقف طموحاتكم بالنسبة للموسم الرياضي 2026-2027, يعني موسم الفارط وعدتوا بالبقاء وبقيتوا بمرتبة مشرفة الحقيقة المرتبة السادسة راي مهمة جدا بالنسبة لأمل بوشمة في أول تجربة في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. شنو سقف الطموحات للموسم هذا؟
7: والله سقف طموحاتنا هو مش مقدمة موسم متميز, موسم يكون كل موسم اللي فات أو أفضل, ما تعرفش لا. أهدافنا بتكون في تدريجيا. أول شيء ما في مرحلة الذهاب هي جمع أكبر عدد ممكن من النقاط. تعرف الموسم الفارط كانت مرحلة الإياب كانت أفضل, لكن مرحلة الذهاب كانت تقريبا متوسطة, معناتها مرحلة الإياب كانت خير برشا. الموسم هذا حبينا من البداية إن شاء الله نعمل مرحلة الذهاب محترمة, نجمع أكبر عدد ممكن من النقاط. وأكيد معناتها الهاجس نتاعنا هو تشريف النادي ونحط الفريق في مكانه ومرتبة محترمة تأكد معناتها سمعة النادي في السنوات الأخيرة.
1: سي مراد, جمهور أمل بوشمة, احنا تو باش نتحولوا قاعدين نحكوا على الجماهير وقاعدين نشوفوا في الجماهير كيفاش تتعامل مع النتائج ومع الأداء الفرقة المنضوية, أكيد فرقة اللي تهواها واللي تبعها. نحكيوا على جمهور أمل بوشمة الحقيقة راهي من أروع ومن أحسن الجماهير. في ملاحظة عامة هذه تقريبا أي محب وأي مشجع وأي واحد يتبع في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, النقطة المضيئة للأمل الرياضي بوشمة وممكن هي اللي وراء نجاح الفريق هي الجماهير.
7: صحيح صحيح, جماهير بصراحة جماهير الأمل بوشمة ماتها بخلاف دعمها وبخلاف ماتها اللي قدموا فيه من عروض قوية كل مقابلة, بصراحة ماتها الفريق جمهور يعرف الكرة وجمهور يعرف في الأزمات وتعدينا بأزمات الموسم اللي فات, لكن في كل مرة كنا كانت الجماهير ما تدعم المجموعة وتعرف وقتش تلومنا وتعرف وقتش تشجعنا وتعرف وقتش تسندنا. بصراحة ما جماهير متميزة تعمل في عمل كبير في المدارج, لكن في الكواليس وفي الخفاء زادة كنا نشوف الدعم هذية ونتعامل مع ناس تفهم كرة. بالأسف معناتها عكس أغلب الملاعب وشوفنا معناتها في برشا من أماكن, لكن صراحة الفريق يلقى دعم كبير من جماهير.
1: يعطيك الصحة سي مراد, إن شاء الله بالحظ والتوفيق ليك في آخر الحصص التدريبية قبل إن شاء الله, بالتوفيق لكم قبل ملاقات.
7: شكرا لك أختي وإن شاء الله موفقين كل فرقنا الجنوب الشرقي.
1: شكرا سي مراد, شكرا لك. شفت سي بلال النقطة المهمة الجماهير, يعني الحقيقة جمهور بوشمة راه الكل كنا نجمع عليه, جمهور ممتاز يعاون يدعم يحضر.
2: هذه أنا فسروها رباب الانتماء والاعتزاز نقول احنا بالوطن والولاية
1: وحب الانتماء وحب
2: خصوصا حب الانتماء. راهو اللي يحب الجمعية بصدق راهو ما يتعنيش خسارة ولا ربح, يعطيها ذاك الشعار, يعطيها ذاك البهجة اللي يعطيها في الصطاد للتشجيع ومن الأخلاق زادة الحميدة. قبل تطوين زادة كان يشهد لنا أن برشا منافسين جوا لهنا ربحونا وانتصروا وصفقنا عليهم, وبالعكس هذيك لقيت أصداء كبيرة باش نزيدوا نتطوروا اكثر ونكونوا جمهور معناتها راقي.
1: جمهور تطاوين بلال راهو كنا نحكوا به وكنا نعطوا فيه مثال, وتتذكر ايام المرحوم محمد الغول فما المنع من حضور الجماهير واختيه كبيره للجماهير وتنحت لانه الجمهور كان معناها مساند رسمي لفريقه, كان مهم جدا حضوره, فما تنجموش تلعبوا مباراة من غير جماهير, تنحت العقوبة هذه تتفكرها بالباية.
2: نتفكروا الحقيقة وقتها كنا نجيبوا في أطراح معناتها قبل ما نلوموا المدربين ولا اللاعبين,
1: ما نجموش تلعبوا من غير جمهور.
2: تطاوين معناتها كان مسمينا ملعب النار, معناتها أي منافس يحكي لنا أنه خايف باش يتنقل تطاوين ومعناتها يخمم كيفاش باش يعدي
1: طرح. ما زلنا باش نحكوا على تطاوين أكيد ومواصلين في متابعتنا لتحضيرات أنديتنا في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. باش نختم الاستضافات مع السيد مرسي بن رمضان, تحذيرات فريق الملعب الجيب. سيسي مرسي أهلا وسهلا بيك مجددا على موجات إذاعة تطاوين.
8: مرحبا بكم مستمعي اذاعه القرية، مشكورة في رباب وخويا بلال على الاستضافة.
1: شكرا لك. بدينا معاك احنا من يوم الثلاثاء مع زميل عمر مستيسر، ووعدناك راه نهار الجمعة باش نرجعوا لك باش نسألوك هل فماش جديد، فماش امل، فماش ان شاء الله نقطة مضيئة على مستوى منع الانتداب في فريق الملعب الجبسي، وين وصلتوا بالضبط؟
8: والله ما نجم نقولوا حتى خطر بحكم دو ان الاشكال توا ولا تمثل في ان الممرن ولا ماشي هي فنيه التشكيله يعمل عليها، معناتها محضر بلان ا وبلان بي، معناتها التشكيله اللي فيها اللاعبين اللي وقع انتدابهم، التشكيله من غير اللاعبين معناتها اللاعبين الموسم الفارق. انا المشكل انا ما فماش معناتها تجاوب من اعتبرناهم احنا رجال اعمال ملعب رجال ملعب الجيبسي، معناتها ما لقينا حتى تجاوب مع حتى حد فيهم. التجاوب الوحيد اللي لقيناه معناتها من جماهير ملعب الجيبسي مشكورين اللي اقتنعوا الاشتراكات، معناتها بوتيره مشكور قويه اما بمجهودهم وباللي ينجموا يعملوه يعملوا فيه. احنا ننتظر اليوم معناتها الرئيس يهبط من فرنسا اليوم ان شاء الله يكون جاب معناتها حل، خاطر هو مشي معناتها كي يجيب الحموال معناتها باش ينجم يخلص الثمة وان شاء الله كان فما حل معناتها من هنا يوم العشيه ولا
1: ان شاء الله اكيد.
8: اما كما قلت لكم هذا الممرن قاعد راهو ما بين ما انه يحضر الفريق
1: يخدم الممرن أول. ممرن صابر الطرابلسي اكيد تحيه ليه قاعد يخدم يعني على بلون ا وبلون بي، ممكن نلعب بالتشكيله هذه ممكن نلعب بالتشكيله هذه اذا كان ما تحلش الاشكالي على كل قداش مازال بالضبط ها تعطيناش مازال بالضبط
8: فلوس المبالغ الماليه قداش لما مع الجمهور. اما كما قلنا كما اشرت المبلغ يتمثل في 60 الف دينار ان شاء الله معناتها والله اللي يغير انا اللي تسمع برجالات النادي رجالات النادي
1: اللي قلق يا سي مرسي 60 الف دينار هذه ما تسماش راهي في جمهور الملعب الجبس
8: ما تسماش خاطر في
1: الناس وفي حبا الفريق
8: اللي نحكي ونرجعوا يقولوا كبير الرئيس ما يدفعشهم يدفعشهم خاطر الرئيس راهو كيفاش نسموا شي دفع الموسم هذا وش خلص معناتها من زوج تربصات وديزافونس الجوالات اللي صح وجدد ومعاهم انا المنع جي في اخر وقت معناتها للجامعه كانت انا وعدت الرؤساء الاندية انا باش يكون الخلاص على 30% من نسبه 30% من نسبه الديون، معناتها كان باش يكون البار تاع ملعب الجيبسي في زون 160 180 مليون. لا الجامعه قالت لي ما عندي ما نجمش نفرض على الداينين وهم برو تفاوضوا معاهم خاطر فما داينين طالبوا بنصف المبلغ، فما شكون ده طالب 70% من نسبه المبلغ، معناتها باش خلى المبلغ يوصل 270 مليون. هو السباكه راه ما بين 160 ولا 180 و270 راه فرق معناتها الديفيرنس القط ما بين الهيئه والداينين. ونشكروا خاطر فما بعض رجالات النادي كيما سي رفعت الكيلاني وسي رفعت الكيلاني اللي تحركوا، ونشكروا استاذ النائب الرئيس اللي عندنا سي توفيق المرمي اللي تاع وضخ مال من عنده وكل من نعتها من قريب الهيئة المديرة اللي عاون حتى بالكلمة الباهية.
1: إن شاء الله بالحظ والتوفيق لكم. إذا سي مرسي غدوة تستقبلوا فريق سبورتينغ الموكنين، بعد غدوة تستقبلوا فريق سبورتينغ الموكنين، التحكيم في هذه المباراة سيكون لياسين المرغني، إن شاء الله بالحظ والتوفيق لكم. إن شاء الله يلعب إن شاء الله المدرب يخلط يلعب بالتشكيلة اللي هو حاطها في مخه، ان شاء الله تتحل مشاكل الفريق اليوم العشيه ولا غدوه صباح الاقصى
8: تقدير. ما خلطت عليكم باش نقول راه نبه لجماهير الفريق الكل، راهي الرابطه تعتبر كائن اقباب، راه ما عادش تحوم لك غلق غلق الميادين، راه ما عادش معتمده اصلا في القاموس نتاعها. لو كانت تشوف راه تعود لك العقوبه الاولى، ضاعف لك العقوبه الماليه، ضاعفها لك توصل لاربع مرات خمس مرات، توصل للتوب نتاع العقوبه الماليه، تعاود ترجع من المره الاولى، معناتها ما نعاودوا ب 3000 دينار وانت ماشي.
1: هذا تنبيه للجماهير.
8: لجماهير الفرق كلها راهم معناتها اللي يخلص الفاتوره معناتها الهيئه المديره
1: الفريق هو اللي يخلص الفاتوره. هذه هي ان شاء الله الروح الرياضيه اللي تنتصر وجماهير لازم تكون واعيه. شكرا لك سي مرسي، ان شاء الله نسمع الاخبار الساره لفريق الملعب الجبسي نهايه هذا الاسبوع.
8: لا تكمل هنا الرفع نتصل بكم
1: ان شاء الله، اكيد نستنى اكيد مكالمه من عندكم سي مرسي، وان شاء الله تتحل اشكاليه المنع من الانتداب. اشكاليه اخرى او وضعيه اخرى نجم نحكوا فيها،
2: هذه
1: اسوء وضعيه
2: مرينا بها كفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين، وضعيه حرجه جدا خاصه تقوم بالانتدابات وما يسعفكش الحظ انك باش تاهلهم باش تلعب المباراه الاولى، حقيقه برشا تعب وتضحيه من الناس الكل. احنا كهيئه الاتحاد الرياضي بتطاوين كانت برشا تضحيات باش نوصلوا نخلصوا المنع.
1: كيفاش خلطوا يعني في مفاجاه هي جت الحكايه
2: كل شيء كان مفاجاه يعني. راهو ضغط سنا رهيب ورهيب جدا، في ظرف اسبوعين تلقى روحك باش تخلص اقامه والاكل والانتدابات، وان الناس الكل مطالبه باش تاخذ حتى الترونش نتاعها، معناتها اللي يهبط عليك المنع من الانتداب يلقى عندك برشا مشاكل مطالب في وقت وجيز.
1: ماخذاش وقت الملعب الانتداب بالنسبه للاتحاد الطاوي،
2: والله ماخذاش لهنا حقيقه. ما كما قلت لك نشكر انا هيئه كامله سنا معنا مع حقيقه الرئيس النادي وسي معز النصري وبالتعاون زاد مع سيد الوالي مشكورين، معناتها انتحاري انسان جبد من جيبه واعطي دم قلبه بالرغم كما تعرفوا الناس كل عندنا عقله على الكونت نتاع الجمعيه، غياب الدعم من الجميع من الشركات وحتى الشركات المنتصبه ولا اللي طاب ان شاء الله نبدا قصه جديده معناتها نتاع
1: هي النقطه الاولى للهيئه التسييريه اللي نحسبوها لها يعني على مستوى المادي وانقاذ الجمعيه المنع من الانتداب، والنقطه والنقطه اللي قبلها واللي هي الاهم انها مسكت الجمعيه في الظروف اللي كانت فيها.
2: بالضبط، ومسكنا الجمعية غيرة وحبا على الجمعية في الظرف في الحساس هذا. ديما نقول راهو المشجع كي باش يعمل حملة توا كيما الملعب الجابسي على 60,000 دينار، راهو تلقاه رئيس يدفع في 200 و300,000 دينار، كي الجمهور يرتهم ويجيب 30 و40، راهي هذاك دافع ايجابي باش حتى المسؤولين يزيدوا يدفعوا اكثر باش يزيدوا يتحركوا اكثر، وبالنتيجة واضحة باش تتحسن الجمعية والنتائج ونفرحوا الناس الكل. بالضبط
1: الكواليس هذه بلال اكيد مدتنا بها، لانه احنا كنا نحكوا على الفرق الممنوعه من الانتداب من بينها الاتحاد الطويل، من بينها ملعب الجابسي، مستقبل الجابس، هاي تحلت الاشكاليه نتاع منع من الانتداب لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين تقريب الفريق الاول على مستوى جهه الجنوب الشرقي، حل اشكاليه منع الانتداب، يعطيهم الصحه الهيئه المديره، وان شاء الله باقي باش نرجع للجمهور نختم معاك للجمهور غدوه ملعب الخطاب في حله جديد،
2: ملعب الخطاب
1: دعوه للجماهير تحلي بروح رياضي واقبلوا راهو من اسبوع لاسبوع، اشروا التيكي نتاعكم ويجوا احضروا، مش حتى تشري بركه وتشجع، ايجا احضر للميدان. هات
2: دعوه لجمهور الاتحاد ديما معروف، معروف جمهور الاتحاد يحب النتائج ويحب الشيخ في الصاد. ان شاء الله دعوه غدوه بحول الله باش يكون اول انتصار في الملعب نتاعنا، نفرحوا مع بعضنا. وميساج للجماهير بالله، فما برشا ناس في تطاوين نحب نشكرها خصيصا جمهور الاتحاد، رانا كل وين ما نقصدوهم حقيقه احباء اوفياء، يدفع في ماله في الخساره تلقاه هو السوتيان الاول معناتها باش يشجعنا، مقدر تضحيات المسؤولين كما حكينا تو معناتها
1: تحيه من بين الجماهير المحبه لفريق الاتحاد الطويل وفرقنا ايضا في جهه تو لينا نشوف يخرج البنكردان، يخرج المدنين، يمشي الجرجيس، يتنقل مع الفرق. الحقيقه سي نور الدين نظيف،
2: سي نور الدين نظيف
1: يعطي من ماله وتصوير ومن جهده ويهبط تتصور في الوقت، وتحيه ليه الحقيقه. غدوه ان شاء الله باش يكون حاضر
2: سي نور الدين، ملهم الجماهير فما شكون اللي يجي للاستاد على خاطر سي نور الدين، قدموا له تحيه سي نور الدين وان شاء الله يكون حاضر معنا غدوه وسفره ميمونه سي نور الدين
1: اكيد غدوه باش يكون حاضر. وتحيه راهي وصلنا في الكواليس مع الزميل عمرو مستيسر، تحيه ليك سي نور الدين، وغدوه ان شاء الله باش يكون حاضر معاكم، يكون حاضر في مختلف ملاعب جهه الجنوب ولا الشرقي. ان شاء الله بالحظ والتوفيق للاتحاد
2: ان شاء الله. عايشك يا رباب على
1: الاستضافه، وإن شاء الله بالحظ وتوفيق للهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. هات نختم معاك بلال
2: بحول الله. الاتحاد راهو شعارها غالي وتكبر ديما كان بجمهورها، نطلب منهم باش يقفوا معنا بحول الله ونحققوا الصعود مع بعضنا ان شاء الله.
1: شعار مهم جدا ياسر يتعاود من صفحة لصفحة، الأسد
2: يمرض ولا يموت،
1: يمرض ولا يموت أكيد الاتحاد الرياضي بتطاوين، وإن شاء الله بالحظ والتوفيق لكل فرقنا في جهة الجنوب الشرقي. شكرا ليك هادي على مستوى الهندسة التقنية، فتحي على مستوى الهندسة التقنية هادي باش يواصل معكم إلى حدود الساعة 8 ليلا. شكرا نعمر على مستوى البث المباشر للحصص الرياضية، وإن شاء الله الموعد الرياضي القادم يكون انطلاقا من الساعة 7 في حوصلهم وآخر الأخبار الرياضية. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تعزز المركب الفلاحي بشماخ بجرجيسة بوحدة عصرية لعصر الزيتون بطاقة استيعاب تصل إلى 40 طن. ستعزز الوحدة القديمة لترتفع طاقة الاستيعاب إلى 65 طن في اليوم. قررت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب تنظيم جلسات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال والاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. صادق مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماعه انعقد أمس برئاسة رئيس المجلس عماد الدربالية على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، كما قرر دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر في قصف طائرة مسيرة لاحتلال الصهيوني اليوم تجمعا الفلسطينيين في منطقة أنصار غرب مدينة غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. دعا اليوم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الصهيوني الكامل وإعادة بناء الدولة بقرار وجيش واحد، مؤكدا أن انتظار تسوية إقليمية كبرى ليس خيارا لبلاده. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

0: صدى الأحداث. صدى الأحداث. في عالم لا يتوقف عن صناعة الأحداث لا يكفي أن نعرف ماذا حدث، المهم أن نفهم لماذا حدث وماذا يعني لنا. هنا نلتقط صدى الأحداث. صدى الأحداث مع سعاد الفلالي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل معانا. هذا صدى الأحداث في إذاعة التطاوين من توا حتى للخمسة، ساعتين من زمان عشويت كل جمعة نرجع على أبرز أحداث عاشها المواطن التونسي امتداد أسبوع كامل، نرجع لها بالتحليل وبالتعليق وبالفقرات القارة مع فريق كامل يؤمن طبعا هذا البرنامج. بعد شوية زملاء المحللين يكونوا إلى جانبي في الأستوديو، سمير خرشاني، منير هلال، وعادل بريني. تحيات الهندسة الإذاعية لهادي الغريب بزملائنا من مختلف وحدات الإذاعة. بعد شوية أكيد في الساعة الثانية الفقرات القارة للزملاء المحللين عادل والكلام العادل سمير وذاكرة الحدث منير ويحدث في الثقافة. البداية بعد شوية بكلمة وقصة ثم نبذل الحدث وآخر الأخبار والمستجدات اللي خلقت نقاش وجدل في الوسط العام وفي المشهد العام. بداية تكون بكاظم الساهر ومن بعد رجعين مع كامل الفريق.

0: كاظم الساهر والغنايتنا في صدى الأحداث ومدرسة الحب. وكاظم الساهر أكيد عنده من الأغاني الجميلة اللي يحبوها برشا ناس. على كل مرحبا بكم ديما معانا حتى للخمسة, ومانيش وحدي في الأستوديو كما العادة في صدى الأحداث. نتبع الحدث ونتحدث عن ما عاشه التونسيون في أسبوع كامل. منير مرحبا.
1: أهلا سعاد, تحية ليك, تحية لكل الأصدقاء وكل المستمعين.
0: سمير مرحبتين.
2: مرحبا سعاد, مرحبا بيك, مرحبا بكل الأصدقاء وكل من يسمع فينا هذا المساء.
0: أنا قلت منير مرحبا وأنت مرحبتين, معناتها عاد ثلاثة مرحبا.
2: يا أهلا وسهلا.
3: يا أهلا وسهلا سعاد.
0: مرحب.
3: مرحب كثيرة بكم الكل, بسي سمير وسي منير وسي الهادي وكل السادة المستمعين.
0: مرحبا بكم الناس كل تسمعوا فينا. أكيد احنا في صدى الأحداث. أسبوع في كلمة عادل.
3: والله أسبوع يعني دخلنا فيه هيك معناها معترك العام هذا جديد
0: في كلمة
3: دخلنا توا إلى صلب الموضوع.
0: صلب الموضوع
3: في كل شيء.
0: في كل شيء. سمير أسبوع في كلمة.
2: فتنا صلب الموضوع شوي, خلنا دخلنا في أكتوبر.
1: هو بالضبط هذا أسبوع أكتوبر.
2: أسبوع أكتوبر.
0: كل دخلنا في منير أسبوع في كلمة.
1: أكتوبر هو أسبوع أكتوبر, يعني دخلنا أكتوبر في النهاية سيد خرج من ذهننا الصيف.
3: بالضبط.
1: دخلنا في السنة الإدارية الرياضية التربوية الثقافية كله في أكتوبر.
0: أكتوبر شهر طويل شوية هو المحال.
1: إيه 31.
0: أما فيه معناتها بدايات كل شيء تقريبا, بداية الموسم الثقافي, الموسم الدراسي
1: اللي تعودنا به قبل. تو ما عادش الموسم التربوي يبدأ في سبتمبر, الموسم الرياضي يبدأ في أوت, الموسم الثقافي يبدأ في نوفمبر.
0: في كل موقص كالعادة كل موقص نرجع ديما على حاجة من الحاجات اللي عاشوها التوانسة. أكيد زادة كيف مرة هذية تشوفوا التونسيين بالخارج وشنو تحدثوا عليه. فضل هاتي
4: كلمة وقص.
5: كلمة وقص.
0: شنو معناها تكون تونسي وتنجح بعيد على تونس؟ تكون طبيب يعالج في مستشفى أوروبي, مهندس يشارك في مشروع تكنولوجي كبير, باحث يكتشف ويخترع, أستاذ يدرس في جامعة عالمية. تكون واحد من الناس اللي خرجوا من تونس أما تونس ما خرجتش منهم. سنوات طويلة كنا نحكوا على هجرة الأدمغة وكأنه الحكاية تنتهي لحظة غادر صاحب الكفاءة البلاد. أما يمكن الحكاية أكبر من هكا بارشة, لأنه السؤال مش فقط علاش خرجوا, السؤال زادة شنو عملنا باش يبقى الخيط مربوط بين الكفاءة وبين بلادها. وهنا يجي خبر يستحق الحقيقة التوقف عنده, واللي هو في فرنسا وتحديدا في باريس الأسبوع اللي فات تم انتخاب 6 أطباء توانسة في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس في انتخابات 23 سبتمبر الجاري. 6 أطباء توانسة واللي هما الدكتور مختار زغدود, الدكتورة هندة العريبي, الدكتورة ألفة المندوح, الدكتور عبد الحكيم الكشيش, والدكتورة رؤى بن اسماعيل, الدكتور وجيه منيف. وهما وبحسب المعطيات هذه المنشورة هي المرة الأولى اللي ينتخب فيها أطباء توانسة في المجلس هذا. خبر صغير في حجمه أما كبير في معناه, لأنه المسألة مش فقط 6 أطباء نجحوا في انتخابات مهنية في بلد آخر, المسألة أنه كفاءات تونسية أصبحت حاضرة في مواقع القرار والتمثيل المهني داخل منظومات صحية وعلمية ومهنية خارج البلاد. وهنا نرجع للسؤال الأول, السؤال الأول اللي يقول هل إنه الكفاءة التونسية وكل كفاءة تونسية تغادر تونس هي بالضرورة خسارة للبلاد. اليوم الحديث ما عادش فقط على أطباء ومهندسين وباحثين غادروا تونس بحثا على ظروف أفضل, الحديث اليوم أصبح عن آلاف التوانسة اللي راكموا خبرات وتجارب في الخارج في مجالات أصبحت في تونس, أصبحت تونس اليوم في أمس الحاجة لها, كما الذكاء الاصطناعي, التكنولوجيا, الطاقات المتجددة, الطب, البحث العلمي, الصناعة وغيرها. وتونس نفسها بدت اليوم تبحث عن آليات للاستفادة من خبراتها اللي غادروها. لكن بين الكفاءة اللي غادرت والكفاءة اللي يمكن ترجع نهار من نهارات, ثم سؤال آخر, هل العودة لازم تكون عودة جسدية ولا يمكن للكفاءة التونسية في باريس وإلا في برلين وإلا في كندا ولا في الدوحة ولا في غيرها انه تساهم في مشروع في تونس, انه تنقل خبره, انه تاثر طالب, انه تساعد مؤسسه ناشئه, أنه تستثمر، أنه تفتح باب الشاب تونسي. ربما اليوم آن الأوان باش نبدل السؤال، مش كيفاش نرجع كفاءاتنا، وإنما كيفاش نخلوها وين ما كانت جزء من مستقبل تونس، لأنه الوطن مش ديما عنوان إقامة. الوطن ينجم ساعات يكون مشروع، ذاكرة وإلا انتماء، وخيط ما يلزمش ينقطع مهما طالت المسافة ومهما طولت المدة. برشا أسئلة تتطرح في الموضوع هذايا، الكفاءات التونسية بالخارج علاش تمشي، شنو تلقى غادي، شنو تخسر تونس بخروجها، وشنو تنجم تربح تونس إذا عرفت كيفاش تحافظ على علاقتها بها، والأهم هل ممكن أنه نحولوا هجرة الكفاءات من نزيف إلى جسر. وكلمة وقص،
4: كلمة وقص، كلمة وقص.
0: آخر سؤال ختمت به، هل ممكن أنه نحول هجرة الكفاءات من نزيف إلى جسر سمير؟
3: ممكن جدا زادا أسلا، وهذا هو أمال الناس الكل. ما نحن جاليتنا في الخارج اللي بدأت في فترة أولى معناها هجرة يد عاملة خام، ما كانتش كفاءات، ونجحوا ومعناها وشرفوا بلادهم أحسن تشريف، وكانوا من الجاليات اللي يضرب بها المثل زادا في النجاح وفي معناها في الاستقامة وفي معناها قصص النجاح حتى على المستوى الاقتصادي والتجاري. وإحنا في الجنوب الشرقي عنا معناها جاليتنا بالخارج اللي نجحت وعملت مشاريع واللي مشات مقراتش، معناها مشات براتيكمون ماهيش كفاءة، لكن ولات غادي زادة معناها قصص نجاح. ونتفرجوا أنا دانيرمون في معناها في دوكيمونتير عملت ام 6 كابيتال اللي هو اهتم أكثر بقصص النجاح الاقتصادية في فرنسا، ومن بين الأمثلة هي معناها الجالية التونسية أصيلة الجنوب الشرقي التونسي اللي قدموا فيها توا كمثال للجالية اللي نجحت في فرنسا وعرفت كيفاش معناها تستفيد من معناها من الهجرة هذية. كفاءاتنا اللي معناها اللي هاجرت ولا اللي تكونت غادي، لانه عندنا زوج احنا تو
0: نحكيوا على فوتنا تو وصلنا الخامس
3: نحكيوا على اللي بينا شنو ضمن المزدوجين الجنسيه، مش كان في الكوره برك حتى في الطب وفي الهندسه وفي الواحد كذا وكذا، معناها حاجه نفتخروا بها. اما كما قلت انت سعاد، يلزمنا نحاولوا كيفاش تستفيد منهم الوطن نتاعهم، وهذا اللي حكيناه في النهار الاربعاء مع الدكتور
0: مختار زغدود
3: اللي حكاه انه هو الانجاز هذايا ولا النجاح هذايا اللي عملوه في عماده الاطباء في باريس يهم خدمتهم هما غادي، اما يحاولوا كيفاش معناها تستفاد منهم.
0: شنو رايك عادل؟
5: والله احنا معناها الكفاءات التونسيه معناها كلمه كبيرة برشا، وكلمة معناها ديما يعني نفتخروا بأنه يعني هالشعار هذايا معناها من الدعائم الأساسية للدولة التونسية، معناها الكفاءات التونسية والذكاء التونسي والمقدرة يعني التونسية سواء الذهنية أو العملية المهنية. لكن معناها أنا مش نطرح الموضوع من زاوية أخرى، معناها هذه الكفاءات يعني هل ساهمت بالفعل على امتداد يعني معناها الآن عشرات السنين ها؟ على الأقل يعني مش لازم عشرات السنين، على الأقل منذ الخمسينات إلى اليوم، منذ نشأة الدولة الوطنية الحديثة، هل ساهمت هذه الكفاءات بالفعل في معناها إنقاذ الدولة التونسية من الأزمات عندما احتاجتها؟ هل كانت في مستوى انتظارات الشعب التونسي ديما؟ الحقيقة معناها في برشا مناسبات معناها الكفاءات التونسية برغم احترامنا لها، برغم يعني نظرتنا يعني التثمينية لقدراتها وكفاءاتها، لكن للأسف الشديد لم نجدها، إما أنها معناها مستقلة تماما أو مستقيلة، خلينا نقول مستقيلة تماما وبعيدة معناها عن الشأن العام
0: بإرادتها، ولا لظروف موضوعية،
5: لظروف موضوعية أو لظروف ذاتية ماهيش مبررات. أنت يعني صرفت عليك الدولة يعني قراتك ومعنى أعطتك شهادة وطنية، وأيضا يعني الذكاء اللي أنت فيه ماهوش فقط قيمة ذاتية خالصة، هو صناعة جماعية مشتركة فيها المعلم وفيها الأستاذ اللي قراك وفيها الدولة اللي صرفت عليك. إذن أنت مطالب بإعادة هذا المجهود، برد هذا الجميل، بأن تكون معناها حاضر وقت الدولة تلقاك.
6: حاضر
0: نسمع منير.
5: الدولة رأوا مش فقط على المستوى الرسمي، الدولة حتى على المستوى معناها
0: مكوناتها
5: بالضبط الشعبي، على المستوى الجماعي العام.
1: هنا خلينا نوضح جزء
6: وين توا. خليني انا نمشي مباشره الى صلب الموضوع. نرجع الى الى الى, إلى صلب الحكايه. يعني الكفاءات الجهويه في الطب اين هي على سبيل المثال، سواء في تطاوين ولا غيرها، مثلا ناخذ احنا البيئه اللي احنا فيها، الكفاءات الجهويه في مجال معناها البحث العلمي اين هي في تونس ككل؟ ويني؟ عندناش بحوث علميه اتعملت، عندناش معناها بين قوسين معناها اضافات على المستوى التكنولوجي.
0: إيه هذا هم يتحملوا مسؤوليتهم
6: على محدوده جدا. يا اما خارجين برا الخارج
1: موجودين في الخارج، علاش خارجين؟ نسألوا روحنا علاش خارجين.
6: على فكرة منير امتيازاتهم المالية ماهيش كبيرة برشا
1: بالضبط، دونك ماهيش قضية امتيازات مالية.
0: قضية شنو منيرة؟
1: قضية ظروف عايش في البلد وفوق عايش في البلد وعنده إمكانية للتطور ولا ما عندوش. وقت اللي إمكانياته الذهنية تسمح له أنه ينفتح على العالم، وأنت لهنا ما زلت تتعامل بالورق. كيفاش حبوا يعيش؟
6: ما هو مسؤوليته أن يطور الخدمة هذه، يغيرها من الورق إلى الرقم. شكون باش يغيرها؟ احنا تو نلوموا على الإدارة التونسية كيفاش إدارة ما زالت متخلفة. شكون باش يغير الإدارة التونسية؟
1: الإدارة التونسية
6: ستغيرها هذه الأجهزة، هذه الكفاءات، الكفاءات هذه غير موجودة.
1: لا مش الكفاءات.
6: يعني عندنا منظومات تو في التعليم وفي الثقافة وغيرها إلى حد الآن ما دخلتش حيز التطبيق، لأنه ما شكون يفعل.
0: أنا سؤالي لكم يا أصدقائي، نفس الشخص هذايا في تونس تلقاه ما ينجم يعمل حد شيء. نفسه هو في أي بلد آخر يبدع
1: جوانحه تتخطر
6: عنده الإمكانيات،
1: لأنه عنده خلاف عنده الإمكانيات. فما مناخ عام كامل يسمح بذلك. المشكلة هنا المناخ لا يسمح، التراتبية الإدارية، التقاليد الموروثة، الأفاق اللوجستية غير متوفرة، الإمكانيات

0: هل احنا زي ما مش مستعدين نضحوا. مفهوم التضحية في تونس الحقيقة من أجل الوطن مفهوم محدود ياسر في برشا مجالات.
1: لأنه عندنا مشكلة محلينا هي
0: يحب يضحي في اللي تشوفه.
1: لا
0: مش يضحي يعطيه كهرباء باهية وشهرية فيها 10 ملايين ودار
1: وملايين. أنا تفسيري تفسير آخر
2: كيفاش
1: أجل بعض أنه علاقتنا مع الدولة ما هي سوية. ما نحسوش روحنا أبناء الدولة. نحسوا أنه الدولة يمتلكوا.
2: وعلاش وصلنا لهذي الكل
1: العقليات
2: صحي تراكمات هي
1: تراكمات نتاع سنوات. في فترة ما تحسش أنه الدولة أنت ولد الدولة. تحس أنه الدولة تهتم بالآخرين ما تهتمش بيك.
0: هذا صحيح هو راه في مستويات معينة. أما لماذا نحصر الكفاءة التونسية ولماذا تحصر نفسها في هذه الهموم السياسية
1: هذا يخرج
0: يا ودي خليك في الجانب البحثي
1: هذاك علاش
0: خليك في الجانب العلمي خليك في مجالك انت
1: بالضبط
0: مش تبحث انت على الدوله فيها ديمقراطيه ولا ما فيهاش. ما هو مادام انت عندك بين قوسين معناها هكا معناها بين ظفرين مكان للبحث وعندك
1: إيه؟
0: امكانيات وعندك جمهور وعندك طلبه
1: الدوله لم توفر له ذلك باش نكون واقعي
3: باش ما نظلموش باش ما نظلموش
2: حاصلنا سمي خلينا نخرجوا من الفقره هذه
3: وجيتنا صحيح كلام صحيح
0: لا ما نظلموهاش ابدا ما نكونوا واقعيين نحن نبداو كلاسيكي ديما وسميه انا حبيت نخرج شويه على المألوف الخطاب الكلاسيكي راهو احنا هذيك فوق روسنا الناس
3: كلها نبنيو على
0: التفوق
2: لا والصراحه واضحه باهره صراحه مهمه راه المسائل
0: هذه كل من تفوق هذاك
3: نبنيو على الايجابي احنا نبنيو على الايجابي وناخذوا نصف الكاس المليان مثلا مساهمه الجاليه التونسيه في
2: العمل الصعب والله حتى نص الكاس الفارغ باهين سلطوا عليه الذوره هو يا سمير
3: هام مهمه جدا وفي وقت الازمات زاد كما قال
0: احنا الاقتصاد التونسي فيه عباقرة ولا
3: كيف
0: العالم
3: الاقتصادي
0: عندنا احنا 10 سنوات نتخبطوا في ازمه اقتصاديه وينش في محل
3: مساهمتهم
0: معنا حتى
3: تحويلاتهم من العمله الصعبه عاونت الاقتصاد عاونت الاقتصاد يعاونوا لك غادي الجاليه اللي تمشي تو وتهاجر غادي ويلقى شكون فهمت ولا يقف معاه سواء في العلم سواء في
2: نقطه نظام يا جماعه نقطه نظام برشا منير نقطه نظام برك راهو برشا تحس اللي يسمع البرة من الملاحظات اللي جاتني انه راهو تتكلموا برشا مع بعضكم ما يتفهمش الحديث البرة فهمت
1: المداخيل متاع العملة الصعبة ليست فقط من اليد العاملة راهو
0: انا حبيت نوضح
1: بمعنى انه هالكفاءات اللي موجودة وعدد المستثمرين في العالم التوانسة من كفاءات راهو لما نحكيه على مهندسين نحكيه على الناس عندها مؤسسات تخدم في توانسة وتخدم في غير توانسة في العالم هذوك كلهم مساهمين في الاقتصاد الوطني مش بالضرورة اني نجي انا نحل مؤسسة هنا ونولي نحب نولي صاحب الوزير ولا نحب نولي وزير لا مش بالضرورة
2: اللي هو
3: نعطيك مثال العمل عن بعد الانجينيور انفورماتيك وضم برشا شركات انا نعرف مهندسين برشا شركات معناها مين يكون متواجد في تونس يخدموا في ديزاينجينيور عن بعد من هنا ويخلصوا فيهم فهمتني ولا خاطر ما عندهمش ما نجموش يخدموا
0: اذا ما ديزاينسيون
3: ما عندنا ما تصرفش باش يخدموا ديريكت
2: اخر اخر تعقيب مع عادله
0: الاستثناءات جميله ورائعه ولكن هل ليست القاعده
3: ماشي الحقيقه
0: ماشي القاعده من بعض الاستثناءات لو شوف احنا نحكوا على الكفاءه التونسيه قلنا مع كامل احترامنا وتقديرنا لهذه تحصيل حاصل مش في حاجه لتقديرنا احنا لان هم فرضين رواح ثم ما نحكوش على اليد العامله والجاليه التونسية في الخارج موضوع آخر أنا نحكي على هالعناصر النوعية الفلتات هذية اللي نسموها الأدمغة ما نحكيش على اليد العاملة اللي تدخل في العملة الصحبة موضوع آخر هذوك معناتها قيمتهم ثابتة ومساهمتهم فعالة وأساسية في الاقتصاد الوطني من الستينات العامل اللي في تطاوين واللي في قفصة وغيره أما نحكي على الأدمغة ونحكي على الكفاءات النوعية اللي لحد الآن الحقيقة معناها انا اعطيني حتى مذهبيه راهو احنا نعرف انهم على اقتدار كبير اعطيني كتاب تعمل في مجال البحث العلمي اعطيني دراسه كبيره اضافه كبيره قارن العلماء قارن العلماء والباحثين في العالم العربي بالعلماء والباحثين في تونس
2: انا امس برك امس برك في الايام نقرا في حوار اجري مع تونسي في النازا كان معناتها وين لا معناتها شنو فائد تونس ما ثم شيء
1: ما تجيش تستفيد من
2: هو بيدو قال انا ملقيتش يعني ملقيتش الارضية باش ينزل الخبرة
1: فما اختصاصات احنا ما عناش فما مجالات احنا ما عناش فما مجالات نستفيد منها بطرق اخرى لما نتحدث على البحث العلمي والاكتشافات والكتابات للا موجودين عادل اما احنا زادة رانا في قطيعة معاهم احنا باش نكونوا واقعيين مثلا نعطيك مثال بسيط اغلب ما يكتب وفي المجالات العلمية يكتب بالانجليزي

0: احنا التو ما نعرفوش نترجمو كان من الفرنسيس. كان ترجمو الفرنسيس حاجه اتون ترجموها احنا ما ترجموش احنا هنا سكتي.
1: باهي يعطيكم الصحه هذا ملف كبير برشا. نمشوا للفقره الجايه. يلا هادي نبض الحدث.
2: نبض الحدث. نبض الحدث.
1: ولأنه في نبض الحدث نرجع على أكثر الأحداث اللي تناولها وتحدث فيها التوانسة واللي عملت بوليميك وجدل. نرجع على الحادثة العنيفة اللي تعرضت لها بنية تونسية بغض النظر على شكون البنية هذية ولا اسمها ولا انتمائها ولا معناتها عائلتها ولا، لكن هذه كحادثة هزت الرأي العام وخلقت بوليميك كبير وتأويلات وقراءات مختلفة. زادة ثم شكون اللي حمل مسؤولية للشباب هذوما، ثم شكون حمل مسؤولية للطفلة ولعائلتها، ثم شكون حمل مسؤولية للمجتمع للعائلة للأطراف الكل. وأنا بحضرة زوز رجال تربية ومونير طبعا مثل الثقافة وغيرها وفي الأعلام، هذه مسؤولية شكون يا جماعة؟ أنه اليوم في المجتمع متاعنا قاعدين نعيشوا في حوادث كما هكا عادل.
3: هي طبعا هي راهو الظاهره برغم يعني معناها صعوبتها هذه وقساوتها والمشكل هذا برغم يعني انه صادم
1: ومش اول مره راهو يصير معناتها ممكن خذاه الزخم معناتها
3: لازم ناخذوها في اطارها انها نتيجه لي يعني الفوره هذه اللي صايره في في المجتمع ككل. المجتمع التونسي معناها عنده معناها سنوات الان يعيش في حاله خاصه، ثم نوع من المخاض، ثم معناها الكثير من التحولات يعني اجتماعيه سياسيه رقميه حضاريه ماديه، يعني احنا في مرحله صعيبه، في مرحله معناها انتقاليه ماهوش على المستوى فقط السياسي والى غيره، لا لا، حتى على المستوى الاجتماعي، حتى على المستوى الثقافي والحضاري. اكيد ان الجيل اللي بيجي جي ماهوش نفس الجيل هذايا اللي احنا ماعش نحكوا على رواحنا، ماهوش نفس الجيل اللي اللي اللي, اللي جاء منذ معناها 10 ولا 20 سنه، معناها جيل مختلف كليا في طريقه التفكير وغيره. اذا لابد وان ناخذها معناها على انها حادثه تقع ولكنها يجب ان لا تكون امرا عاديا ومألوفا. يجب ان نحد من وقوعها قدر الامكان،
1: التطبيع معها
3: أن نقلص بالضبط، ان نقلص من تواجدها قدر الإمكان. هي مسؤولية بطبيعة الحال مسؤولية مشتركة معناها على المستوى النظري. على المستوى العملي ولا على المستوى الواقعي طبعا هناك معناها أسباب مباشرة، هي الإهمال. سواء كان الإهمال يعني العائلي وإلا الإهمال معناها الرسمي لي بين قوسين الدولة اللي يحكي عليها منير. الدولة مش في معناها أجهزتها الرسمية،
1: الدولة
3: بشكل عام
1: وين
3: بالضبط في مستوى القوانين والتشريعات والسيستام بصفة عامة. السيستام الحضاري والسيستام الثقافي والسيستام الاجتماعي السائد، يعني معناها ثم ثم ثم خلل كبير لابد أن نصلح أنفسنا. المنظومات المختلفة التي معناها تجعل المواطن التونسي يتصرف هكذا بكل عدوانية وبكل وحشية، معنى لماذا عدنا إلى إلى إلى زمن الوحشية؟ لماذا عدنا إلى منطق الغاب؟ ثم أسباب أخرى معناها اللي هي الفقر، اللي هي معناها معناها النزوع نحو المخدرات، نحو الآفات هذه المدمرة، هي زاد بيدها عندها أسباب. إذن معناها لازمنا الحقيقة معناها الكفاءات اللي كنا نحكي عليها من شوية تتواجد توا حتى معناها بصفة غير مباشرة وتلقى حلول، مش فقط معناها تشخص الواقع. ساعات نجيب وراه دي سوسيولوج سي سمير ومنير معناتها علماء اجتماع وإلى مختصين في علم النفس التربوي ويكثروا من التشخيص ومن التوصيف. عندنا 15 عام نوصفوا في تونس، عندنا 15 عام واحنا نوصفوا ونحلوا ونناقشوا ونخرجوا في المخرجات وفي المدخلات وفي مخرجات المخرجات، وإلى حد الآن ما وصلناش للحل بالضبط. علينا أن نكون واقعين أكثر ونوعيين أكثر ونمشوا الحلول. المنظومة التربوية لازمها تتصلح، اللي يخلي تلميذة معناها بين قوسين تخرج في معناها أوقات ربما غير مألوف وأنه يخرج فيها. أنا مانيش حامل
1: قرار متاع الوزارة منع الخروج التلامذة، نجم يكون حل
3: طبعا، نجم يكون حل لأنه هو توقيت الخروج بالنسبة للحالة هذه خارج الأوقات اللي تحكي عليها الوزارة، ولكن نجم يكون حل في أنه معناها يلزم التلميذ عموما بهكا نوع من الانضباط ونوع من الالتزام بقوانين المؤسسة. ينجم هذا يحضر في ذهن التلميذ اللي ما يتعودش يخرج منير أثناء أوقات الدراسة بطبيعة الحال منير خارج أوقات الدراسة واللي يتعلم أن يروح مباشرة.
1: شكرا عادل. نتوقف الآن مستمعينا لنرفع إلى حضرتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى حضراتكم مستمعينا الكرام أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. 33 دقيقة عودة لصدى الأحداث.
1: صدى الأحداث. صدى الأحداث. في عالم لا يتوقف عن صناعة الأحداث لا يكفي أن نعرف ماذا حدث، المهم أن نفهم لماذا حدث وماذا يعني لنا. هنا نلتقط صدى الأحداث. صدى الأحداث مع سعاد الفلالي.
0: يلا نرجع نواصل احنا وياكم في صدى الأحداث. قبل الأذان كان عادل في قراءة للحادثة اللي هزت الرأي العام والشارع التونسي المجتمع التونسي يا منير، واللي سمير زاد انت
2: احنا الموضوع جاب اخرى اللي هو التعاطي الاعلامي والتعاطي للاعلام الشعبي والرسمي بين سور مع الموضوع هذا اللي معناها ساعات ما فيش حتى احترام شويه للخصوصيات، واللي هو زاد معناها خرجت فيه توصيات من مجلس الصحافه
0: ولا من خرج
2: وحتى من الاخصائيين التربويين. ما كنت اتذكر كان دخل معنا اخصائي معناها في نفس الاجتماع نهار الأربعاء، واللي كلهم يجمعوا على كونه التعاطي مع مثل هذه الحوادث لازم تكون عنده معناها قيم ومبادئ
0: ومنهجية
2: علمية احتراما من للهشاشة النفسية.
0: المشكلة المنهجية العلمية تنجم تطبقها في وسائل إعلام معناتها مش حتى وسائل إعلام عندها مصداقيتها،
3: ولكن على ولكن مش نحكي على الإعلام العلمي،
2: لكن الانفلات يصير في الإعلام في الإعلام الآخر اللي هو لابد زاد ما عرفش كيفاش معنا مراقبته صعيبة برشا، واللي هو ساعات معنا يعمق من الإشكالية مثلا في هزان النقاش إلى النقاش الإيديولوجي، معنا يبدو يختلقوا في أسباب علاش فهمني ولا تمت العملية هذه، لأنه ثم ظروف معينة، لأنه ثم لبسة معينة، لأنه ثم كذا، ويبدأ الحكم القيمي ويبدأ ولا هزان القضية العام للكليفاج هذاك اللي ما نحبوش احنا. دونك لهنا معناها لابد كيف من أخذ الاحتياطات في التعاطي وفي التعامل وفي قراءة العملية هذه معناها في المستوى هذي.
0: هو أصلا من حيث المبدأ المهني والأخلاقي، وإحنا في مهنتنا عندنا معناتها ميثاق أخلاقي، ما تنجمش تظهر صورة الضحايا بصفة عامة معناتها خاصة الأطفال
3: ذاتهم. فما مشكلة، فما بالك بالطفل الضحي تولي مشكلة مضاعفة.
0: منير عندك رأي أنت زادة في الحكاية؟
3: مش رأي، أنا حبيت نقف عند ما بعد بمعنى أنه بقطع نظر عن أسباب والمسؤولية، عادل أشار إلى هذه المسؤولية الجماعية، لأنه كنا مسؤولين في النهاية على ما يحدث في المجتمع التونسي الآن من حالات متاع توحش مختلفة عشناها ونعيشوها وما زلنا باش نعيشوها.
0: مش طبيعة المجتمعات أن يصير فيها مثل المسائل هذه، لكن يلزم يلزم تكون حادثة معزولة، ما هيش شيء
3: حادثة معزولة ثم يقع يعني معالجتها بسرعة وتجاوزها. احنا المشكلة أنه قاعدين كل فترة نعيش حالة من حالات التوحش بدون ما نراكمه إمكانيات التجاوز. الإشكال الكبير بالنسبة لي أنا تحميل المسؤولية مهم وضروري، البحث عن الحلول ضروري ومهم، لكن المشكلة اللي الأخلاقية بالنسبة لي أنا تقلقني هو محاولة تبرير العملية. بمعنى أنه إلقاء التهم على أشخاص، إلقاء التهم على الضحية، استغلال حالة هشاشة الضحية ومحاولة أنه تولي هي السبب فيما حدث أو هي أو عائلتها أو أصحابها أو صاحبتها أو
0: كان ملبست شكرا ومسارش كان ممشت شكرا ومسارش.
3: أنه وقت اللي نحكيه بالمنطق هذايا راهو نبرروا في حالات التعدي على الإنسان،
0: ولا شيء يبرر العنف،
3: ولا شيء يبرر العنف، لا شيء يبرر الاغتصاب. في حالات الاغتصاب قطع نظر على الوضعية هذه لا شيء يبرره. المشكلة الكبيرة أنه احنا مجتمع ذكوري، وحينما يمس في ذكوريته يحاول بكل ما أمكن له أنه يلقى سبل الدفاع وسبل التبرير باش يحاول
4: يلقي بالتهمة على الصورة. الطرف الآخر
3: الإشكال هو لهنا، الإشكال في هذه النقطة بالذات في التبرير، في محاولة التبرير دفاعا عن الذات المشروخة، دفاعا عن الذات اللي تمست واللي هي بالأساس قامت بالفعل هذا.
4: هو شوف المسألة هذه أو مثل الحوادث هذه التعامل معها بمقاربة شاملة كما كنتوا تحكوا، تعامل أمني، تعامل قانوني، تعامل ثقافي وعقلية،
3: تربية وثقافة وعقلية.
4: خلينا من التربية والثقافة هذيك معناتها معناتها تحصيل متاع سنوات، ما جيش بين ليلة وضحاها. ولكن أثناء الحادثة هي نفسها منير، ثم هل عندنا قوانين اليوم؟ إحنا هو موجود القوانين، موجود القوانين معناته، ولكن هل تطبق القوانين بحذافيرها؟ هذه عندنا الإجراءات الأمنية اللي يلزمها تكون حينية في حين إن إجراءات راهي تقطع شوية وما يتحملوش الأمنيين
3: مسؤولية، لأنه
4: تم قوانين وترتيب هم بيدهم يلزمهم يتبعوها. فمراجعة برشا حاجات
3: هو بالضبط هو هذا علاش قلت لك الخوف هو أنه هذا المجتمع ماشي نحو التوحش. علاش؟ لأنه الحالات هذه هي حالات متاع نقص خطر، يزمك تقوم بمراجعة العديد من الأشياء في التربية، في الثقافة، في العلاقة مع الشباب، في الإجراءات الأمنية، في القوانين، في حالة الإدمان، كلها هذه نواقيس خطر.
4: صحيح.
3: وأنت يزمك تتعامل معها وتغير قوانينك.
2: القراءة يعني القراءة الأنتروبولوجية والقراءة أيضا يعني الاجتماعية يعني الثقافية لهذه الظواهر بصفة عامة، وقتاش يعني تكثر وقتاش تقل، راهي تؤكد أنه حالة الاستقرار الاجتماعي والمادي عندها دور كبير. كلما كانت الدول مستقرة، كلما كانت المجتمعات هادئة بين قوسين، معناها ما ثماش برشا فقر، ما ثماش برشا توتر على الساحة بصفة عامة. كلما نقص أيضا معناها الإجرام، نقص منسوب العنف، لأنه راه معناها ما نجموش الظاهرة هذه منذ معناها بدأت الخليقة موجود الجريمة موجود العقاب، والعقاب لم يلغي الجريمة موجود معناها من أصل الكون، فهمتني؟ هو معناها البشرية
3: منذ قتل قبيل هابيل
2: بالضبط، وقبل ذلك منذ أكل آدم التفاح معناها حصلت الخطيئة.
4: أيوة.
2: إذن معناها الخطيئة موجودة، رأي معناها في أصل نشأة الإنسان، ولكن دائما الإنسان يحاول أن يحد من هذه الخطايا قدر الإمكان. إذن إحنا مع كل هذا مطالبين بإعادة الهدوء ويعاد الاستقرار الى مجتمعنا التونسي في كل شيء.
4: كيفاش
2: نهدوا شويه نكالم رواحنا؟ ياسر ستريس وياسر ضغط وياسر توتر وياسر ما عجبنا شيء، والناس ما لحد يعجب حد ولا شيء يعجب شيء ولا حد عاجبه شيء. غريبه معناها فعلا عندنا سنوات في الدوامه هذه، زعما نركحوا شويه ونهدوا شويه،
3: احنا سنوات نعيشوا في حاله
2: تركح الامور وتهدأ، وقتها توا ينقص المنسوب العرف هذا.
3: عادل عندنا سنوات نعيشوا في حاله السحل الجماعي للجميع.
2: بالضبط.
3: احنا توا في المرحلة اللي كان انا بالنسبة لي انا اقرب ما نكون الى ما قبل الليفياتور.
4: كل واحد يقول لك بالنسبة لي انا
3: مازلنا في مرحلة حرب الكل ضد الكل. احنا رجعنا توا المرحلة حرب الكل ضد الكل، اذا كان ما عندناش الاسلحة عندنا فيسبوك،
4: اما في الاخر احنا ضحايا الكل.
3: بالضبط هذيك هي هذيك المرحلة، انه احنا ما عندناش اسلحة باش نقتلوا بعضنا، لكن عندنا الفيسبوك قاعدين نقتلوا في بعضنا.
4: ساعات اخطر من السلاح.
3: اي بالضبط قاعدين نقتلوا في بعضنا رمزيا
4: بيه.
3: وبالتالي الحالات اللي في عوض نتجاوزوها بسرعه، كل مره تطفونا حاله من حالات.
4: نمجوا للحدث
2: ان شاء الله نرجنوك وهالكلمه هذه.
4: ربي يهدينا، ربي يحنن القلوب على بعضها ويهدينا على بعضنا. به خبر اخر في منشور لرئاسه الحكومه، تحدث المنشور هذايا على منع تداول الوثائق الاداريه الرسميه والا ارسالها او نشرها او مشاركتها باي شكل من الاشكال عبر وسائل قنوات الاتصال الغير رسميه، وخاصه تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي والا الوسائط المماثله. ممكن هذا في اطار حمايه الوثائق الرسميه والحمايه السيبرنيه لكل الوثائق الاداريه والرسميه، وخاصه ضمن الهياكل العموميه والتابعه للدوله. طبعا التداول والارسال ساعات احنا نستسهل بالواتساب ولا بغيرها، هذا كله لا يلزم ايميل رسمي، لكن هل انه كل المؤسسات اللي في الدوله عندها ايميل الكتروني خاص بها مش نجم انا نبعث ونضمن انه يوصلوا. لا معناتها يطرح في اطار كامل الاصلاح الاداري. الاداره التونسيه اليوم كيفاش يلزمها تكون سمير؟
2: هو من حيث المبدا راهو ضروري هذا فهمني معناها لانه حمايه خاصه الوثائق الرسميه هذه. واحنا كما كان يحكي عادر من بين السحل اللي يحكي عليه هو ساعات يتم استعمال وثائق رسميه
4: ولا على اساس
2: بالضبط. دونك القرار هذا ضروري وضروري جدا ولابد من معناها تعميمه على كل الادارات وعلى كل الوزارات بطريقه او باخرى. معناها تنجم ولا ما تنجمش عندهم ميل ولا ما عندهمش كما عندهمش يلزم يولي عندهم وثائق رسميه. وثائق الدوله خاصه لابد ان تكون محميه خاصه مع الزخم الكبير في العالم هذا مع الاختراقات السيبرنيه والحروب السيبرنيه اللي ما عادش تبع حتى دول ولا تبع مافيات في العالم راه تبع مافيات الهاكرز هذوما اللي يعملوا البيراتاج واللي يقرصنوا واللي واحد راه ما تحكمش فيهم حتى الدول فهمني. دونك الحمايه السيبرنيه والحمايه للمعطيات سواء كانت شخصيه وحتى رسميه اداريه ضروريه وضروريه جدا ولابد معناها من التسريع بها وان شاء الله تكون معناها شامله على الوزارات الكل وعلى
4: الوزارات الكل. هل هذا يمكن ينجح في الاداره التونسيه بظروفنا الحاليه بواقعنا الحالي؟
3: هو انا بالنسبه لي انا تاخر كثيرا القرار في حد ذاته تاخر كثيرا لانه شفنا حالات تاع فوضى في علاقة بالإدارة معناها وثائق رسمية طابع مزور طابع مركب إلى غير ذلك
4: محاضر
3: ومحاضر حقيقية ومحاضر مش حقيقية. يعني شفنا كل شيء في الفترة الأخيرة. هذا إذن تأخرنا كثيرا في القرار ولكن أيضا تأخرنا في إعداد الأرضية لتنفيذ هذا القرار.
4: هذا هو
3: هذه المشكلة الكبيرة أنه إداراتنا إلى حد الآن ما زالت ما هيش مهيئة لهذه المرحلة من الرقمنة التامة والموظفين بتاعنا فيهم اللي ما زال ما عندوش إيميل مش إيميل مهني إيميل شخصي وفيهم اللي ما زال ما عارش يتعامل بالإيميل. خلينا نكون واضحين وإداراتنا ما هيئتش على مستوى تجهيزاتها وإمكانياتها ما يسمح للجميع بالمرور إلى هذه المرحلة. إذن عملية خلاف القرار يلزم أيضا التسريع في أحداث نقلة على مستوى رقمنة الإدارة وتجهيزها وتنظيمها بقوانين واضحة إدارية. ما نحكيش على القوانين العامة نحكي قوانين إدارية في استعمال التفاصيل هذه من أجل أنه نتفادوا إشكالية الاستسهال اللي يحكي على
2: سمير. يكون شوية تجاوب زادة من المدير منير لأنه ما نصورش أنا تو موظف تقول أنت ما عندوش ميل ما نصورش مشكلة من الإدارة
3: لا مشكلة فيه هو
2: دونك لازم يكون ثم شوية تجاوب ونزعة نحو التطور من قبل الموظف بدون
5: تأكيد لهذا بالفعل. معنى توا شوف احنا منعتوا مثال على ذلك مثلا قضية مطروحة في الوسطة التربوي مؤخرا
3: المنصة
5: هي المنصة بالضبط
3: اللي هي انجاز حقيقي
5: المنظومة اللي هي انجاز كبير وانجاز حقيقي وهي معناها للأسف اقول للأسف بقطع نظر على الأسباب محل رفض قطاع واسع من المدرسين مثلا يقول لك انا يا اخويا مانيش مستعد انا ندخل نصب العداد متاعي بالطريقة الرقمية انا لا انا العداد متاعي نعطيهم الإدارة والإدارة تصب كالعادة نرجعوا للطريقة كيف معناها متاع التسعينات متاع الماضي. معناها هو شو المبرر؟ معناها حاليا مثلا مش حتى مسألة بسيطة جدا يعني الرقم أنا موجودة في الهواتف والهواتف الآن معناها تقريبا أعدلوا الأشياء توزيعا بين الناس. معناها علاش إذا المسألة مسألة قناعة مسألة معناها عملية مسألة التونسي التونسي راهو سمير
2: هو الصدر
5: التونسي محافظ ونزاع نحو الراحة ياسر معناها منير معناها يحب كل شيء يجي ليدي هذا هو مش لك هذا فرواح بقدر نظر على الدولة.
4: هو نحكي لكم حكاية معناتها أمس وأنا نحضر في الحصة مع سيتها حكي لي سيتها على وزيرة الداخلية البريطانية اللي استقالت قدمت استقالتها تقريبا عندها 40 يوم هي من تعيينها قدمت استقالتها. علاش؟ على خاطر غلطت بعثت مراسلة رسمية من بريدها الشخصي
3: من بريدها الشخصي
4: قلت هذا خطأ كبير برشا أنا بعثته من الإيميل الشخصي متاعي اللي هو ينتفي معناتها لا
3: يستعمل
4: بالضبط. لا يستعمل وهذا منافي للإجراءات الحكومية وأنا لست أهل للثقة اللي مدوني به واستقالت معناتها. هل أحلم احنا وين من
3: لا احنا وين من هذا هذيك المضيوف
2: انا مازال ما عملش ميل
3: انا عنده
2: كان عنده ميل هذاك هو اللي دار
3: بالضبط منو في المشكله انه احنا الى حد الان مازلنا في مرحله الخلط بين الذاتي والموضوعي في التعامل مع النقطة هذه بمعنى الإيميل متاعي هو الإيميل اللي داره وإيميل اللي داره هو الإيميل متاعي وغيره هذا هذا جانب لكن أيضا احنا مازلنا وصلناش إلى مرحلة الفصل بين
4: الشخصي والمهني
3: الشخصي والمهني في القناعات بمعنى أنه إيه وش هي المشكلة إذا إيه كان أنا هزيت كرهبت الوزارة ودخلتها في حيط عادي وهذا يستقيل لأنه استعمل إيميل فهمت العقلية وين هنا المشكلة الكبيرة
2: في العقلية
4: هنا هذا يطرح تحدي آخر رقمنة الإدارة تحدثوا ديما على رقمنة الخدمات الإدارية باش نستخرج مضمون أبسط حاجة معناتها لكن ساعات يقول لك تقدم ورقي تقدموا إيميل بعد يقول لك لا جيب لي
3: جيبوا لي الورقي مرحلة الرقم ورقية رقم ورقية مازلنا في المرحلة هذه مازلنا في المرحلة الوسيطة موصلناش للمرحلة الرقمية مازلنا تعلم ساعة حضر بالرقمي وبعد إذا نرجع للورقي
4: أما اليوم رهو معاش مخيرين
2: أما احنا
3: لا لا أما خليني عادل أعمل لي إشارة للمنصة متاع الوزارة وهذا الحياة المدرسية هذا إنجاز حقيقي عنا إنجازات حقيقية
5: تعرف كل الخدمات المدرسية ولات مجمعة في منصة واحدة
3: ويريت
2: حتى عملية الترسيم منير
3: كل شيء كل شيء
2: عملية الترسيم كنت تذكروا في أول الصيف وصارت عليك البوليميك كبيرة وبش يدخلوا بعضها وكذا وكذا خاطر الجمعة الأولى بركة صار لهم كومبرومو بعد قبل الرونتري معناها قبل الجمعة عادة تأكدها لي 90 ولا 95% من
3: مرسمين
2: ومهمات
3: احنا احنا كجيل ما تعلمناش بهذا الان فما كفاءات تونسية تصنع في هذه الانجازات بالضبط. مش كافي صحيح ربما اكثر حاجة واضحة هي المنصة هذه لكن ايضا المستشفيات او الاستشفاء الرقمي والتراسل عن بعد من خلال المعطيات وغيره والقراءة وغيره فما انجازات حقيقية قاعدة تظهر يلزم بقية التبع هذا هذا الاساس
5: من مشاكل التونسي معناها في الفترة الاخيرة واللي معناها هي بيدها تشكل عائق يعني من عوائق التطور هو انه معناها كل شيء خاضع للنقاش وللجدل ولمعناها النقد وغيره لو كان احنا المنصه هذه لم يتخذ فيها قرار فوقي جودي بيان فوقي راي لحد الان ماهيش شوف المسائل الاخرى اللي اخذينا فيها استشارات ومعناها حوارات وغيره
4: ساعات
5: السلام لحد الان معطله هذاك علاش مانيش باش نلمح الحاجة اخرى ولكن احيانا
3: لا لا لا
5: سياسه الامر الواقع مهمة جدا
4: في حاجات
3: في التقني في المعرفي في التكنولوجي أنا معك في المجتمعي لا
4: كما عملنا إجبارية التعليم
3: في المجتمعي إجبارية نجم ناقشوا وضعية الاغتصاب والقانون وعلى
5: قصص أنا أعطيك مثال آخر مجلس الأعلى للتربية لو كان معناها بقينا نناقشوا فيه شكون يجي فيه وهل هو ضروري ولا لا وكيفاش نعملوها راهو لحد الان ما تخلقش بكل ما تعمل
3: انا نناقش معاك
5: مجلس معناها عمليه الاسقاط من فوق في الحاله هذه باهيه
3: التقرير ولا الاعلان ولا كذا هذيك مساله تقنيه بالنسبه لي انا الجوهري انا نناقش الموضوع الكبير الموضوع اللي عنده علاقه بتصور المجتمع تصورات المجتمع في 5 سنين في 10 سنين في 20 سنة القدام نناقشها مجتمعيا أما التقرير التقني الحي القانوني اللحظي هذا كلام ما فيهش نقاش
4: نمشي الخبر آخر تلقوا بالسهولة وين تحطوا كرهبكم وين تباركوا وين كذا
3: بلاش تطوين ولا وين
4: لا بصفة عامة نحكي
2: احنا كرهبنا وين جي تقف معنا في عدد واحدة وعند جرد ركول ياسر على خاطر ما عندناش كرهب ردات ركول دعوها فإنها مأمورة مرة ما فيهاش صوص مرة حابسة مرة رجع للنخب
4: هذا مخطر زاد عادل كانت تحط كرهبكم
2: السيارة التونسية يا أخي توا بالله من
5: طالبوا بباركينج ما احنا هي مي ولوديتي ما
4: يكرهها هذا لانه
2: شاكرتك انت لازمها شوي
4: لازمها على حدها
5: نسمع فيك نقول لي انا
3: سياره ضخمه
5: سياره ضخمه ومن احدث
3: اما من القضايا الضروريه انه نقولها حلول.
4: هل تسمع الدكتوره امنه البشيري واللي هي استاذه في المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه والتعمير تحكي على مشكله التهيئة العمرانيه بصفه عامه وكيفاش احنا كي نشوفوا بلان هكا نتاع مخطط سواء حي ولا مدينه شيء يعمل كيف نجولوا الواقع نلقوا حاجه اخرى. تفضل هادي.
6: المشكلة كبيرة ياسر في تونس هي اليوربانيزاسيون البني نتاعنا البلاد الكل مبنية لي سول نو سون با بيرميابل معناتها الارض ما تشربش كي تصب الشتاء الارض ما تشربش معناش مناطق خضراء هما على لي بلان داميناجمون كي تشوفهم كي تصوروا محليهم ومزينهم كلهم مناطق خضراء ودي جاردان ودي بارك من بعد في الواقع تصير تبديل صيغة لي تيران هذوكم ويوليو يتبنيو دونك لي سول سون بيتونيزي لي سول سون ايتانش معناتها ما ديوش الماء وهذه مشكلة كبيرة ياسر ياسر لي فيل نتاعنا لي تروتوار اليوم كلهم دي تيغاس دو كافي فماش معناتها أشجار ما فماشي دي نو يسميهم دي نو معناتها يبدا هكا حاجة غارقة شوية اللي خضرة اللي يمشي فيها الماء يفو بوفوار ايفاكوي لو هذه المشكلة الكبيرة.
4: هذه هي المشكلة الكبيرة اليوم التروتوارات ما نلقوش فيهم بلاصه الشوارع ما نلقوش فيهم بلاصه المساحات الخضراء تتعمل على البلون وعلى الارض حتى كانت عملت تتكسر وتتهدم بعد فتره معينه ما نرجع اليوم للمثال الامثله العمرانيه اللي تعملت سنين التالي بدون رؤيه استشرافيه نجو اليوم في 2026 في الوقت هذايا تولي المساله مقلقه ومزعجه للناس اللي عايشه في وسط المدينه. هاي تفضل معكم محللين حللوا لنا
3: الحكايه. هو حديث المهندسة مهم وضروري فما إشكال حقيقي في علاقة التونسي بالمدينة
4: اللي هو
3: أنه أحنا ميالون إلى استغلال أقصى ما يمكن كل نصف متر ممكن من الأرض ونستغلوه لمصلحتنا بالمعنى الدقيق للكلمة بقطع نظر على المصلحة العامة والمشتركة لل
4: آخر حاجة نفكروا فيها المصلحة العامة بالضبط.
3: ما نحكيش على مدننا احنا في الجنوب الشرقي مازال فما هامش متاع أراضي
4: ولو ان هنا تشوف تلقى ناس بانية على الوقت فما ناس بانية على بعضهم
3: نحكي على الأحياء الجديدة الأحياء الجديدة وقت اللي تمشي انت تشوف البلان بالضبط فيه هامش كبير من المساحات الخضراء ومن المساحات البيضاء اللي مهمتها في مرحلة معينة أنه تساعدك على إيجاد الحلول هذه حلول متاع باركينج حلول متاع جارديناج متاع غيره اللي وقع شنو أنه هذيك وقع استعمالها بشوية بشوية بشوية بشوية لين ولات هي نفسها مناطق أسفلتية ومناطق خرسانية وما عاش فما إمكانية لأن نلقاو لا مساحة خضراء ولا مساحة بيضاء بالتالي وقت اللي تجي مطر
4: ولا
3: إشكالية إذا كان واحد باش يتعدى من منطقة لمنطقة كيف ووليت معناها الأحياء هذه أحياء مختنقة إذا كان نضيفوا لها أنه الناس تبني في الواد وفي مجاري الواد وأنه المساحات اللي كانت تفصل بين حي وحي ولات كلها تبنات وواحد كذا شو ولات النتيجة عنا عادل مثلا في تطاوين مش نكون واضحين
4: خلينا المثال تطاوين
3: مثال بسيط مثال بسيط ياسر عادل المرة فاتت مش عارف الجمعة اللي فاتت ولا الجمعة اللي قبلها يحكي على أنه من حي البر الوصل المدينة قبل كان يقعد درجي
5: بالضبط
3: تويز مساحة غير بعض باش توصل ولدك من على امتداد الشارع الرئيسي ما نحكيش على واحد داخل من الحي وخارج من الحي
4: تفهم عدد السكان قاعد يتزاد مونير
3: ايه ما هو المشكلة وين انه عدد السكان قاعد يتزاد وعدد السيارات قاعد يتزاد والرصيف احتلوه
5: والواد سكنوا فيه
3: وين باش تتوسع
4: خلي نسمعوا الجماعة
5: هي راهي الاشكالية نتاع امثلة التأهية ديما هي راهي في التجاوزات لانه مثل التأهية ساعات يكون مروعه ورقيا مبني صحيح فهمني دونك اللي هنا عاملين مهندسين ومريقل كل شيء معناها البلون ده من نجمه
4: المشكل وين في
5: المشكل في تجاوزه في معناها في البناء هذاك بدون رخصه في معناها في تجاوز الامثله
4: واللي يبني بدون رخصه على شيء
3: لا منظومة حتى ساعات الرخص الغير غير
2: مبرر غير
3: مقلل يعني إيش معناها تجي تعطيني رخصة الكشك في على الرصيف
2: علينا ساعات احياء تتكون من غير ما تفيق بها اصلا موجوده في العاصمه في المدن الكبرى حيت تضمن ما فيقوش بيه كيفاش يزيد سبت واحد راه برشا عباد ما تعرفهاش سبت واحد راه
5: مد في الليل بس
2: بالليل معناها الشيء هذا هو كيما البناء في الاودي احنا وقت قرروا فينا في الجغرافيا الحضاريه انه استاذ يذكره بالخير سيمون جيبورغو ممتاز اول حاجه علمنا فيها شنو نحكيوا على الفيضانات وليزون ينوندابل ومشاكل تهيئه عمرانيه هذه وكيفاش تجيك الفيضانات نتاع التسعينات كيما اللي صارت هنا في تطاوين وكذا وكذا يقول لك ما تلومش الطبيعه عمرك ما تلوم الطبيعه لانه ما اخذ بالقوه يسترد بالقوه الواد هزيت له المجرى نتاعه باش ينحيوا لك بالسيف كيما البناء على الملك البحري العمومي راهو البحر كيف باش تتجاوز انت ال 20 متر 30 متر نتاع البحر
4: يجي نهار ويملى ويهزك
2: وتبني بحريه في بالك انت باش في سور مير راهو باش يجي نهار وباش ينحيك ما اخذ بالقوه لا يسترد له بالقوه
4: عاد شنو
5: هذا هو معناها مازلنا في الحوار معناها القديم المتجدد بين النظام والفوضى بين القانون ويعني المخالفه
3: المصلحه
5: الفردية بين معناها المنفعة الوطنية وبين منفعة الأشخاص الأفراد مازلت ثم تعارض كبير والتعارض هذي وقتاش يحتد أكثر وقت تبدأ الدولة مستضعفة مش حتى ضعيفة نجم تكون هي قوية ولكن يتم استضعافها معناها حتى من قبل أبنائها وحتى أبنائها البررة وأبنائها الغيورين كيفاش يتم استضعافها بأنهم يغلبوا مصالحهم الخاصة وتلقاها معناها وطني جدا جدا جدا ولكن يعمل
3: كيوسك
5: بالضبط يعمل كيوسك وسط الكيس ويقول لك أنا يا أخوي ذي بلادي نحبها لكن أنا باش نعمل لهنا هسه علي باش نعمل كيوسك هذا باش نعمل معناها محل تجاري وإلا باش
2: الاستغلال الرصيف
5: معناها بالضبط
4: وين القانون
5: هنا؟ القانون راهو معناها دائما ما ينجمش يكون معناها سيف مسلط على على على الناس
4: عندنا قانون يطبق
5: لأنه شوف معناها
2: معناها
5: حالات الانفلات الشعبي في التاريخ الكل صارت عندما يطبق القانون تطبيقا معناها تاما القانون جعل من الاصل باش يتمطط شويه باش يتمطط شويه ساعات نخفوا فيه وساعات نكبسوا فيه
4: تحدث على روح
5: القانون احنا ثوره كامله هو خلينا نذكر المنير الناس مثال اشاره صغيره يا اخي احنا 14 جانفي كيف صارت ولا 17 ديسمبر ما صارت بفعل تطبيق القانون على مواطن المواطن هذا ما قبلش تطبيق القانون صار زلزال كبير في تونس وفي المنطقه الكل
3: هذا كله نتفق فيه لكن انا من قبلش أن الدولة هي اللي تتجاوز بطريقة من الطرق القوانين بتاعها
4: شكرا منير
3: يعني أنت تعمل لي رصيف وبعد تعطي فيه رخصة
4: شكرا عادل بعد موجز الأخبار نرجع نواصل معكم

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعيش ولاية مدين من 5 إلى 28 أكتوبر الجارية على وقع تظاهرة شهر أكتوبر للاستثمار 2026 من خلال احتضان جملة من المبادرات والملتقيات الرامية إلى دفع نسق الاستثمار الخاص والتعريف بالفرص والإمكانيات المتاحة بالجهة. وستنطلق أولى هذه التظاهرات بأيام الاستثمار والإدماج المالي يومي 5 و6 أكتوبر الجارية. قررت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب تنظيم جلسات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال والاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. مثل ملف دكاترة المعطلين عن العمل موضوع لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم أبو دربالة صباح اليوم بعضو المجلس المحلي بالزهراء إيمان باكوش والمكلفة بملف تشغيل دكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميعة. وتعهد إبراهيم أبو دربالة بإحالة الملف إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض، مؤكدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات و بذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليها. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني اليوم تجمع الفلسطينيين في منطقة أنصار غرب مدينة غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. دعا اليوم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الصهيوني الكامل وإعادة بناء الدولة بقرار وجيش واحدا، مؤكدا أن انتظار تسوية إقليمية كبرى ليس خيارا لبلاده. انتهى الموجز، نبقى الآن مع النشرة البحرية.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للمداحة البحرية لهذا اليوم 2 أكتوبر 2026. نستهل هذه النشرة بإعلان برياح قوية رقم 144 سالي المفعول يغير رقم 143، يمتد لمدة 12 ساعة بداية من هذا اليوم على الساعة 12 بالتوقيت العالمي وينتهي غدا على الساعة 1 بالتوقيت المحلي، يهم محليا شرق تونس. بالنسبة للعوامل الجوية، ريح شرقية جنوبية شرقية قوة 7 من سلم بوفار ومنخفض نسبي للضغط الجوي غربي البحر الأبيض المتوسط. نمر الآن توقعات جوية صالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شرقية جنوبية شرقية 15 إلى 25 عقدة محليا 25 إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة، البحر مضطرب محليا جديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بشرق تونس هذه الليلة سحب عابرة الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة مؤقتا 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج قابس هذه الليلة مغيم جزئيا الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة مؤقتا 25 عقدة، البحر مضطرب يصبح محليا جديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بشرق تونس غدا صباحا سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح جنوبية شرقية تتجه غربية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج قابس غدا صباحا الريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر متموج والرؤية متوسطة. بعد الظهر رياح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، البحر متموج والرؤية متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: بودكاست
0: أثر عبر الأثير.
2: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر أعلامي صنع من الكلمة جسرا إلى قلوب المستمعين، ومن الصوت ذاكرة ومن الصورة حكاية.
1: بابا عبد الكريم قتاتة كان وما زال وسيبقى من أبرز الأصوات الإذاعية، ليس فقط بصوته المميز وحضوره الإعلامي بل بتواضعه وقربه من الناس. عبد الكريم قتاتة كان وما زال يؤمن بأن الإعلام رسالة، وأن أجمل نجاح هو أن تترك أثر يبقى في ذاكرة الإنسان.
2: عبد الكريم قتاتة، من صناعة الصورة إلى العزف بالقلم عبر الأثير إلى رحاب الجامعة حيث ترك علما وقيما.
5: سر عبد الكريم ما كانش في الراديو، لأن الراديو كان مجرد وعاء والبريد كان مجرد أداة. سر الحقيقي كان في شيء آخر، اللي هو أنه جعل المستمع يشعر بأنه مرئي ومسموع وله قيمة.
2: شهادات حصرية من أصدقائه ورفاق دربه.
5: أحفظ لعبد الكريم وأحفظ لبرنامجه الكوكتيل مكانة أثيرة في تدريبي على الكتابة.
2: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
0: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
2: يبدأ من هنا من عبر

0: الأحداث.
1: صدم الأحداث.
0: في عالم لا يتوقف عن صناعة الأحداث، لا يكفي أن نعرف ماذا حدث، المهم أن نفهم لماذا حدث وماذا يعني لنا. هنا نلتقط صدى الأحداث. صدى الأحداث مع سعاد الفلالي.

0: مياد بسليس الغنية اللي رجعنا بها بعد موجز الأخبار تخلطنا حتى للربعة 21 دقيقة. مرحبا بكم الناس كل, هذه إذاعة تطوين, هذا صدى الأحداث, معكم كل نهار جمعة عشية من 3 حتى للخمسة. مياد بسليس من الأصوات اللي ما عادش
1: رحلت سريعا من الأصوات اللي أخذها المرض الخبيث فجأة وبسرعة,
0: أما من الأصوات الجميلة جدا, الأصوات
1: الجميلة.
2: غنت مع مارسيل؟
0: لا ما غنتش مع مارسيل,
1: هي مع هي وزوجها الجميل سمير كويفاتي, يعني معازف مميز على الفيولونسيل وملحن كثير من المسلسلات السورية اللي صنعت جينيريكات
2: واحد غنت مع مرسيل. شكون منير
1: ذكرني؟ أميمة خليل, وتوا عبير نعمة, وفما صوت قادم في الطريق.
0: بيه شكون الصوت القادم؟
2: يعنيش نشوفه
0: حتى تقع. مرحبا بكم مرة أخرى, عادل منير وسمير وهادي فريق صدى الأحداث, وكالعادة باش نشوفوا ثلاثة فقرات قارة بعد شوية مع سمير في ذاكرة الحدث, منير في يحدث في الثقافة, والبداية مع عادل في الكلام العادل. تفضل هادي.
3: الكلام العادل,
4: الكلام العادل, الكلام العادل.
2: حتى لا يتحول قرار وزارة التربية بإبقاء التلاميذ في المؤسسة خلال أوقات الراحة من قرار وقائي إلى قرار عقاب, اتخذت الوزارة ممثلة في السيد وزير التربية مؤخرا قرارا بعدم السماح للتلاميذ نهائيا بالخروج من المؤسسة التربوية خلال ما يسمى بالساعات الجوفاء أو بالساعات التي يتغيب فيها الأستاذ عن الدرس لسبب أو لآخر. الحالات هذوما الزوز معناها هما الحالات اللي عادة ما تكثر فيهم المخاطر التي تحف بالتلميذ في الشارع. تلميذ يخرج لأنه معناها عنده إرد كروز, عنده ساعة ما يقرش فيها, يخرج للشارع وكل المؤسسات التربوية تقريبا موجودة في وسط حضري أو شبه حضري, إذن فيها الكثير من يعني الممارسات والسلوكات المحفوفة بالمخاطر, ومعناها المخاطر هذه فيها ما هو يعني سلوكي, وفيها ما هو سيبرني, وفيها أيضا معناها ما هو أخلاقي, فيها ما هو يعني مادي ومعنوي. إذن توقيا لكل هذه المخاطر جاء هذا القرار. به القرار باهي وجميل في الظاهر, ولكن السؤال يطرح الآن, ماذا وفرنا حتى ينجح هذا القرار وحتى يشعر التلميذ اللي هو في بيئة مدرسية محفزة ماهوش في بين قوسين قاعة أو في فضاء مغلق أشبه بالسجن, ممنوع من الخروج ويعني يتطلع إلى العالم الخارجي بدون ما تكون عنده رغبة كبيرة في البقاء في المؤسسة بتاعها. هنا يعني نحن مناش مطالبين فقط بتوفير القاعات, قاعات تنجم تكون موجودة أو تتوجد, احنا مطالبين بخلق أطر أخرى لاحتواء هذا التلميذ, قاعات مطالعة مجهزة بالوسائل العصرية المطالعة, مطالبين ب يعني تأثيث نوادي ثقافية تستوعب التلميذ في الساعات الجوفاء هذه حتى يشعر بأنه ثم يعني مراوحة بين الدرس وبين يعني المتعة أو الحاجة الثقافية والفنية. مطالبين أيضا ب يعني تكوين أخصائيين من القيمين أو الإداريين أو المشرفين حتى المديرين في حد ذاتهم لحسن التعامل مع التلميذ خلال هذه الساعات حتى يتحول من عبء ثقيل على الإدارة في قاعة مغلقة هو محل يعني متابعة لمنع التشويش والإزعاج ويعني إحداث الفوضى إلى عنصر منتج وعنصر فاعل داخل المؤسسة التربوية يبني ويشيد, لا فقط يعني يجلس ويتابع من بعيد. القرار هذا قرار بين قوسين معناها مفيد جدا, قرار ثوري في المجال التربوي, ولكن يستوجب منا الكثير من الإمكانيات والوسائل التي يجب أن توضع على ذمة المؤسسات التربوية وهي الآن تفتقر إليها للأسف الشديد.
3: الكلام العادل,
4: الكلام العادل, الكلام العادل.
0: عادل تحدث على قرار تم اتخاذه مؤخرا من قبل وزارة التربية واللي هو منع خروج تلامذة من المؤسسة التربوية في أوقات الفراغ وإلا في حالة غياب أي أستاذ أو يعني مادة ما هيش متوفرة. ولكن القرار هذي كما قال عادل ممكن وصفه بالثوري ولا بالمفيد، لكن جاء مرفوق بلكن، قرار جيد ولكن
2: أيه، ولكن خطر هو بقدر معناها قدر المعزة يجي العتاب، تعرف هذيك المهم فرحة العباد بالقرار هذايا والأولياء الكل باركت وشحظنا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، معناها الناس كل فرحانة بالقرار هذايا لأنه بالرسمي كان هاجس رغم الساعات الجوفاء ذي وقت الفراغ راهو كان هاجس لكل الأولياء ولا منهم معناها الناس كل عندنا أولادنا وخاصة اللي يقرأ بعيد شوية على الواحدة، احنا في المدرسة عندنا إعدادية بعيدة شوية على الديار فهمتني ولا دونك الوقع راهو الأوقات هذية مشكلة ومشكلة كبيرة وتمثل هاجس كبير للأولياء. القرار هذا كما كان يحكي عادل هو ثوري وباش يطمن أو معناها الأولياء الكل على صغارهم فهمتني ولا في في في في, في التوقيت هذا، لكن يقابلوا كيف كيف ماذا أعددنا، لأنه توا الخوف هو كونه الحسرة هذه اللي باش تصير في
5: الواحد
2: في معناها باش تأثر على نفسية التلميذ.
0: ما يقول لك سمير المهم ناخذ القرار ومع التوا شوي بشوية نوفروا احنا المتطلبات الأخرى
2: بالضبط في الحلول معاك، وهذا ما نتمناه إن شاء الله ما تطيش، لأنه نجم يكون عنده مفعول عكسي راهو التلامذة زاد معناها راهو نحب ولا نكره ما زالت المؤسسة التربوية ماشيك البيئة الجاذبة الكبيرة اللي معناها باش تخلي التلميذ يمشي معناها بجوانه
0: برغبته
2: برغبته للواحد، خاصة كي تكون مثلا مش قراية. دونك لهنا دور كبير على إيجاد البديل لهذا معناها لهذا لهذه الفترة اللي هي خارج أوقات الدرس كما كان يحكي كعاد وقتها حلول، وهذه هي الحلول اللي تمناها الناس كلها. احنا ماذا بينا انا منفرح برشا كي ولدي معناها في ساعه كروز باش يمشي يعمل نشاط موسيقي ولا نشاط ثقافي ولا مسرح ولا يطالع ولا ما تكون عنده الاليات باش يبحر على الانترنت برقابه نتاع قيم ولا نتاع استاذ اعلاميه فهمتني ولا راهو الناس ما تنجمش قداش تكون معناها عندها تاثير كبير على الاولياء هذه. هذا ما نتمناه وان شاء الله معناها القرار هذا يتبعوا الاجراءات المصاحبه كما نحكيوا القرارات القرار الترتيب اللي يتبع
0: هو منير لزور كروز اللي يحكوا عليه من الجماعه علاش اصلا موجودين في التوزيع في التوزيع نتاع الجداول وقت نجوك عادل كمدير مؤسسه
5: ما نجمش نجاوب
0: كمدير مؤسسه تربويه يعطينا راي
5: لكن هو هذا ايضا من النقاط اللي يلزم مراجعتها بمعنى انه هذه التوزيع أو الجدول التوزيع الساعات إلى غير ذلك يلزم نمشيه في اتجاه أنه نقلل أقصى ما يمكن من ساعة من الساعات ساعات الفراغ، وهذا ما يكون إلا بالكثير من التنازل على المصالح. خلينا نكون واضحين،
0: أي مصالح؟
5: مصالح اللي مستفيدين من ساعات الفراغ
0: اللي هم
5: مثلا في بعض الأوقات لسيف خلينا نكون
0: بكل صراحه
5: في اغلب الاوقات ايضا فما اشكاليه في الاداره توزيع القاعات واستسهال للتوزيع العادي
0: اذا كان القاعات شويه نعم
5: لا في العاده نلقاه، لكن اذا كان لقينا القاعه ما نلقاوش الاستاذ فهمت اللعبه وين باهي. عمليا هو هذا يلزم التخلص منه ما ينجم يكون الا هذه مرحله لكن المرحلة الأساسية هي إعادة الزمن المدرسي أو إعادة توزيع الزمن المدرسي بطريقة أخرى مختلفة تماما تقوم على الحضور من ساعة إلى ساعة ثم المغادرة. يعني الزمن المدرسي

0: فهمت؟ فالمهم بالنسبة لي أنا اللي قالوا عادل هو أنه إحنا بدينا القرار صح، خلينا القرار
1: به
0: الآن عندنا مشكلة هي كيفاش كما قال سمير ما نحولوش المؤسسة المدرسية إلى مؤسسة سجنية. رأوا إذا كان ما لقيتش تلميذ ما لقاش حاجة تشده باش تتحول علاقته بالمؤسسة هذه إلى مؤسسة عقاب،
1: والنتيجة تكون عكسية.
0: والنتيجة تكون عكسية. إذن على الذي فكر في القرار أن يفكر الآن في ملء ملء الأوقات بأنشطة معينة. نعرف أن المؤسسة التربوية ما عندهاش عدد معين من الأساتذة بتاع مواد الاختصاص الفني باش تعمل أنشطة أخرى. يلزم تلقى صيغة مع دور شباب، يلزم تلقى صيغة مع دور ثقافة، يلزم تلقى
1: إذا كان دور شباب ودور ثقافة بعيدة برشا على
0: كفاءات وإطارات.
1: عاد الزركرز علاش يكونوا موجودين في جداول هذيا؟ تلتجئوا لهم حاجة معناتها ما تنجموش تلقوا لها حل ولا كيف؟ كمدير مؤسسة تربوية
2: احنا حكينا على ساعات الفراغ يعني اللي هي معناها بين الحصص اللي هي مفروض ما تصيرش راهو معناها ولكن في بعض الحالات معناها دي كونسي بيداغوجيكمون معناها غير معناها منصوح بها او ممنوعه اصلا في التوصيات اللي تجينا في اعداد جداول اوقات الاساتذه التلامذة عفوا انه معناها ما نعملوش حصص فراغ بين الحصص،
1: ولكن
2: ساعات نضطروا لها اضطرارا نظرا ل اللي حكى عليه منير من شويه نقص القاعات اللي هي ظاهره عامه تقريبا في المؤسسات التربويه التونسيه. كل البنيه الاساسيه معناها راهي تحسنت في بعض المؤسسات، ولكن امام هل معناها التزايد الديموغرافي هذايا وامام معناها حتى بعض القرارات اللي تجي ساعات من هنا وهناك معناتها سواء بضم الاقسام لانه ساعات معناها عندنا هرم مدرسي يحكم فينا. الهرم المدرسي هذا يوضع على المستوى الوطني ككل في جلسات وزاريه وطنيه. معناها الجهه الفلانيه قداش لازمها منقسم في الاداب، قداش لازمها منقسم في العلوم، قداش لازم منقسم في البريميراني في الديزيماني، ثم نهبطوا للمؤسسات التربويه اللي كنت معمل باش تعمل قسم واحد في قاعه واحده مضطر ساعات تلقى روحك في زوج وثلاث اقسام لانه معناها القرار الوزاري يقتضي معناها عمليه الحل او عمليه الضبط.
1: مش كل مركزيه القرار هذه، علاش مش كل جهه وكل مؤسسات كنت عارف ظروفه وكذا الكل
2: ويتنجمش لانه احنا ما عندناش نظام اوروبا مثلا في الانتداب المباشر. المدير وقت اللي يبدا معنا عنده نقص في الاساتذه يمشي يعمل كونترا مباشره مع المدرس ويجي يقرر. احنا الجوله هي التي تنتدب الاساتذه. واحنا عندنا المشكله الثانيه الان بعد مشكله القاعات عندنا مشكله اطار التدريس، اللي عندنا نقص كبير في اطار التدريس. ما عادش راهو حسره هذاك الاساتذه اللي تسمعوا بهم يقرروا في 15 ساعه و12 ساعه و15 ساعه، ما عادش تو تقريبا
1: مفارقه عجيبه غريبه عادل
2: كل 18 ساعه فما فوق.
1: ثم مفارقه عجيبه، انت تحكي على نقص في اطار التدريس وعندنا بطاله برشا في الاساتذه ومعلمين والكل.
2: مش دخلهم مش خليني كحديث اخر. احنا عندنا القوانين اللي نناقشوا فيها في بعض
1: الفلوس منير
0: جانب فلوس لا شنو ولا
2: احنا عندنا قرار منع الانتداب اللي هو قرار وطني ومصح عليه تونس منذ زمان وهو عامل ديبا كبيره، القرار تاع صندوق النقد الدولي اللي مازال الى حد الان ساري المفعول. معناها باش تاخذ قروض ماك تعرف معناها الشروط هذيك مع يعني بقيه دعم
1: اليوم ثم التوجه الى عدم يعني معناتها عدم اتباع تعليمات صندوق النقد الدولي، وهذاك علاش تم ايجاد اليات اخرى في الانتداب
2: وتم
1: تسويه وضعيه
2: رغم اللي راهو قرار احداث الكباس عم نقول هو ايضا قرار ثوري كبير برغم معناها كل الظروف اللي حفت ب
3: وانتداب النواب وانتداب
2: صحيح قرار قوي في كسر
1: ومع ذلك النقص مازال موجود.
2: إذا احنا امام الاشكاليات هذه نتاع نقص اداره التدريس، نقص في القاعات، كثافه البرامج والمناهج ايضا التدريسيه، مضطرون ساعات على سبيل الاكراه بمعنى احداث بعض حصص الفراغ بين الساعات رغم انها تقريبا راهو بنسبه 90% غير موجوده. ساعات نضطروا لهذا من زاويه اخرى اللي هي احكي عليها منير مصلحه الاستاذ. هذا كيف لانه احنا في الاصل يوضع جدول اوقات لفائده التلميذ، ولكن لابد من مراعاه ايضا بين قوسين معناها الجانب الاستاذ يقول لك انا ما نجيش على ساعه انا معناها باش التلميذ ما تحصلوش معناها ساعه فراغ نولي انا نجي العشيه نقري من ساعتين ثلاثه ونروح. هو زاد مثلا ماهيش معقوله معنا استاذ نجيبوه على ساعه واحده، مضطرين ساعات نعملوا

0: ساعتين على الأقل، ولكن في سبيل ذلك نعمل ساعة في الوسط للتلميذ.
1: إذن برش إشكال
0: معقدة جدا. لكن إحنا معناها عموما القرار هذايا يعني راهو معناها فيه الجانب الآخر اللي ميشوفاش المواطن التلميذ، باش يتحول من تلميذ يتجول في الشارع الى تلميذ ينتظر في الساعة،
2: هو الخطورة في
0: ينتظر في الشارع ينتظر في لحظة دق الجرس باش يفر، كما هيك اللقطة هذيك اللي في اللي وحنا صغار نحبوها، معنا الباب يتحل وحنا فر نخرج لبرا فرحانين بالانعتاق. راهو اذا كان ما نخلقولاش اجواء مناسبه ترغبه في البقاء داخل القاعه باش يتحول الى عنصر ازعاج، كيفاش معناها باش يشوش في الساعه هذيك، باش يبدا يبربز ويبدا يزعج ما يتعارك وصاحبه. قداش منها القيم وقداش منها الاداري والمدير باش يضبط معناها تلامذه في سن معينه باش معناها يعملوا شكل هرج هذاك وكل التشويش هذاك. معناها مثلا
2: مازال عندكم تعقيب في الموضوع ولا نمشوا نمشوا الفقره
1: سمير
2: سمير سمير الفقره ذاكره الحدث. الحدث طبعا الاسبوع هذايا المراسيم الأربعة اللي تم فيهم تنقيح ومرسوم تم يعني تقريبا ابداله بمرسوم جديد اللي هو مرسوم البلديات. فباش نرجع احنا للبلديات في تونس من
1: تاريخ البلدية
3: من عراقة العمل البلدي،
2: عراقة العمل
3: البلدي في تونس.
2: هات عطينا الشارة هاتي.
4: ذاكرة الحدث ذاكرة الحدث
3: هي ملاحظة منهجية سعاد، حبينا الفقرة هذه فيها جانب بشوية تثقيفي دونك كما ثمك البعد التاريخي بحكم ذاكرة هي وبحكم اختصاصي أنا. دونك الموضوع هو العمل البلدي وباش نركزوا على عرقة هذا العمل البلدي خاصة في تونس. دونك برشا عباد في بالهم البلدية وهو مصطلح معاصر بينما هو يرجع إلى الفترة القديمة وليعرف الحضارة الرومانية والإمبراطورية الرومانية اللي هي مشهورة أكثر بالقانون، ولا لأنه وضعت الأسس الأولى متاع القانون اللي ما تبدلش برشا حتى للآن في سواء في أوروبا أو حتى يعني نحن لأنه القانون التونسي مثلا ماخذ برشا من القانون
1: الروماني
3: الفرنسي اللي هو سليل القانون الروماني. دونك العمل البلدي بدأ في الحضارة الرومانية في تونس، وتونس في الفترة هذيك كانت من أكثر المقاطعات الرومانية اللي فيها مدن واللي فيها المدن كانت تسمى مدن بلديات لأن المدينة كانت تتسمى باللاتينية مينيكيوبيوم مينيسيب اللي اعطت كلمة مينيسيباليتي ديجا اللي هي البلدية معناها في المصطلح المعاصر. والمدن هذه اعطتها روما كالحكم المحلي، والحكم المحلي هذا يتكون من ميزانية محلية كان اسمها الريسبوبليكا اللي يتحكموا فيها مجموعة من المواطنين اللي يسكنوا في المدينة هذيك واللي يوصلوا إلى المجلس هذايا عن طريق الانتخاب. عن طريق الانتخاب، والانتخاب هذايا كان فيه شروط. الشرط الأساسي هو شرط الإقامة، عملت روما معناها أنت بترشح على بلدية تطاوين يلزمك تكون ساكن في تطاوين منذ القرن الثاني ميلادي هذي اسمه حق الدوميسيليوم اللي يعطى دوميسياليزاسيون دو سالير مثلا حق الإقامة، يلزمك تكون مقيم غادي باش تترشح للمجلس البلدي متاع البلدية هذيك. وجنرال مو كان العملية هذي تصير في إطار ما يسمى بالسخاء البلدي،
1: يلزم مواطنة
3: لا اي لا نحكيو عن مواطن احنا تولى سيتوين سي فهمني ما كانش سميتهم لي نوتابل انا معناها نسمى شويه النبلاء هما ولا ومفهوم المواطنه ولا الاغنياء خاصه كان بالملكيه العقاريه اللي يملكوا اكثر اراضي. علاش؟ خاطر كانوا ينجموا يمولوا ما يسمى بالسخاء البلدي هذا الليفرجيتيزم اللي هو التبرع للمصلحه العام، كان يبنيوا ملاعب يبنيوا مدارج يبنيوا مسارح ينظموا العاب فهمني ولا لكسب الاصوات اللي هو براتيكمون نفس الشيء كان يصير مثلا يشد ايكيبا نتاع كوره ومن بعد يترشح لمجلس النواب اللي بشوف التاريخ كيفاش يتواصل معناها منذ الفتره الرومانيه هذا كان يسمى وكان مقنن راهو يتسمى السخاء البلدي اللي هي طريقه للارتقاء في السلم الشرفي اللي هو معناها المصالح ولا المهمات البلديه. كيف البلديه في العصر الروماني كان عندها مفهوم بقاء معاصر اللي هو الشرطه البلديه ولا مسمى الترتيب اعوان الترتيب، وكانت تسمى اليوفانس الشبيبة البلدية، يختاروا نخبة من الشباب ويعطوهم الآلية باش يحفظوا الأمن في المدينة. منين جات كلمة جوفنتوس اليوفي؟ اليوفي هي الشبيبة، جوفنتوس دو تيران، فهمني؟
2: نعم، جوفنتوس
3: هي بدا، لأن الإيطالية هي سريرة اللاتينية. دونك العمل البلدي في تونس يرجع إلى الفترة هذه، وتونس كانت من أهم معناها المقاطعات في تاريخ ذاك اللي فيها مدن في جنوبنا الشرقي. مثلا أول البلدية كانت بلدية جكتيس، جكتيس اللي هي في بورارة أو أن سيدي سالم بورارة، اللي كانت معناها وصلت إلى رتبة البلدية، وكان فيها أعيان معناها وصلوا باش يطلعوا المدينة هذه إلى أرقى المراتب معناها في السلم الشرفي ولا البلدي الروماني. في الفترة الوسيطة معناها باش نوصلوا شوية مع الحضور العربي الإسلامي، المدن معناها ولات كيف كيف موجودة، وثم اقتباس وقتها للقانون الفارسي معناها في كمتاع أمين السوق صاحب الشرطة، فهمتني ولا؟ دونك بعض المؤسسات اللي كانت تسير المدن العربية الإسلامية باش نوصلوا إلى الفترة العثمانية، اللي هي أولى الفترات اللي تكونت فيها مفهوم البلدية في تونس. وأولى البلديات في تونس هي بلدية الحاضرة اللي هي تونس العاصمة، واللي تأسست في 30 أوت 1858، أي قبيل الحماية. والبداية الرسمية كانت بيسير في معناها في الفترة في فترة الحماية الفرنسية، واللي وقتها خضعت الإدارات البلدية حينها إلى ترتيب وقوانين استعمارية نظمت الأنشطة الحضرية والخدمات الأساسية في المدن الكبرى الكل، تونس، فاقس، بنزرت، وصولا حتى إلى جابس. المرحلة الأخرى هي بعد الاستقلال 57-75، اللي صدر فيهم زوز أوامر رئيسية لتنظيم العمل البلدي في تونس. الأمر الأول هو مؤرخ في 14 مارس 57، ومتعلق بقانون البلديات لتنظيم العمل البلدي رسميا في عهد الجمهورية الأولى وإجراء أولى الانتخابات البلدية. ثم القانون الثاني صدر في سنة 1975، هو القانون عدد 33 مؤرخ في 14 ماي 75، اللي هو زاد قانون أساسي جديد للبلديات يلغي الأحكام السابقة وينظم صلاحيات وتركيبة ومهام المجالس البلدية بشكل شامل. من 75 ننتظر إلى التطور اللي صار ما بين 2015 و2018، وتم تلقيح القانون هذا عدة مرات، مثلا قبل عام 71 وعام 91 و95 و2008، إلى حدود 2018 صدور مجلة الجماعات المحلية اللي تواصلت حتى إلى 2023 تاريخ إنهاء العمل، معناها إنهاء العمل بها، وإلى القانون الأخير في 30 سبتمبر 2026، اللي يغير معناها ينقح القانون هذايا بصفة جذرية، وفيه حسب القراءات القانونيين معناها عودة إلى قانون 75. دونك هذا بعجالة تاريخ تطور القوانين والعمل البلدي في تونس منذ الجذور الأولى إلى آخر تنقيح لهذه القوانين المنظمة للبلديات في تونس.
4: ذاكرة الحدث، ذاكرة الحدث. ذاكرة الحدث.
2: يعطيك الصحة سمير، هزيتنا من الحضارة الرومانية
3: اللي فيها شوية مراوحة بين القديم والمعاصر، ما يقبلوش
2: من الحضارة الرومانية ومعتها مرورا بدولة الاستقلال ببلدية الحاضرة وصولا إلى 2026 القانون الأخير هدية. العمل البلدي أكيد والمفهوم البلدي بصفة عامة مر ببرشة معتها مراحل في تونس، ولكن القوانين اللي تنظم العمل البلدي تقريبا هي متشابهة. معناتها شوفنا احنا ترتيب الشرطه البلديه في عهد الروماني قبلها الترتيب البلديه حاليا،
3: هذا يعطيك قيمه البلديه في المجتمع.
1: تعطينا حاجتين، تعطينا المرحله الاولى هي مرحله التطور والتنظيم، سواء من خلال دستور قرطاج او من خلال القوانين الرومانيه التي حكمت البلاد، واللي بالفعل تحس انك امام تنظيم مهيكل واضح وفيه ضوابط وفيه
2: واخذين منها برشة.
1: واستمر استمر علاش استمر؟ لا ما استمرش لانه احنا عنا لا استمر لانه رجع عنا من فرنسا رجع عنا من الغرب. المشكله انه عنا فجوه كبيره
3: في العصر الوسيط ذيك
1: في العصر الوسيط لانه اللي جاونا ما عندهمش مفهوم المدينه مفهوم القبيله جاتنا خلي يتغشش اللي يتغشش
3: ولو ثم بعض المدن
1: يعني جاءنا البدو بتقاليدهم البدوي وإذا كان جابوا تقاليد متاع ما يشبه التبدل فهي مستوحات من نموذج آخر هو النموذج الفارسي يعني ما استمرش التقليد اللي موجود هنا في التطور. لو أنه استمر هذا التقليد في التطور مع ما قدم وتلاقحه بشكل جيد كانت تنجم تكون عندك تجربة متميزة جدا. لكن اللي وقع أنه فما قطيعة وقعت بين ما هو في الأرض وما جاء إلى الأرض وبالتالي ما تطورش الحكاية. عودنا نفس النسق وعودنا العودة إلى تلك الجذور وتلك الأصول حينما قدم إلينا الغازي بقوانينه المستوحات من القوانين اللي كانت مطبقة عنه.
2: هذا هو مشكلتنا أنه إحنا ديما تجاربنا الناجحة ما نستمرش فيها وما نثقوش فيها إلا وقت اللي كما قلتي تخرج وتترسك للبرة وتتعاود يعني وتنجح البرة باش وقتها نفيقوا أنه إحنا كان عندنا الأصل في التجربة هذه.
3: تقريبا لكلام منير مش نحيد أنا بحكم أنا بحكم تاريخي باش ما يلوموش علينا مش يتبع فينا دونك الفتره الوسيطه هذه ما نجموش نمسحوا
1: لا في المجال
3: البلدي والمدني جمج عيد او زوج كتبهم تاعو هو الكوفه والبصره معناها راهو التمدين موجود هذا في الفتره العربيه الاسلاميه
1: بمنطقه اخرى
3: جذور فارسيه اما ثم المدينه مفهوم المدينه موجود ما نجموش نمسحوا
1: لا مش موجود المفهوم البلديه هو اللي ربما اختفى داخل المدينه
3: بالضبط داخل المدينه والتخطيط هذا موجود هذا حتى التخطيط العمراني كان موجود والمدن العربيه الاسلاميه عندها
2: وبالتالي ضمنيا هو موجود
3: موجود وعندها تخطيط زاد واضح ونعرفوا كون الاسواق المدينه العربيه والاسواق في لوجيك اركيتكتورال هذا في تنظيم هندسي من الخسيس الى النفيس. انت كي تمشي للمدينه العربي مثلا تو في تونس باش تلقى بحذا المسجد الجامع اللي هو مركز المدينه بحذا دار الاماره بحذا سوق العطارين وبعد توصل حتى للصباغين من الخسيس الى النفيس من الاكثر نظافه الى الاقل نظافه. دونك ثم لوجيك لو حتى في المدينه العربيه الاسلاميه واضح. دونك لهنا باش نحيدوا شوي صحيح النموذج الروماني الغربي كان متطور جدا وحتى على المستوى تاعي العمرانيه راهو ما زدنا حتى شيء الطريق الروماني كان نحكي لك تو المدينه الرومانيه كيفاش كانت تتسطر معناها راهو المهندسين يحيروا راهو كانت تتقسم معناها معناها تعاموديا بليزاكس موجودين والأنهج مقسمة معناها سيمتريك ويخرجوا معناها أحياء مرقمنا بكل معناها كل حي معناها بالرقم بتاعه نفس التنظيم ونفس التهيئة العمرانية الموجودة الآن.
2: عاد شنو رأيك؟
5: شوف هو يعني موضوع الانتقال من البداوة إلى الحضارة هو اللي ما نشدني
2: تعقب منير
5: بش حل بوليميك
1: بوليميك كبيرة
5: معناها هل أن المجتمع العربي بطبعه هو مجتمع بدوي معناها متعجرف غليظ فظ خشن معناها ومعناها الحضارة والمدنية والنعومة وكل معناها مظاهر الفينيس هذه الترف جتنا من الغرب يعني جتنا من الرومان ولا جتنا من الفرس ولا جتنا من العجم بصفة عامة ثم حقيقة فعلا يعني لا يمكن إنكارها إحنا المجتمع العربي في أصله هو مجتمع معناها بدوي مجتمع معناتها سبقته أمم أخرى إلى الحضارة وإلى المدنية معناها الأمة الفارسية هي أمة ضاربة في التاريخ معناها بمؤسساتها البلدية ومؤسساتها المدنية المختلفة وعلى فكرة على مستوى تخطيط المدن هو فعلا معناها رو ما حصلش تغيير كبير من معناها القدم إلى الآن معناها ما زالت المكونات الكبرى بتاع المدينة هي بينا اللي تغير هو الشكل هو المكونات ها هو المحتوى معناها نتاع المدينه هذه هو اللي تغير. اذا راهو احنا صحيح كمعناها امه عربيه اسلاميه وقت اللي جاء الاسلام ها انفتح على انفتح بقوسين معناها البعض يقول بالقوه والبعض الاخر يقول بالجهاد ها معناها موضوع آخر، لكننا انفتحنا على أمم أخرى واستقدمنا منها الكثير من التجارب والكثير من يعني التقنيات الحضارية، ولينا معناها أمة معناها بين قوسين بشوي بشوي نتعلم في معناها فنون الحضارة وفي ألوان التمدن بشكل عام، ونضيفه إلى قيمنا البدوية العربية الأصيلة. وهذاك علاش معناها تسمى معناها الدولة العربية الإسلامية هي مزيج بين معناها الأصالة والحداثة، بين البداوة والمدنية. معناها هذه هي رأي خاصية الأمة العربية معناها منذ القدم إلى الآن، وحتى توزيعها الجغرافي. معناها الآن المغرب العربي تقريبا هو معناها يرمز أو يشير إلى هذا الانفتاح هذا التمدن الآن، والمشرق العربي عموما معناتها الخليج العربي وغيره يرمز إلى هذه الأصول البدوية وغيرها إلى الآن. إلى الآن على مستوى العقل وعلى مستوى وعلى مستوى الثقافة.
2: منير أثر نقطة مهمة، هو يعني ما فعله الاستعمار معناتها بهذه الدول اللي معناتها تقول أنت معناتها حديثة العهد بكل ما هو معناتها تجارب سواء بلدية ولا غيرها. لماذا نحن دائما يعني نأخذ ما يأتينا من الخارج وكأنه هو الحل الأمثل للحياة المدنية، في حين أنه إحنا كنا سباقين
1: سباقين إلى حد، لأنه هذيك روما ما زلمش صحيح إحنا نعتز بتاريخ الروماني لتونس.
3: روما تعرف شو اسمه منير؟ اسمه اللوربس، زي جاي من اللوربانيزم
1: من البذق.
2: كل برشة سمير
1: المعطيات اللي قدمها سمير حلوة ياسر. احنا فما انا قلت لك فما اشكال في في العصر الوسيط، فما كانه ما كانش فما استمرار لما كان موجود. عمليه الوصل تمت فيما بعد من خلال الاستعمار، مش معناه انه هو خلينا لا هو خلال حاجه موجوده في تاريخه هو وكانت عندنا احنا وعود قدمها بشكل حديث.
2: علاش احنا نقبلوها؟
1: لأنه جزء من تاريخك أصلا. هذيك بالنسبة لي أنا
2: نقبلوها في قالب آخر،
1: لأنه عادي عادي البلدية جزء من جكتيس وبلاريجة وقرطاج ودقرة وتابعينا، مش تابعين فرنسا.
2: سمير قال لك أبو غرارة أول جكتيس أول بلدية في الجنوب الشرقي. آخر بلدية شكون زعما هنا في آخر بلدية
3: في تونس؟
2: لا لا في الجنوب.
3: والله ما نعرفش
1: هو البلديات اللي تأسست في الفترة الأخيرة.
3: ثم
2: بلدية لابن ميرا معتمدية
3: معتمدية
2: تعملت
1: بلدية كيف هذه كيف مجموعة ودخل تجان على ما أعتقد في المنطقة.
3: جست تحييد كيف تاريخ الحديث منير. يلزم الفصل زاد لهنا منير في الفترة الوسيطة ما بين معناها القدوم العربي الإسلامي، الفتوحات العربية الإسلامية اللي بدأت، وما بين زحف بني هلال.
1: بالضبط،
3: لأنه اللي تحكي فيه أنت معناها مع زحف بني هلال هو اللي تأكد، لأنه جاءت قبائل بدوية وجاءت بغرض الانتقام تجاه هي بعثها واللي بعثها ديجا راهو مشى أسس مدينة.
1: بالضبط، هذيك
3: معز الدين الله الفاطمي أسس القاهرة وبعد بعث بنو هلال.
5: ثم جزئية معناها مهمة ياسر في معناها عملية الانتقال هذية اللي شهدتها الأمة العربية الإسلامية من التطور البدوي إلى التطور الحضري، اللي هي احنا رانا يعني معناها خذينا المبادئ هذية بتاع الحضارة العالمية آنذاك عن قوة مش عن ضعف. معناها في الفترة التي مرت بها الأمم الأخرى بفترة ركود، في الفترة اللي معناها كانت ثم عصور الظلام في أوروبا وفي الغرب بصفة عامة، كانت الحضارة العربية الإسلامية في أوج قوتها، ما يسمح لها بإما معناها الاستيطان أو الاستحواذ أو التوسع وغيرها، وبالتالي دخلت شعوب أخرى في حضارتنا وجبتنا برشا عادات وبرشا تقاليد. معناها هو راهو عنصر تميز، ماهوش عنصر إدانة. ماهوش عنصر إدانة، احنا استوعبناهم وقوتنا احنا كدولة عربية إسلامية بأن مثلنا هالمزيج.
1: النموذج النموذج اللي يحكي عليه نموذج القدوم، طبعا الشعوب المنطقة الشعوب العربية الإسلامية في تلك المنطقة الشعوب العربية اللي هضمت الإسلام هضمت أيضا ثقافتين بالأساس، هي ثقافة الرومانية وثقافة الفارسية لكن اللي وصل لهنا هو نتاج لذاك الهضم، لكن توجه الفارسي أكثر، لأنه النموذج اللي تبناه في الشرق هو نموذج فارسي أكثر، لأنه أكثر انسجاما مع طبيعة
5: البلغة. أما لابد من التنويه أنه هم كانوا محتاجين، بلغة أخرى هم كانوا محتاجين لنا وإحنا كنا محتاجين، هم كانوا محتاجين لنا فيش سعاد، هم كانوا محتاجين لك الغذاء الروحي للجانب الديني اللي كانوا
6: خذنا،
5: وإحنا كنا محتاجين إلى الجانب المادي والجانب
6: التنظيمي. الفترة هذيك راه ورا الأندلس، ما تنساش الأندلس، ها الأندلس ما أخذت برشا راهي من الحضارة العربية الإسلامية جزءها،
5: وذاك علاش الفرس برغم يعني عراقة أمتهم متمسكين بالإسلام إلى اليوم
6: ويحسوا
5: ومدينين بالفعل، معناها التدين حقيقي، ولا المكسرين ولا غيرهم.
6: الغرب زاد يحس بالنقص من الفترة هذيك اللي يسموها فترة الانحطاط.
2: يعني شوف هو التاريخ عنده دور، خليني نختم الجدل هذايا، النقاش هذايا، النقاش هذايا بالتفاؤل على الأقل، لأنه في التاريخ دورة التاريخ كانت العرب يعني هي المهيمنة، ثم حالة ركود العرب انتقلت الى الجانب الاوروبي. هل لانه اليوم باش نسترجع شويه في اطار دوره التاريخ
1: نمشي للصين واليابان لا صعيب ياسر ترجع،
2: لا
1: ما رجعتش لليونان وقت ترجع لليونان
6: صار سؤال
5: ثم 1492 عاد بلاي لحظه في 1492
6: نفس التاريخ بشوف التاريخ في نفس العام يخسر العرب المسلمون غرناطة آخر معهد في الأندلس في نفس العام. فيليب لاراغوني ويزابيل دو لاكاستي يمولوا كريستوف كولومب باش يكتشف العالم
5: الجديد. لكن راه ما تنساش منير الهرم الخلدوني، معناها قاعدة يعني كونية، كل أمة ولا كل إمبراطورية توصل للتوب لابد ترجع
2: على ذكر الخلدون
5: يعقوبها صعود أمة أخرى
2: يعني قلت دورة التاريخ. خلينا نكونوا متفائلين إنه باش الدورة رجع عندنا ان شاء الله، يعني
6: ايش ولا لك برنامج تاريخي
2: على ذكر ابن الخلدون
5: هذا، وهم من بعد غلبهم سيغلبون ان شاء الله نكونوا احنا
2: ابن الخلدون بين تونس والجزائر في يحدث الثقافة.
7: يحدث في الثقافة يحدث في الثقافة.
1: يحدث في الثقافة ربما في ارتباط بما كنا بصدده، المجتمع والتمدن والتمدين والعمران البشري. طرحت في الفترة الأخيرة إشكالية على مستوى الساحة الثقافية الأكاديمية في تونس في ما يسمى بمحاولة ترسيم مقدمة ابن خلدون في ذاكرة العالم في اليونسكو. نعرف أنه تراث اليونسكو لديها جملة من البرامج المختلفة التي تقوم على نوع من حفظ الذاكرة البشرية والإنسانية من خلال نماذج مختلفة، سواء من خلال المدن والمواقع والمعالم، أو من خلال التراث المادي واللامادي، أو من خلال ذاكرة العالم اللي هي تهتم بتوثيق كل ما له علاقة بنظام الأفكار من خلال المخطوطات ومن خلال الكتب الكبرى المؤسسة للذاكرة البشرية. ضمن هذا البرنامج، ضمن ذاكرة العالم لليونسكو، ثمة مشروع أو برنامج أو محاولة لترسيم مقدمة ابن خلدون مقدمة من قبل 4 دول، وهي تونس، الجزائر، مصر، وتركيا. البرنامج أو المشروع، مشروع الترسيم مشترك بين هذه الدول. لكن ما أثار الجدل في تونس تحديدا هو أنه قدم المشروع باعتباره مشروعا تونسيا جزائريا، لم يقع الإشارة بشكل كبير إلى وجود مصر ولا إلى وجود تركيا في المشروع من ناحية. ثم ما أثار الجدل أيضا هو يعني لماذا الجزائر الآن؟ هذا السؤال التونسي، سؤال الذي تطرحه أو طرحه الكثيرون، لماذا يقع هذا الترسيم بترسيم مقدمة ابن خلدون باعتبارها تراثا مشتركا بين تونس والجزائر، بينما ابن خلدون تونسي. ابن خلدون ولد في تونس، عاش في تونس، درس في جامعاتها ودرس في جامعاتها أيضا، ثم فيما بعد ربما التجأ إلى الجزائر في فترة، والتجأ إلى مصر في فترة، ثم إلى الشرق. البعض اعتبر أن مشاركة الجزائر في هذه المسألة هو نوع من التنازل الذي تقدمه تونس للجزائر التي تسعى في الفترة الأخيرة إلى السيطرة على كل التراث التونسي ونسبته إلى الجزائر، ونتحدث على انطلاقا من نوميديا إلى الأكلات إلى اللباس إلى الموسيقى التونسية كلها، اللي قاعدة تحاول بعض المنظمات الجزائرية وبعض الشخصيات الجزائرية أن تنسبها إلى نفسها إلى بلادها. وبالعكس تماما أيضا فما نوع من ردة الفعل التونسية حول هذا المسعى من خلال التأكيد على أنه لا يمكن القبول بترسيم ابن خلدون باعتباره تراثا تونسيا جزائريا مصريا إلى غير ذلك، وإنما هو تونسي. للتوضيح فقط أنه المسألة ليست ابن خلدون، هي مقدمة ابن خلدون، والمقدمة كتب أغلبها خارج تونس، أغلبها في الجزائر ثم في مصر. ثانيا أنه المنظومة التي تشتغل فيها اليونسكو لو قدم على أساس أنه ترسيم تونسي فقط وسجل اعتراضا جزائريا على نقطة واحدة كان باش يعطل المشروع، فتفاديا لذلك منذ البداية وقع الاتفاق على أنه يكون مشروع مشترك وبالتالي نسجلوه ضمن ذاكرة العالم خير من أن نقعد ونتعارك وتوانسة وتزيرية على ابن خلدون تونسي ولا جزائري. ابن خلدون تونسي وكتب المقدمة في الجزائر وعاش في مصر، وهو تراث للإنسانية كاملة وهو جزء من ذاكرة العالم.
8: يحدث في الثقافة، يحدث في الثقافة. يحدث في الثقافة،
2: يحدث في الثقافة. وإشكالية ترسيم مقدمة ابن خلدون في التراث أو في ذاكرة العالم لليونسكو، أربع دول، لكن علاش برزت الإشكالية هذه خاصة بين تونس والجزائر؟ نعرفوا مش مسألة مش رسميا ولكن فيها جدال شعبي نخبوي نوعا ما. نعرفوا ابن خلدون وإقامته أربع سنوات في قلعة بن سلامة بالجزائر، تزوج زادة من جزائرية وقعد أربع سنين تقريبا في الجزائر، لكن حياته كانت بين برشا دول. اليوم الإشكالية هذه كي تطرح محبة أكيد في ولقيمة ابن خلدون وقيمة مقدمة ابن خلدون، سمير شنو رأيك أنت في المسألة؟
6: كما حكى مونير دونك لبن حيدو شوية الإشكال الجدال هو أفو بروبليم أنا معناها مشكل مصطنع
1: أفو بروبليم نتيجة لتفاعلات
6: بالضبط. دونك هاو نفسروا احنا شنو هي الإشكالية وعلاش مشات في الإطار هذا. اليونسكو تقدم معناها تفضل هي ديجا حتى كي تدخل على الموقع اليونسكو طريقة معناها الطرح وإلا تقديم الملفات هذه للإدراج سواء بالنسبة للتراث المعماري التراث المادي أو التراث اللامادي أو بالنسبة لذاكرة العالم. دونك معناها تفضل الملفات المشتركة، الملفات المشتركة تتعدى قبل الملفات الوطنية. علاش؟ على أولى تفاديا للاعتراض، لأنه أي اعتراض من أي دولة أخرى ينجم يعطل لك الملف. دونك احنا نحكيه على كونية لهنا، معنا اليونسكو راو كي تعطيك اللابال اليونسكو راو صحيح ولا ذاك تراث عالمي. وهذا أثبت جدواه في برشة ملفات مشتركة. ملف الكسكسي ملف الكسكسي ما كانش كان باش يتعدى إذا كان ما كانش ملف مشترك. وحتى عدم مشاركة ليبيا في ملف الكسكسي راجع لعدم معناها اعتراف معناها وجود تمثيلية لليونسكو في ليبيا، مش خطر ليبيا ما وافقتش. واضح دونك نجم ليبيا تعترض تو ما نجمش طيح الملف على خطر ما عندهاش تمثيلية، مش خطر الكسكسي مش تبع، لأنه كما قال بورقيبة الكسكسي قالوا له وين يوفى المغرب العربي، قال له وين يبدأ الكسكسي وين يوفى الكسكسي ويبدأ البزي أو يبدأ الروس.
1: فهمني
6: دونك معناها في مصر. فهمني دونك الملفات المشتركة كما الكسكسي كما الحنة كما العود معناها
1: العود الموسيقي
6: كيف كلها ملفات مشتركة. وكانت والملفات المشتركة عندها قابلية أكثر باش تدرج في اليونسكو. أنا لهنا في حكاية اللوم ماناش يعمل ملفات، نمشي أكثر أنا للتواجد التركي أكثر من التواجد الجزائري. يعني التواجد الجزائري معناه مبرر، راهو كتب 90% من المقدمة في الجزائر والجزاء والذاكرة اللي باش نصنفوا المقدمة. احنا مش حتى كتاب العبر
1: بالضبط، لا لا، المقدمة فقط.
6: المقدمة تكتب 90% منها في غار في تيرت في الجزائر.
2: وجود تركيا سمير،
6: دونك وجود تركيا هو اللي ممكن يطرح شيء. تركيا سيدي وجودها لانها تحتفظ بمخطوطات
2: ومصر،
6: عندها مخطوطات مصر لانه عاش فيها،
1: عاش فيها جزء من المقدمة، جزء من المقدمة
6: كملها في مصر وعاش في مصر.
2: خلينا نسمع عاد حضرات.
5: لا هو يعني موضوع ملكية الرموز التاريخية هذه معناها موضوع معناها مفروغ أو موضوع فارغ، يعني موضوع معناتها ماهوش قابل للجدال، لأنه هذه الرموز التاريخية معناتها أولا لا يمكن معناها محو جذورها التاريخية، ولا يمكن أيضا امتلاكها في نفس الوقت. ابن خلدون هو ظاهرة يعني إنسانية
1: كونية،
5: هو ظاهرة كونية وساهمت في ثقافة ابن خلدون الكثير من الشعوب. يا أخي ابن خلدون رأوا لو كان ملك تونسي خالص رأوا بقى في تونس. هو خرج وهو صاحب المقولة الشهيرة إن كانت فعلا معناها منسوبة له، إما معناها في تونس وافق أو نافق أو فاق، لذلك ما فرضا أنه ولكن تنطبق عليه، معناها لم يستطع التأقلم مع المجتمع التونسي، لذلك خرج إلى
6: علاقة جداله مع ابن عرفة.
1: وهذه المشكلة كيفاش نحكيو على الطائرات المحافظة.
5: إذن احنا معناها مفروض نتعامل مع الملف هذايا بكل ترفع بدون ما نسخطوا في هذه
2: الجدالات. المغرب مش عاش، زاد في المغرب
1: مشى مرورا ورجع. لا لا، القضية مش قضية عاش في حتى الأردن عاش فيها وسوريا عاش فيها، ويعني لا مش هذه القضية. القضية هي أنه هذا الكتاب وهو جزء من ذاكرة العالم انطلق من تونس إلى الجزائر في مصر تركيا، لأنه فقط تحتفظ بالمخطوطات من حسن حظها وإلا من محاسن
6: من محاسن الإمبراطورية
1: العثمانية، وخلي احتلت هزت المخطوطات.
5: هي مش محاسن، هي أمر تاريخي، لأنه الإمبراطورية العثمانية وقتها كانت تبسط نفوذها
6: على
5: كل الجهات العربية.
1: هذا هو الإشكال. قلت لك أنا بين فما حساسية بدأت تخلق، باش نكونوا واضحين، بين توانسة والجزائريين في مسائل متعلقة بالتراث، الاشتراك في التراث أم نسبة التراث إلى جهة من الجهة.
2: هو الاحتجاجات جات من تونس، من أطراف من تونس، باعتبار أنه ابن خلدون رمز من الرموز يعني التونسية.
6: التراثين ما ثمش حدود قبل راهو، ما ثمش حدود، ما سينيسا راهو كان يمشي قسنطينة، فهمت واحد نتاعو وهو يسكن في دقة،
1: فهمت هذه الإشكال.
6: ما كانش تما من عندنا بري كان تبع تونس راي البروكونسولية اشتر
2: طبعا الترسيم
5: الحدود. هم برشا رموز تاريخيين اخرين معروفين في الثقافة في الفن في التاريخ، ما عاشوا في دول اخرى
6: من
5: مصر مثلا،
2: بايرم التونسي
1: اكثر تأثيرا ربما في العالم اللي هو القديس كوغستان
6: اللي تولد في عنابة، تولد في تاجاست، قرر في عنابة وقرأ في كارتاج
1: بالضبط. هذه الأسماء الكبيرة
6: وهو
2: على كل هو الملف حاليا يظهر لي موجود يعني عند الخبراء لدى اليونسكو، يظهر لي النتائج من المتوقع أن باش يكون التصريح بها في 2027
6: في مارس 27.
2: تونس هي الدولة المنسقة للملف هذايا، وأكيد طبعا ابن خلدون كما قلت عابر للحدود في العديد من الدول، يبقى على علامة تونسي.
1: بما أنه نحكيه عليه واحد بربي اللي دافعوا ياسر على ابن خلدون، حاولوا يتلهوا
2: بالصنبة
1: متاعه. لا وها الصنبة بالدار اللي تولد فيها والجامعة اللي قرا فيها. نتعدى قدام امراه حالتهم تبكي،
6: جماهير خلدونيه
2: تبكي. اهم حاجه هذا صحيح، يعطيك الصحه منير فيها الملاحظه دي. شكرا منير، شكرا سمير، شكرا عادل، شكرا هادي، شكرا للناس اللي سمعونا وتابعونا في صدى الاحداث. اكيد كنت خفيف ظل، وخاصه يعني النقاشات هذيا
6: ما زلناش برشا للتاريخ
2: والحضارة. نتقابلوا في موعد إذاعية قادمة في من الله.
9: صدى الأحداث. صدى الأحداث. في عالم لا يتوقف عن صناعة الأحداث، لا يكفي أن نعرف ماذا حدث، المهم أن نفهم لماذا حدث وماذا يعني لنا. هنا
10: نلتقط صدى الأحداث. صدى الأحداث مع سعاد الفلالي.
11: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
12: موجز الأخبار.
13: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعزز المركب الفلاحي بشمخ جرجيسة بوحدة عصرية لعصر الزيتون بطاقة استيعاب تصل إلى 40 طن. ستعزز الوحدة القديمة لترتفع طاقة الاستيعاب إلى 65 طن في اليوم. قررت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب تنظيم جلسات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال والاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. تعهد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بإحالة ملف الدكاترة المعطلين عن العمل إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض، مؤكدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليها. أكدت منظمة الصحة العالمية أن مستشفيات قطاع غزة لا تعمل بكامل طاقتها في ظل النقص المستمر في الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، مما يعرقل استعادة الخدمات الصحية في القطاع. قال وزير الخارجية الباكستانية اليوم أن الرياض ستستضيف اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسية الاستراتيجية بموجب اتفاقية مكة المبرمة بين باكستان وتركيا والسعودية، سيركز على هجمات الحوثيين في السعودية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع نادية سلموك.
2: عسلامتكم مستمعينا، مرحبا بكم معنا في موعد جديد من برنامج أصيل على إذاعة تطاوين. موعدنا معكم اليوم من 5 حتى للـ 8. تحية لكم الكل اللي تسمع فينا وين ما كنتوا معنا، تابعونا في موعد جديد من أصيل، في متابعات جديدة، أخبار جديدة، برشا متابعات خاصة تهم الجنوب الشرقي، كل ما هو جديد تسموه معنا إن شاء الله تبعان حتى للـ 8. مواضيع تهم الأطفال، تهم الأسرة، تهم الدراسة وغيرها زيدا من المتابعات الجديدة تسموها معنا إن شاء الله. كما قلت في أصايل لليوم مع أغاني متنوعة إن شاء الله ننسوكم بها أنتم تسمعوا فينا توا، كينكم في الطريق طريق سلام عليكم الناس الكل، كينكم في دياركم سلام عليكم بطبيعة، حيوكم برشا واللي الناس اللي تخدم زيدا اللي مروحين من الخدمة خاصة بعد ضغطك نتاع نهار كامل، وتقريبا احنا في نهاية الجمعة إن شاء الله تعدوا بقيت جمعة مريحة لكم الكل، خاصة الناس اللي باش ترتاح، تحاول تستغل ترتاح آخر الجمعة إن شاء الله ربي معكم الناس الكل. تابعونا كما قلت تسمعوا معنا برشا جديد. بعد شوي باش نعطيكم حالة الطقس بالنسبة لليل، كيفاش باش يكون الطقس، هل باش يكون فما تقلبات طقس، باش يبرد والا باش يبقى في استقرار درجات الحراره، هذا كيف بالنسبه لليله في ولايات الجنوب الشرقي. تاخذوا التفاصيل الكل معنا بعد شويه. تحيه لكم ناس الكل، هذه الغريبه معكم في جانب التقني، نادية ترافقكم من امام الميكرو.

هذه أمنا في خدرة وصنبي حتى للخمسة وعشرة دقائق. مش نعطيكم فكرة في البداية كما قلت طقسنا بالنسبة لليوم وخاصة درجة الحرارة بالنسبة لليلة. طقس اليوم عموما بش يكون مصحوب بخلايا رعدية, بش تكون مع بداية الليل صحوب عابرة بأغلب الجهات تقريبا. بالنسبة لليلة هتكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل, وبالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر يكون مضطرب لمحلين شديد الاضطراب, قل الاضطراب زاد كيف لمحلين مضطرب ببقية السواحل. والحرارة الليلة بين 21 و 26 درجة, تكون تقريبا في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية فقط. هذه طقسنا بالنسبة لليلة. درجة الحرارة فيها في انخفاض, في انتظار ناخذ ديما آخر معطيات اللي يقدمها المعهد الوطني للرصد الجوي ديما في متابعة لأحوال الطقس. مباشرة بعد شوية مستمعينا باش نكملوا معاكم متابعتنا, أولى متابعتنا بعد شوية بتكون مع ضيفي سي عبد الفتاح بركة معلم متقاعد, باش نتحدثوا معاهم بعد شوية في موضوع مهم ياسر تقريبا, موضوع اللي أثر جدل في الفترة الأخيرة. كنا تحدثنا الجمعة اللي فاتت على زمن المدرسي, نظام التدريس يعني لساعات طويلة, كيفاش يشوفها التلميذ والولي والمربي. كنا فسرنا بطبيعة الزمن المدرسي هذه والتوقيت الجديد بالنسبة للمدارس خاصة. اليوم موضوع آخر اللي هو العنف في الوسط التربوي اللي الحقيقة كل عام نشوفوا أحداث تكون في الوسط المدرسي, عنف بين التلامذة, العنف بين التلميذ والمربي, وتختلف الأحداث تقريبا. علاش الاحتقان هذا بين مختلف الأطراف, كان مربي وإلا أولياء وإلا حتى إدارة؟ الحقيقة من بين المواضيع اللي تثير جدل في كل عام وخاصة مع العودة المدرسية, نشوفوا برشا كما قلت عنف مدرسي, شنو تأثيراته, الأسباب بطبيعة باش نرجع عليها, وشنية هي الحلول. أكثر تفاصيل بعد شوية مع ضيفي, خليك معنا.

0: 25 دقيقة على موجودنا على إذاعة طاوين. مرحبا بك معنا من جديد في متابعتنا اللي باش نتحطوا كما قلت بكري شوية في أولى متابعتنا على العنف بصفة عامة، العنف في الوسط التربوي، الأشكال أو أنواع العنف اللي يصير في المحيط المدرسي بصفة عامة كما نعرف، واللي هي ظاهرة اجتماعية خطيرة برشا، تأثر أكيد برشا على البيئة التعليمية، تأثر زادة كيف على التلميذ والإطار التربوي زادة بصفة مباشرة، وهذا اللي ما نشوفه فيه معناه كما قلت في السنوات الأخيرة اللي ولت تشكل يعني برشا ظواهر معناه وتزيد تتعمق أكثر الأزمة. هذه الأشكال بتاع العنف المدرسي باش نفسره، مش ليه هي الأسباب خاصة، وإذا كان فما وقاية أو علاج للظاهرة هذه باش نتحدث عليها بأكثر تفاصيل مع سي عبد الفتاح بركة اللي حاضر معنا بالهاتف. مرحبا بك معنا سي عبد الفتاح، أهلا وسهلا.
1: ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بك نادية، ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات إذاعة الطاوين.
0: يعيشك يعيشك عبد الفتاح. كما قلنا ظاهرة ما عندهاش برشا من اللي شفناها ونشوفوا فيها تقريبا كل عام، خاصة مع بداية العودة المدرسية. خلينا نفسروا في البداية عبد الفتاح العنف في الوسط.

0: للأسف في غاية الظاهر هذه معناها فهمت العنف في الوسط المدرسي له موجود وموجود بكثرة. بالنسبة للأنواع نتاع العنف يعني تقريبا ثم عنف جسدي في الوسط المدرسي معناها في اللي يقع في المدرسة ولا في الليسي ولا في الحرم التربوي، ثم عنف كما قلت معناها عنف جسدي كما اعتداءات مثلا بدنية ولا حاجة، سواء كان من تلميذ على آخر، سواء كان من ولي على تلميذ، سواء كان معناها فهمت يسموها ضياء عنف جسدي. وثم كيف كيف زاد عنف لفظي كما التنمر كما السخرية كما الشتايمة بين التلاميذ، بالخاصة التنمر هذا يعني فهمت ثم أنواع له، ثم تنمر معناها فهمت يعني في توتو كثر برشا تنمر بلا فهمت مباشر من بين التلاميذ ولا بين المكونات العملية التربوية، والا التنمر ما نابلتني هذا ولا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: هذا الاخطر ظهر لي.
0: الاخطر باش نحكي حاجه للاسف مدرسه ابن خلدون توا اللي هي بحب جنبنا ما نافهمت من غير مدير نمروا على المدير، لو ليا يتنمروا على المدير انا فهمت عاملين صفحه ويتنمروا عليه ما نافهمت يفد ومش حلت بقينا ما نافهمت لازمش تقع.
1: وعليش شو يتنمروا عليه معناه شنو اللي يخليهم يتنمروا معناه على مدير؟
0: يتنمروا على مدير ولا يتنمروا؟ ما نقول لك حاجه، ثم برشا ناس غير تعطيهم برك الفضاءات، تعطيه الفضاء راهو الفضاءات نتاع مواقع التواصل الاجتماعي راهي مش الناس الكل تعرف كيفاش تستغلها، ثم اللي تستغلها في حاجات الباهيه وثم اللي تستغلها في الحاجات الخايبه، حاجه ما تعجبكش تولي تتنمر عليه، بالاخص حتى التنمر والاخطر من هذوما التنمر كلام زي ما على بعضهم معناها فهمت
1: صحيح
0: والسخريه يعني والسخريه من بعضهم.
1: اذا كان الولي اليوم يتنمر على المربي او المدير نتاع المدرسه هذه اكيد باش ينعكس مباشره على صغيره، معناها شنو باش تتوقع منه اذا كان هو الولي نتاعو يتنمر معناها على شخص معين؟
0: باش يرجع اليوم يتنمر على المدير ولا يتنمر على المدرسه ولا يتنمر على معلم على غدوة باش يتنمر على على باباه وعلى امه وباباه واصحابه، وهذا كمان فهمتني تعتبر من الاشياء الخطيره والخطيره جدا معناها. وثم العنف المادي كما تخيب المنتهكات المدرسيه تشوفها معناها
1: فهمتني تخلق مشاكل حتى هذه صحيح
0: بالطبيعه، وكل وين تصير معناها فهمتني عطله ولا يصير فراغ معناها فهمتني مش موجود المدرسه ما لا يهجم على المدرسة ولا يهجم على رأي المدرسة كما الجامعة المدرسة كما هي الدار الثانية هي الأسرة الثانية هي الدار الثانية ممتلكات المدرسة هم تو بالنسبة لسيبتو بالنسبة لنحنا رأوا أي حاجة ما تستعمل كان أنا فهمتني بالخط على مستوى البنية التحتية ما تستعمل كان أنا تبدأ مجهودات مضاعفة ومضاعفة جدا باش تعمل، لذلك وقت اللي تعمل يجوا خربها والله حضرت العام اللي فات معناها المدرسة الأمل هنا هاي في الشمالية والله العظيم قاعة نتاع التحضير خربها
1: وكنا حكينا عليها كانت تتفكر سيد الفتاح وقتها تحدثنا فيها
0: خربها هذا مش اعتداء هذا اعتداء المجتمع كامل
1: بالطبيعة
0: ولكن يلزم الأطراف الكل تقفل الاعتداء هذا
1: وإلى حد الآن ظهر لي التو فماش أسباب واضحة معناها العنف اللي صار وقتها في المدرسة
0: ما سماش ولا على خاطر راهو صغير وقت كل وين تخلي له فترة متاع فراغ ما تعبيهاش راهي تعبي يديرها بحاجات خايبة، لذلك وقت توقف الناس كلها أمور رقابة أمور عناية أمور تربية أمور توعية وقت هدول العباد كل ما نظمتني وقت يولي يحس أن المدرسة هذيك هي دارة يلزم يستحفظ عليها
1: يستحفظ عليها
0: ملك. وبالنسبة للأسباب ما نظمتني تاع شكما العنف المدرسي والله ثم برشا أسباب معناها فهمتني ثم أسباب كما تأثير الإعلام
1: برشا معقول
0: برشا ناس طبحين طبعا تقولها والضرب بدي نحن
1: لا موجود هذا صحيح
0: لا شوفي بالنسبة للإعلام شوف ما ثم إعلام نزيه وسمح وباهي ويبني ويصلح ثم إعلام راهو مجيء
1: يهدم صحيح ما ننكرش هذا موجود صحيح
0: ولكن بالنسبة لإحنا ثم هذا التقليد الأعمى للإعلام كما شاهد العنف هذيك في التلفاز ولا في حتى في وسائل التواصل الاجتماعي هذاك التقليد هذاك راهو خايب برشا تو برشا ناس يقول لك بون هو راهو مش سبب كبير برشا بقينا راهو موجود تلميذ مثلا يبداش بعنف واحد وشي يحاول باش يمارسه في مدرسة ولا يمارسه ولا
1: يطبقه في المدرسة صحيح
0: ولا يطبقه على ولا يسمع كلمة خايبة يقولها للمعلم نتاعها فهمتني وراه كان اليوم قالها المعلم

0: على غضوه باش يقولها لامه وباباه وهذيك راهي خايبه ياسر.
1: ما هو هذا هو ما يحبوش يفهموه حتى الاوليات يا عبد الفتاح. خلينا نطرحوها النقطه هذه خاطر راهو الاساس يبدا من الولي من العائله نتاعو. اللي ما يحبوش يفهموه الاولياء اليوم وقت اللي انت ولدك معناها تعلموا كلمه ماهيش باهيه ولا تعلموا العنف هذا اللفظي, خلي بدوها حتى باللفظ اللي يشوفوه هما عادي الاولياء بين ظفرين واللي مش الاغلبيه بطبيعه نحكوا على ناس معينه. هذه راهو يرجع عليهم هما ويرجع عليه هو معناها وقت اللي يكبر يقول لك انا سي كبرت ولدي ولا بنتي وتهنيت وكل شيء. هو بعد وقت هيك الحاجات اللي هو تفاداها وتغض عليها وقت اللي هو صغير باش يعملها هو كبير معناها باش تمشي تتواصل معاه.
0: هو شوفي اختي نادية بالنسبة اللي هو الطفل هذايا كيف شفنا المشهد الطبيعي اللي انت معناها فهمتي كيفاش تحاول انك ترسمه. إذا كانت برس معناها فهمتني زرعت فيه حاجة باهية, وإذا كانت زرعت فيه كلمة طيبة وزرعت فيه العمل الطيب وزرعت فيه بس حاجات باهية راهو غضوة باش تلقى حاجات
1: الباهية.
0: إذا كانت أنت معناها فهمتني شجعت على الحاجات الخايبة راهو غضوة باش يكون عنصر فاسد. راهو صدقيني راهو برشا ناس علاش برشا ناس توقتها يلوموا على جيل تو. جيل تو راهو صدقيني راهو من أكبر الضحايا هو جيل تو. علاش؟ على خاطر إذا كان تغيب التربية في المنزل اللي هي الأم اللي المدرسة الأولى وتغيب التربية في المدرسة خاطر توقيت للأسف ولا التشريع والقوانين كلها فهمتني ضد المعلم وضد المرب وضد شسنا ما تضربش ما تمسش ما تكلمش ما شسنا عنف ما جنسة دي عنف ترشنوة إلى غير ذلك. أشود والشارع ولا ما يربيش الشارع ولا بالعكس ما فهمت ولا يفسد الطفل هذا يبجه ربي ومشي ترب ومشي ترب وقت حقوقاته هذية نحن. وبالنسبة للأسباب أخرى ثم أسباب مؤسساتية كما ضعف الرقابة والتراجع التوعية والإرشاد كيف تتحقق الاقتضاض ومسائل اجتماعية هذية على بني. ولكن ديما نرجع راه السبب الأول والأساسي هي المدرسة الأولى والتربية الأولى اللي يلزم الناس كلها يلزم توقفلها. بالنسبة
1: أنا حبيت قبل ما نكمله بنرجع للنقطة. أنت خذيته مثال اليوم احنا بخصوص معناها مدير المدرسة كي تصير عليها تنمر ولا يصير عليه ضغط من الأولياء ولا من التلامذة ولا تصير فوضى يوصل الدرجة معناها المدير ما يلقاش حل مثلا باش يحل المشكلة هذه وفي نفس الوقت ما زال الضغط متواصل كان من الولي وإلا من التلميذ. علاش وصلنا للحالة هذه يا سي عبد الفتاح؟ علاش قبل المدير انا ولي يحكي معاه ولا انا تلميذ معناه علاش اليوم رجعنا بالتوالي؟
0: على خاطر تعرف علاش؟ على خاطر كما حكيت لك المسائل التربويه غابت. اذا كان الولي ولا الوليه تتنمر ايش باش يعمل معناها فهمت الصغير كيف مع السم حزم معناها فهمت في تطبيق القوانين خاصه في المؤسسات التربويه يلزم يكون ثم حزم معناها
1: فهمت.
0: احنا ديما تو حتى قبل كنا في العمل النقابي بصراحه ديما نقول لهم باش ما تصيرش مشكله سكر باب المدرسه. سكر باب المدرسه لازم تسكر, هذا كقانون يلزم يسكر باب المدرسه باش ما يقعش هكا الكونتاكت ما بين المعلم مثلا والولي والا ما بين الولي والمدير والا التلميذ ما يخرجش معناها فهمتني من المدرسه. هذاك علاش يلزم يكون محيط المدرسه يكون نقولوا احنا نظيف. على خاطر توا مثلا في تونس موجود راه قانون ان شو اسمه هذه الدوائر الامنيه يلزمها ديما تدور حول المدارس حول
1: المسجد خاصه وفي ظل تنامي ظاهره المخدرات وغيرها من الوسط المدرسي صحيح واللي هي موجوده في كل معناها المناطق مش كان في الشمال فقط معناها حتى في الجنوب.
0: لا اسمعي مثلا ثقي وتاكدي اختي ان اللي قاعد يقع في الملاسين مثلا راهو اكيد مش بالضروره يكون كيف اتبقينا راهو موجود بس بشكل كبير ياسر وبالاخص الظاهره الخطيره والخطيره جدا اليوم اللي قاعد تضرب المجتمع نتاعنا وقاعد تنخر في الاطفال نتاعنا وقاعد تنخر في المجتمع ككل اللي هي ظاهره المخدرات. ظاهره المخدرات هذه يلزم يقضى عليها. إذا كان ما قضوش عليها وراقبها مشكلة كبيرة ياسر. الحاجة الأخرى الثانية أختي نادية أن يلزم الناس اللي عنده صغير يلزم يربيه ويلزم يكون حازم معاه يلزم يكون منا فهمت نقص ما كدريش نقص ما كدريش ونحو عليه ما كالتليفونات ما فهمتني ونحو عليه مش معقول طفل ولا طفلة منا فهمتني عمره منا فهمتني 12 و13 و14 عام ويلعب بالتيك توك ويلعب بمواقع التواصل الاجتماعي اللي هي منا فهمتني راي تعتبر هيك خطيرة جدا جدا جدا هي المجتمع الأمريكي ريو التيك توك هذا المجتمع الأمريكي ما فهمت يحب باش ينحيه
1: أي
0: صحيح فما قوانين جد زاجرة باش نحيه فما بالك بالنسبة لنا احنا ما فهمت رانو استغلالي بالخص احنا أنا الناس استهلاكيين
1: استهلاكيين فقط للأسف
0: صغير راهو يستهلك لذلك راهو اللي جاب صغير يلزم يربيه يلزم يعتني به يلزم ايش اسمه هذا يخليه زاد يخلي المعلم زاد يخلونا شوية مجالات انهم بشي انهم بشي تنهضوا في الدارية وانهم بشي معناها المجال التربوي يلزم يرجع للمؤسسة التربوية ويلزم يرجع للأسرة ويلزم يرجع للمجتمع باش في الأخ الخلاص تولي الدار تربي والمدرسة تربي والشارع كيف كيف زاد بمني ويربي بالنسبة للحلول كما قلنا احنا مبكي معناها تجديد الرقابة على المؤسسات التربوية
1: ما
0: في وقت كنا نقرأ وقت كنا نخدمه من أهم المطالب اللي كانت عندنا في اللائحة المهنية هي تجريم الاعتداء على المربي ولكن تجريم الاعتداء القانون ماهوش كافي الفائدة في تطبيق القانون أخوي اللي عمل الحاجة يلزم يتحاسب إذا كان كبير يلزم تكون سماك المسار نقول احنا فهمتني العدلي المسار القضائي واذا كان صغير فهموه ونربوه ونوقفوا له فهمتني حتى يتجاوز المشكله هذيك كيف زاد يلزم يكون ثم تنظيم حملات توعويه بالمدارس وداخل الاسره الاسره يلزم تشد صغيرها تربي وكلها كلام خايب وكلام مش باهي يعني والكلام هذا لو خايب اليوم اذا كانك اعتديت على صاحبك راه غدوه باش يعتدي عليك
1: الى
0: غير هذا داخل الاسره كيف في المدرسه يلزم ترجع معناها فهمتني كما نقولوا احنا السلطه التربويه للمدرسه كيف بالنسبه للوقايه لازم كيف الاخصائيين التفعيل نتاع الاخصائيين الاجتماعيين والمتابعه النفسيه ثم ناس راهي صراحه انا فهمتي لازمتها متابعه نفسيه تلقاه مثلا صغيرة تلقاه اجيتي تلقاه انا فهمتي شو اسمه هذايا حركي تلقاه عنصوي هذاك راهي يسمى الحالات هذه يلزم شو اسمه الأخصائي نفسي يشوف
1: خطر
0: مش المعلم
1: مش دوره صحيح بالطبيعة على خاطر ممكن ترجع معناها لأسباب مثلا الفقر ولا التوترات الأسرية تنشأ الغير سليمة معناها هذه من بالأسباب اللي تخلي التلميذ صحيح معناها لازمته متابعة نفسية
0: وأنا والله الفقر راهو ما هوش داعي باش يعمل يخلق تلميذ معناها فهمتني نقولوا احنا ناقم
1: ويحب
0: معناها فهمتني يتفاعل سلبا مع شو اسمه بالعكس معناها فهمتني
1: طبقية
0: احنا الحمد لله في تونس عندنا تقريبا طبقة واحدة ولا طبقة ونص الناس كلها قرابيات لبعضها لذلك معناها فهمتني ماش داعي ان يصير العنف في وسط المدرسة هذا اللي هو كما حكيت لك راهو ظهر خايبة يسعى علاش على خاطر يعمل تفكك ما بين المجتمع ويعمل حقد ويعمل غضينة وبطبيعة الحال يعني راهو احنا قبل صغير تلميذ وقت اللي يغلط يتلفتك بيقولك يا سيدي يقولك يا بابا أنا هيك راهي عندها رونق كبير ياسر هذيك أنا راهي هاك صغير راهو يشوف فيك باباه لذلك الناس كلها يلزم نحاولوا أن نوصلوه لبر الأمان من غير عنف ومن غير شو اسمه علاش هي حاجتها هذه كلها باش توفر منا بيئة سليمة وبيئة باهية للتعلم ولسلامة منا فالمنظومة التربوية ككل
1: صحيح معقول هذه من بين الحلول اللي تطبق وعلاش ما تطبقش سي عبد الفتاح معناها ما نشوفوش فيها يعني نصور إمكانيات كبيرة باش ما يكونش فما برامج تربويه ما تكونش فما يعني على الاقل تكون فما النوادي نتاع ترفيه ما نتصورش معناها فيهم اشكاليه هذوما ولا لا
0: هو شوفي جاي هو اذا كان فما ثقه اذا كان توجدت ما بين الاطراف الكل راهي الاطراف كلها باش تكون سهل فما ثقه اذا كانت زرعت من اول مره ما بين المربي مثلا ما بين المعلم والتلميذ مثلا, وما بين المعلم والولي, وما بين مثلا الولي والإدارة, وما بين معناها ما بين الأطراف كلها, راهم هضم كل يخلق حاجة باهية وباهية برشا. احنا علاش بالعكس ونعلم أن حتى علاش ما يكونش الولي وتكون الأسرة شتنا هذايا عنصر فاعل في المدرسة؟ كيفاش تكون عنصر فاعل؟ مش معناها تتدخل في الحالات بتاع المدرسة, لا لا, تكون عنصر فاعل في أن في بعض الأحيان يحد له حاجات ما نعزم في مشاكل بتاع مدرسة, مثلا بتاع مام, مثلا بتاع طربان, بتاع بنية تحتية, مثلا بالنسبة للمدرسة المرفات نقول لحكيت قرام مدرسة الأمل نقولوا فيها بالمثال يتصح الحال. القاعة هذيك, القاعة هذيك اللي جاها ناس وحرقاها ودرها وكسراها وخرباها, بالتالي جو أولياء, جو أولياء آخرين ما نعزمتني نحها كل دهنها ونظفها وجابوا لها أساس جديد. هذه حاجات راهي باهية
1: بالطبيعة.
0: أنا أنا 35 عام تعامل مع الولي في تونس, راهو صدقيني ما سماش ما أحسن منه.
1: باهي
0: راهو كيف تجي تحكي معاه ويعاون
1: يفهمك على الأقل,
0: يفهمك ويعاون فهمتي. وبالدليل أنت هاك تشوفي معناها في أي حادثة في خايبة راهو الناس كلها ما نعرفهم في هذا
1: يعني يسموها الشراكة المجتمعية هذه.
0: بالضبط الشراكة المجتمعية بالخاص في المسائل التربوية هذه عندها دور كبير برشا, باش الناس كلها فهمتي كيما يقولوا ذات في عرض باش يكونوا فهمتي لهاك يبدا عاس على روحه, يولي هو شريك فاعل.
1: صحيح العملية تكون فما بيئة آمنة,
0: يعرف أن وإذا كان البابا يحترم قدام ولده معناها فهمت في المعلم ويقولش لي كلام خايب ويقولش لي واحد يقول شيء راهو ثق وتأكدي أن بالنسبة للمعلم اللي شفنا التلميذ غدوة له باش يحترم الأصدقاء وباش يحترم معناها فهمت المعلمين وباش يحترم الناس الكل. على كل حال هي توكتي بقى احنا كيما حكيت لك وراحت ظهرت الأسئلة قبل مثلا قبل بعد الثورة مباشرة كانت ياسر ظاهرة. علاش؟ على خاطر ثم نوع من الانفلات على مستوى المخ, على مستوى العقلية, وكيف على مستوى القوانين. وقت يكون ما سماش قوانين زاجرة حتى التطبيق, قوة تطبيق القانون راهو ممتاز وممتاز جدا. علاش؟ باش كل واحد كل طرف يعرف الحد نتاعه وين. رغم اني انا هاني توكتي والله العظيم حضرت برشا حركات وحضرت برشا حاجات ان ما توصلش القضاء, حتى كان توصل القضاء بعد كلمة هذا يتنازل
1: يتنازل وما تكملش. صحيح.
0: علاش؟ على خاطر يمشي كون تلاك ما ولد عمك
1: مش معقول,
0: ما تصيرش ومش معقول. بالله رسالة أخيرة أختي نادية, بالنسبة لحادثة يقين ولو أن ما نظمني هذا ما نقوت نحب نحلوه ومن بركم هذايا الجميل ما أنا فهمت نحب الوجه رسالة للأولياء وللناس الكل. جاه ربي ألهوا بصغاركم وربوهم وألهوا بهم واعتنوا بهم, راهم هذوكم راهم أمانة عطاهم لكم ربي, لذلك الأمانة هذه يلزمكم تستحفظ عليها باش بحكم التربية استقبل بالعناية بالتوعية. ما تسيبهم مش هكاك, راهو الصغير وقت تسيبه في بيئة خايبة راهو بيجي كان خايب, وقت تعلم أنت معناها تنتج في بيئة باهية راهو ما تكون كان في حاجة باهية. الحمد لله يا ربي الحادثة هذه تشوفي في المجتمع التونسي كل ما نافنت
1: تفاعل كثير
0: وكثير جدا, بس كل وجعتهم الناس كل ما راجتنا. علاش؟ على خاطر الأشياء هذه راهي ماهيش بتاعنا, نقول احنا ماهيش بتاعنا, ماهيش لا من ثقافتنا ولا من عاداتنا لا من تقاليدنا. ماذا بينا الناس كلها كي تبدا تمشي سواء كان مرأة ولا راجل ولا بنيه ولا كبير ولا صغير تمشي في الشارع الناس كلها امنه, وهذاك ما يجي كان بحاجه واحده اللي هو الوعي. وقت اللي تكون مجتمع واعي
1: راهي
0: تحافظ على حاجه واعيه, وربي ان شاء الله كيما نقولوا فيها فهمتني يحمي صغيراتنا
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
0: يحمينا كله. وبالخاصه المخدرات هذه راهي آفة كبيرة برشا, آفة كبيرة برشا ان شاء الله. إن شاء الله ما أنا فهمتني القوانين تحد منها وكيف الأسرة
1: والرقابة
0: وتعتني بهم باش على الأقل تحميهم, على الأقل باش تحميهم.
1: صحيح.
0: وشكرا لك, بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك انت عبد الفتاح, يعطيك الصحة على اختيار حتى الموضوع مهم برشا في وقته, وقدمنا نتصور معناها خاصة أهم حاجة للحلول، ويلزم يكون الولي والأسرة واعية، معناها وعي كبير باللي قاعد يصير من عنف ومن أشكال معناها متاع عنف متنوعة. ونتصور هذه الكل يعرفوه الأولياء، يتبعوا على مواقع التواصل الاجتماعي، نتصور ما غيب عليهم حتى شيء. فديما كيما قلت عبد الفتاح، كي تربي ولدك على الحاجة الباهية باش ترجع لك حاجة باهية، كي تربيها على الحاجة الخايبة باش يرجع لك أنت بالخايب. لطف على صغيرتنا الكل، إن شاء الله ديما آمنين.
0: يقول لك ربي صغيرك على الرخاء والشدة.
1: صحيح صحيح، هذا أكيد المستعملين سمعوا فينا الكل توا، وصلهم المساج وفهموها بالباهي. يعطيك الصحة أنت عبد الفتاح، بارك الله فيك، تحياتنا ليك. نتقابل الجمعة الجاية إن شاء الله كالعادة في موضوع جديد معك عبد الفتاح بركة، معلم متفق. تحياتنا ليك يا سيدي، تحية لكل المربين، كلام ذا الكل، إن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم ديما. متواصلين معاكم بطبيعة احنا في بقية متابعتنا على إذاعة تطاوين في أصايل اليوم. مرحبا.

نوصل معكم لسه تغير درجين على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع. باش نتحدثوا بخصوص أيام الاستثمار المستدام والشمول المال اللي باش تكون الأيام هذه في ولاية مدنين أيام 5 و 6 أكتوبر نهار الاثنين والثلاث اللي نظموا ديوان تنمية الجنوب بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب اللي يشرف عليها ولي الجهة تظهر هذه هي في إطار دعم الديناميكية الاقتصادية بولايات الجنوب وتعزيز فرص الاستثمار المستدام ودفع المبادرة الخاصة إلى جانب تحسين النفاذ للخدمات والآليات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحاملي أفكار المشاريع. باش تمثل أيام الاستثمار فضاء للحوار التشبيك بين المستثمرين وأصحاب المؤسسات وحاملي المشاريع من جهة والهياكل العمومية والمالية ومؤسسات الإحاطة والمساندة وشركاء التنمية من جهة أخرى بما يساعد على التعريف بالإمكانات الاستثمارية للجهة والبحث عن حلول للعوائق اللي تحول دون تطوير المشاريع. تكتسي المبادرة هذه أهمية بالنظر إلى الوزن الديموغرافي والاقتصادي لولايات الجنوب الكل اللي يضم جابس مدنين تطاوين وقفصة وتوزر وقبلي. ووفق أحدث المعطيات المنشورة من المعهد الوطني للإحصاء بلغ عدد سكان الولايات هذه حسب آخر سلسلة متاحة أكثر من 1.8 مليون نسمة مع تفاوت واضح بين الجهات إذ تعد مدنين الأكبر سكانا تليها ولاية جبس وولاية قفصة. كما تشير بيانات السجل الوطني للمؤسسات إلى وجود قاعدة هامة من مؤسسات القطاع الخاص في ولايات الجنوب في آخر سلسلة مفصلة حسب الولايات بلغ عدد المؤسسات الخاصة حوالي 35.409 مؤسسة في مدنين و 20.613 مؤسسة في جابس 13.000 في قفصة 9.291 في قبلي و 8.785 مؤسسة في ولاية تطاوين و 6.231 في ولاية توزر. الأرقام هذه اللي تظهر يعني وجود نسيج اقتصادي متنوع يمكن أن يشكل قاعدة لتطوير الاستثمار وخلق مواطن الشغل مع الحاجة إلى تعزيز قدرته على النفاذ إلى التمويل والأسواق والخدمات المساندة. التظاهر هذه كيف جت في سياق وطني شهد خلال نصف الأول يعني من سنة 2026 تحسن في مؤشرات الاستثمار حسب المعهد الوطني للإحصاء اللي أفاد بأنه رصيد آراء أصحاب المؤسسات الصناعية حول تطوير الاستثمار ارتفع إلى 24% خلال السداسي الأول من 2026 مقابل 21% خلال السداسي الثاني من 2025 مع توقع ارتفاع الرصيد زاد إلى 26% خلال النصف الثاني من 2026. من المنتظر زاد كيف أنه باش ترتكز أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بمدنين على التشجيع في الاستثمار المسؤول بيئيا واجتماعيا وتطوير زاد المؤسسات والمشاريع المحلية وتيسير النفاذ للتمويل وتعزيز الشمول المالي ربط زد أصحاب المشاريع بمختلف هياكل الدعم والتمويل بما يساهم في تحويل الإمكانات الاقتصادية الملحة سامحوني المتاحة في ولايات الجنوب إلى مشاريع منتجة وقابلة للاستدامة. هذا هو بخصوص الأيام الجهوية الاستثمار المستدام والشمول المالي اللي ما قلت باش تكون في ولاية مدنين أيام 5 و 6 أكتوبر 2026 يشرف عليها ولي مدنين. أكيد باش نكون في متابعة وطبيعة للأيام الاستثمار هذه اللي كما قلت باش يكونوا حاضرين فيها بطبيعة أصحاب المشاريع مستثمرين أصحاب المؤسسات الصغرى والكبرى المؤسسات العمومية والمالية خاصة اللي باش تدعم أصحاب المشاريع هذوما والمؤسسات اللي المنتصبة في ولاية مدين وفي ولاية الجنوب هذوما الكل اللي هي بطبيعة تشمل ولاية الجنوب الكل كما قلت ولاية مدين وتطاوين وجابس قفصة قبلي وولاية توزر. نصل معكم لستة غير الدرج وشوية نشرة الأخبار نرجو نصل معكم بقية متابعتنا في أصيل حتى الثمانية خليكم معنا.

0: صحراء، عروس صحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار. السادسة في تطاوين، تحية طيبة. لقاء جهوي في جابس للتعريف ببرنامج جديد يتيح تيسير عمليات التصدير عبر الشبكة البريدية. إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة. استشهاد فلسطينيين في غزة، والصحة العالمية تندد بمنع دخول الدواء للقطاع. في جابس نظمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم لقاء جهويا يتيح للحرفيين والباعثين الشبان آليات ومزايا المرافقة المتاحة لتيسير عمليات التصدير عبر الشبكة البريدية. تقرير الزميل محمد علي كاشا.
2: ضرورة تعزيز حضور المؤسسات التونسية ولا سيما المتوسطة والصغرى وشركات الناشئة على شبكة الانترنت من خلال إحداث مواقع ويب واعتماد أدوات التسويق الرقمي بما يساهم في التعريف بمنتجاتها والترويج لها. مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذرية.
3: أي حرفية ولا أي مؤسسة ولا يلزمها تتواجد على شبكة الانترنت، يلزمها موقع ويب. دونك اليوم بفضل الانترنت ولات الشبكة عنده اطلاع على العالم كامل. دونك هذاك علاش لازمنا نغتنموا الفرصة اللي وفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصال باش مؤسسات شركات هذوما تقوم بمجهود للتعريف بمنتجاتهم عن الشبكة العنكبوتية. بالطبيعة ثم آليات متاع تسويق رقمي، كيفاش اليوم مثلا جيسيب لكليون مثلا ألمان، لكليون فرنسي، لكليون من الخليج، فهمني.
2: هذا البرنامج يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات التصدير للمؤسسات الصغرى والحرفيين والمؤسسات الناشئة. مدير التجارة الإلكترونية بالبريد التونسي يسري بشوش.
4: إيزي إكسبور هو برنامج يعني نموذجي، فما الموقع الويب www.easyexport.com.tn، يدخل له المصدر يلقى عليه المعلومات حول البرنامج هذا، يشكون ينتفع به، شروط الانخراط، الأوراق المطلوبة إلى غير ذلك. فما شباك موحد للتصدير موجود على مستوى الشبكة البريدية، نلقاه في الوكالات جنرال مون تاع البريد التونسي. الشباك الموحد هذا فيه البريد التونسي وفيه كذلك مصالح الديوانة موجودين باش يعاونوا المصدر، يوجهوه، وإذا كان ما عمره مصدر يعرفوه بإجراء التصدير ويعاونوه. وكذلك ثم منحة عن طريق مركز نهوض بالصادرات، ملحة في شكل تخفيض 50% على كلفة النقل. دونك الاكسبورتاتور كيجي أبار التوجيه ومعناتها الإجراءات التصدير يلقى منحة أو دعم تخفيض 50%، يدفع كان 50% من كلفة النقل، واللي هي تعاونه في القدرة التنافسية متاعه في الأسواق الخارجية.
2: يذكر أن حوالي 70 مؤسسة تونسية منخرطة حاليا في هذا البرنامج، فيما تم القيام بنحو 6000 عملية إرسال طرودنا إلى الخارج.
1: تعزز المركب الفلاحي بشماخ بجرجيس بوحدة عصرية لعصر الزيتون. وفق مدير المركب حبيب الشامخ تحدث للزميلة شعلة المجعي.
5: تم المصادقة على معصرة أخرى بطاقة اسلهاب 40 طن وهي عصرية، وتو في طور الإنجاز، تو جاهدين نعمل في المنطقة متاع اللوكال، وإن شاء الله 15 يوم أخرين تبدأ انستالي. إن شاء الله باش تخلط على الموسم الحالي، نحضروها للموسم الجاي بعد الأمطار الأخيرة هذه، بحول الله باش تكون صابة باهية إن شاء الله الموسم الجاي، وتكون حاضرة المعصرة هذه ومعها المعصرة الأخرى، تولي في حدود طاقة اسلهاب متاع 65 طن في اليوم. إن شاء الله الموسم الجاي عندنا حتى السنة تم كمية إن شاء الله باش نجمعه بعد الأمطار هذه في الطهر الصابة. عندنا 10 سترنات ينوكس للحفاظ على جودة الزيوت، زاد في طور الإنجاز هذه في حدود 300 طن سترنات ينوكس، 10 سترنات تحت الاستيعاب متاعها الوحدة 30 طن في حدود 300 طن بكلفة تناهز 500,000 دينار. بالنسبة للمعصرة الكلفة متاعها هي 1.1 مليون دينار. تم تدعيم المركب بمعدات فلاحية من جرارات ومحاريث ومركب في حدود مليون دينار. هم تدخلوا حيز الاستغلال، هم 3 جرارات القوة متاعها 115 خيالي، معهم اللي كان ديان تاعهم، وعنا ديزوسات وعنا سترنات وعنا ساترنات بيدي فوس ومتاع مرجين ومتاع للمدجنة باش ننترو فيه مغفر المدجنة وريموركات.
1: نشرتنا متواصلة من إذاعة تطاوين. فيها بعد قليل إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة. وفي العالم تتابعون في النشرة بعد قليل استشهاد عدد من الفلسطينيين في غزة، والصحة العالمية تندد بمنع دخول الدواء للقطاع. نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نوالي تقديم نشرة المساء من إذاعة تطاوين في إطار الحملة الوطنية للوقاية من داء الكلب. تواصل خلية الإرشاد الفلاحي بأجيم جربة حملية التوعية والتلقيح المجاني للكلاب والقطط في مختلف عمادات المعتمدية. منير بن عامر مكلف بتسيير خلية الإرشاد الفلاحي بأجيم تحدث للزميلة لمية بن غالي.
1: بالنسبة للحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب لسنة 2026 تم الانطلاق فيها منذ يوم الثلاثاء الفارط. بدينا بعمادة القرع، عملنا حصة توعوية المدرسة الابتدائية بالقرع، وعلى إثرها خرجنا البر عملنا مركز تلقيح للكلاب والقطط مجانا. نهار الأربعاء مشينا لعمادة مزران، عملنا مركز للتلقيح ضد داء الكلب كالعادة للكلاب والقطط. النهار واحد اللي هو يوم الخميس كنا في عمادة الخنانسة، عملنا حصة توعوية للتلامذة نتاع السنة السادسة ابتدائية، مشكورين السادة مديري المدارس على حسن الاستقبال والتجاوب، ويعطيهم الصحة حتى المعلمين قايمين بخدمة كبيرة على ضوء التحسيس والتوعية، واللي هو فهمتني تقريبا هو الأساس نتاع الحماية من داء الكلب. اليوم كنا حاضرين في زوز مدارس، عملنا تقريبا فقرة توعوية لمدرسة السرندي، هما زوز مدارس، مدرسة السرندي ثم تنقلنا لمدرسة واد زبيب كذلك لتلاميذ السنوات السادسة والرابعة وكذا. لقحوا الكلاب والقطط مجانا. نهار الاثنين كنا عشنا نكونوا متواجدين في خلية جيم بطبيعة، خلية الإرشاد الفلاحي بجيم من 9 نتاع الصباح، نكونوا حاضرين للتلقيح كلاب وقطط مجانا.
0: تم بعد ظهر اليوم إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء التعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكالات الفعلية للاقتصاد التونسي. في أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران المحتل الصهيوني في مناطق متفرقة بغزة. منظمة الصحة العالمية قالت إن سلطات الاحتلال تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى القطاع دون أي تبرير رسمي. أكدت باكستان أن اجتماعا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة سيعقد في الرياض قريبا. الجيش اليمني يعلن إحباط هجوم بطائرات مسيرة شنته جماعة الحوثي على عدن جنوبي البلاد. وسائل إعلام تابعة للحوثي قالت إن غارات استهدفت صنعاء ومحافظة صعدة وتعز وعمران. قوات التحالف بقيادة السعودية تعلن اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات أطلقت باتجاه مدينتين خميس مشيط وجزان في المملكة. في الختام شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الموشحات والمالوفة من أبرز أشكال التراث الموسيقي والغنائي والعربي، وهي ارتبطان بتاريخ طويل من الإبداع الفني الذي ازدهر في الأندلس ثم انتقل إلى بلدان المغرب العربي مع هجرة الموريسكيين نحو بلدان الغرب والشرق العربيين بعد سقوط الأندلس. فالمالوف هو لون موسيقي تقليدي يقوم على أداء مجموعة من النوبات، وهي مؤلفات غنائية وآلية تتضمن مقاطع متنوعة من حيث الإيقاع واللحن، وتؤدى وفق نظام موسيقي دقيق يحافظ على أصالته عبر التوارث الشفوي والتدوين. وقد أصبح المالوف جزءا مهما من الهوية الثقافية في تونس وليبيا والجزائر، حيث تطور مع احتفاظه بجذوره الأندلسية. أما الموشحات فهي نوع من الشعر الغنائي ظهر في الأندلس خلال القرن الثالث الهجري، وتميز ببنية شعرية مختلفة عن القصيدة العربية التقليدية، إذ يعتمد على تعدد الأقفال والأغصان وتنوع القوافي والإيقاعات. وقد كتبت الموشحات لتلحن وتغنى، مما جعلها من أكثر الأشكال الشعرية ارتباطا بالموسيقى العربية، وأسهم في انتشارها واستمرارها عبر العصور. تتمثل العلاقة بين المالوف والموشحات في أن كليهما ينتمي إلى التراث الموسيقي الأندلسي، ويعتمدان على المزج بين الشعر واللحن في قالب فني متكامل. فالعديد من نصوص الموشحات تغنى ضمن نوبات المالوف، حيث تشكل مادته الشعرية الأساسية، بينما يوفر المالوف الإطار الموسيقي الذي يبرز جمال هذه النصوص ويمنحها أبعادا لحنية وإيقاعية مميزة. ويمكن اعتبار الموشحات الجانب الأدبي والشعري، في حين يمثل المالوف الجانب الموسيقي والأدائي لهذا التراث. ومن خلال هذا التكامل حافظ الفنان معا على جانب مهم من الحضارة الأندلسية، وأسهم في نقل قيمها الجمالية والثقافية إلى الأجيال المتعاقبة، ليظل شاهدين على ثراء الموسيقى العربية وأصالتها.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
6: أم بي بنت
5: عندي ما نقول.
6: هي يحكي أنا نسمع فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
10: أصايل أصايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع نادية سلموك.

هذه ساعتنا ثانية معكم مستمعينا، رجعنا بها في توقيت 26 دقيقة. حاضر معنا بالهاتف الأستاذ علي بودربيلة باش نتحدثوا معاه بخصوص لقاءات المكتبة الفكرية في ولاية تطاوين، قراءة في كتاب الخروج العصي من التهميش، مقاربة اجتماعية أنثروبولوجية للجنوب الشرقي التونسي للدكتور محمد نجيب بوطالب. ناخذوا فكرة على الكتاب هذايا، الموعد وأكثر تفاصيل في تقديم الكتاب هذايا مع

0: الإصدارات الحديثة وتعريف بالكتاب والكتاب ومصافحة القراء ومحبي المطالعة في إطار تشجيع على قراءة معظم المجهود التي تقوم به المكتبات في الجهة.
1: إذن
0: لنا موعد مع محبي القراءة والمهتمين بالشأن الثقافي بجهة تطاوين مع تقديم كتاب للدكتور محمد نجيب بوطالب صبيحة الأحد بالمكتبة الجهوية بتطاوين على الساعة 9 صباحا. وهذا الكتاب هو كتاب مهم في الواقع وهو من أفضل ما إصدارات السنوات الأخيرة التي اهتمت بالتاريخ المحلي أو المقاربات الاجتماعية والأنتروبولوجية التي تعالج المشاكل التي تعرفها منطقة الجنوب الشرقي. والكتاب هو الخروج العصيب من التهميش، مقاربة اجتماعية أنتروبولوجية للجنوب الشرقي التونسي، وكما يفصح العنوان هي دراسة لهذا الفضاء الأنتروبولوجي، هذا الفضاء الثقافي بالجنوب الشرقي التونسي من خلال رصدي مجموعة من الأحداث ومجموعة من الظواهر الاجتماعية والتاريخية أيضا من خلال قراءتها ودراستها. وتم الكتاب طبعا بمختلف جوانب الحياة اليومية والاجتماعية لجهة الجنوب الشرقي، سواء الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، ودراسة وثائق وتواريخ عرفتها المنطقة وأكثر تفاصيل. طبعا سيتعرف عليها محب القراءة ومتابعين الشأن الثقافي بالجهة في تقديم الذي سيتفضل بتقديمه الأستاذ منصور بوليفة في قراءة لهذا الكتاب، ثم مصافحة مع الدكتور محمد نجيب بوطالب لشرح أكثر محتوى هذا الكتاب بمختلف عناوينه وفصوله الـ 12 فصلا التي اهتمت بالظواهر الاجتماعية كالهجرة والثقافة والفلاحة والتعليم والزواج والشعر وغيرها من المواضيع التي اهتمت بها هذه الدراسة الشاملة والمهمة.
1: الحقيقة فرصة باش يقرأوا الكتاب هذايا ويتعرفوا على تفاصيله وصفحات الكتاب هذايا، فرصة معناها خاصة ظهر لي أول كتاب معناها يعرف بالمؤشرات هذه والمقاربة الاجتماعية هذه على مستويات الجنوب الشرقية هكا ولا سعلي؟
0: نعم، في شمولية الظواهر في رصدها نعم، هو هذا الكتاب الأول الشامل لدراسة هذه الظاهرة في المنطقة. طبعا هناك دراسات مختلفة تهتم بجوانب أخرى، بجوانب خصية مثل الفلاحة أو التاريخ أو الهجرة أو بعض الظواهر الاجتماعية الأخرى. الكتاب جاء شاملا لكل تقريبا الحياة الاجتماعية والأنتروبولوجية والتاريخية لمنطقة عرفت طويلا ظاهرة التهميش نتيجة الجغرافيا أو التاريخ أو نتيجة عدة تعقيدات أخرى قد شرحها باستفاضة الدكتور بوطالب في متن هذا الكتاب.
1: وين ينجموا يلقوه الكتاب هذايا باش يتحصلوا عليها سعلي بخلاف معناها في المكتبة الجهوية؟
0: هو أساسا سيقع توقيع الكتاب وتقديمه للقراء في المكتبة الجهوية يوم
1: الأحد
0: الأحد إن شاء الله، ويباع أيضا في بعض المكتبات في جهة تطاوين، مكتبة الزيتونة وأيضا بمقهى ثقافي بوطالب، وأيضا سيقدم مجموعة من الكتب الدكتور يوم الأحد توقيعها لمن أراد أن يقتني نسخة وأن يوقعها ويطلع عليها ويشارك في الحوار الذي سيدور يوم الأحد مع الكاتب إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. إحنا ديما في متابعة معك سعلي بخصوص لقاءات المكتبة الفكرية بفضاء المكتبة الجهوية بولاية تطاوين، مجموعة كبيرة من اللقاءات والكتب اللي ناخذوا فكرة عليها كل مرة، وفرصة هوكا الناس باش تجي وتحضر وتشارك وتاخذ فكرة على الكتب. وآخر هذه اللقاء اللي باش يكون هلا حد 4 أكتوبر 9 متاع الصباح في بفضاء المكتبة الجهوية بتطاوين. فقط حبيت باختصار معناها وانتوما في استعدادات كبيرة بخصوص ملتقى تطاوين المجال التاريخي والتراث خلال شهر نوفمبر ملتقى
0: التراث نعم مد وعلمية. شكرا على هذه على هذا التذكير. نعم، هي في بداية

0: الموسم الثقافي، وهناك محطتين أساسيتين للجمعية هي الندوة العلمية أو الملتقى العلمي تطوين المجال والتاريخ والتراث، وهي الندوة بيومين يوم 14 و14 نوفمبر مع مجموعة من الأكاديميين من الجامعة التونسية لدراسة هذا المجال الجغرافي والثقافي ومواصلة البحث في التاريخ الاجتماعي والثقافي والتراثي والأنتروبولوجي لجهة التطوين، ومساهمة من الجمعية بالتعاون مع الجامعة التونسية لتأسيس ندوة تليها كإصدار كتاب يحتوي مجموعة المحاضرات والمداخلات التي سيلقيها مجموعة من أساتذة الجغرافيا والتاريخ والأنتروبولوجيا بالجامعة التونسية. أيضا في شهر ديسمبر سنكون على موعد مع الدورة الخامسة لملتقى تطوين الأدبي، ويطرق دائما مجال من مجالات الأدب التونسي كما اختص هذا الملتقى منذ بدايته في هذه المسألة.
1: إن شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا لك على التدخل معنا وعلى كل هذه التوضيحات اللي قدمتها سعلي، بارك الله فيك. تحياتنا لك الأستاذ علي بودربيلا. شكرا لك. نواصل وحنا ديما معكم في باقية متابعتنا سايل حتى الثمانية، ونتواصل معكم على إذاعة تطوين.

تحياتنا لكم في الاستماع ديما مستمعينا الكل اللي تسمعوا فينا. طقس الليلة باش تكون فما أمطار وخلايا رعدية غزيرة خاصة بالجهات الغربية. بالنسبة للأمطار طقس الليلة مع تساقط محلي للبرد بالجهات الغربية وسحب عبرة باش تكون ببقية المناطق تتكثف محليا آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع أمطار باش تكون متفرقة. حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي زادت درجات الحرارة تتراوح عامة الليلة بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية. فما ريح زاد الليلة من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فما تدل ببقية المناطق كيما باش تقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر الليلة باش يكون مضطرب إلى محلية شديد الاضطراب بسراتفية لآخر التوقعات بالنسبة لليلة في آخر تحييم المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص طقس الليلة.

هذه الأغنية التونسية بصوت الفنانة إيا دغنوج وصلنا بها حتى لسبعة غير ربع تقريبا على موجاتنا على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع. باش نتحدثوا على ظاهرة الحقيقة منتشرة برشا في الفترات الأخيرة وخاصة يعني صارت أو صار عليها جدل عامني وقت ما يتم تداول الصور للأطفال على موقع التواصل الاجتماعي. صحيح فما أولياء هما المعنيين بالأمر على الأقل يشوفوها حاجة عادية يحبوها بتتصور صغارهم معنيها والخيار يكون ليهم والقرار ليهم بطبيعة وفما اللي يرفضوا هذا ولكن هذا باش يولي ممنوع منعا باتا نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية. هذا في قرار جديد من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. القرار هذا أمس بركة كان أكدت عليها الوزارة وتمنع فيها النشر متاع صور أو فيديو للأطفال لما يمثلوا من معارضة صريحة لأحكام القانون وخرق صارخ لحقوق الطفل وتهديد لمصلحته الفضلة وانتهاك لخصوصيته عفوا وكرامته وتعريضه للمخاطر مخاطر الاستغلال أو التشهير أو الوصم أو الإيذاء. هذا حسب ما وضحت الوزارة في بلاغ لها ودعت كيف مستعملي الفضاء الرقمي إلى الامتناع عن نشر صور الأطفال ومقاطع الفيديو أو تداولها مهما كان الغرض أو الوسيلة. وتشدد لهنا على أنه التشريع الوطني ولا سيما القانون الأساسي عدد 63/2004 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في زوز فصول أو ثلاثة عفوا فصول هما 27 و28 و87 فيهم عقوبات جزائية على خرق أحكام معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالطفل. ذاك الوزارة زي كيف لأنه يمكن الإشعار الفوري حول أي تهديد لمصلحة الطفل إما مباشرة من المصالح المركزية أو الجهوية المعنية أو عن طريق الرقمي يعني الرقمين عفوا 192 و 1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة. وتأكد لهنا أنه حماية الطفل وتكريس مصلحته الفضلة مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة بين الناس الكل وزاد كيف ماهيش باش تتوانى عن أخذ أو اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق المخالفين يعني راهو حتى الأولياء لهنا. أشارت الوزارة زاد كيف أنه حماية الطفل وتكريس مصلحته الفضلة مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة بين الجميع وتأكد أنها ماهيش باش تتوانى كما قلت عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق المخالفين. هذا شفناه يدول برشا الحقيقة في الفترة الفترات الأخيرة الحادثة اللي صارت مؤخرا في الملاسين كيف الفيديو اللي دار برشا على موقع التواصل الاجتماعي في واحدة من الروضات اللي موجودة في ولاية المنستير الطفل اللي تعرض للعنف والضرب من المربية اللي موجودة في الروضة وكان صوروه معناه هبط معناها الطفل الحقيقة صورة أسف برشا وخاصة معناها الأطفال هذوما يشوفوا مرة أخرى الفيديو هذوما أكيد باش يخلوا أثر نفسي خايب برشا مهما كان النضج معناه ومهما انه تجاوز المرحله هذيك نتاع الحادثه اللي صارت له راهي باش تبقى ديما معناها هذوما عندهم اثر كبير وماهوش باهي على الطفل بصفه عامه. هذيك علاش الاولياء معناه يكونوا منتبهين للحالات هذوما تحاولوا معناه ما تهبطوش صور صغاركم مهما كانت معناها الوضعيه وخاصه معناها لهنا اللي باش معناها يتم اتخاذ القانون فيهم هما خاصه الناس كما قلت اللي تهبط صور نتاع ناس معناها بدون اذن والاطفال تحديدا كما شفنا معناه في الحادثة متاع الملاسين البنية اللي دارت التصوير متاعها برشا موقع التواصل الاجتماعي للأسف معناه ذي حاجة ماهيش باهية بالنسبة ليها ولعائلتها كيف زاد الأولاد هذي وشفنا برشا برشا برشا فيديوهات وبرشا تصاور معناها وللأسف معناه كلهم تعرضوا للعنف تعرضوا لحاجات ماهيش باهية وهبطوا تصورهم وعلى أساس هو المجتمع لهنا المجتمع اللي موجود في المواقع التواصل الاجتماعي للأسف اللي فيهم برشا ناس معناها التعليقات متاعها ماهيش باهية ميهمهمش في نفسية الطفل ميهمهمش في نفسية الشخص هذيك اللي شنو تعرض له ومن بعد يرجعوا زاد كيف بالسب والشتم للولي متاعه والأم متاعه اللي ما معناها هذه الكل ما فماش علاش باش يصير هذيك علاش على الأقل يحموا الطفل هذيا
اللي تعرض العنف واللي صارت له حتى يحموه على الأقل ما يتمش تداول الصورة متاعه وراهو من غير ما يوصلوا معناها إنه يكون فما قرار معناها في حق معناها الشخص اللي باش يهبط تصور وإنه راهو باش يتعاقب وباش يتحاسب. راهو ماما الناس وحدها وحدها تعرف معناها اللي ما يلزمش تهبط تصوير وما يلزمش تداولوا تصور متاع أطفال خاصة معناها تعرضوا لحاجات ماهيش باهية. هذه اللي كما قلت راهو باش يأثر فيهم برشا من بعد وللأسف معناها ممكن الفيديوهات هذيك وتصور معناها تبقى حتى بعد سنوات معناها يشوفها اللي باش يكون عندها أثر خايب برشا على حياته من بعد. نحاولوا معناها بكل لطف راهو كونوا واعيين مثال راهو أنت كي تسب معناها العبد هذيك بعد حاتم الحادث بالحوادث اللي صارت كما اللي صار في الملاسين على البنية هذيك شوفنا برشا سب وشتم للبو وللأم راهو تنجم أنت تصير لك وتنجم تتعرض لحاجات كي من هذوما. ردوا بينا كونوا واعيين الحقيقة ثم أزمة متاع أخلاق نشوفوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي للأسف في تونس وماشية وتزيد وماشية وتتأزم أكثر هالظواهر هذه الحقيقة اللي يلزم فيها حل معناها. وإن نشوف بالنسبة لي أنا ديما الحل راهو القانون إنه الإنسان هذيك يتعاقب كي تسب وكي تشتم وكي تهبط تصويره أنت ما عندكش الحق باش تهبطها راهو يلزمته يتعاقب بما إنه ما يعرفش واحد وحده وما يفهمش اللي هذيك راهو ما يلزمش يصير وراهو تنجم تتعرض لها أنت ما تنجم تصير على صغيرك أنت نهار آخر على بنتك على ولدك على أخوك على حد من عائلتك. ف وقت اللي فوت الفوت معناها ما ألغى ما عادش نقول والله هيك هو غلط لا غلط لازمتك تتحاسب باش ما عادش تتكرروا الحاجات هذوما وعلى الأقل معناها تفاعلت الوزارة لهنا هذه حاجة باهية ولو أنه راهو صار القرار هذا حتى قبل في واحدة من الحادثات اللي صارت وهبطوا قرار هبط قرار الوزارة أنه باش يتم منع معناها نشر أو تداول صور متاع الأطفال مهما كانت الوضعية ومهما كانت الضوابط القانونية أو خارج الضوابط القانونية ما يلزمش يهبطوا تصورهم. ولكن للأسف ما شفناش يتطبق عاودت شفنا نفس الحكاية وتعاود معناها هبط القرار هذا إن شاء الله يتم تطبيقه فعليا مش فقط إن يكون فما قانون وفما قرار وما يتمش تطبيقه في حق المخالفين هذوما على خاطر للأسف معناها اليوم نشوفوا في برشا ظواهر ماهيش باهية نشوفوا في برشا كلام ماهوش باهي على مواقع التواصل الاجتماعي يلزم حد لهالظاهرة هذية باش كل واحد يعرف الحدود متاعه. إن شاء الله لطف ديما نتمنى اللطف معناها والستر لصغارنا اللي على خاطر للأسف نشوفوا في برشا حاجات قاعدين يتعرضوا لها في وللأسف معناها يتعرضوا لحاجات وهما في المكتب نتاعهم في الروضة معناها اللي هو إنه المامو ما كان آمن هذيك يمشي له باش يقرأ فيه أبوه ولا أمه معناها متهنين عليه ولكن للأسف معناها يتعرضوا لحاجات ماهيش باهية وزيد معناها يهبطوا تصويرته الحقيقة هذا إجرام في حق الأطفال. لطف عليهم الكل إن شاء الله وإن شاء الله زادة كيف الناس كل تكون واعية والأولياء يكونوا منتبهين أكثر.

وحياتي عندك سمعناها بصوت الفنانة أصالة نصري، ونمشي ونسمعوا أغنية تونسية توا بصوت الفنانة نبيها كراولي. توصلنا حتى للسبع الموعد يكون مع موجز الأخبار، وإحنا نكمل ساعتنا الثالثة معكم في أصيل حتى الثمانية. مرحبا بكل مستمعينا.

0: أعراف الصحراء، أعراف الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز السابعة للأنباء. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب. الانطلاقة تكون بولاية مدنين بداية من يوم الاثنين القادم. تعزز المركب الفلاحي بشماخ جرجيس بوحدة عصرية لعصر الزيتون بطاقة استيعاب تصل إلى 40 طن. وقعت 3 مؤسسات تونسية متخصصة في الصحة الرقمية 7 مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين على هامش المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد بتونس. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم بنيران المحتل الصهيوني في مناطق عدة بقطاع غزة. أفادت القوات الحكومية اليمنية باندلاع مواجهات عنيفة بين وحداتها وعناصر جماعة الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. شكرا على المتابعة. رباب في أخبار الرياضة بعد الفاصل.

0: فاسبور.
1: شكرا ميلود، أهلا وسهلا بكم في آخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. 4 أندية تونسية باش تخوض غمار اللقاءات الإفريقية يومي 16 و17 أكتوبر. نذكر منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية. نذكر في برنامج اللقاءات في دوري أبطال إفريقيا 16 أكتوبر السويح لليبيا يلتقي الترجي الرياضي التونسي. يوم السبت 17 أكتوبر موزمبيق كونغوليا النادي الإفريقي. في كأس الكونفدرالية يوم السبت الترجي الرياضي جورجيسي ريال باماكو المالي. ويوم السبت 17 أكتوبر أمادو ديالو ليفوار يلتقي النادي الرياضي الصفاقسي. يومي السبت والأحد غدوة بعد غدوة بشكل موعد مع لقاءات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. يوم الغد جمعية مقرين النجم الخلادي تحكيم للهادي بوخريس. هلال مساكن يستقبل هلال الشاب التحكيم لأشرف مجدوب. مكارم المهدية محيط قرقنة تحكيم في هذا اللقاء سيكون لطاهر تليش. رضا الشويح يصفر لقاء سكاك الحديد الصفاقسي مستقبل جابس. كوكب عقارب في سبورتينج بن عروس التحكيم سيكون لنبيل همدي. اتحاد تطاوين في أولى اللقاءات أمام جمهور وفي ملعب الخطاب يلتقي الملعب السوسي التحكيم لأمين فقير. من أخبار الفريق المنافس إذن رسمي تثبيت أنس العزعوزي على رأس الإطار الفني الملعب السوسي خلفا للمدرب شكري مراد بمساعدة سيف الشطي ولطفي حسني. يوم الأحد المجموعة الأولى بعد بوحاج يلتقي مستقبل سليمان التحكيم لسفيان جبارة. المجموعة الثانية لقاءاتها بالأحد النادي القرب قوف القفص التحكيم لمحمود قصيعة. أسامة شرية سفر مباراة جندوبة رياضية جمعية ريانا. سامير عونلي في مباراة القلعة رياضية شبيبة القيرونية. إيهاب كيلاني سفر مباراة اتحاد قصر ساف أولمبيك مدنين. عبد السلام ماني في لقاء مستقبل قصرين أولمبيك الكاف. الملعب الجيبسي سبورتينغ المكنين التحكيم في هذا اللقاء لياسين المرغني. وهلال رديف الأمل الرياضي ببوشمة التحكيم في هذا اللقاء لحمزة مسيليني. مجموعة من اللقاءات الودية باش تتلعب نهاية الأسبوع غدوة. أهلي بنغازي ليبيا يلتقي النادي الإفريقي. النجم الرياضي الساحلي تقدم الرياضي بساقيت الدير. الأولمبي البيجي يلتقي مستقبل مرسى. ترجي جرجيس يلتقي النجم المتلوي. الاتحاد الرياضي المناسيري يلتقي أمل حمام سوسة. ويوم الأحد 4 أكتوبر ديما نحكيو على اللقاءات الودية ترجي الرياضي تونسي يلتقي الاتحاد العسكري الليبي. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: أثر عبر الأثير.
3: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر أعلامي صنع من الكلمة جسرا إلى قلوب المستمعين، ومن الصوت ذاكرة ومن الصورة حكاية.
4: بابا عبد الكريم قتاتة كان وما زال وسيبقى من أبرز الأصوات الإذاعية، ليس فقط بصوته المميز وحضوره الإعلامي بل بتواضعه وقربه من الناس. عبد الكريم قتاتة كان وما زال يؤمن بأن الإعلام رسالة، وأن أجمل نجاح هو أن تترك أثر يبقى في ذاكرة الإنسان.
3: عبد الكريم قتاتة، من صناعة الصورة إلى العزف بالقلم عبر الأثير إلى رحاب الجامعة حيث ترك علما وقيما.
5: سر عبد الكريم ما كانش في الراديو، لأن الراديو كان مجرد وعاء والبريد كان مجرد أداة. سر الحقيقي كان في شيء آخر، اللي هو أنه جعل المستمع يشعر بأنه مرئي ومسموع وله قيمة.
3: شهادات حصرية من أصدقائه ورفاق دربه.
5: أحفظ لعبد الكريم وأحفظ لبرنامجه الكوكتيل مكانة أثيرة في تدريبي على الكتابة.
3: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
2: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
6: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
2: من عبر الأثير. إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أسايل أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع نادية سلموك.

بلاد حسب آخر نشرية خاصة بالتوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اللي أوضح فيها أنه فترة أكتوبر ونوفمبر وديسمبر تمثل عادة مرحلة انتقالية نحو فصلي الخريف والشتاء، تتميز بانخفاض تدريجي يعني في درجات الحرارة وارتفاع في كمية الأمطار، ولكن خاصة بطبيعة في مناطق الشمال والوسط الشرقي. وبحسب المعدلات المناخية المرجعية لفترة 1991 حتى 2020 تتراوح درجات الحرارة خلال الفترة هذه بين 12 و 18 درجة مئوية بالشمال والوسط وما بين 16 و 19 درجة مئوية بالجنوب، فيما تسجل أدنى درجة الحرارة عادة بمحطة تالا. إمكانية تسجيل يعني كميات أمطار أعلى قليلا من المعدلات، بخصوص الأمطار هنا أشار المعهد الوطني للرصد الجوي أنه نماذج التوقعات الموسمية لا تظهر مؤشر واضح يعني ومهيمن على كامل البلاد خلال فترة أكتوبر نوفمبر ديسمبر، ولكن تشير إلى إمكانية تسجيل كميات أمطار أعلى قليلا من المعدلات المعتادة في بعض المناطق، مش في تونس الكل، وفق المعدلات المناخية المرجعية لفترة 91 حتى 2020 تتراوح كميات الأمطار خلال الفترة هذه بين 122 و 443 ملم بالشمال والمناطق الساحلية، وما بين 55 و 102 ملم بالوسط الغربي، وما بين زادة 30 و 97 ملم بالجنوب. تسجل أعلى كميات من الأمطار عادة بجهة طبرقة. بالنسبة لشهر أكتوبر تتراوح درجة الحرارة وفق الفترة المرجعية ما بين 91 و 2020 بين 17 و 23 درجة مئوية بالشمال والوسط، وما بين 22 و 24 درجة مئوية بالجنوب. نتحدث زادة كيف على كمية الأمطار اللي تسجل خلال الشهر هذا عادة بين 38 و 84 ملم بالشمال، مع تسجيل أعلى معدل بمحطة طبرقة يبلغ 116 ملم، مع تكون الكمية يعني أقل بالوسط والجنوب ولا تتجاوز عادة 55 ملم. خلال شهر نوفمبر تتراوح درجة الحرارة بين 11 و 18 درجة مئوية بالشمال والوسط، وما بين 15 و 19 درجة مئوية بالجنوب. تكون كمية الأمطار عادة لهنا أكثر غزارة بالشمال، تتراوح بين 39 و 96 ملم وتوصل حتى 160 ملم بمدينة طبرقة، مقابل 21 و 41 ملم بالوسط وأقل يعني تقريبا من 34 درجة عادة بالجنوب. هذه توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي خلال شهر نوفمبر أكتوبر وديسمبر 2026. التوقيت على موجتنا 7:25 دقيقة توقيت مقدس، نرفع فيه لحضراتكم مستمعين أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أصايل أصايل مع نادية سلموك.

هذه الفنان بها سلطان وصلنا بها حتى للسبعة واربعين دقيقة على موجات. نختموا مع بعضنا بعد شوية بمقطع ترابي للفنانة ميادة الحناوي كان يا ما كان اسمها. بعد شوية مع بعضنا في ختام مشوارنا معاكم اليوم في أصيل باش نختم معاكم بالأخبار هذه بخصوص انطلاق أيام الاستثمار المستدام. كنت حدثت فيها بكري شوية بخصوص هذا الشمول المالي بولايات الجنوب الشرقي. الأيام الاستثمار هذه اللي بتكون نهار 5 و6 أكتوبر 2026 اللي نظموا ديوان تنمية الجنوب بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بطبيعة الهدف من الأيام الاستثمار هذه بش يتم التركيز على دعم الديناميكية الاقتصادية بولايات الجنوب، تعزيز فرص الاستثمار المستدام، دفع المبادرة الخاصة إلى جانب تحسين النفاذ للخدمات والآليات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى، حاملي زادة أفكار المشاريع. وكيما قلت الأيام الاستثمار هذه تهم ولاية الجنوب الكل، ولاية مدنين، تطاوين، جابس، قبلي، توزر، هذوما الولايات المعنية بالأمر بطبيعة بخصوص أيام الاستثمار والتظاهر هذه اللي باش تكون في ولاية مدنين نهار 5 و6 أكتوبر. باش نمشي نسمعوا مع بعضنا الكوكتيل هذه بصوت الفنانة ميادة الحناوي. يرجع معكم

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين بداية من الاثنين القادم. تعزز المركب الفلاحي بشماخ بجرجيس بوحدة عصرية لعصر الزيتون بطاقة استيعاب تصل إلى 40 طنا. ستعزز الوحدة القادمة لترتفع طاقة الاستيعاب إلى 65 طن في اليوم. وقعت ثلاث مؤسسات تونسية متخصصة في الصحة الرقمية سبع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد في تونس. في العالم، نفذت قوات الكيان الصهيوني عملية تفجير في بلدة بيت ليف قضاء بيت بنت جبيل، فيما هز تفجير ضخم بلدة المنصوري جنوب لبنان ظهر اليوم الجمعة، محدثا أصواتا قوية وارتجاجات شعر بها أهالي مدينة صور والبلدات المجاورة في ظل استمرار اعتداءاتها على البلدات والقرى الجنوبية وفق ما نقلته وسائل إعلامية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة إن ناقلة تعرضت للاستهداف بمقذوف لم تتحدد طبيعته في أثناء خروجها من مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق محدود وانقطاع التيار الكهربائي على متنها. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا مستمعي الأعزاء، رحب بكم وين ما كنتوا في الاستماع لنا داخل أو خارج حدود الوطن. اليوم الشيخ مش متواجد يعني بحذانا، ذاك علاش حرصنا أنه يعني نعملوا الحصة، ولكن بالاتصال به إن شاء الله بالهاتف. شيخنا السلام عليكم، صباح الخير.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفات، مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة تطاوين، ويومكم سعيد إن شاء الله.
5: يومك أسعد شيخ. يلا مباشرة في مدخلنا اليوم، ومدخلنا اخترت أنه بشيكون حول موضوع القطيعة، قطيعة صلة الرحم. تفضل.
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلمة القطيع ما نبغوش نبدو بها ياسر، احنا نبغو الوصال بين الأقارب
5: طبعا،
6: والانسجام والود لما في ذلك من فائدة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. بسط الرزق يعني ربي يبارك لك في رزقك، والعمر متاع الإنسان يخليه عمر ناجز وفيه من الخير والبركة الكثير مما سيجده بعد موته في صالح أعماله. لكن على المقرب الآخر، القطيع أخواني ظاهر اللي كثرت ياسر في المدة اللي فاتت، هي عندها سنوات وولد قد ما لا تستفحل، فهي من الحاجات من كبائر الذنوب يعني. وعليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة قاطع، والعياذ بالله. قاطع الرحم
5: قاطع.
6: والأرحام تشمل الوالدين وتشمل الأخوة والأخوات
5: صحيح.
6: والخالات والعمات، والدنيا ما فيهاش علاش الواحد باش يقطع الرحم نتاعه. لكن غرور الدنيا وهواء النفس وإغواء الشيطان تخلي الإنسان يقطع الرحم نتاعه. وأمام هذه الوضعيات إخواني، ومن أخطر ما ثم في القطيعة أن توسعها. وانا نتعارك انا واخوي، ولا نتعارك انا وولد خالتي ولا ولد عمتي ولا بنت ولا كذا، ما نخلوش الخلاف بين الشخصين هذه، ينتشر الخلاف الى العائلات. والذي يقطع رحمه والعياذ بالله ملعون. قال تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فالقطيعة هنا رب سبحانه وتعالى أعطفها على الإفساد في الأرض، والرحم فهي متعلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فإخوان يعني الدنيا زائلة، هذه القطيعة هي منش تكون ربما تجارة، ربما أكل مال بالباطل، خاصة في مسألة الإرث، وهي من أكبر الأسباب في القطيعة هي أن الإخوة عندما يموت باباهم ولا حتى في حياة البابا
5: نعم.
6: يكونش عادل في تقسيم الإرث، ما يكونش عادل في تقسيم في إعطاء الهيبة لنفس الأشخاص، يترتب عليها حاجات هذه. وساعة لساعة هالقطيعة تكون ربما من سوء تفاهم ولا سوء فهم ولا وقع نميمة بين شخص وشخص، فيكبر الخلاف. ولهذا إخواني نتنبه للشيء هذا، ونحاولوا يعني باش نحاولوا باش نجمعوا العائلات، مش باش نشتها ونفرقها، ورب يهدينا الخير إن شاء الله.
5: إن شاء الله. شكرا لك شيخ. أنا بيدي عندي مدخل صغير، وهو ديما أنا نحب القصص اللي فيها عبر. أحد الأشخاص شيخ يقول طلبت من مطعم قريب يعني موجود في المكان اللي يسكن فيه، في الحي في الحومة اللي يسكن فيها، طلب يعني طلبية من مطعم باش يوصلها له معناها للدار هو والعائلة عن طريق خدمة التوصيل هيك المعروفة ديليفري. عاد وقت يوصل يعني الشخص اللي جايب يعني الأكل قال حبيت هكا نمازحه شوية، نمازحه، فمد لي معناها الطلبية متاعي في الباب، وجيت كأني هكا باش نغلق الباب هكايا، ما غير ما كأني عملت روحي نسيت باش ندفع له يعني حق الماكلة والثمن إلى آخره. يعني حبيت نفدلك معاه شوية، فهو قال لي يا أخي يعني الحساب ما عطيتنيش فلوس الحساب. قلت له أنا الحساب يوم الحساب. فشوف رد هذا الشخص، هو صار في بلد غربي يعني البرة في الخارج، ولكن عربي هو طلع يعني بالمناسبة. قال له الحساب يا أخوي ما عطيتنيش الحساب. قال له الحساب يوم الحساب. ف شنو كان جواب العامل هذا متاع التوصيل؟ يعني جواب صادم يقول هالشخص هذا، قال له صدقني اليوم أرخص لك، اليوم أرخص لك،
6: أرخص فعلا حق،
5: اليوم أرخص لك. قال الشخص هذا، قال بقى دفعت له أنا معناه، قلت له راني نمزح معاك ودفعت له الحساب ومشي. قال قعدت مدة هيك الجملة هذيك معناها ترن في أذني، كل ما نتفكرها تنهمر يعني دموعي عيني بالدموع، معناها من هول هالجملة هذية. وفعلا يعني اللي يجي يشوف يثبت في هالجملة هذية، يعني الثمن اللي تدفعه اليوم أرخص بكثير من أنك تصفي أمورك يوم القيامة أمام ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. يعني الإنسان مطالب شيخ من أنه يدقق في حساباته مع الناس اللي أساء ليهم اليوم، مع الناس اللي ظلمهم، مع الناس اللي أذاهم، مع الناس اللي أهنهم، مع الناس اللي خذا حقوقهم. فبالتالي إذا
6: كسمع خرافات
5: نعم
6: هذا يربطنا بحديث من المفلس.
5: المفلس. نعم حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة.
6: فيه يوم القيامة لا درهم ولا دينار.
5: فعلا
6: التعامل بالحسنات.
5: نعم
6: وكما قال الرجل هذا اليوم أرخص له.
5: اليوم أرخص لك. فبالتالي احنا يعني محل شاهد لهنا الناس اللي لانه ببساطه يوم القيامه ما عندكش المجال ما عندكش الامكانيه من انك لا ترجع مال اللي خذيته بغير حق من الناس، لا ترجع مظلمه، لا اي شيء خذيته بغير حق. يعني وقتها ما فماش الامكانيه حتى انه يعني
6: الحسنات والسيئات
5: حسنات والسيئات تدفع منها. فبالتالي مستمعينا الاعزاء اللي عنده حاجة عند خوه، اللي أخذ حاجة، اللي ظالم حد، يرجح حتى كانك محاسبي أنت ما محاسبي، احسبها صح كما يقولوا بالعربي، احسبها صح، رجع الآن تتكلف لك أرخص. به يلا نستقبل المكالمات الهاتفية رشيد إذا كان فما. ألو السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: سلمك، ما شكون معنا؟
7: معكم مواطن من حمد.
5: مرحبا بك
7: في عرفات. نرحبوا بالشيخ.
5: بارك الله فيك، تفضل.
7: رحبوا بك انت زي.
5: شكرا.
7: انا بديت في الصلاة العشيه.
5: ايوه.
7: وكان ما انا منزلش علي المئن يمكن في الركعة الثالثة نزل علي حساس البول. ما انا قطعت الصلاة وانا ومشيت وضيت مو وعودت الصلاة، هل يجوز مناها ولا لا؟
5: باي هذا السؤال الاول. اي فقط هذا سؤالك؟
7: هذا سؤالي.
5: باي واضح شيخ؟
6: واضح ان شاء الله.
5: باي شكرا لك، بارك الله فيك، نجاوبوك ان شاء الله. تليفون اخر. الو السلام عليكم، تفضل. شنو سؤالك خويا؟
8: مبارك
5: فيك علينا وعليك ان شاء الله، تفضل.
8: والله عجبتني كلمه اليوم ارخص، كلمه في الحياه ياسر ياسر.
5: فعلا اي فعلا صحيحه 100%.
8: والسؤال بتاعي هو اني ناقص نقول الحمد لله.
5: ايوه
8: في الصلاه الدين ناقص نقول الحمد لله، جائز ولا مش جائز؟
5: جائز ولا مش جائز؟ باي واضح، شكرا خونا، بارك الله فيك، نجاوبوك ان شاء الله. مكالمة ثالثة. الو السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مرحبا بك، تفضل.
9: وبيك اخويا جمع، مبارك عليكم على أمة الإسلامية جملة.
5: بارك الله فيك، شكرا، تفضل.
9: بالله بنسك سؤال. هو وقت اللي يسمي صقفش الصبح.
5: اي
9: انا وقت الصلاة.
5: ايوه
9: يصلي بعدين.
5: اي
9: هل يصلي الفجر الاول ولا الصبح الاول؟
5: هذا تقصد بعد طلوع الشمس ولا ما زالت ما طلعتش الشمس؟
9: مع طلوع الشمس.
5: مع طلوع الشمس، خاطر كل وقت عنده إجابته. به واضح شيخ؟
9: مع طلوع الشمس.
6: نعم إن شاء الله
5: به. طلوع الشمس. به
9: ساعات أنا مو عندي قاض مرض مزمن.
5: أيوة
9: عشاك وغير جهة بتسمحني نتوضع النظر نركع نفرق الرياح.
5: أيه. لا والا لا باهي واضح.
6: هذه حاله دائمه ديما هيك،
9: هذه ديما ديما
6: ان شاء الله نجاوبك.
9: باهي ان شاء الله،
5: شكرا، بارك الله
9: فيك، يرحم والديكم وان شاء الله.
5: جمعه
9: مباركه جمعه
5: علينا وعليك ان شاء الله،
6: علينا وعليك.
5: تليفون موالي. الو السلام عليكم.
10: اهلا وسهلا.
5: مرحبا.
10: ادريس معك جربه حمصوك. هلا شيخنا، لبس عليك.
6: الحمد لله.
5: هلا اخوي ادريس، مرحبا.
10: الحمد لله. والله هو انتبهوا الأسباب، أسباب قطع الرحم يباوع الرزق يا شيخ، ما أعطاش رزق وقتها، ما أعطاش كذا ما أعطاش كذا، زوج أخواتي يتعاركوا ويمشي الولد بلا أنا وخويا متعاركين ومتمشيش تعيد على عمك. فهمت شو نقص خويا عرفات؟
5: هذا جزء هام من جزء هام، خلينا نقوله من أسباب القطيعة بين الأرحام هي مسألة الرزق والميراث واحد، ولكن فما اسباب اخرى. فما
10: فوق ال 20 سنه ما يش قال.
5: اي صح صحيح.
10: لا حول ولا قوه الا بالله.
5: نعم.
10: سيدنا ذكرنا بالعطاس ايضا، والله توجدني الفكره العطاس. انا في جامعه نقرا ما بين الاذان والاقامه ثم ربع ساعه هيك تقريبا.
5: نعم.
10: جامعه معدي وانا نقرا. الحمد لله. إيه يكفي خاطر باش يقول لي واحد رحمك الله، ما في بالي يكفي، هي فرض على الكفايه.
5: أيوه.
10: اما واحد منا واحد منا ما تقيدش زاده ما تجاوبش. فهمتي ساعات معناها بالواحد بالواحد، ساعات يجوك بالواحد بالواحد اللي توصل تقريبا سبعه من الناس.
5: اي باهي واضح
6: ان شاء الله نتحدث في الموضوع.
10: ملاحظه بركيه بالله، سؤال اخير هي تو فكرته، سؤال اخير. هو الدنيا راهي فيها موت ويوم خروج الروح، هل يعلم الانسان بنفسه انه ميت؟
5: هل يعلم انه ميت؟
10: اي الانسان بعيد اذا توفى بالطبع، هل يعلم بنفسه انه ميت وهل يعلم بمقعده إلى أين هو ذاهب؟
5: واضح. باي خويا ادريس ان شاء الله نشوفه الشيخ. باي بارك الله فيك.
11: الو السلام.
5: وعليكم السلام ورحمه الله.
11: خويا عرفات تحياتي ليك.
5: شكرا بارك الله فيك.
11: تفضل. تحيه سيدنا الشيخ.
12: مرحبا بك
11: سيدي. عندي اقتراح خويا عرفات، مو سؤال نساق تكشف يدني الازهر.
5: مرحبا سي الازهر، تفضل. اي
11: عندي كان اقتراح اليوم مو سؤال.
5: ما يسالش، تفضل.
11: سيدنا الشيخ قول كل جمعه ما يسالش حتى سيره الانبياء شوي.
5: سيرة الأنبياء
11: المقدمة، يعني اقتراح. اقتراح قلت حتى كل جمعة كي شوي
5: في المدخل معناه.
11: يعطيك الصحة في المقدمة في المدخل. يعطيك الصحة.
12: إن شاء الله إن شاء الله موضوع باهي إن شاء الله.
5: شكرا سيلا
12: ان شاء الله يعيشك بارك الله.
5: والله احنا بالمناسبه شيخ وتحدثنا في الموضوع هذا، عندنا برشا اركان هكا نحب نضيفوها للبرنامج، ولكن ديما نبجلوا المكالمات الهاتفيه خاطر جمعه كامله الناس ساعات تستنى باش تسال سؤال، هذاك علاش ديما ما يبقناش الوقت هكا باش نضيفوا. احنا عندنا برشا حاجات ماذا بينا نضيفوها، يعني سيره الانبياء ساعات ناخذوا حديث نحكوا فيه شويه، ناخذوا قصه الى اخره. اما مثال إن شاء الله نجدوا الوقت ونعملوا الحاجات هذه. باي شيخ تفضل. أي إجابات؟
12: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال لو الأخ يسأل على يعني نزول البول، خروج البول وهو ناقض من نواقض الوضوء.
5: نعم.
12: وإذا كان ثم ما ثمش وضوء ما ثمش صلاة، هو حسنا فعل أنه يخرج من الصلاة.
5: نعم.
12: ثم لابد أن هذا الثوب اللي مس البول لا نصلي به، ما قالش هو اللي الثوب هذا نحى. لابد أن يجرد
5: ولا عامل حفاظة ولا حاجة.
12: ايه نعم. يتجرد من هالشيء اللي مس البول ويعاود يتوضأ ويرجع للصلاة يعني من جديد ومن بدايتها.
5: إذن هو صحيح، هو عمل هكاك قال عاودت الصلاة،
12: لكن ما قالش يزمى ينحي الثوب اللي مس البول.
5: اي لا اكيد بك. واضح. وصلت المعلومه. بك.
12: بالنسبه للعطاس في الصلاه ما يسالش، اما الانسان يحمد الله سرا.
5: أي.
12: واذا كان احداه ناس خرين ما يشمتوش. لا هو احنا ما حتى معلومه الانسان يقول عليه الصلاه والسلام العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. فالواحد ماذا بيك يعطس يقول الحمد لله ثم يشمته من سمعه. هو علاش الإنسان وقت اللي يعطي السيزمة يرفع صوته بالشيء يقول الحمد لله، فيقول السامع ومن بجانبه يرحمك الله، فيرد عليه الذي عطس يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم. ثم لا نشمد إلا من حمد الله، اللي ما حمدش ربي ما نشمتوش. ساعة الواحد يشمت العطس وهو مازال كيف عطش، خليه يقول الحمد لله ومنها انت باش تشمت العطس هذا. كيف ما قال الاخ ادريس وهو فرض كفايه، كيف يعطس واحد ويظل جماعه خارج اوقات الصلاه.
5: نعم.
12: شمت واحد ولا زوز يكفي بالشيء يعني واحد برك شمت ولا زوز يكفيه. بالنسبه للي يستيقظ الصبح، كان يستيقظ هو بعد شروق الشمس، أول حاجة يبدأ بها هو الفريضة. فريضة هي الأولى، ومنها كان هي الشمس طلعت في السماء وارتفعت مقدار ما يصلى صلاة العيد ولا كذا، يصلي الفريضة ومنها يصلي سنة الفجر. وإذا كان الشمس ما زالت ما طلعتش وكان انبهر النهار يستطيع يصلي سنة الفجر ثم يصلي الفريضة.
5: نعم.
12: بالنسبة للخروج الريح، يولي عندك ما يسمى بالسلس، سلس البول ولا سلس الريح. الشخص اللي من الجمش يشد هالشيء هذا سواء كان بول ولا ريح، البول ماذا بينا يعمل حفاظة الواحد باش ما يلوثش ثيابه وباش ما يلوثش المكان اللي بيصلي فيه وبقية الملابس، والريح ما فيه حتى شيء ما يسالش يعني يواصل الصلاة متاعه، وبشرط يكون سلس يعني ريح دائم.
5: نعم.
12: دائم ولا شيء عليه. بالنسبة للأخ إدريس اللي بالنسبة للسبب من أسباب قطع الرحم وهو أكل أموال الناس بالباطل وعلى رأسها الميراث، أكيد. وهو شيء يعني
5: موجود
12: شيء نعم. مستفحل
5: نعم.
12: وربي يغفر لكل حد في هالشيء هذا. إذا كان الناس ما ترجعش على هالوضعية هذه رأوا كان ما يرحم ربي. بالنسبة
5: فما أسباب شيخ لو تسمح في مسألة
12: أكيدة
5: فما أسباب أخرى ليه ساعات تافه جدا جدا جدا تخلي إنسان معناه
12: على توصيل ساعات على توصيل صبرت متاع نميمة قال فيك ولا سمعت ولا كذا لو أنه تاكل بعضها. من المفروض الوحي يثبت وأول ما يحط في باله أخ عرفات المستمعين والمستمعات هو العاقبة متاعها العاقبة متاع القطيعة في انتشارها وتوسعها لأن تولي تشمل العائلة الكل والعياذ بالله.
5: صحيح.
12: احنا عندنا بالنسبة هذه من الغيبيات الشيء اللي شد على ديس عندنا في أواخر سورة لقمان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. الغيبيات هذه لا يعلمها إلا الله وساعة الوفاة ومكان الوفاة هذه لا يمكن أن يعلمها. ثم علامات صحيح الإنسان ينجم قال على الرسول صلى الله عليه وسلم شخوص البصر التعرق يعني ربما حاجات تبان
5: نعم.
12: أما اللحظة هذيك لا يعلمها إلا الله.
5: هو شيخ إدريس يذولي أنا كان فهمت سؤاله يعني يقصد بعد ما يتوفى الإنسان لو مش قبله معناه الإنسان وقت يتوفى يعلم بينه وبين نفسه أنه قد فارق الحياة قد مات يعني
12: لا يعرف يولي في حياة البرزخ.
5: نعم صحيح هذا هو لا وقت يعرف أنه فارق الحياة يعني
12: ويعرف هل أنه سيكون من أهل النعيم لأن الملائكة التي ستبشره بالنعيم مقعدة في الجنة أو مقعدة في النار والعياذ بالله.
5: هو رؤية الملائكة في حد ذاتها يعرف روحه أنه
12: يعرف
5: في حياة
12: من أهل الخير وإن شاء الله نكون كل من أهل الخير
5: آمين يا رب
12: كل من أصحاب الجيمين
5: آمين يا رب العالمين. هو
12: الاسئله يسال على ان شاء الله نعمل مدخل من المداخل كل مره ناخذ نبي من الانبياء ورسول ونعطوا عليه نبذه ما فيها باس ان شاء الله.
5: بناخذ مكالمه اخرى. لو السلام عليكم.
13: جمعه مبارك.
5: علينا وعليك اختي تفضل.
13: بربي حبيت نسال الشيخ عندي اخوي يعيش في فرنسا
5: ايوه
13: وعنده فائض في الكارت نتاعه يعني ينجم يعطاها لاختي خلفها تعبه شويه
5: باي عند فوائد البنكة يعني متاع
12: الكارت. نعم هي سمعتها.
5: واضح أختي.
13: عايش تبارك.
5: شكرا لك. تليفون آخر. ألو السلام عليكم.

0: صليت العشر
1: مثلا.
2: من جاوبوك الشاش
1: فهمت شيخ انت؟
2: نعم
1: باهي واضح واضح باهي.
2: نعطوا الوضعيه كيفاش تكون
1: باهي واضح باهي. بارك الله فيك شكرا. يلا نجاوبوا شيخ تفضل.
2: بسم الله. الاخت اللي تسال على اخوها عنده فايض في فرنسا، الفايض وين كان هو؟ فهو من الربا ولا يجوز اعطاؤه للاقارب. هو علاش انا الواحد اخ عرفات؟ لان الربا هي فلوس وسخه، هي فلوس غير حلال. علاش هو كيف هو عنده فايض؟ معناها عنده فلوس، علاش ما يعطيهاش من الفلوس الحلال اللي هي من عرق جبينه ويحوم باش يعطاها من فلوس الفايض؟ ولهذا لا يجوز مهما كانت، باعتبارها هي من الأقارب يعني نجم يعطاها من فلوس الحلال. ولهذا فلوس الربا أخواني يلزم الواحد يتخلص منها بعيد على محيط العائلة تماما. أيوة. وديما نقولوا احنا أشبحوا هكا تاجر الحومة ينجم، الأفضل هو يبعثها لتونس ثم الأخت ولا الأخ يحاول يتصل ببعض الفقراء، يسأل الصيدليات، يسأل التجار، يسأل الناس اللي ربما يقع لهم ديون يخلصهم بها. وأجر هو ليس في أنه تصدق بها، أجر هو أنه غلب نفسه.
1: نعم.
2: ولم يستعملها. الأجر متاع الشخص هذا اللي نفسه ما غلباتش باش الفلوس ما يستعملهمش وما يهزهمش.
1: أيوة.
2: بالنسبة للصلوات، احنا ترتيب الصلوات راهو ضروري. الفوائد اللي تفوت صلاة حتى الأربع صلوات ما يصلي صلاة الحاضرة إلا ما يقضي لي قبلها. الأخ هذا اللي ما صلىش الظهر وبشال الجامعة يقاهم يصلوا في العصر وهو ما زال عليه ظهر، لابد أن يعني هو إذا كان هو ما فاقش وناسي ولا حرج في الشيء هذا، ثم أنت يتفكر يزمع يصلي الظهر ويعاود يصلي العصر احتراما للترتيب. نفرض أنه يقاهم قامت الصلاة ويقاهم يصلوا أخرفات المستمعين والمستعد.
1: نعم.
2: يصلي معه بنية النافلة، يعتبر هذا العصر نافلة، ثم بعد تالي يعاود يصلي الظهر ويصلي العصر، لأن الترتيب ضروري إلى صلوات يوم. إذا كان عند الواحد عنده خمس صلوات يولي يصلي الحاضرة مع الجماعة وبعد تالي يقضي ذلك اليوم محترما الترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء.
1: نعم. إذن في وضعية الحال يرجع بعد ما صلى العصر جماعة،
2: هو صلى العصر مع الجماعة ورجع للدار زاد صلى العصر، لا
1: يصلي الظهر،
2: يعاود يصلي الظهر.
1: نعم.
2: ويعاود يصلي العصر.
1: واضح.
2: ضروري احترام الترتيب.
1: نعم. ناخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: لا نسمع الشيخ مبكري قال خرج البول معناها مثلا ما خرجش مني البول. أما معناها أكثرني أمشيت عودت البول معناها وعودت الصلاة.
1: فهمتك.
2: صحيح. هو ما أخ عرفات احنا نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا كيف انت الثياب ما تمسدش ما فيها بس، اما هكو الاصل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن يدافع الاخبثين، اللي ذا المغسور سواء كان بول ولا غاد يزم يخرج من الصلاة يقضي حاجته ويعاود يتوضا ويعاود يصلي.
3: السؤال الثاني الشيخ، عندي الوالد عنيف معايا، معناها يعني شويه من الصغرى معناها من عمر يمكن 5 سنوات يضرب فيا، معناها ضرب نتاع جسم مش معناها مرتين يركبني على الموت، ولحد الان انا هو تو وانا كثير انا في الفرش معناها، ولكن معناها عنيف معايا باللفظ معناها وبكل شيء. يعني حسيت معناها ما مشيت ليش على اساس هو منها عنيف معايا، يقول لي كلمه ولا نقول له كلمه ولا حاجه نولي منها ياخذ والدي. حبيت نعرف منها يعني نمشي ليش، شنو هو السبب كذا؟
2: امك موجوده انت امك معاه؟
3: لا امي متوفيه. صح.
1: جاوبوك ان شاء الله اخوان.
2: ان شاء الله.
1: شكرا. مكالمه اخرى. الو الو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: مرحبا.

0: هذا اخ عمار العباس.
1: عمار عمار سامر من المدينة.
2: تفضل سي عمار. هاي
1: بنسأل بالله، عندنا ثم وليد فرنسا وتعرف على بنية قورية خذاها يسكن وحدها، وكتبوا سداق كتبوا سداق بالعربية ثم عدولة دي فرنسا.
2: اي
1: كيف جي باش تسمع فيها معه.
2: اي
1: كيف جو باش يخدموا السداق باش يدل عليها وراق، هذا هذا ما يمشيش، يعني مش ما يمشيش باش ينحوها للطفلة، لا ما يمشيش في
2: إداريا معناها.
1: أي. أي. قالوا له تبدل ستاك في الكنيسة متاعهم باللهجة في الدين متاعهم هم،
2: مش في الكنيسة، هي أخ عمارة في البلدية، يعني في الميري يكتبوا في البلدية ولا
1: لا؟ لا ستاك الأول كتبوه بالعربية ثم عدوه ثم عدل،
0: ما يترجموها أخ عرفات
1: بالعربية ثم عدوه الغادي.
2: وخلص يواصل القصة بالضبط باش نفهم. واي اي بالكنيسة
1: باش يقدم السداق هذاك بالعربية باش يدل بيها وراق باش يقيم معها.
2: واضح.
1: قالوا له هذا ما يمشيش معنا، مش ينحو مش باش ينحو، هذا هو
2: أي.
1: ما يمشيش بلي باش يتقدم بيها الأوراق.
2: ايوه.
1: قالوا له تمشي تكتب السداق في الكنيسة متاحهم بالدين متاحهم هم.
2: اي
1: متخوف هو معناها، يعني ايش يقول فيها راي الدين، يعني كي يكتب سباق اخر في الكنيسه نتاعهم بالفرنساويه. هذا هو السؤال.
2: باهي يا خمار، شكرا. تو نجاوبوا ان شاء الله. تليفون مواري. الو السلام عليكم.
3: الو جمعه مباركه. السلام عليكم. علينا
2: شكرا. تفضل.
3: بالله انا عملت عمليه على ظهري وقعدت شهر ونص ما صليتش.
2: ايوه.
3: وبعد كده حكم عليا طبيب ما نقعدش مده 3 شهور قريب. نتوى نصلي بالواقفة ما نقعد خلاص، ونقضي نصلي الصلاة ونقضي اللي فاتوني، يعني نعمل ظهرين وعصرين، والنوافر قالوا لي مش لازم إذا صحيح هذا ولا لا.
2: برشا تفاصيل حتى يعطيك الشيخ الطريقة الصحيحة بحول الله. باهي شكرا وإن شاء الله باس أختي. يا قطعت المكالمة يكفي. نجاوبوا شيخ تفضل، معش وقت برشا. تفضل.
0: بالنسبة للأخ عمارة اللي يسأل على الشخص هذا، من المفروض أخ عرفات وواقع هذه كل اللي يكتب صداقة بالعربية عند عدول شهاد ولا في البلدية ثم مترجم محلف يترجموه باللغة الفرنسية ويقدم بها أوراق، وصارت هذا الشيء وعلمنا بأشخاص حتى من الأقارب.
2: نعم. ووثيقة معترف بها إداريا
0: معترف بها. أما مسألة هذا كتابة إصداد في الكنيسة ما فهمش منها عرفت، لأن فرنسا دولة لايكية.
2: نعم.
0: لا يكتب عقد الزواج في الكنائس، لا ما يكتبش عقد الزواج، يكتب في البلديات.
2: نعم في البلدية.
0: هذا هو اللي كان عملوا له عملية باش يتخلصوا منها ولا حاجات كيما
2: هذه.
0: بالنسبة للأخت هذه اللي بقت شهر ونص ما صلتش، أختي أول حاجة ديرها أنك أنت تستغفر ربي سبحانه وتعالى لأنك آثمة. الصلاة لا تؤخر ما دام العقل موجود وما زالك تعرفي باليمين والشمال وتعرفي بين ابنك وبنتك، لا تؤخر الصلاة. أول شيء الواحد يزم يتوب لربي ويستغفر على التأخير الحاصل.
2: تصلي في الوضعية اللي انت فيها،
0: تصلي في الوضعية راكدة
2: واكدة
0: راكدة.
2: نعم.
0: حتى ما كنت راكدة تصلي راكدة، ما يسالش قومي براسك وبعيونك، أو حتى واقفة تستطيعين أن تصلي واقفة وتومي، لكن انت لو كنت تصلي راكدة ارتح لك.
2: نعم.
0: ثم الشهر ونص سارع في قضاه في أقرب وقت، من قالك حنتي تعيشي حتى تقعدي شهر ونص باش تصلي كل ظهر ظهر معاه ظهر وعصر، لا صلي صلاتك الحاضرة تو، ومنها وين تلقي فرصة صلي نهار كامل، لأن احسبي قداش شهر ونص معناها 45 يوم في الخمسة أوقات، شوفي يعني قداش من صلاة، واسرعي بقضاها في أقرب وقت وحسب الاستطاعة ديما.
2: ومش أنا سمعتها
0: قال
2: أنا سمعتها قال الظهرين وعصرين، لا مش هكاك القضاء بالله يذكرها شيخ.
0: لا يعني تصلي مع كل صلاة عصر مع عصر حسب ما فهمنا. أما ما يمكنش نصلي كما قلت عرفات صلاة الحاضرة ومنها نصلي مع عصرين، لا، أما ترتيب لابد من احترام.
2: صلي الظهر معه ظهر والعصر معاه عصر، وبعتالي مثلا تلقي وقت صلي خمسة صلوات مرتبة مع بعض
0: ما. وفي أقرب وقت،
2: في أقرب وقت، وربي إن شاء الله يشفيك أختي بي.
0: يغفرنا ويغفر لكم الكل إن شاء الله.
2: أمين يا رب العالمين. أخت شيخ تسأل على مسألة، قلت والله واحدة من مرأة قلت لي يعني هكا دبش القديم اللي معاش نستعمله، ما فما برشا ناس ما عندها روبة ولا عندها مريول ولا حاجة، ما عادش تستعمل قدم يعني تمزقه وتعمل ساعات حاجات باش تمسح بها. جتها مرأة قلت لها راو لا ما يجوز هذا، صحيح الكلام هذا ولا لا شيء؟
0: هو من السنة أخ عرفات، من السنة أن اللي يشري ثوب جديد يتصدق بالثوب القديم الذي كان يلبسه، هذا من السنة. ربما المرأة هذه حبت الشيء هذا، أما مثلا جائزة، علاش أنا إذا كان عندي مزقة وباش نستعمل حاجة أخرى ولا في مصلحة معينة، أما الأفضل أني صدق خير.
2: نعم، هو
0: موجود في السنة.
2: هو ما عادش صلح لي شيخ، هو المنهي عنه والحرام هو معناه أن إنسان يقطع ملابسه عند المصيبة ولا الغضب، هذاك شق
0: لا كان ما يرحم ربي. لا لا لا لا مساش
2: لا أما عادي معناه ما فيهش إشكال،
0: لا ما في حتى شيء، أما الأفضل أن اللي يشري ثوب جديد يصدق الثوب القديم. نعم. وهكا يحصل له الأجر والمنفعة إن شاء الله.
2: باهي نرجع المكالمات. ألو السلام عليكم.
4: أخ عرفات لباس بخير وإن شاء الله جمعة مباركة
2: لينا وعليك إن شاء الله.
4: هذه بلا نسأل الشيخ، نقول له عندي رمانات، قالوا لي راه مش به قدام المحل هم معبيات، قالوا لي نحيهم. قلت له بلا نسأل الشيخ شو يقول لي. أنا
2: شجر رمان
4: رمان والله جنينة سميحة قدام داري.
2: شو قدام الدار شو معناه في الشارع
4: لا
2: ولا في الجرد؟
4: في جرتي معنا قدام داري، معنا دار جنينك فيه الزيتون وفيه الرمان وشوي هيك غلق، معنا قالوا لي الرمان مش باهي قدام المحل.
2: باهي واضح، باهي واضح، شكرا لي. أما أنا جمعت كتانة وواحد ينحور
0: هي أخ عرفات من الفواكه المذكورة في القرآن الرمان وفاكهة ونخل ورمان في يعني في سورة الرحمن. لا ما ثمش منها الحكاية، هذا ثمار من ثمار الجنة، هذا كيف نحو. لا أخواني الحاجات ودي ماذا بين أخواني اللي ما عندهش سند صحيح وما عندهش معلومة صحيحة ما يدخلش الناس في بعضها ويخلها يعني، وهذا ربما الشخص اللي يتصرف التصرفات يرجع ليه بالإثم الشيء هذا لأن معلومات خاطئة تماما، زي تو في الملابس وزي تو في الفواكه اللي تحكي عليها الأخت.
2: كان هيك عاد نولوا كما قلت لك، معناها الانسان تو اللي عنده ثانيه قدام داره ولا هيك جنان ولا حاجه جايه بالصدفه رمانه قدام الفيراندا تولي الناس كل تقلع. به فمكالمه نواصل مكالمات. الو السلام عليكم. مازلنا خمسه دقائق. مرحبا يا عم الطاهر. وعليكم السلام ورحمه الله.
5: عمك الطاهر بو جدادة.
2: مرحبا يا عم الطاهر، تفضل.
5: يطول عمرك يا عرفات انت والشيخ.
2: وعمرك ان شاء الله في الخير.
5: يطول عمرك، تفسر وتعود وتساعد اللي ما يفهم. الشكر لك،
2: بارك الله فيك.
5: سؤالي في عرفات،
2: اي
5: تدخل الجامعة تلقاها على اليمين وعلى اليسار داير حك فيدة يا اخي انعطانهم، ولا الواحد يخش يصلي على روحه ويظهر وكه وشكرا سيدي.
2: واضح يا عم الطاهر، باه نجاوبوا على السؤال هذا. شيخ تفضلي انتظار ربما ناخذ.
0: والله ظاهره مستفحله في كل مكان احنا، لكن ديما نحطوا في بالنا سوره الضحى، اما السائل فلا تنهر.
2: نعم
0: ديما الواحد
2: لك الحريه انك تعطيه ام ترفض، ولكن المسألة النهر هذه هي اللي معناها ثم
0: وحاجة أخرى أخ عرفة، إذا كان هو مسلم ويصلي باحترام والباس محترم ونظيف ما ثماش علاش هذه بيت ربي ما نجم لا نطردوه لا نقولوا لا لا ما نقولوا لاش.
2: نعم
0: أنت كان في مقدورك باش تعطيه أعطيه، ما هوش في مقدورك نحن العوام نترك الأمر للسلطة هي اللي تتدخل في الشيء هذا. باش الواحد يجيب يعمل الخير باش ينال أجر صلاة الجماعة، يولي يقع له وزر في نهرهم أو في النظر إليه النظر تشمئزاز أو تصرف غير سليم تشعر أنه غير مرغوب فيه. إخواني يبيض قلب الواحد وماذا به جاي البيت الله باش ينال الأجر مش باش ينال الوزر.
2: صحيح، واضح شيخ، يعطيك الصحة. هذا هو المنطق. شيخ القرضاوي يقول: لأن تخطئ في العطاء خير من أن تصيب في المنع. يعني
0: صح.
2: لأن تخطئ في العطاء، يعني جي إنسان كما الوضعيات هذه اللي حكينا عليها مع عم الطاهر، أعطيت الشخص وهو طلع مش عارف أي حاجة،
0: ما يستاهل.
2: إذن أنت أخطأ. قال يقول الشيخ أن تخطئ في هذا خير من أن تصيب في العطاء، لأن الأمور مربوطة بالنية، أنت تعطي فيها لله في سبيل الله. رشيد، آخر مكالمة. ألو، السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام. بسرعة أخينا لو تسمح، تفضل.
6: بالله ما جاوبنيش على السؤال اللي قلت عليه.
2: الوالد شيخ، قطيعة الوالد، يعطيك الصحة. شكرا. جاوبوا
0: مهما يكون، ما هو إلا باباك، حاول أنت تجنبه باش ما يسلطش عليك، وحاول تجيه في المناسبات على الأقل، وديما عدم رد الفعل في أي شيء.
2: نعم.
0: وماذا بيك تشوف أصحابه أقاربه إندادة اللي نجموا يبينوا له علاش ولدك هذا يعني تميز فيه ولا ما تحباش يجي وأي شيء.
2: وإياك يا أخونا، وإياك اسمع النصيحة، أنه تسمع الشيطان أنه يقول لك باباك عنيف معاك وحياته كاملة باش يقتلك ويضرب فيك ويعنف فيك، رد الفعل. هو في آخر عمره إن شاء الله يكمل عمره بالخير، وهذه أشياء كما كانت تحبها تنقطع، وأولادك يولوا بروك، عمرك لا ترد الفعل تجاهه،
0: لا ترد الفعل ولا تعنفه ولا ترد عليه كلمة.
2: نعم، بالعكس تجي تمشي له من اللوطة.
0: ونرجع المقولة الإمام الشافعي أخ عرفات،
2: نعم،
0: اللي سألوه: وهل يجادل الشخص أباه؟ قال: ولا نعله.
2: ولا معنى عليه. صحيح. فأخونا امشي لباباك ديما تحمله في أي وضع كان، حتى إلى حد الآن يعنف فيك بالكلام ما يسالش. آخر مكالمة. لو السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
2: مرحبا.
7: تفضل
2: علينا وعليك
7: الشيخ.
2: تفضل.
7: كلمة من زرزيس.
2: أي.
7: أنا سلفت وحدة فلوس خدمتها معنا خدمة.
2: أي.
7: وقلت لي خدميني في الخدمة هذه، وهي بعيدة ما يشهني أنا، وبعد تالي وقت اللي جيت نطلب فيها في الفلوس قريبتي نطلب فيها في الفلوس قاطعتني ما عادش تكلمني. معناها كيفاش نعمل؟ معناها كيف هي قاطعتني ما عادش تحب تكلمني، واني نطلب في حقي، معناها كيفاش نجم اني معناها ما عادش
2: نرجعها
7: ولا ما نكلمهاش ولا.
2: جاوبوا شيخ، تفضل.
7: هي على خاطر قاطعتني لاني طلبت حقي.
0: لا، من حقك باش تطلبي الاتعاب نتاعك، مش من حقها. اتصلي بها بطرق اخرى، تحاول بجميع الطرق، تشوف اقاربها، تشوف جيرانها، تتصل بهم وتعطاها المعلومه، ولو ادى الامر لو كان تشكي بها الحاكم اذا كان عندها بينات تثبت اللي هي يعني قامت لها بخدمه.
2: نعم، واضح. شكرا لك شيخ، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، إن شاء الله الأسبوع القادم تكون بيننا هنا. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، جمعة مباركة وإلى اللقاء.
8: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.

حلال المال بحق أيوب ما صبر صبره يهز قبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. نظمت صباح اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات لقاء جهويا بفضاء الديوان الوطني للصناعات التقليدية بجابس للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت. تم بعد ظهر اليوم إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع. يحتضن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوم 22 من أكتوبر الجاري الدورة 9 من منتدى تونس الذي يتناول موضوع تونس في جيوسياسة الطاقة، وذلك بمشاركة خبراء وصانعي قرار وفاعلين في قطاع الطاقة. حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من أن التأخير المتكرر في إدخال الأدوية المنقذة للحياة والأطراف الصناعية وغيرها من المستلزمات إلى غزة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سكان القطاع الذين يحتاجون بشدة إلى هذه المستلزمات، داعية إلى تدفق هائل للمساعدات قبيل حلول فصل الشتاء. أكدت باكستان أن اجتماعا للجنة الدفاع السياسية الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة ستعقد في الرياض قريبا. أعلن الجيش اليمني إحباط هجوم بطائرات مسيرة شنته جماعة الحوثي على عدن جنوبي البلاد قبل وصولها إلى أهدافها في أول حادث من نوعه منذ أوت الماضي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: أرضك يا بلادي
3: تونس أنا وعن الحب ربيتوني حق عيوني
4: في بالك تونس خضرة بتحب من أول نظرة.
0: أرضك يا بلادي
4: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
0: أرضك يا بلادي،
5: أرضك يا بلادي،
0: أرضك يا بلادي مع خميس بوبتان.

مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي. في هذا العدد الجديد نلتقي مستمعينا الكرام في متابعة لمجموعة من الأخبار التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن كالعادة في حصتنا اللي تتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس، مجموعة من الاستضافات، مجموعة من اللقاءات والأخبار الجديدة لتهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، بالطبيعة بالإضافة لمجموعة من الأنغام المنتقاة المهدات لكل مستمعينا الكرام اللي يتواصلوا معنا إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا. شكرا للأوفية، شكرا لكل ملاحظاتكم، شكرا لكل ما تقدموه من إضافات لبرنامجنا بطبيعة الحال، ونأخذ ذلك في عين الاعتبار في تقديم مجموعة والاهتمام بمواضيع تهم أكثر الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. شكرا لكم على التفاعل كما ذكرت، ونلتقي دائما على موجات إذاعة التوين ككل مساءات يوم جمعة. أتمنى لكم السلامة والأمان وين موجودين مستمعينا الكرام على طرقاتنا، خاصة في جهة الجنوب الشرقي المغادرين والقادمين إلى جهتنا إن شاء الله طريق السلامة. مع الأسف الشديد دائما نشهد ونسجل حوادث مرورية قاتلة وحوادث مرورية اللي تخلف بطبيعة الحال الضحايا والجرحى والخسائر المادية وغيرها. بطبيعة الحال هذا يؤسفنا جدا ويؤسف كل الإتوانسة. هذاك علاش ديما أتمنى لكم السلامة والأمان مع تطبيق قوانين الطرقات واحترام القواعد الجولان، وبطبيعة الحال زاد احترام بين ظفرين الوضعية للبنية الأساسية لبعض الطرقات والعديد من الطرقات اللي فيها عديد الإشكالات على مستوى البنية الأساسية سواء الإضاءة أو كذلك كبنية أساسية في هذه الطرقات اللي في كثير من الأحيان سبب إشكالات لمستعمليها. نتمنى لكم السلامة كما ذكرت والأمان وين موجودين إن شاء الله. بطبيعة الحال بداية سنة دراسية موفقة لكل التلامذة، لكل الطلبة اللي نعرف أن الطلبة بطبيعة الحال لأن تقريبا في هذه الفترة هذا الأسبوع بدأت بشكل فعلي إن صحت العبارة السنة الجامعية في مختلف المؤسسات الجامعية، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل الطلبة اللي موجودين في بلادنا بطبيعة الحال، وباش نتبع زادة الأوضاع اللي موجودة في المؤسسات التربوية في فرنسا باعتبار أن تهم الجالية التونسية المقيمة هناك والاضطرابات اللي تعيشها على وقع والاحتجاجات المؤسسات التربوية الفرنسية من زاوية بطبيعة الحال شنو الأسباب اللي خلاتها، وأكيد كما ذكرت هما معنيين بها زادة أبناء الجالية التونسية والمهاجرين بشكل عام والدارسين في هذه المؤسسات التربوية في فرنسا. الكل هذه في حصتنا اللي بعد قليل نعطيكم شنو حصتنا فيها بعد هذا النخم.

0: إذن عودة مستمعينا الكرام إلى برنامج أرضك يا بلادي في هذا الجزء الأول اللي باش ننطلق فيه في الحقيقة في حصتنا الليلة اللي فيها برشا مواضيع كما ذكرت اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. في الحقيقة مجموعة من المواضيع اللي تهم التظاهرات الثقافية والرياضية كذلك الكفاءات التونسية المتألقة خارج حدود أرض الوطن خاصة في المجال الطبي والصحي, ولكن كذلك نهتم بالجد يدريهم أبناء الجالية التونسية المقيمة بالجنوب التونسي خاصة. نتحدث على الأخبار اللي في الحقيقة تفاعل معه برشة وانسة من أصلي جهة الجنوب التونسي والدعم الرحلات المؤمنة من قبل الميناء التجاري بجرجيس اللي باش تكون خلال شهري ديسمبر وجانفي, وهو في الحقيقة من المطالب اللي كانت أساسية لما انطلق الخط البحري في سنة 2017 بتوعية الحال 4 جويلية 2017 لما انطلقت أولى رحلات الخط البحري المباشر بين جرجيس ومارسيليا وجنوة. وفي الحقيقة هذا المطلب كان مطلب الناس الكل, مطلب النشطاء في المجتمع المدني المواطنين خاصة أبناء الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن من جهة الجنوب الشرقي ككل. في الحقيقة هو المطلب هذا بقى تقريبا 10 سنوات حتى تمت الاستجابة اليوم, هوش وليد اليوم ولا أمس ولا السنة الماضية ولا اللي قبلها, هو مطلب قديم منذ كما ذكرت الانطلاق أول رحلة من الميناء التجاري بجرجيس يوم 4 جويلية 2017. في الحقيقة برشا ناس متدخلين, برشا ناس اشتغلت على المجال هذا, من بين أخونا وصديقنا سيد بشير مسلم وهو رئيس جمعية التونسيين بالحوض البريزي. مرحبا بك سي بشير.
1: السلام عليكم الشيخ ميس وشكرا على الاستضافة, وتحياتي لمستمعي ومستمعات عروس الصحراء سواء كان في الجنوب الشرقي أو في أوروبا وخاصة في فرنسا.
0: شكرا لك سي بشير. أكيد كما ذكرت أكيد فعلتم على الخبر هذا لهم إضافة زوز رحلات في شهر ديسمبر وشهر جانفي على الميناء التجاري بجرجيس باش تأمنهم باخرة قرطاج. سي بشير اللي كما ذكرنا هو كان من بين المطالب الأساسية منذ 10 سنوات على الأقل, منذ 10 سنوات اللي كانت فيها أول رحلة كانت يوم 4 جويلية 2017, وتم الحديث عن هذا على هذه المطالبة أن تكون الخطوط تكون الرحلات أكثر ما يمكن خلال الصيف وكذلك خلال الفترة الشتوية.
1: شكرا على الاستضافة مرة أخرى, وشكرا إلى عاملي وعاملاتي ذات الطويل. أول حاجة أشكرك أنت شخصيا, دائما كنت مساند دائم للخط البحري والميناء التجاري, وعبرك أنت أشكر إذاعة التطاوين دائما كانت هي كذلك السند, وغصة كل أنت شخصيا وشعل المجعي وعدة يعني صحفيين إذاعة التطاوين سكن في أخبار كل شيء. أنا شخصيا باسم جمعية التونسية بحوض بريز أشكر هذه الإذاعة اللي قدمت خدمات كبيرة للجنوب الشرقي وخاصة يعني جرجيس فيما يخص الخط البحري. يعني كما قلت يعني فعلا المطلب متاع المهاجرين يعني التونسيين أصيلي الجنوب الشرقي خاصة والجمعيات اللي يعني هم اللي ينظموا هذه يعني ينظموا مثلا في الأفكار هذه كل شيء. أنا شخصيا أشكر الشركة التونسية للمناح على هذه المبادرة المفيدة, وفعلا هذا المطلب كنا نطالب فيه من يعني من بداية الرحلة الأولى اللي كانت يعني 5 جويلية 2017, وأنت كنت معنا في هذه الرحلة التاريخية, يعني فعلا تاريخية بأتم معنى الكلمة, لأن الجنوب الشرقي كله باسك الجنوب الشرقي جاي يستقبل كارتاج الرمز الباخرة التاريخ كانت, وأنا كنت كنا نغني وكنا نبكي وكنا نضحك كل المعنى بفرح, لأن لأول مرة في التاريخ أن باخرة تدخل يعني ميناء جرجيس تدخل الجنوب الشرقي, حدث كبير جدا الجماهير كل فرحت به. لكن هذا احنا ما توقفناش على هذه الرحلة, توقفنا على أن الرحلات تتواصل في خاصة في الصيف يعني الذروة، وكنا زينا نطالبه بأن يعني في أن زوز مناسبات يعني خاصة في الجنوب الشرقي وفي جرجيس، يعني أول حاجة العطل هي العطل المدرسية اللي تبدأ يعني في أوروبا. ودائما نحن نقول دائما نقوله للشركة السمعية يلزم التواريخ يلزمها تتناسب مع الرحلات المدرسية في فرنسا وفي أوروبا بشكل عام، يلزم تتناسب. وفعلا استطعنا أن نقنع الشركة التونسية الملاحة أن تبدأ الرحلة في 7 جويلية، خاطر البداية يعني كانوا يعملون في 4 جويلية ولا 3 جويلية يعني فيها تقرأ سنة مثلا، درونا 7 جويلية شيء كبير. وفي الرتور والعودة عملونا 22 رحلة جميلة ومناسبة جدا جدا. الرحلات اللي تعملت الإضافة اللي تعملت تو يعني في ديسمبر وفي جانفي، احنا دائما نشكر نثمن الشركة والسميع على هذه الرحلتين، يعني شيء جميل وشيء مفيد، ونشكرها بكل يعني بكل أمانة كما يقولوا فيها. ما بقى عندنا ملاحظات، أنا ملاحظة أقول أسردها بكل ودية. الملاحظة الأولى، لماذا الشركة التونسية للملاحة اختارت 13 ديسمبر
0: بكري شوي
1: يعني 13 ديسمبر، ولماذا اختارت كذلك 11 جانفي؟ هالتاريخ هذا اخترت على أساس ماذا؟ ماذا بينا نعرف ماذا يا أخي؟ يعني مش يعني اختيار اعتباطي كما يقال بالعربية. ليش معنا أنتم تجربة في معنا البرمجة، ووقت اللي اختاروا برمجة تكون مناسبة وحتى الباخرة تكون زادة كما يقولوا بالفرنسية رنطابل، معنا تكون يعني تجاريا تجيب المسافرين. نعلم نزيد نعرف أن أول حاجة الحاجات اللي تكون نطالبوا بها مناسبة جني الزيتون ومناسبة العطل المدرسية، خاصة هي أكبر جالية موجودة في فرنسا.

0: يعني ما نحبش كل نضربهم حجرة واحدة نطفع للعصفورين ما بقى يعني زوز أهداف ناخذه. يعني الهدف الأول أن العطلة المدرسية تبدأ 13 أكتوبر يقول يعني مناسبة طيبة، وزيد على ذلك جني الزيتون يعني مناسبتين يعني مفيدتين جميلتين كما يقولون نحن. من هنا الدخلة تكون فيها بشرة، وزيد على ذلك ثم عطلة أخرى تبدأ 18 ديسمبر، يعني ثم 18 ديسمبر قريبا الرأس العام.
1: هي الأفضل هي سي بشير عندك 17 أكتوبر نقولوا مازال بكير شوي كيف روحوا من العطلة الصيفية وغيرها معناتك في آخر أوت وكل، ولكن كما ذكرت عندك 18 ديسمبر هي عطلة أخرى وعطلة أعياد الميلاد في فرنسا، معناتك تكون مناسبة لو كانت ما تكونش كانت 13 هيك ولا خاطر بكير شوي.
0: يعني علاش جبت 17 أكتوبر على خاطر ثم جني الزيتون ثم مناسبة فلاحية كبيرة ياش يعني موسم فلاحي كبير جدا، موسم خاصة برشا ناس معناها يعني مهاجرين يعني في مهاجرين عندهم زيتين ومعاد شكل الأب والأم الكبار اللي كانوا لهين دول هم تو مسؤولين مسؤولية أولى، دونك هم يجوا هم يجيبوا ذريتهم يعرفوهم حتى بأماكن الزيتين تيجي ما يعرفش زيتون بوه وأهله، دونك على الأقل هذه علاش أنا قلت 17 أكتوبر يعني فيها عصفورين قلت أنا. يعني زوز عناصر مفيدة، أول حاجة الجني الزيتون وثاني حاجة يعني العطلة المدرسية. شو ما يعني وقت نفكر مليح وقت ندرس مليح ونعرفه يعني مشاغل المهاجرين وشنية تواريخهم وشنية يقروا وما يقروش، مش عارف أنا أحنيته يعني السلطة التونسية احترامي للسلطة بطبيعة الحال، وإحنا كمواطنين نجم ننقضوا السلطة متاعنا في نطاق القانون وبكل احترام، والله والنقد هذا يكون نقد بناء مش نقد هدام، نقد بناء باش نستفيد الزوز، ما نحن باش مواطنين. المواطنة هذه هي المواطنة تقول ما يناسب لفائدة البلد ولفائدة السلطة بأنواع ولهذا يعني كان الأدرى قبل ما يعطوا التاريخ هذا تاع ديسمبر كانوا يشوفوا شنو هناك في فرنسا والتاريخ يناسب ولا مش دونك هذه لا ولا 18 جانفي كما قلت سيادتك سي خميس 18 جانفي ثم راس السنه ثم عطله داكوردو احنا مضمين حتى هي مناسبه. هذا فيما يخص الرحله الاولى. نحطوا الرحله الثانيه امتى حتى هي؟ اون جانفي 11 جانفي يعني لكن باهي في جانفي بالله يقول عاش اخترت في 11 جانفي شنو الحدث الموجود؟ راه كله نقول الكلام هذا ودائما اشكر على المبادره هذه رأينا. نشكر وخمن زاد ما بقى يعني في ما يخص كما قلنا ملاحظات يعني ملاحظات نسوقها للشركه التونسيه وللمسؤولين. راه ما ثم حتى حدث في شنو مهناش في فرنسا ثم العطله ثم العيد الصغير يبدا في فيفري ولا عطلة الربيع تبدأ يعني في أفريل شهر أفريل عطلة أفريل الربيع يعني وما أدرك بالربيع يعني نجم ذريتنا نيجو الجنوب الشرقي ولا يمشي كما مشيت أنا مرة فاتت الشمال الغربي مشيت في الربيع جنة على الأرض يعني كل بلادنا أنا محال نجم يزورها.
1: ولكن في جانب آخر زاد يتم الاشتغال عليه سي بشير زاد على المستوى السياحي أو ما يعرف بالسياحة الرحلات البحرية الكبرى والتظاهرات الرياضية زاد تنجم تكون موجودة في جهة الجنوب الشرقي تظاهرة الراليات وغيرها والسياحة الشتوية. إن شاء الله بطبيعة الحال يتم الاستغلال كل المؤشرات هذه مش فقط التعويل على عودة المهاجرين أو المغادرة متاعهم، لأن في الفترة هذه بصراحة معناتك ما هيش عدد كبيرة اللي تتنقل

0: قال في الفترة هذه، خاصة نظرا للتقاليد اللي معروفة في جهة الجنوب الشرقي اللي نعرفوها جيدا لمهاجري الجهة اللي ما يتمش الاعتماد عليها هي فقط صراحة، لو باش ينجحوا زوز الرحلات هذوما وانت ذكرت سيادتك منذ البداية تكون فيهم عندهم مردودية زادة تجارية، يلزم بين الظفرين معناتك التعويل على عناصر أخرى خاصة العنصر السياحي كما ذكرت، وسياحة الرحلات البحرية والأنشطة السياحية الشتوية اللي تكون في الصحراء التونسية، خاصة انها تكون تطاوين وقبلي وغيرها وتوزر على بعد ساعتين وساعتين ونص من الميناء، وهذا مهم برشا لتنشيط وتأكيد نجاح هذه الاختيارات على مستوى الرحلات. سي البشير،
1: يعني اللي قلت انا موافق 100% في الكلام هذا، والرحلات السياحية ما يسمى الكروزيير، يعني تكون مربوطة بناس أهالي تطاوين، أهالي مطمطة، يعني ناس عندهم يعني ديار للضيافة، يعني أكل الظاهر، أكل الظاهر، يعني كما قلت مشيت لشلني، مشيت التطاوين، مشيت المطمطة، مشيت لكسور غيلان، هذه وقت الجي وقت الجي باخرة سياحية من جرزيس، فعلا فعلا يعني المسالك السياحية، وانت تمشي يعني التطاوين، تمشي المطماطة، تمشي القصر غيلان، يعني الجنوب للشرق كله بيان سور جربة بحنانة، هذه يلزم بتناسق، مش معناها يعني في غرفة مظلمة، في كما يقال يعني سلبيا في غرفة مظلمة اللجنة تجتمع وتبرمج اعتباطيا، سمحنا بالكلمة أقولها وتحمل مسؤوليتي، اعتباطيا بدون أخذ الاعتبار يعني العناصر والجمعيات خاصة السياحية ولا المهاجرين، يلزم ينظروا ودائما وعيد الكلام هذا دائما تشجيع نقول هذا باش نشجعوا يعني المهاجرين بتاعنا أو المواطنين في الخارج، تولوا مواطنين حتى غادي تو مع كلمة مهاجر هذه ولت ما عادش حسب رأيي، ما عادش مواطنين في الخارج، مواطنين في الأغلبية ولا يعني مواطنين يصوتوا حتى غادي، مواطنين في الخارج، مواطنين توانسة في الخارج، سواء كان مواطنين توانسة سواء كان حتى مواطنين في رمسيس تو، يعني يجيبوا أولاد خاصة الأولاد، نعملوا على الأولاد المهاجرين كما يقولوا بالفرنسوية les enfants ici de l'immigration، هاك هو المستقبل، هاك هو المستقبل اللي دافع على على على تونس من شمالها الى جنوبها، وباش من تو نوفروا لهم نوروا لهم بلادهم وكل شيء، والخط البحري هذا بتاع مرسيليا جرزيس مكسب الجنوب الشرقي، ندافع عليه وننجحوه، وحتى كان غلط الوحده احنا ننجحوه، وحتى كان يعني بكل ما نسيبوش، وقلنا راهي الاسعار مشطه باقي ما اخذوش بالعين الاعتبار، قلنا راهي الرحلات ماهيش كافيه، يلزم تاخذوا رحلات كما كنا نحكوا تو مناسبه العطل المدرسيه غادي، ولا المواسم الدينيه كما رمضان كما العيد الكبير والربيع وفصل الربيع، خلوا يجوا ذريتنا وحتى ذريت نتاع يعني مهاجرين اخرين اخواننا الجزائريين والمغاربة يجوا حتى هم يجوا على بلاد تو، حاجه باهله حتى انا برشا جماعه من زرزيش تلامذة يجيبوا في اصحابهم الجزائريه ومغاربه وفرنسيس دي جون هوكا، يعني اصدقاء تونس المستقبل، اكيد اصدقاء تونس، والباخره كارتاج هذه هي بتاعنا واحنا نفرح بها، وكان ثم سؤال اخر
0: واضح يظل لي تحدثنا بما فيه الكفايه على الخط هذا، واكيد سنتابع مثل الحال الرحله الاولى هذه الشتويه اللي باش تكون كما ذكرنا يوم 13 ديسمبر تنطلق من الميناء البحري بمارسيليا بطبيعة الحال، وتصل إن شاء الله إلى الميناء التجاري بجرجيس، وتكون أول رحلة شتوية في هذا الميناء، وخطوة أخرى بطبيعة الحال تدعم نشاط الميناء التجاري بجرجيس. شكرا لك سيد البشير مسلم. السلام رئيس جمعية تونسيو الحوض البريزي عن هذه كل الأفكار والمعلومات اللي تم التفاعل خاصة مع هذا القرار الخاص بإحداث رحلتين جديدتين على متن قرطاج إلى الميناء التجاري بجرجيس في شهر ديسمبر وشهر جان في 2027. شكرا لك سي البشير، أكيد باش
1: تواصل. شكرا سي خميس بطان، ونشكرك على هذه المساندة الدائمة، وشكرا على الاستضافة. وشكرا لإذاعة التطاوين وإلى صحفي إذاعة التطاوين، أشكرهم.
0: وصنعاء وإن طال السفر.
1: صنعاء وإن طال السفر
0: إن شاء الله. شكرا لك وإلى اللقاء.

0: جن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي. عندنا مجموعة أخرى من الأنغام الملتقات المهداة لكل مستمعينا الكرام. في الحقيقة الغنية هذه كانت هدية لضيفتي الكريمتين خاصة السيدة عبير والسيدة سهام. سيدة عبير بن سعيد رئيسة جمعية مواطنين بالخارج تكباس ولكن مواطنين بالخارج ولكن في الحقيقة مجهود كبير بارشا تبذل فيه هذه الأيام سيدة عبير بن سعيد مع مجموعة كبيرة من المتطوعين من أجل إنجاح الدورة الجديدة لتظاهرة ماراثون الواحات بجابس في دورته الجديدة. سيدة عبير مرحبا بك.
1: أهلا مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة التطوعين.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا. أكيد نجاح مؤكد إن شاء الله لهذه الدورة الجديدة رغم الصعاب الكبيرة ولكن برشا بوابسية آمنوا بهالتظاهرة هذه سواء في الداخل ولكن كذلك في الخارج منهم أختنا صديقتنا سيدة سهام الزرلي اللي تقوم مجهود كبير وهي أحد بنات جابس المقيمات خارج حدود أرض الوطن من خلال بطبيعة الحال وقوفها إلى جانب هذه التظاهرة والتعريف بها على أوسع نطاق وخاصة لدى الأصدقاء الإيطاليين وخارج حدود أرض الوطن. سيدة سهام مرحبا بك.
2: يعيشك أخويا خميس مرحبا بكم وشكرا لاستضافتكم لنا وبطبيعة لتبنيكم هما باش تحكوا على الماراثون وخاصة مدام عبير على خاطر تستاهل كل خير على المجهود اللي عملته الكل. أوكي.
0: ويعطيها الصحة مجهود ماراثوني إن صحت العبارة منذ أشهر في الحقيقة إلى حد هذه اللحظات حتى تكون الأمور كما تحب هي إن شاء الله والمجموعة اللي معها. وين وصلتوا سيدة عبير بعد الاستضافة اللي تحدثنا فيها في الأيام الماضية؟ اليوم يظهر لي الأمور إن شاء الله تكون 100% حسب ما أنتم ما تحبوا تبرمجوه. سيدة عبير
1: يعيش خو عيشك أخويا خميس يعطيك الصحة على إنك صادفتني سابق وحكينا في نص ماراثون واحد جابس وقاعد تواكب في الأحداث معانا خطوة بخطوة. فرحانة برشا إن معانا أختنا سهام الزرلي ما شاء الله أخت صمديدة بالحق يعني تشجع على كل خير اللي في جابس تشجع فيها تبع فيها تروج النص ماراثون واحد جابس تروج كل ما ينفع جابس بالحق إن نشرفوا بها برشا ووجودها قدم إضافة برشا بالحق. شكرا إذاعة تطوين زاد هي يعني بصراحة إذاعة مسموعة إذاعة صادقة يعني حاجة نفتخروا بها في بلادنا إن فما صوت صادق وإنها نوصلوا صوتنا زاد كي نحبوا. نسمع لطن واحد جيب سوى في مجلة سنة سويعات على انطلاق الكيدز يعني انطلاق الصغيرات إن شاء الله غدوة باش يكون ساعتين انطلاق السباق نتاع الصغيرات وانطلاق الورشات والقافلة الصحية والفيلاج كلها. صحتي ماراثونية ديجا صوت تعب شوية يعني نتكلم بالسيف صوتي بايح أما والله كل يهون من أجل بلادنا من أجل إن نحققوا أحلامنا من أجل نعطوا صورة لبلادنا من أجل إن نتحدوا كل الصعاب ما فهمش حتى تظاهرهم فيها الصعاب وخاصة تظاهرهم نص ماراثون واحد جابس فيها العديد والعديد من الصعاب. نحب نكونوا إيجابيين نشوفوا النقطة الإيجابية. اليوم كانت تظاهرة سيسي فود ناجحة بامتياز رغم كل الظروف اللي واتتنا. الحمد لله الأهداف اللي احنا رسمناها وصلنا لها الحصة التحسيسية كانت مفيدة بشهادة الحضور يعني الكيت اللي جتنا من جبلي وجتنا من صفاقس كيف أخذنا الأجانب اللي جوا وعملوا ورشات متاع انهم يجربوا الرياضة هذه واكتشفنا مع بعضنا وكانت اجواء محلاها اخوية وروحوا كلهم فرحانين خاصة هما من الفئة ضعاف البصر يعني كلفوا روحهم وجوا على يعني جوا من بعيد من دلي وصفاقس ان شاء الله كونوا افدنا واستفدنا احنا منهم زادة.
0: تفضل. هذه سيدة عبير هذه النقطة نتاع اليوم وغدو بعد غدو باش نحكيوا عليه زاد لنا مهم جدا خاصة موعد يوم الأحد، ولكن مع التظاهرة هذه كان نشاط آخر مميز هو الناس اللي مشاركة وصلت إلى تونس وإلى جابس من مختلف جهات البلاد وخاصة خارج حدود أرض الوطن. وذول السيدة سهام كانت هي القائدة، هي اللي عرفتهم برشا وحكيت لهم برشا على جابس السمحة، جابس الباهي، جابس الوجه الآخر هيك. ولا سيدة سهام خاطر مهم برشا ما قبل الماراثون، لأن الناس تحب تتعرف وتكتشف، لأنه مش ماراثون رياضي، صحيح هو رياضي فقط، ولكن هي زادت التظاهرة الترويجية رياضية سياحية
2: بطبيعة بطبيعة ما غير شك. ذي أخويا خميس أنت تعرف يعني الخدمة اللي نخدم فيها الصالح جابس وصورة جابس الجميلة، وتعرف أنت وكنا معناتها يعني كنت ديما حاضر يعني معانا وتشجع فينا بلقاءاتك واستدعائك لينا باش نحكو، وخاصة أعطانا فرصة باش نحكو ونوصلوا صوت جابس الجميلة. بطبيعة الماراثون هو يعطيها الصحة مدام عبير جمعة يعني بالنسبة لي توليلة حاضرين يعني ثم أن انكونتر عاملين يعني باش يرتاحوا ويريلاكسوا يعني الضيوف اللي جايين من برا الكل، يعني عملت لهم سواري أتام باش توري لهم توسكي تراديسيونيل تونسي وجيبسي خاصة. دونك هذا عرس جيبسي بالنسبة لينا، راهو عرس جيبسي يخسر اللي ما حضر ليش يعني وما ساهمش معنا في هالعرس هذايا الحقيقة. نحكو ديما على الأقل يعني مورال مو لازمها تشجيع كبير برشا برشا برشا هالمرأة هذه اللي خدمت تظاهرة مع اللي كيب نتاعها اللي هم يعطيهم الصحة وألف صحة، اللي وصلوا الأمانة يعني مدامنا غدوة بقدرة الله كما قالت هي مدام عبير يعني تفصلنا سويعات على الماراثون. دونك هي سدجة أبدعت وبالنسبة لنا نجحت حتى ولو فما برشا صعوبات برشا برشا صعوبات وبرشا ضغوطات، لكن بالنسبة لنا راهي نجحت وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
0: هو سيدة سيام تبعنا شوية للمنشورات اللي أنتم كنتوا فيه موجودين فيه سواء في مطماطة سواء في شنني في غير، هذا هو يظهر لي الوجه الآخر اللي تحبوا أنتم تقدموه في الماراثون هذا يا سيدة سيام.
2: طبعا هو الماراثون هو رياضي، لكن كما قلت أنت ترويج للبلاد والمنطقة نتاعنا 100%. معناتها بالنسبة لنا نحب كل شيء يتحسن في بلادنا، دونك نروجولها ونحب السائح يجيها ويخرج منها فرحان ومرتاح. مدام عبير يعني أمنت بالحاجة والفكرة هذية ونشكرها اللي هي يعني تحملت باش توفق باش توصل يعني تتمم الماراثون من نوع هذية. قلت لك ونعود لك رغم الصعوبات، رغم الصعوبات الكبيرة ورغم يعني هو تحدي، هي حلمة وفيها تحدي كبير برشا برشا، لكن بالنسبة لنا راهي نجحت مدام عبير وبرافو يعطيها الصحة هي واللي كيب متاعها.
0: صح به أبقى معنا سيدة سيام، أكيد هو التحدي هذايا مهم برشا، وهي ما تكونش هي الطعم متاع التظاهرة والنجاح متاعها لما يكونش فيه صعوبات، ما فيش تحديات يتم تجاوزها والتفاعل معها. سيدة عبير أكيد الغدوة خاصة العشية ونهار لحد معناتك هو المحرار الأساسي بطبيعة الحال لنجاح هذه التظاهر، الناس باش تجي برشا أكيد يدولي قبال كبير برشا، حكينا شنو اللي موجود إلى حد الآن سيدة عبير.
3: هو الحمد لله النسق قاعد يتسارع والحمد لله يعني العدد ما شاء الله عمل يكبر، لين يعني مثلا دسارات متاع 21 كيلومتر و10 كيلومتر من أمس وفوق، قعدوا 5 كيلومتر بركة يعني زدنا حتى كومون فيهم. الحمد لله يعني فما إقبال برشا، ناس حبت جابس وحبت تحضر معنا سيمي ماراثون، حاجة تشرفنا وحاجة تفرحنا إن الناس آمنت بالعمل اللي قاعدين نعملوا فيه وقدرت المجهودات اللي نعملوا فيها. فما شكون حتى اللي عنده مبرمج في ماراثون آخر في ماشي الميراج قبل بليلة وتحدى على جابس وتحدينا وخذي منا المريول متاعنا باش لا لي شيء غير ان عجبه المريول ولا وعجبته تظاهرتنا تظاهرة السيمي ماراثون، خاطر فتي انجاجي في ماراثون اخر قبل بنهار حاجة تفرحنا إن مليونة يمشي تظاهرات أخرى. يعني الكونسيبت عجب الناس الكل، الحمد لله يا ربي. لقبيل كان حسن، الوفد فما جماعة ليبيا جو، جماعة فرنسا جو، أخوتنا من الجزائر إن شاء الله قادمين في ثنية، أخوتنا زادة من تونس تقريبا لميزون دوت والدور الشباب وكلهم تعبوا. يعني مثلا فما عندي مجموعه باش يعني نستقبلها ما لقيتش لهاش بلاصه، يعني الوتله تعبت وكل شيء. يعني بالنسبه لي احنا لو هو سياحي واقتصادي زاد، يعني حركه التنميه في البلاد. كيف السياح كيف شو عملوا دوره في جار، اخذوا البخور، اخذوا فما اخذوا شو اسمه ولا لا لا اكل الحاجات التقليديه نتاعنا نبهروا بها، مشوا للجامع وشافوا برشا حاجات والحمد لله يا ربي. يعني الاهداف اللي احنا حبينا نوصلوا لها وصلنا لها، وان شاء الله يا ربي وفقنا في النهارين الجايين يا ربي
0: ان شاء الله ان شاء الله. دور زاد سيده سيام دوركم كبير برشا في شنني السمحه الغاليه اللي فيها برشا مسالك سياحيه جميله اكيد انتم برشا اللي مشاركين، خاصه من ابناء تونس المقيمين خارج حدود دار الوطن ولا من السياح باش يكتشفوها لاول مره يظهر لي، ولا الناس باش تستمتع بالمسلك والمسالك اللي موجوده في الماراثون.
2: بطبيعه هي الانطلاقه من شنني كانت يعني فكره ذكيه برشا، على خاطر الواحه هي من احلى البلايز الموجودة في جيبس اللي نحبوها برشا ونرتاحوا كان فيها، ونحبوا السائح كي يجينا ويدخل لنا يعني يشوفها ويطعم بها ويعمل تصويرها اللي باش تبقى لها سوفينير مدى الحياة، خاطر مش يعني ديما تصادف باش واحد يتعدى من واحد كما واحد جيبس ومن جيبس ومن مطماطة ومن كل شيء. دونك ان شاء الله يكونوا الناس كلها متأكدين اللي باش يزورنا يحب يرجع عنا بقدرة الله. كل شيء في جيبس سمح، وكل شيء في الجنوب التونسي راهو سمح، وخاصة زاد أكل الاستقبال متاع الناس متاعنا والمحبة، وكيشوفوهم يدوروا والكيف والناس اللي جت للماراثون سدجا فرحانين أني نحكي مع زوار يعني اللي استدعتهم الكل، يعني واللي جو حبوا يشاركوا في الماراثون من فرنسا ومن كل بلاصة كلهم فرحانين، وكلهم قالوا لي يعني لقينا استقبلونا استقبال مش نورمال، وكل الكرم وكل الجود والكل ما هو ما يعني مشهد شافوه في جيبس عجبهم، والدليل اللي هم موثقين وان شاء الله هذي الكل باش يوصل يعني للعالم باصواتهم هم
0: ان شاء الله. وهذا مهم برشا بالنسبه لجهه جيبس كما ذكرت، وخاصه ابناء وهذا مانيش نقول ماهوش مزيه، هو راهو دين وواجب تقوموا به انت سهام، وبرشا زاد توانسه موجودين خارج حدود دار الوطن زاد اخونا محمود الخالدي زاد وغيرهم اللي يقدموا في الاضافه لجيبس بالرياضه وبالتظاهرات السياحيه. سيده سهام
2: طبعا كل واحد ديما نقول اني راه سفير على بلاده وبطريقته الخاصه ومن منبره راه ينجم يفيد بلاده. في اللي في الرياضه نشكرهم ياسر، خاطر فيها تعب برشا وفيها خدمه برشا باش توصل صوت البلاد، في كل يعني في الصحه في التوريزم في كل يعني كل انسان يتحرك ونيته يعني باش يوصل صوت بلاده راهو من نجمه كان نصفقوله ون ونهنوها على خطر بيصير هو ميساج يحب يوصله للعالم
0: ان شاء الله. بدور نحن باش نصفقوا على سيدة عبير قبل ما تبدا في التضاريك ولا سيدة عبير
3: هي عايشك ربي خليكم ان شاء الله. شكرا والله عبارات يعني ما تزيدني كان مسؤوليه، يعني مش نتحمل مسؤوليه اكثر. نحب نشكر كل اللي دعمني سواء اصدقاء سواء مسؤولين، البعض من المسؤولين اللي دعمتني ما نقولش الكل، فما مسؤولين دعمتني نحب نشكرهم برشا برشا برشا. الناس اللي يحبوا البلاد خدموا على خاطرها وعاونوا واجتهدوا، نشكر الناس كل اللي وقفت معايا. نحب نشكر اعضاء جمعيتي زاد اللي
1: اللي بصراحة نجم ناكل ولا نجم نرقدوا في الليل يعني. أيامات ماراثونية لأجل كل سخر وقته وجهده وعيلته ويعني على مش نظم نجاح التظاهرة هذه، وكل يهون من أجل بلادنا، وإن شاء الله رب يوفقنا وينجحنا كل يا رب
0: إن شاء الله. يعطيك صحة سيدة عبير بن سعيد رئيسة جمعية مواطنين بالخارج تكابس ومنظمة التظاهرة دي الماراثون الدولي للواحات في دورته أسد. سيدة سهام الزرلي الناشطة في المجال الاجتماعي والمدني وغيره والتأثير على المستوى السياحي، أننا نخلو الكلمة الختام، وخاصة أن الصور هذه الجميلة لازم توصل إيطاليا سيدة سهام.
2: طبعا سيدجا وصلت لإيطاليا، طبعا طبعا كل ريل وكل حاجة يعني سيدجا السنة موجودة إيطاليا، والعام الجاي باش تكون حضور كبير برشا برشا برشا إن شاء الله. وهذه نيتنا حني باش نوصلوا صوت الماراثون عالميا وكل واحد من بلاصتا. نحب نهني الساعة مدام عبير، نهني الكيب متاعها الكل، برافو، يعطيكم ألف ألف صحة على محبتكم لبلادكم، على خاطر هذه الكل نابع من المحبة الصادقة للبلاد ومن خدمة البلاد، وخاصة من الغيرة، خاصة على بلادنا، من الغيرة على بلادنا وعلى معناتها اللي حبينا نوصلها. حاجة نحب نسلط الأضواء على المسؤولين خاصة متاع بلادنا، بالله كي تجيكم تظاهرة من نوع هذايا وكي تجي ناس تحب تخدم وتعمل العمل التطوعي ومتطوعة يعني من جيابها ومن صحتها ومن عائلتها، ما عاش ترموا تحطوا العصا في العجله، على خاطر هذايا ايفينمون راه ما ينجم كان ينفع البلاد، مش على ابسط حاجه تعملوها ستوري وعلى ابسط حاجه ينجم يوقف ماراثون كامل، مش معقول الحقيقه. احنا نخدموا في الخارج ونخدموا في اوروبا، واوروبا مسهلت لنا يعني ليفينمونات نتاع بلادنا وفيها علم بلادنا، فما بالك كي نجوا نخدموا البلاد وتجي يعني اي معناتها اي فازه تنجم تكون صغيره تنجم نكون نتفادوها ينجم يوقف عليها ماراثون من نوع هذايا. فما مسؤوليه وفما ناس جايتنا من برا وفما يعني سياحه كامله نحبوها ترجع للبلاد. دونك اللي ما يخدمش البلاد راهو الحقيقه نتاع ربي يجيه نهار ويقولوا له ديغاش.
0: واضح، يعطيك الصحة، هذه من القلب الكلام اللي تقول فيها أكيد، مع عندك تجربة اللي خطها لسنوات طويلة في النشاط مختلف الأنشطة في إيطاليا. يعطيك الصحة سيدة سيامة، أكيد إن شاء الله صوتك يتسمع أكثر وتنجح كل التظاهرات والمناسبات اللي تم فيها تنظيمها، وخاصة يكون فيها الجانب من أبناء تونس المقيمين بالخارج. نلتقي قريبا سيدة سيامة أكيد على موجات إذاعة طبعا نتحدث أكثر على مثل هذه المبادرات. سيدة عبير بن سعيد شكرا جزيلا لك من الأعماق، إن شاء الله موفقة.
1: شكرا لك، شكرا، ربي يبارك لك.
0: إن شاء الله الأسبوع القادم زي تو نحكو بأكثر وقت وأكثر راحة بدنية، خاصة نعرفكم تعبين باشا بدنيا. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله موفقين، نلتقي على الخير إن شاء الله. شكرا لكم، إلى اللقاء. تقريبا بهذا نأتي إلى نهاية هذا الجزء الأول من برنامج أرضك يا بلادي. بعد قليل بعد نشرة أنباء الليل اللي باش يقدمها زميلنا عبد الله معتوب نلتقي في متابعة أخرى إن شاء الله.

0: نشرة الأخبار.
1: العاشرة ليلا، هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل والبداية بالعناوين. لقاء جهوي في جابس للتعريف ببرنامج جديد يتيح تيسير عمليات التصدير عبر الشبكة البريدية. الشركة التونسية للملاحة تبرمج رحلات جديدة على خط جرجيس. إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة. وفي العالم، استشهاد عدد من الفلسطينيين في غزة، ومنظمة الصحة العالمية تندد بمنع دخول الدواء للقطاع. إلى تفاصيل الأخبار. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب، وستكون الانطلاقة يوم الاثنين المقبل بولاية مدنين. نظمت وزارة التجارة والتنمية الصادرات اليوم لقاء جهويا بفضاء الديوان الوطني للصناعات التقليدية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت، والذي يتيح للحرفيين والباعثين الشبان آليات ومزايا المرافقة المتاحة لتيسير عمليات التصدير عبر الشبكة البريدية. وتندرج هذه اللقاءات في إطار مشروع التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقرير للزميل محمد علي أحكاشة.
2: ضرورة تعزيز حضور المؤسسات التونسية ولا سيما المتوسطة والصغرى والشركات الناشئة على شبكة الانترنت من خلال احداث مواقع ويب واعتماد ادوات التسويق الرقمي بما يساهم في التعريف بمنتجاتها والترويج لها. مدير تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذرية:
3: اي حرفية ولا اي مؤسسة ولا يلزمها تتواجد على شبكة الانترنت، يلزمها موقع ويب. دونك اليوم بفضل الانترنت ولات الشبكة عنده اطلاع على العالم كامل. دونك هذاك علاش لازمنا نغتنموا الفرصة اللي وفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصال باش مؤسسات شركات هذوما تقوم بمجهود للتعريف بمنتجاتهم عن الشبكة العنكبوتية. بالطبيعة فما آليات متاع تسويق رقمي، كيفاش اليوم مثلا جيسيب لكليون مثلا ألمان، لكليون فرنسي، لكليون من الخليج، فهمني.
2: هذا البرنامج يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات التصدير للمؤسسات الصغرى والحرفيين والمؤسسات الناشئة. مدير التجارة الإلكترونية بالبريد التونسي يسري بشوش:
4: إيزيكسبور هو برنامج يعني نموذجي، فما الموقع الويب www.easyexport.com.tn، يدخل له المصدر يلقى عليه المعلومات حول البرنامج هذا، يشكون ينتفع به، شروط الانخراط، الأوراق المطلوبة إلى غير ذلك. فما شباك موحد للتصدير موجود على مستوى الشبكة البريدية، نلقاه في الوكالات جنرالمون تاع البريد التونسي. الشباك الموحد هذا فيه البريد التونسي وفيه كذلك مصالح الديوانة موجودين باش يعاونوا المصدر، يوجهوه، وإذا كان ما عمره مصدر يعرفوه بإجراء التصدير ويعاونوه. وكذلك فما منحة عن طريق مركز نهوض بالصادرات، ملحة في شكل تخفيض 50% على كلفة النقل. دونك الاكسبورتاتور كيجي أبار التوجيه ومعناتها الإجراءات التصدير يلقى منحة أو دعم تخفيض 50%، يدفع كان 50% من كلفة النقل، واللي هي تعاونه في القدرة التنافسية نتاعه في الأسواق الخارجية.
2: يذكر أن حوالي 70 مؤسسة تونسية منخرطة حاليا في هذا البرنامج، فيما تم القيام بنحو 6000 عملية إرسال طرودنا إلى الخارج.
1: بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة وادي جابس وروافده بحوالي 55%، ومن المنتظر أن تنتهي أشغال إنجاز جسري الكورنيش وشارع باريزة مع نهاية السنة الجارية، فيما ستتوصل أشغال بقية المشروع إلى غاية شهر أفريل القادم. المدير العام لإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي يتحدث:
5: قسط رقم 6 واللي يتمثل في تهيئة وادي جابس على طول حوالي كيلومتر وبكلفة 20 مليون دينار، قدم بنسبة 50%. القسط رقم 7 واللي بيمثل اساسا في انجاز زوز كناتر قنطره الكورنيش وقنطره شارع باريس وتهيئه مثيل بوادي القلم. نسبه تقدم الاشغال هذه بلغت 55% وبكلفه حوالي 29 مليون دينار. المشاريع هذه من شانها باش تساهم في حمايه المنطقه من الفيضانات بالاضافه الى تحسين الوضع البيئي في المنطقه واللي تنجم تعطي نوعيه اخرى وصوره اخرى للمكان هذا وتخفض من مستوى التلوث في المنطقه. ان شاء الله منا موفى سنه 26 يبدو زوج جسور حاضرين وجاهزين للاستعمال. من المؤمل انتهاء بقيه المشروع خلال نهاية افريل بحول الله تكمل بقيه الاشغال. هذا يبقى ديما مرتبط اذا كان ثم تساقط هذا الامطار اللي زاد من شانها باش تعطل حكم ان نحن خدمه الكل معناها في وسط الواد يعني اقل المطره باش تعطل السير طبيعي المياه. نامل انه في اقرب وقت يكون الجزء هذا وظيفي ويؤدي دوره.
1: أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. وتتوزع هذه الرحلات وفق بلاغ للشركة إلى رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر القادم ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته أي من مارسيليا إلى جرجيس من 9 إلى 11 من جانفي المقبل ورحلة ثالثة جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 من جانفي القادمة. تعزز المركب الفلاحي بشماخ جرجيس بوحدة عصرية لعصر الزيتون بطاقة استيعاب تصل إلى 40 طنا. ستعزز الوحدة القديمة لترتفع طاقة الاستيعاب إلى 65 طنا في اليوم فضلا عن تعزيز المركب بمعدات فلاحية أخرى وفق ما صرح به مدير المركب حبيب الشامخ للزميلة شعلة المشعية.
0: تم المصادقة على معصرة أخرى بطاقة استيعاب 40 طن وهي عصرية وتو في طور الإنجاز تو قاعدين نعمل في المنطرتين تاع اللوكال وإن شاء الله 15 يوم أخرين تبدأ أنطلي إن شاء الله باش تخلط على الموسم الحالي نحضروها للموسم الجاي بعد الأمطار الأخيرة هذه بحول الله باش تكون صابة باهية إن شاء الله الموسم الجاي وتكون حاضرة المعصرة هذه ومعها المعصرة الأخرى تولي في حدود طاقة استيعاب نتاع 65 طن في اليوم. إن شاء الله الموسم الجاي عندنا حتى السنة تم كمية إن شاء الله باش نجمعه بعد الأمطار هذه في الطهر الصابة عندنا 10 سترنات ينوكس للحفاظ على جودة الزيوت زاد في طور الإنجاز هذه في حدود 300 طن سترنات ينوكس 10 سترنات تحت الاستيعاب نتاعها الوحدة 30 طن في حدود 300 طن بكلفة تناهز 500,000 دينار. بالنسبة للمعصرة الكلفة نتاعها هي 1.1 مليون دينار. تم تدعيم المركب بمعدات فلاحية من جرارات ومحاريث ورمركات في حدود مليون دينار. هما تدخلوا حيز الاستغلال هما ثلاث جرارات القوة نتاعهم 115 خيالي معاهم اللي كان ديان تاعهم وعنا ديزوسات وعنا سترنات وعنا سترنات دي ديفوس ونتاع مرجين ونتاع للمدشنة باش نمثلوا بهم غبار المدشنة وريموركات.
1: أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتأطير الكفاءات عدل دخيل أنه تم مؤخرا إطلاق منصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة وشؤون الاجتماعية إلى جانب وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مشروع التصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تم اليوم إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. وقعت ثلاث مؤسسات تونسية متخصصة في الصحة الرقمية 7 مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين وذلك على هامش المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد في تونس أيام 29 و30 من سبتمبر وغرة أكتوبر الجارية. في في أخبار منطقة الشرق الأوسط، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر اليوم بنيران الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة، فيما قصف جيش الاحتلال منازل ونفذ عملية نسف شرقي مدينة غزة. قالت منظمة الصحة العالمية إن سلطات الاحتلال تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة دون أي تبرير رسمي. وأضافت المنظمة أن القيود الإسرائيلية المتزايدة على دخول الأدوية والمعدات الطبية لقطاع غزة تنسف مزاعم تخفيف الإجراءات. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الرياض ستستضيف الأسبوع القادم اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسية الاستراتيجية بموجب اتفاقية مكة المبرمة بين باكستان وتركيا والسعودية، سيركز على هجمات الحوثيين في السعودية. وكانت القوى الإقليمية قد وقعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك في أوت الماضي قبل أسابيع من شن الحوثيين هجمات على السعودية. اتفق قادة دول مجموعة السبعة اليوم على مواصلة تنسيق العمل لاستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز. وأكد بيان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القادة اتفقوا أيضا على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار الذي سببته حرب إيران. نقطة النهاية لنشرة أخبار الليل، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الموشحات والمالوف من أبرز أشكال التراث الموسيقي والغنائي والعربي، ويرتبطان بتاريخ طويل من الإبداع الفني الذي ازدهر في الأندلس ثم انتقل إلى بلدان المغرب العربي مع هجرة الموريسكيين نحو بلدان الغرب والشرق العربيين بعد سقوط الأندلس. فالمالوف هو لون موسيقي تقليدي يقوم على أداء مجموعة من النوبات، وهي مؤلفات غنائية وآلية تتضمن مقاطع متنوعة من حيث الإيقاع واللحن، وتؤدى وفق نظام موسيقي دقيق يحافظ على أصالته عبر التوارث الشفوي والتدوين. وقد أصبح المالوف جزءا مهما من الهوية الثقافية في تونس وليبيا والجزائر، حيث تطور مع احتفاظه بجذوره الأندلسية. أما الموشحات فهي نوع من الشعر الغنائي ظهر في الأندلس خلال القرن الثالث الهجري، وتميز ببنية شعرية مختلفة عن القصيدة العربية التقليدية، إذ يعتمد على تعدد الأقفال والأغصان وتنوع القوافي والإيقاعات. وقد كتبت الموشحات لتلحن وتغنى، مما جعلها من أكثر الأشكال الشعرية ارتباطا بالموسيقى العربية، وأسهم في انتشارها واستمرارها عبر العصور. تتمثل العلاقة بين المالوف والموشحات في أن كليهما ينتمي إلى التراث الموسيقي الأندلسي، ويعتمدان على المزج بين الشعر واللحن في قالب فني متكامل. فالعديد من نصوص الموشحات تغنى ضمن نوبات المالوف، حيث تشكل مادته الشعرية الأساسية، بينما يوفر المالوف الإطار الموسيقي الذي يبرز جمال هذه النصوص ويمنحها أبعادا لحنية وإيقاعية مميزة. ويمكن اعتبار الموشحات الجانب الأدبي والشعري، في حين يمثل المالوف الجانب الموسيقي والأدائي لهذا التراث. ومن خلال هذا التكامل حافظ الفنان معا على جانب مهم من الحضارة الأندلسية، وأسهم في نقل قيمها الجمالية والثقافية إلى الأجيال المتعاقبة، ليظل شاهدين على ثراء الموسيقى العربية وأصالتها.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: أرضك يا بلادي.

0: ملك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي.
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.

0: إذن بالنغم هذا رجعنا مستمعينا الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج أرضك يا بلادي اللي يتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. في هذا العدد الجديد في جزئه الثاني نواصل متابعة نجاحات الكفاءات التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. في الحقيقة في عديد المجالات وفي عديد القطاعات اللي تنور وتشرف التوانسة اللي موجودين خارج حدود أرض الوطن كما ذكرت. ونتبع زادة التظاهرات اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن وأخبار الجالية في حصتنا اللي نحاول بطبيعة الحال نهتم بالجديد اللي يهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن وبطبيعة الحال خاصة في ركن الكفاءات التونسية المتألقة خارج حدود أرض الوطن. نسعد دائما بهذا الكم الهائل في الحقيقة من حيث خاصة جودة الكفاءات التونسية اللي موجودين خارج حدود أرض الوطن في مختلف دول العالم. اليوم باش نقدموا كفاءة مميزة في الحقيقة في مجالها وفي مشاركات عالمية ما تخلي إلا الأثر الكبير وتوري قداش التونسي ينجم يوصل وين يوصل بالكفاءة متاعه بطبيعة الحال وفي أدق الملفات وأدق القطاعات اللي موجودة في العالم خاصة القطاع الطبي. ونعرف البلدان الأوروبية وغيرها ما عندك شروط كبيرة برشا والمؤشرات كبيرة برشا والدقيقة إنك تنجم تنجح وتتألق وتكون رائد في المراتب الأولى كمؤسسات بطبيعة الحال يديروها التوانسة في هذا المجال. اليوم العينة باش تكون من سويسرا وعبر العالم في الحقيقة مش سويسرا فقط, ممكن الشغل في سويسرا ممكن المؤسسة في سويسرا ولكن تشع كثيرا كما اليوم عندك موجود المؤسسة هذه في شخصها أخونا وصديقنا سيد الزين بونوسكو وموجود في ألمانيا في للمشاركة في واحد من أكبر التظاهرات المختصة في مجال الصناعات الطبية إن صحت العبارة والصناعات التجهيزات الطبية الدقيقة اللي تعتمد على تكنولوجيات المعلومات والاتصال والذكاء الاصطناعي وغيره. سيزين مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين وخلينا نتعرف عليك أكثر لأن الشغل متاعك مهم برشا. سيزين تفضل.
1: أهلا بك سيخ ميس ومساء الخير لكل مستمعين الإذاعة. اسمي سيزين بانوسكو من مولود في جرجيس, أنا تونسي قريت في جرجيس حتى للباك وعملت عام بريباراتوار في تونس. بعد خرجت للخارج كملت قرايتي وتخصصت في توسكي الانجينيري متاع

0: يخدم في معناها فما بروغريسيون وفما تطورات نتاع الكارير نتاعي. تو حاليا نشتغل معناها ديريكتور ريشيرش ديفلوبمون دو نوفيل تكنولوجي في الميدان المعدات الديسبوزيتيف ميديكو, ونشتغل معنا على حاجات متطوره ياسر. مثلا توني حاليا في المانيا, معنا الشركه نتاعي في المانيا عندنا كونغري, وحنا نحضر معنا برشا كونغريات معنا عالميه. عندنا معنا بلانينغ نتاع عام كامل, كل في كل شهر شهر ونص عندنا كونغري نمشوا نعرض المنتوجات متاعنا, اللي هي مثلا زي اليوم الكونغري هذه الاسوسياسيون فات الاوروبيان اسوسياسيون تاع النيروشيروجي, معناها
1: الجمعيه الاوروبيه
0: للعمليات الاعصاب,
1: جراحه الاعصاب,
0: جراحه الاعصاب اللي هو معناها الشركه متاعي انا والليكيب متاعي عملنا معدات جديده اللي باش نفسر لك شويه. مثلا اللي عنده مثلا المرض الخايب في الدماغ, فما طريقه اللي هي ستاندار ينقبوا الجمجمه من فوق ويحلوا ينحوا ان بارتي من الجمجمه ويدخلوا من الدماغ من فوق الراس, وهي جينيرالمون التيومور دو سيرفو يكون تحت تحت في الباد سيرفو. دونك العمليه هذه اللي هي ستاندار قبل يعملوا فيها العباد, معناها الطب يعملوا فيها يحلوا الدماغ من فوق ويحاولوا يكسدوا للسيرفو من اللوطه باش ينحوا الكونسير تيومور البارتي المضروبه. النوفيل تكنولوجي من اللي صارت الكوفيد جت الفكره اللي كونا مثلا في عود باش نحلوا الدماغ من فوق نولوا ندخلوا من الخشم, معناها من الحفرة متاع الخشم كيما نعملوا البي سي ار, معناها التيست متاع البي سي ار اكزاكتومون, ندخلوا من الخشم من شيرة من الحفرة متاع الخشم شيرة يدخل الاندوسكوب المنظر, ومن شيرة الاخرى يدخل المعدات اللي هي باش نوقبوا بها الباروا اوسو ما بين الخشم والسيرفو, ونعطوا لاكسي ديريكتومون وباد سيرفو, وتصير تصير الاستيغاسيون التدخل والجبدان البارتي تيموروز نخرجها من ثم ونسكرو. لافونتاج كون موان سيكيل بالنسبه للباسيون, معناها ما ثماش
1: تداعيات,
0: ما ثماش فوالا ما ثم موان سيكيل, و سي شيروجي سيغ, معناها سي اقل اضرار للباسيون. ودونك معنا هذه تكنولوجيا جديده. البرودوي هذا خرجت معنا انا صممته وخرج لها عامين على المارشي وقاعدين نروجوا فيه
1: ما شاء الله. والله بصدق معناتها كفاءات ما شاء الله سي زين, معناتك هذه الاشياء مهمه برشا, وخاصه أن يتم بكفاءات بقدره تونسيه اكيد, وهذه اكيد مجموعه معك من المهندسين ومختصين من مختلف دول العالم, وكيفاش تشتغلوا في المؤسسه نتاعكم سي زين؟
0: هو انا عندي 12 شيف دي بروجي, معناها 12 انجينير شيف دي بروجي هم اللي أنا اللي يخدموا معي. طبعا هم ال 12 من واحد يخدم على نفس البروجي, كل شخص عنده البروجي نتاعه يخدم عليه. مثلا واحد تلقى عنده دي بروجي, واحد عنده ان بروجي, تلقى ساعات ثلاثة من الناس عندهم ان بروجي. سا ديبون الكبر نتاع البروجي, وسا ديبون لي ريسورس اللي الوي بور شاك بروجي, وسا ديبون الديدلاين مثلا الوقت اللي باش نخرجوا فيه البروجي. معناها ثم هي الغود ماب, معناها ثم هي معنا بلانيفيكاسيون على عامين وعلى ثلاث سنين, نعرفوا كل برودوي وقتاش لازم يخرج وقتاش وشنو هو البيدجي نتاعه وشنو هو الريسورس نتاع الويل البروجي هكا. معناها هي ثم بلانينغ
1: للتخطيط كامل ومخطط عمل.
0: اي طبعا خاطر شركه خاصه يعني كي يحطوا البيدجي ويحطوا الفلوس, دونك يلزمنا هي شين كامله معناها تخدم مع بعضها. معناها باش نفسر لك مثلا توا للبيجي 2027 لكوميرسيون نتاعينا اللي باش يروجوا, معناها البيجي 2027 اتعمل ديجا, معناها عارفين 2027 قداش نخرجوا شيفر دافير نتاعنا على دي برودوي اللي هما مازالوا قاعد في التصميم, معناها قاعدين يخرجوا كان

0: تنسيس معناها باش تعطيك المثال اللي كيفاش كيفاش تصير البرمجه نتاع لي بروجي ومفهمش هاو ما خرجش البروجي ولا عندي ريتار ولا تصير دي ريتار تصير طبعا تصير دي ريتار لكن نداركو ديما ونشوف الحلول باش كل شيء يظل منظم من الاول
1: في الوقت
0: انا ما يصيرش بروجي اللي باش يعمل ريتار على خاطر طبعا كي نقول لك انا لي كوميرسيو عاملين البيجي نتاعهم وعارفين مثلا في الكي ان في الثلاثة شهور الاولانيين 2027 شنو هو البرودوي اللي باش يبيعوا وثلاثة شهور 2027 الثانيين شنو باش يبيعوا والشيفر شنو اللي باش يعملوه معناها كلها منظومه كل مربوطه
1: ببعض واضح هذه مهم برشا سي سي سي زين ولكن اكيد المجال نتاعكم هذا يتطور كل يوم في كل لحظه فما تطور هذا يطلب منكم سي زين مجهود كبير كما ذكرت سيادتك مع الفريق اللي معاك اللي هم كما ذكرت تقريبا 12 رئيس مشروع في مجالات مختلفه ولكن ديما هي في التجهيزات الطبيه الدقيقه هذا يطلب منكم متابعه لان المنافسه كبيره يظهر لي في السوق الاوروبيه وفي العالم بشكل عام
0: بيان سور دو فاصون هي سوسيتي ميديكال تقول لي سوسيتي ميديكال اذا كانك انت تبقى تستغنى فيك لي برودوي اللي عندك حاطهم في المارشي وما تعمل حتى شيء اخر ما انا باش تبقى مو 5 6 سنين تعمل في نفس لي شيفر وبعد تالي صايي ما عادش لازمك ديما تطور شنو عندك هو الهدف نتاعنا احنا بالنسبه لنا احنا الهدف شنو كي نعملوا ريسيرش ديفلوبمون الهدف نتاعنا نخدموا مع طب الطبيب شي يحب ما الجرح شي يحب معناها يقلص الوقت نتاع العمليه علاش يقلص الوقت نتاع العمليه مش باش معناها باش يكمل ويروح لدارو نتاعو لا بالعكس باش الباسيون نتاع مثلا في عوض عمليه باش يعملها 4 سوايع ولا 5 سوايع يعملها في ساعتين يساعدو كون الباسيون نتاع يغيكيبري بلي فيت بعد العمليه
1: صح
0: اول حاجه ثاني حاجه لي ريسك مثلا زيرو ريسك معناها
1: مخاطر ما فماش
0: لا ياخذ لكش حاجه دي ديسبوزيتيف اللي هو مثلا
1: فيها خطا فيها مش خطا
0: كبير فيه ولا خطر هو بعطيك مثلا حنين خطر حنين قبل ما نهز البرودوي نجربوه مع الطب نخدمه معاهم من اول البروجي نخدمه مع الطب خاطر هي دي شارج تتعامل معاهم هم اما بعتلي عندنا طول تي دي ريسك ثم شابتر كامل نتاع البروجي فلي تي دي ريسك مثلا نعطيك اكزامبل تري سامبل مثلا وديما نخرج الاكزامبل هذا نفرض انت من المعدات اللي باش تصنعها فما عندك بياسه باش مثلا تورني فيس ولا حاجه باش تقدم يستعمل هو الطبيب في العمليه نتاع هكا التورني فيس كي باش يحطه هو يستعمله باش يحطه على الطاوله نتاع البلوك اوبيراتوار احنا نخمم اذا كان هو حتى بزربه ينجم كتورنيفيس يسنغول على الطاوله ويطيح لطه معناه اذا اللي يدورك على الطاوله ويطيح لطه الريسك شنو احنا هذا مثلا احنا اللي زيتاب هذا
1: نتفادوا
0: ولا انت نتفادوا معلش خاطر كان طاح لطه معناه اللي بليستيريل وبليستيريل معناه الطبيب ما عادش ينجم يستعمل هو عندك كان تورنيفيس واحد باش تعمل ستيريليزاسيون تونا بور 3 زير دونك شنو هو الحل اللي يلزمك يلزمنا نعملو حل اللي كونه مثلا نعملو له بلا باش كي حتى كان دار يدور شطر دوره ويحبس معنا على الطاوله هذا مثلا ريسك بانال هذا لي ريسك اللي نعملو فيه معنا تو بحكم التطور تو ولا نخدمو على الروبوتيك ونخدمو على حاجات متطوره ياسر معنا هي انا كي نفسرها بالمفهوم بتاعي حاجه سامبل تو مثلا قبل كي تمشي مثلا من جرجيس الصفاقس ولا تمشي من جرجيس ولا حتى في اوروبا باش باش باش باش باش تتنقل في اوروبا قبل نتذكر عندنا ديما هكا الخريطه وتوقف على الباركينج تشوف الخريطه وين ومنين باش تمشي واحد الكل جي جي بي اس ولا جي جي بي اس دونك جي بي اس تولي تعمل جي بي اس نتاعك على الاكران وتي سويفي في الدومين نتاعنا قبل في الشيروجي نتاع لا كولون فيرتبرال العمود الفقري يحلوا مثلا السلسول الكل وعندهم دي بوين دي ريبير اناتوميك هما اللي يستعملوهم باش يعرفوا يخدموا بالضبط بعدين جيت سكون ابل نافيغاسيون نافيغاسيون شنو يعمل لك يعمل الباسيون تاع سكانير قبل ما يقبل العمليه دونك السكانير هكا عارف المواقع بالضبط العظام نتاع الفيرتيبر وين بالضبط وكي يعمل العمليه نتاع يحط السكانير موجود يحطه على الكرون تاع وعنده دي انسترومون نافيغابل هما باللي كاميرا تشوفه من تاع الكرون وين هو يحرك الانسترومون يتحرك بالضبط معناه عباره على جي بي اس اللي نستعمله فيه في الكهرباء غير لهذا معناه انتغري على الكولون فيرتبرال نتاع الباسيون بعتالي تطورت هذه نحكي لك حكايه النافيغاسيون هذه في لي زاني 90 جات النافيغاسيون بعتالي ولو زادوا طورها علاش مثلا تو طبيب احنا مثلا في لاني اختصاصي حتى في الكولون فيرتبرال خدمت فيه قربت 20 عام دونك تو سكي ميزو ان فات لي فيس اللي حطوهم بيديكولار ولي كاج مثلا وين ثم واحد عنده ديسكال مضروب نحو لي كاج نحو الديسك ونحطوا دي كاج وكل شيء دونك كي جات النافيغاسيون مالغري جات النافيغاسيون وجيب هو لي زوتي نتاعو ويشوفها فيرتوالمون على ليكرون وين يلزم مثلا باش ينقب باش يحط فيسا ولا حاجه مالغري هو توتي انديكي على ليكرون وكل لكن منين هو ياخذ التورني فيس نتاعو ويفا ابليكا ان افور على لا فيرتيبر سامحني راني نتكلم
1: بالفرنسيه مفهوم
0: دونك هو كي باش يعمل جهد نتاع عباره على انسان مثلا انت تعمل بريكولاج في الدار نتاعك باش تنقب حفره في الحيط رشمت بالضبط وين باش تنقب لكن كي تجيب تعمل بيرسيز وتنزل على
1: الجاي
0: شوي دونك جيت بعد هذه اللي سكون ابل روبوتيك معناها الروبو هو ياخذ البرنامج نتاع السكانير وياخذ البلانيفيكاسيون وين انت باش تحط لي فيس نتاعك وهو يعطيك لاكس فيرتويال وتولي انت تتعدى بالروبو هو الروبو يشد تو لي انسترومون ويحطهم يحطهم معناها في برسك زيرو ديفو معناها او نيفو انسيرتيتيد زيرو ديفو ويربح برشا وقت في عود مثلا باش يقعد 6 سوايع على عمليه نتاع الظهر يبقى كان ساعتين ومعناها يربح الوقت هذا نحكي لك هو علاش النيوروشيروجي مربوطه بالكولون فيرتبرال ومربوطه بالتوسكي الدماغ على خاطر تبع بعض احنا تو حاليا الكونغري نتاعنا ثم بارتي نتاع لا كولون فيرتبرال مي لا ماجوريتي هي على السيرفو منين واحد مثلا تير لا كومبليكاسيون تاع السيرفو ان فين مثلا كلاتي ولا انا تربق ولا كيفاش يعملوا العمليه وكيفاش ينقبوها وكيفاش يسيبل لا زون اكزاكتومون خاطر لي غير اللي هو لي غير معناها يلزمك انت تسيبل الزون معناها تفعل الاوبيراسيون لا يفو
1: معناها في المكان المناسب
0: في المكان المناسب اكزاكتومون معناها هذا كل التكنولوجي هي اللي نعملوا فيها باش نسهلوا على الطبيب على الشيروجيا العمليه وباش الهدف نتاعنا كون الباسيون يريكيبر تري فيت معناها في عوض يوغا با سيكيل مثلا في عوض باش يبقى 15 يوم في السبيطار ولا 20 يوم في السبيطار شوالي لاباس ماذا بينا لو لوندومان ولا دو جور ابري يخرج من السبيطار
1: ومن غير حتى تفاعلات سلبيه او تداعيات سلبيه بعد الاستعمال التقنيه هذا هيك ولا سي زين
0: هي بالطبع احنا ماناش قاعدين نلعبوا معناها احنا كي يخرج لو برودوي على لي مارشي نعملوا توت لي فالياسيون كلينيك تو لي زوتيد معناها فو مونتري كي كوميم خاطر سينو هي كيفاش اي معناها لي ديسبوزيتيف اللي نحطوه على المارشي احنا نعملوا ليتيود نتاعنا عندنا ستاندار موجود عالمي هو اللي نعملوا به ديفلوبمون معناها ثم دي زيتاب وهكا الدوسي تكنيك نتاع البرودوي هكا ا زد ثم دي دوكيمون يلزمنا ودي تيست يلزمنا نعملوهم ان فوا حذرنا كل شيء ونا في تو لي فيريفيكاسيون الفاليداسيون نتاع البرودوي كيما مثلا قبل ما نحطوه على المارشي كي مثلا انت تشري كهرباء وتمشي باش تسوق على الكهرباء ما تنجمش تسوقها كما تمشي تعمل كونترول تكنيك يعطوك كم كو عندك الحق تنجم تسوق الكهرباء هيك تنجم تسيركيلي بها على غوت حنا كيف بعد ما يكمل البرودوي معناها ليتيود نتاع حاضر ونا فابريكي دي بيي ونا فابريكي دي شانتيون وتست وعملنا التيست نتاعهم وكل شيء نبعث الدوسي نتاع الاورغانيزم نوتيفيي هو اللي هو زي نقولوا كنترول تكنيك هم اللي قرروا يشوفوا الدوسي نتاعنا تطلب ما بين 3 شهور و6 شهور باش يشوفوا يعملوا أنا الاناليز الكل نتاع الدوسي نتاعنا. طبعا هم ما في الديسيبلين نتاعهم تلقى كلهم ثم بارتي طب ثم بارتي نتاع نتاع ستيريليزاسيون ثم بارتي كل واحد الاختصاص نتاع يتقسموا هكا الدوسي كامل. معناها كي نقول دوسي معناها سي دي فوا سي 4 5 كلاسير كبار معناها دوكيمون ثم منهم اخر
1: التدقيق يصير غادي
0: اخر بروجي عملناه فيه 5000 باج معناها 5000 باج انا قسموهم على لي سيرفيس نتاعهم وبعث لي يجونا لي كيستيون مثلا ساعات اكيد هما باش يسولونا ثم حاجات
1: توضيحات
0: توضيح باش يوضحوا باش احنا ثماش دي تيست اخرين نزيدوهم ثماش ساعات دي زيكسبليكاسيون ويصير الفايفيان ما بينه وما بين الاورجانيزم اللي فيه حتى نجاوب على الاسئله الكل بعد اللي تصير أنا تصير المصادقة للمخكاش سوي بالنسبة لأوروبا ولا لفديه بول استازوني معنا بقى أمريكا عندهم معنا عندهم ستاندار هم يقولوا لفديه مثلا هي الاجريمون باش تبيع انت على السولي على الأرض الأمريكانية وفي أوروبا معنا المركز سوي وإحنا في تونس بل تشملنا حتى احني سوي
1: هذا بصراحة معناتك كل فخر وكل اعتزاز بطبيعة الحال بالكفاءات التونسية سيزين بطبيعة الحال. وهذه في الحقيقة كنا باش ناخذ برشا وقت لكن اتفقنا من الأول على تقريبا 15 دقائق ناخذنا أكثر. هذا إن شاء الله على الحساب سيزين وأنت موجود الآن في مدينة في ألمانيا بطبيعة الحال في المشاركة في هذا المؤتمر للجمعية الأوروبية لجراحة الأعصاب هيك هذا هو إن شاء الله سيزين في فرصة قادمة تحطوا أكثر في مواضيع أخرى تهم الصناعة الدقيقة هذه للكفاءات التونسية اللي موجودة في العالم في المؤسسة معكم فما توانسة معكم سيزين ولا
0: لا لا لا أنا الوحيد تونسي وما فماش عرب خلاص
1: كل أشرب سيدي إن شاء الله
0: اللي نحب نوصل للناس اللي تسمع ولا
1: وكيف
0: تم أولياء رامي صمت واحد وكل أنا مع الاختصاص متاعي من الأول عملت انجينير ميكانيك أنا انجينير جنراليست وبعتلي عملت تخصص متاعي في البيوميديكال وأنا معتز لأن أموان نخدم في كنت النجم ميكانيك ثم اللي تكون يصنع في سلاح ميكانيك حتى هم طبعا كي تخدم في الدومين ميديكال تولي حاجة أخرى تولي أنت اي عبد مثلا تسمع به يمشي للسبيطار وعمل عملية وخرج فرحان ولا معناها فخر مش كان لي يعني للناس الكل اللي تخدم معناها تخدم في الدومين هذا على خاطر هما احنا ابار الناس الكلها تخلص عادي والناس الكلها امل ثم حاجة اخرى ثم
1: انسانية
0: تشوف انسانية كي تشوف واحد يجي مريض ومن يجمش يمشي ومن يجمش واحد ويخرج بعده بجمعة ولا جمعتين يخرج لبس عليه ما نتفرح له حتى كان انت ما تعرفش كل كسوة الجنسية متاعه ولا كل كسوة الكولير متاعه والكل طبعا هيك حاجة ما عندهش
1: ما عندهش ثمن ما عندهش ثمن ما عندهش ثمن
0: واللي نشجع الأولياء بقي راهو اللي يخدم يلقى راه فماش وكما قلت لك انا قريت في جرزيج معنا ونسكن في راس الظهرة معنا نسكن في الرشاح معنا الحمد لله معنا بكل افتخار معنا في بلادي وديما ندافع عليها بلادي مانيش متحشم
1: بالعكس وحتى حتى باللهجة هي اللهجة ريتها اللهجة العكرية الحقانية ما عندك محافظ عليها برشا وهي كما قلت استضافة صغيرة سيزين حتى كان في حضورك في الصيف الدورة متاع ترجي جرجيس ما عندك حضور هاك الحضور الرهيب ما عندك الحضور الصامت الرهيب سيزين
0: الحمد لله إن شاء الله ما ديرو كان الخير وكهو
1: به كما ذكرت مع الأسف الخطر عندي استضافة أخرى مع بعد دقائق هذاك علاش نحب نلتزم بالموعد مع ضيفي بعد قليل ولكن وعد هذه استضافة أولى سيزين أكيد باش نلتقي في مناسبات قادمة تحدث أكثر على التفاصيل مهمة في هذا التخصص الكبير برشا اللي تقوم به سيادتك على المستوى صناعة التجهيزات الطبية الدقيقة اللي معتمدة على التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيره وهذا شرف لنا كبير مؤسسة تونسي، مؤسسة يديرها تونسي وصاحبها تونسي أصيل مدينة جرجيس. يعطيك صحة سيد زين بونوسكو.
0: راهي المؤسسة مش لي أنا،
1: أنت المدير متاعها.
0: أكيد أنت المدير متاعها. شو يقول لك سي عندي شركة غادي ولا لا؟ أنا إلا مدير لكن مش لي أنا شركة.
1: إن شاء الله نشوف عندك الشركة الخاصة بك أنت سي زين. إن شاء الله يعطيك صحة، شكرا لك. إن شاء الله نعرف تو مخك زاد يتبع في ترجي جرجيس. إن شاء الله ترجي جرجيس موفقة زادة
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: هيك ولا سي زين؟
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: ديما في القلب. بيعطيك الصحة سي زين، شكرا لك، نلتقي دائما إن شاء الله على الخير.

إذن باش نوصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي. فيما تبقى من برنامجنا في الحقيقة كنا باش نتحدثوا كذلك ونواصل في المجال الطبي وفي مساهمات الكفاءات التونسية متميزة في عديد التخصصات الطبية في الحقيقة في مختلف دول العالم. كنا باش نتحدثوا على المشاركات هذه التونسية اللي موجودين خارج حدود أرض الوطن في أكبر المؤتمرات العلمية الدولية المختصة في الصحة سواء في البلدان العربية أو في البلدان الأمريكية والأوروبية. إن شاء الله بتبت الحال الأسبوع القادم نكون معنا ضيفنا ونتحدث معه في المجال هذا، لكن يعنيش إن في الحقيقة كما كنا نستمع منذ قليل إلى واحد من أبرز الكفاءات التونسية في مجال التصنيع التجهيزات الطبية الدقيقة المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. هنا صديقنا السيد زين بونوسكو المقيم بسويسرا والمشرف على مؤسسة بطبيعة الحال تشغل تقريبا أكثر تشرف على أكثر من 12 مشروع لإنتاج هذه التجهيزات الطبية المتطورة بتتهالوا هذه مهم برشا لهذه الكفاءات التونسية المتألقة خارج حدود أرض الوطن. فيما تبقى من حصتنا الليلة حبيت فقط نذكر بالمواعيد اللي تنتظر الجالية التونسية المقيمة بالخارج خاصة على مستوى الأيام القنصلية اللي تنظمها عديد السفارات والقنصليات التونسية خاصة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في عديد الدول من أجل بطبيعة الحال مساعدة أبناء تونس المقيمين بالخارج على استخراج كل الوثائق متاعهم الإدارية في الوقت وفي الإبان من خلال هذه التظاهرات التي تنتظم في مختلف المدن وين موجودين البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكذلك حتى اللي خارج شوية عن المساحة الجغرافية وين موجودة البعثة القنصلية أو الدبلوماسية بشكل عام. تحدث كذلك على عديد الأنشطة الثقافية والرياضية اللي تنظر فيها عديد الجمعيات خارج حدود أرض الوطن منها الماراثون الدولي للواحات في يابس اللي فيه تنظيم وفيه مشاركة مميزة لأبناء تونس المقيمين بالخارج أصلي ولاية يابس من مختلف دول العالم. في الحقيقة الأسبوع القادم إن شاء الله باش نهتم كذلك بالمدارس التونسية اللي موجودة في عدد من البلدان خاصة المدرسة التونسية الموجودة في طرابلس الليبية وفي الدوحة القطرية وكذلك ما تقوم به المراكز الثقافية والاجتماعية اللي موجودة في أوروبا خاصة في تدريس اللغة العربية والثقافة الإسلامية بشكل عام. وهذا مهم برشا باش نتواصل مع هذه المؤسسات التربوية التونسية خارج حدود أرض الوطن. بطبيعة الحال تقريبا بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذا العدد من برنامج أرضك يا بلادي. نلتقي بإذن الله في موعد قادم على موجات إذاعة تطاوين. شكرا جزيلا ذوب سلم على هندسة اللقاء تقنين هذا المساء منذ بداية الحصوى إلى حد الآن تواصل هذه الرحلة الإذاعية إلى منتصف الليل. شكرا لكم مستمعينا الكرام على المتابعة والاهتمام. نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة تطاوين. نتحدث إن شاء الله في الأسبوع القادم بأكثر تفاصيل زادة على تثمين إقرار شركة تونسية للملاحة لزوز رحلات إضافية من انطلاقا من الميناء التجاري بجرجيس وعبر مارسيليا. وفي الحقيقة باش نواصل لأن اليوم اهتمينا كردود فعل أولية عن هذا القرار إن شاء الله لأن القرار تم اتخاذه اليوم وتم الإعلان عليه اليوم. قرار آراء وتفاعلات حينية إن شاء الله في الأسبوع القادم نتوسع أكثر في هذا الموضوع. شكرا لكم إذن على المتابعة والاهتمام. نلتقي بإذن الله في موعد قادم. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنينة ابتداء من يوم الاثنين القادم. أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن برمجة رحلة جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. تم اليوم إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع. قال وزير الخارجية الباكستاني أن الرياض ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسية الاستراتيجية بموجب اتفاقية مكة المبرمة بين باكستان وتركيا والسعودية، سيركز على هجمات الحوثيين في السعودية. اتفق قادة دول مجموعة السبعة اليوم على مواصلة تنسيق العمل لاستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أعلنت شركة تونسية للملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجارية التونسية المقيمة بأوروبا. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين بداية من الاثنين القادم. وقعت 3 مؤسسات تونسية متخصصة في الصحة الرقمية 7 مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد في تونس. يحتضن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوم 22 من أكتوبر 2026 الدورة 9 من منتدى تونس، الذي يتناول موضوع تونس في جيوسياسة الطاقة، وذلك بمشاركة خبراء وصانعي قرار وفاعلين في قطاع الطاقة. في العالم، كشفت معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تصاعد خطير في حصيلة الشهداء على يد المستوطنين خلال 2026، فقد بلغ عددهم 30 شهيدا حتى 2 من أكتوبر الجاري، متجاوزا كل عام من الأعوام المرصودة منذ عام 2022. قتل أكثر من 70 شخصا في معارك حنيفة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال الساعات 24 الماضية، حسب ما أفادت مصادر عسكرية وطبية الجمعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية. القلاع الجبلية، منارات القمم.
1: قلعات بانوا من جبل فصاتوا، قد ما يظلم ليلهم يطوطوا.
2: في قلب الجبال الوعرة للجنوب الشرقي التونسي تنتصب قلاع تاريخية قديمة تشهد على بطولات وأسرار مرت عليها العصور. القلعة أو الخربة أو أقلعي باللغة البربرية هي تسميات مختلفة لمعمار فريد من نوعه، ويختلف عن القصور الصحراوية، فوظيفة القصر هي خزن المؤونة، ويتموقع في المنطقة الجبلية كما في المنطقة السهلية والصحراوية، بينما تختلف القلاع عنها في الوظيفة ومكان إنشائها.
3: القلاع هي منشآت منيعة تشيد في مكان يصعب الوصول إليه في قمة الجبل، والوظيفة نتاعها متنوعة، تؤدي دور السكن والحصن ومستودع الذخيرة، معناه من المؤمنة الغذائية والأسلحة والأموال.
2: القلعة ليست مجرد جدران، بل مرآة لزمن مضى، شاهدة على تطورها وتفاعلها مع بيئتها. في هذا السياق التاريخي حدثنا الدكتور ياسين لكحل، المكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث ومتفقد جهوي للتراث بساحل الجنوب، حدثنا عن الدور الاستراتيجي للقلاع الجبلية في الجنوب التونسي في مختلف الحقبات التاريخية.
3: القلاع هذه ظهرت بصفة عامة في الفترة الوسيطة المتأخرة، تحديدا من الهجرة الهلالية حتى الحملة بتاع قرقوش في القرن الخامس الهجري إلى نهاية القرن السادس للهجري، فترة عدم استقرار. حتى أن الإدريسي في القرن السادس كيف يحكي على المنطقة السهلية يحكي على منطقة سالبة للسكان، المنازل هي الآن خلاء، أتت العرب على عمارتها وتمست أثارها، ويقول في الأخر ليس بها أنيس قاتم، ولكن المنطقة الجبلية هي الخزان الجبلي اللي تستقطب كل السكان.
2: القلاع الجبلية في الجنوب التونسي تتوسع بين جبال مطماط الشهيرة المنحوتة في الصخور، وصولا إلى جبال ابن خداش وتطاوين التي أنشئت فيها بغرض الحماية والتجارة. مختلف هذه القلاع تم اختيارها بدقة لمواقعها الاستراتيجية، مثل قلعة مصموط بالجبل الأبيض أو ما كان يطلق عليها سابقا. هذا ما حدثنا به عم الهادي الصانع، أحد متساكني القلعة الغربية بتطاوين.
4: القلاع اعتبر أربعة على خطر الملوع هذوك ثلاثة مغادي، قلعة منوسي، ثم قلعة تشوت، وهذه القلعة اللي من جاي قلعة تزغبان. قلعتنا احنا هذه القلعة كانت في السابق تسمى القلعة مصموط بالجبل الأبيض، وما هو الجبل مقسومة جبل نفوسة مغادي، هذا الجبل الأبيض. بعدين ولت قلعة ولد شهيد في التقسيم الإداري، ولت القلعة العربية، والقلعة هذه هي اللي كانت استراتيجية في الوطن هذا، فيها الحاكم وفيها القاضي وفيها الأمني، وكان وثيقة فيها معاهدة متاع الصلح، فيها 12 عمدة 12 شيخ أمنية عقدت هنا، ولها شهداء ولها مناضلين ولها تراث ولها تاريخ مجيد. استقروا في البقعة هذه لأنها جاية في مستوى عالي على سطح البحر، يشبح كل شيء، يشبح العدول اللي جاي يغير عليه، يشبح للحدود اللي بيه.
2: موقع القلعة المرتفع والاستراتيجي هو ما يمنحها أهمية كبيرة كأبراج مراقبة، ويتيح لها إطلالة واسعة على المساحات المحيطة، مما يساعد في مراقبة الطرق التجارية والمناطق المجاورة بسهولة.
3: ديما القلعة هذه تبدأ في مجال يشرق على المنشآت المينائية اللي تقع على طريق القوافل بشراق الطرق التجارية، تربط بين السواحل والبلاد الإفريقية بلاد السودان. تك علاش هي مواقعها استراتيجية وتقع على الطريق الاقتصادية اللي تتسمى الطريق الغدمسي. كيف تطوال فترة عدم الاستقرار تتحول المنشأة هذه من مجرد تخزين إلى بلدة، يولي مجال القلعة فيه المسجد، فيه منظومة دفاعية محصنة، فيه الأسوار، فيه الخندق، إلى جانب غرف التخزين نجد غرف المحاربين، كذلك المنازل المبنية للسكن، زادة تكون فما المعصرة العمارة الاقتصادية كما المعاصر التقليدية. تتحول القلعة من مرقب لمراقبة القوافل التجارية ولا الأخطار الخارجية إلى بلدة يطول المقام بها.
2: مع مرور الوقت ومع تحسن الاستقرار السياسي والأمني، تحولت القلاع الجبلية إلى مراكز عمرانية مزدهرة، وساعد التخطيط المعماري للقلاع في هذا التحول.
3: القلاع هذه التخطيط نتاعها غير منتظم، يتبع بصفة عامة الطبوغرافيا القمة الجبلية، ويتم الاعتماد على النطوءات الصخرية ويعتمدوها كجدران ساندة، ويتم بناء البقية بالحجارة الغير مهندمة، يتم اقتطاعها من المجال القريب وأحيانا من النطوءات الصخرية اللي تتبنى فوق القلعة. تشترك القلاع في عناصر معمارية حادة اللي هي مجال المرقب، مش راقبوا به الخطر الخارجي ولا راقبوا به القوافل التجارية، المرقب ولا القلعة. نجد في بعض القلاع منازل مبنية بالحجارة ومسقفة بالكمرة وبجذوع النخيل، نجد كذلك مرابط للخيل خطر ما محاربين، نجد مغاور خطر في الصخر نسمها مغاور منقورة في الصخر، ونجد غرف تستعمل للرمي بالنشابة بالنار عند الدفاع عن القلعة. مع القلعة نجد غرف، سواء غرف للمحاربين ولا غرف يتم استغلالها للخزن.
5: من ناحية طبيعية قلاع في القمم الجبال تكون باردة، بالنسبة للتخزين تكون أحسن. فما طريقة للخزن سواء كان القمع والشعير والزيتون والزيت والدهان والسمن والغربوز والشريح، يلزم يكون عندها خصائص معينة للتخزين باش يدوم سنوات الجفاف بين المواد اللي كانوا يخزنوا فيها زادة الجديد، ويعملوا كل عصبان هذاك كل باش يشيحوه باش يدومنهم طول العام، لأنه ما يذبحوا كان في المواسم ولا في الاحتفالات.
2: وضحت المعمارية رجية كيوا أن تصميم القلاع شمل غرف تخزين موضوعة في مواقع استراتيجية لحماية المؤن من الهجمات والعوامل البيئية، تصميم يضمن طريقا وحيدا وعرا يؤدي إلى مدخلها محاطا بتضاريس طبيعية صعبة، مما يبطئ تقدم الأعداء ويجعل الهجمات المباشرة أقل تعقيدا.
3: طريق المؤدي للقلعة دائما فما طريق وحيد ويكون وعر لأسباب أمنية، الاحتياطات الأمنية كلها موجودة، معنى النشابة والغرف المحاربين كلها مقابلة طريق الوعر. لك علاش في حملة قرقوش اللي صعوبة في فك هذه المنظومة الدفاعية لبعض القلاع، خاصة قلاع أم لافية موجودة بحدا ولاد مهلهل ودخل توجان، كانت قلاع وعرة جدا، طرقات المؤدية لها تكاد تكون منعدمة، ما عدا طريق واحد خطر أبو جبريل يصعد منها الفرسان والمؤونة ولا ذخيرتهم من الأسلحة والأموال.
4: إذا قلت لي كانوا القوافل يجيبوا في العبوب كل المنتوجات، لما الطريق هذه تمشي للشور هذايا للبقاع متاع الزراع، والطريق الأخرى تجي من البقاع الأخرى من مغري ومن البر هاكا من العفوف، يجيبوا الزرع ويجيبوا الشعير ويجيبوا القمر، يطلعوا مسنية أخرى. البقعة هذه تو كانت تسمى المرتاح. علاش المرتاح؟ القافل وقت اللي يجي في الليل تركحنا، ترتحنا والصباح يهزوا يطلعوا القلعة. أنا لحقت على القوافل يهرقوا القلعة، يخزنوا الشعير، يخزنوا القمح، يخزنوا الزيت، يخزنوا الشريح. وانا كطالب وقتها طلبة نخروا نهار الجمعة ولا بدي يجي حد يحل لنا الدار متاعة، يدير لنا البسيسة، يعطينا التمر، يعطينا الزيتون. الجمعة نظلوا نترقبوا في حد باش يجي من المتساكنين رحمهم الله يديروا البسيسة ولا يعطونا التمر ولا يعطونا الشريح ولا يعطونا الزيتون.
2: في صوت العم هادي نبرة دفء وحب للمكان الذي يشكل جزءا كبيرا من طفولته، حيث يلتقي الجيران على عتبة القلاع ويحكون القصص التي ترويها الجبال بين الصمود والصراع.
4: الصورة متاعها كقلعة لأنها متعلية شامخة، قلعة هي قلعة تصدي وقلعة نضال وقلعة حماية، هذه على سموها القلعة. القلعة القصر الفوقي أول ما بنيها هي فيه مسكنتهاش من الخارج الإسلام، غرف وبيوت جامع للصلاة وحتى مقر قيادة. قلوا لحنا المربوعة ما زال تو موجود قائمة هنا، قلوا لحنا مربوعة الشيخ سالم، الشيخ يحكم فيها ويعملوا فيها المجالس ويعملوا فيها القرارات اللي تلزمهم والقرارات اللي باش يقوموا معها، حتى مع الجيران وحتى مع العروش أخرى وحتى مع العمادات الأخرى والمشايخ الأخرى. كل بيت مبنية بالحجارة والجبس لابد تلقي فيها غار محفور حفيرة في الجبل، وقاعد موجود للتو قاعد صحيح بالنسبة للجيران، قاعد صحيح كل طح منها شيء موجودة فيها المعاصر، فيها اللي قاعد الآثار متاعها قاعدة باينة صحيحة. ثم اللي اندثرت عند طول الزمان اندثرت شوي، كون بلاصة سياحية وموقع استراتيجي وقابل للسياح وقابل للاستثمار السياحي.
2: قلاع لمئات السنين ما زالت بعض تفاصيلها ثابتة، ورغم التحولات على مر العصور فهندستها تحمل أسرارا معمارية فريدة. كل حجر هنا خطط له بعناية فائقة ليواجه تحديات الجغرافيا والمناخ. بناها أصحاب الأرض عن طريق المواد المحلية ببراعة من خلال الرغاطة بين أبناء العرش الواحد.
5: هي من ناحية المواد المستعملة الحجارة، الشير والجبس والخشب على الزيتون ولا متاع الصنور في صنع الأبواب ولا كروافد الغرفة بيتها، هي مقسمة لعدة أجزاء تكون فيها نقول احنا زي السدة، يعملوها كمر ويعبوا الفراغات ويصبطوها من فوق ويزيدوا كمرة صغيرة أخرى فوق منها، يعملوا لها روافد بخشب الزيتون أو التين ويحطوا عليها خشب الصنور ولا حجارة مبسطة، يعبوها بعد بليقة بشوية تراب وبعد يلاقوها لقى خفيفة بالجير.
4: كنا معناها فهمت ولا لا نطلب المد نقرو شويتين ثلاثة ويخرجنا للراحة نلعبوا قدام الساحة متاع اللي ثم مستراحات قدام الوحدة اللي عند فطير ياكل فطيرة ونلعبوا لين يجينا المد مع صلاة العصر نزيدوا نقرو والمغرب نروحوا.
2: أكثر من 1000 عام مضت ولا زالت القلاع تقف شامخة شاهدة على نضالات وبطولة سكانها مؤثرة في المسارات التاريخية عبر القرون، ما جعلها رمزا للفخر التاريخي والمعماري يجسد صفحات خالدة من التاريخ.
0: كنتم مع القلاع الجبلية منارات القمم، إنجاز غدوة بوجيل.
2: معمارنا
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: البقعة هذه ما عجبتنيش من أول مريتها، لكن أنتم ما تأخذوش الرأي، جيتوا ضدي الكل. أنتم عيال بعضكم وأني من عرش آخر، هكا رجالة.
1: خدينا رأي عم الشيخ، ما أنا ديما ناخذ في رأي.
2: ما غصبت حتى حد على شيء ما يبغيهش. قبل ما ننزلوا فهمتكم علاش عجبتني هالبقعة، واللي مش عجبتها تو ما قالش وين البقعة اللي تعجبه.
0: أنت يا شاهد ديما تفرض علينا في رأيك، ماكش حاسب اللي معاك.
3: أي صلوا على النبي.
2: لا لا لا لا، هذا مش كلام، هذا مش كلام، هذا مش كلام، مش كلام، مش كلام.
1: الشيابين الاثنين يتحركوا على روسنا. ربي يصر، باباي ما عندش حال. أرى يا عم الشاهد سوا، لكن باباي معاندي عم الكسراوي وعم الشاهد، كل واحد يبغي روحه هو شيء، يتحركوا على روسنا. شكون اللي يحكم فين؟
0: غدوة على الصبح يجينا هاك اللي اسمه قدوم، ويمكن يجيب شباته، واني ما نحملش العوج. هيك تحب شاهد نعملوا عركة من أول النهار؟
2: خلوني نتفاهم معاه، خلوني نتفاهم معاه. كل شيء يجيب الحسن.
0: نتفاهم معاه، حتى الصفام تحب تتحكم فيها شاهد، وليتوا كيل علينا ولا شيء.
1: اتكلم يا راب، حز العركة.
3: هي صلوا على النبي عاد، ما عندكم علاش تتخاصموا.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: غدوا نشوفوا من الأرض هذايا اللي اسمه بكار السن، إن شاء الله يكون خير من العساس اللي عامله.
4: وتو أحضرش الفريق يا زينب.
1: حضرت طبق قمح وشعير، فريك العادة. أنهو فيه.
4: نفيح ريحة نعمة ربي، جايين على خطرها من طرف الدنيا. الشر كاثر والله يا كسراوي. هالبقعة هذه مش خايف، فيها برشة زرع وصابتها باهية. وعلى كل حال حنيها طاية، لازمنا نحن الكشة والنشة. قول رايك يا هادي، راك اليوم خلصت من فم تعبان.
5: واش تبغوني نقول؟ الراي لكم، انتم كباراتنا واحنا نسمعوكم ونطاوعوكم ومنكم نتعلموا.
0: هذا الصواب والمنطق، لكن اللي يشوف العوج ما يسكتش عليه.

0: يا كسراوي يا أخوي رانا رفاقة نحبوا نعيشوا مع بعضنا عيلة واحدة، كل واحد يخلي من روحه. ما تقولش انت ماكش في عرشك واحنا اللي يصيبك راهو يصيبنا.
1: يعجبك نحايلوا على بعضنا وكلامنا يخالف فعلنا؟
0: اش تقصد انت منامس يا كسراوي ترمي في الكلام؟
1: المقرون اللي اخطفته من راجل خطيب الهادي او لبي؟
0: ايوه بره بره بره، قولها وموت على دينك. به وانت شني فايتك وشنو ربحك؟
1: العوج ما انتقاش. باباي فارس تربيت على خلاقه، والفارس كيف يقتل عدوه يهز منه السلاح.
0: والله كلام ترجعنا بيه 50 عام التالي، عهد الزغابه والنهابه والقطعيه. هكا تحب حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت؟
1: شنو شنو؟ باباي فارس يحمي في قبيلته وسمعته في السميك تقول عليه قتل، وانت وباباك كنتوا سراع هو وليت راس.
2: فك العنكه يا رهبه.
3: هيا عاد جدوا صلوا على النبي عاد ولعنوا الشيطان. شو هذا يا باكي؟ عصر وهذا عصر.
0: صلى الله عليه وسلم. المقرون اللي قلبك يرفع عليه يا سيد هزيته من قدامكم، وانت نفسك قلت لي خليه هذا مولاه. توا كيف بعدنا عن الخطر بدلت رايك يا سيد.
1: المقرون من حق الهادي، السلاح هذا سومه غالي. المقرون توا سومه اغلى من جمالك الزوزو، وزيد معاهم بهيب. مش حرام عليك تظلم الهادي؟
0: هادي
4: هرعم.
0: يا هادي هاك تسمع فيك، اعطينا رايك.
4: والله ايش باش نقول، الراي رايكم، وانا كيف ضربت الراجل ما فكرتش في السلاح.
1: وانت يا سلطان خوك الهادي حشام موافق على كلامه؟
2: سلاح للرجال والبناويت يسمعوا ويسكتوا، وانتم رجال تفهموا.
5: هيا تعرفوا كيفاش، خلينا نتوسط بيناتكم. شوف يا سيدي، السلاح هذا فيه فايده لينا الكل ونحتاجوه. صحيح الهادي ضرب، لكن عم الشاهد اختطف السلاح وناوي باش يحرم منها الراجل. على هذا المقرون يحفظ عم الشاهد، وكيف ترجعوا للبلاد يبيعوه وتقاسموا حقه. وتوا سيدي خلونا نحلوا مشكلة غدوش.

0: هرش هنا الرحمة. علاش عامل هرجة؟ المجنون اللي عامل منه مشكل أشريب حد منه.
1: صحيتي يا مصوابة صحيتي. الشاهد يحكم فيكم بالكلام ونزيدوه سلاح وحني يا شبقان.
0: يهديك ربي راعي مصلحتنا كيف نفارقوا هالناس أولاد برنا. اشكون نجاوروا يا أخي؟ ما فيكش عيون مريت جزينك اللي يشوفها قريب ياكلها بعيونه. هذه بلاد صعيبة ولا تحب يقتلوك ويفكوها ويجعل منك العقل يا راجل.
1: اسمعيني الطفلة نبهي عليها ما عادش تخرج بالعشية وتغطي وجهها كيف تخرج وهكا لا تخافي لا انت ولا هي.
0: وحني من هو بين هي اللي تحط بوجهي في المي وفي الحصان عامل عليك والعليني ما عادش تعرض الشاهد مصلحتنا مع هالناس.
1: اسمعيني الشاهد وولده ما يبرد قلبي الا ما نعطيهم تريح.
0: والطاهر ايش عمل لي؟ الواحد دخل فيه
1: ما ريتيش كيفاش عابد زينب الضحك والكلام تقولي عليها عشيرنا. نبه على بنتك نبه على بنتك ولا نعمل مقتله. هذا علاش بنحبش مسلح.
0: اسكت الناس راقدين.

0: ايوه عمرك دو حبك تسرق واحد من جماعتهم
1: الفرس خير حتى كانها ضعيفه في شهر ولا شهرين تسمن وسرقتها سهله كيف نشد ظهرها ما عادش يلحقوني جمل
0: بالنسبه لي انا جمل ولا حصان كيف كيف المهم هذول يرحلون بحذانا هم عشر انفار جواع وخدامه عشان نسولوا معهم وانت بالخصوص اشكون يخدمك ويسلم في ناس يشعلوك في النار حبهم يهجوا من بحذانا
1: باهي ايه السرقة سهلة اما كلابهم مش نعملوا فيهم
0: الكلاب عندي ليهم فكره

0: خيام قدور صحير، العريان ما يتبعوهش الكلاب. الوحلة كيف ما تصحش هالحيلة، وقتها يلقوا الكلاب فرصتهم في لحم عاد. ربي يرحم عريان، يقدموا منين يحبوا. إن شاء الله ما يفوقوش بيا برك لين نركب على الفرس. شو وانا عريان نسحف على بطني، الله يهلكك في هالدبارة هكذا. ونادي ما ناخذ في رأيك.
1: ميساش على رجال بنتك نجمة، نصبر على دبايرك الكل لين نعرس بها، ومن بعد نهرب من هربر جملة.
0: قالوا لي العاصمة فيها الخيرات السبع، نجمة تخدم في الديار ونام بربش في الزبابة، في من خردة برك نعيشه. لما خير ولا أحصد صالح، أحرث صالح، هز تبنى صالح، هز القرطة صالح، أسرح بالبقرات. ونا نحرص في رزاق الناس بزوز سوردي وهما ياكلوه بارد. هذا حال الفقري، مرخص الراجل في هالبلاد. هذا اللي مخوفني، خليني نبيت الحس ليل وحنوشة ونا عريان. الله يهكك يا قدور، الله يهكك، باير كيف وجهك. مش كان رمينا لهلك الكلاب، الحم مداوي خير، نولي نمشي كاك بالمرتاح. الفجر قرب، نمشي بين جمول الزوز ونحاذي البهيمة ونتسرسب للفرس. هاني قربت يا ستار يا جبار.
2: المقرون وسايبني
3: بالله. هي بنت نعطيك المقرون، نقتل الناس في بلادهم
2: هيا هيا ارجع يهديك، وفي الصبح نزلوه للدوار. هيا

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، فتحي ميلاد، نور الدين العياري، الرزق العوني، المنصف العجنجي، سلاح العمدوني، جهاد اليحيوي، ومحمد المنصف بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: القمر مع فيروز الشباب.
1: مساءة الجمال، مساءة النور عليكم مستمعينا متابعينا عبر موجة إذاعة التطاوين، مساءة الورد لكل الساهرين، لكل الناس اللي تسمع فينا في هذا الوقت في كل مكان وين ما كنتوا. يا رب تكونوا جميعا في أفضل الأحوال. في الجارة لابد من الشعر، كتبت الشاعرة التونسية كريمة الحسيني، قالت: وأنا أجلس في شرفتي المطلقة.